الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا

بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

Um.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم ما أصبح بي

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. وحدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وحدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتها إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

أموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مالك الملك، لا تجعل غضبنا لأنفسنا. اللهم توفنا على الإيمان والإسلام.
1: اللهم نسألك عفوك ورضاك وحسن لقاك. اللهم يا بارئ النسم، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، ارحمنا. اللهم يا مجير الضعفاء، يا إله المرتجين، يا الله ارحمنا، إنك بنا راحم.
0: اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أنت الغني عنا، نعوذ بعزتك وجلالك أن يحل بنا سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، يا أرحم الراحمين.

0: منزلة التواضع.
1: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صدق الله العظيم.
0: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم،
0: وكان صلى الله عليه وسلم يجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء.
1: وكان صلى الله عليه وسلم لين الخلق، كريم الطبع، متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم.
0: صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، وإن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار.

روي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ عمر من دعائه قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة. فما أتم كلامه حتى ارتفعت السحب في السماء مثل الجبال.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قال هارون الرشيد يوما للإمام مالك رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلي

حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. فقال الإمام مالك: العلم يؤتى ولا يأتي. فقال الرشيد لأبنائه: اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، واستسلم كل شيء لقدرته. الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته، وأظهر كل شيء بحكمته، وتصاغر كل شيء لكبريائه. اللهم بحلمك ارفق بي، وبملكك ملكني نفسي، ولا تسلطها علي، إنك أنت أرحم الراحمين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هي كبرى بنات الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وأمها هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. عاشت زينب بين والديها الكريمين حتى تزوجت أبا العاص بن الربيع ابن هالة بنت خويلد شقيقة السيدة خديجة، وكان أبو العاص رجلا شهما كريما، وقد ورث أبو العاص عن والده الربيع ثروة طائلة وتجارة رابحة نماها وكبرها. وتزوجت السيدة زينب من أبي العاص قبل نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدة سنوات.
1: لما هبط جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم آمنت السيدة خديجة بنبوته كما آمن به كل بناته. وكان أبو العاص يتشيع للأصنام، لكنه لم يكن يؤمن بها إيمانا قويا. واجتمع رؤوس القوم في قريش وقرروا الذهاب إلى أبي العاص وطلبوا منه أن يطلق زينب، وقالوا: فارق صاحبتك وطلقها، ونحن نزوجك أي امرأة

شئت من قريش. وكان أبو العاص يحب زينب حبا حميما، فقال لهم: والله لن يفرق بيني وبينها إلا الموت.

0: هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، وحدثت بعد ذلك موقعة بدر بين المسلمين والمشركين، وكان أبو العاص من وجهاء قومه وأمهر اللاعبين بالسيف، فاشترك مع قريش في محاربة جيش المسلمين. وكانت زينب في موقف لا تحسد عليه بين زوجها وطفليها من جهة، وبين والدها العظيم الكريم من جهة ثانية. وانتصر المسلمون في بدر، ووقع أبو العاص في أسر المسلمين، وكان لابد من فدائه. فبعثت زينب إلى المسلمين بقلادة لها كانت قد وهبتها لها أمها السيدة خديجة يوم زفافها.
1: ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة رضي الله عنها، فعلم أنها من زينب تفتدي بها زوجها، فرق لها رقة شديدة، لكن أخلاقه الكريمة حالت بينه وبين الإفراج عن زوج ابنته حتى يستشير أصحابه، فقال لهم: إذا رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. وتأثر قادة المسلمين من مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يجب أن يخلى سبيله يا رسول الله وترد القدادة إليها.
0: وقبيل انصراف أبي العاص من أسره، همس الرسول صلى الله عليه وسلم في أذنه بكلمات أومأ أبو العاص على أثرها برأسه، وقال: أعدك بذلك. كان لابد من إرسال زينب إلى المدينة، فهي لا تحل له حتى يشهر إسلامه.

0: فرحت زينب بعودة زوجها الحبيب، لكن فرحتها لم تدم سوى لحظات، وكان لابد من الفراق. ولما استوضحته زينب قال لها: لقد وعدت أباك بذلك، فأنت مسلمة، لا أحل لك كزوج حتى أعلن إسلامي. ورحلت زينب في هودج فوق البعير، وأخ زوجها كنانة بن الربيع يقوده، وكان كنانة من أمهر رماة قريش. وعلم برحيلها جماعة من قريش، وأسرع كنانة ليستتر خلف حجر ضخم، ونثر سهامه، ووضع سهما ذا ثلاث شعب في قوسه، وصاح مهددا: والله لا يدنو منها رجل إلا وضعت فيه سهما.
1: وخاف الجمع وتراجعوا، وهم يعرفون مهارة كنانة وجرأته، لكن أبا سفيان لحق به وطلب منه أن يعود بزينب إلى مكة، ثم يخرج بها سرا تحت جنح الظلام حتى لا يقال بأن أهل مكة تركوها ترحل عن ضعف. واستمع كنانة لصوت العقل فعاد بزينب إلى مكة، ثم خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة ورجل آخر من الأنصار كانا ينتظران وصولها عند مشارف المدينة. وما كادت زينب تصل إلى بيت والدها صلى الله عليه وسلم حتى طرحت حملها وسقطت مريضة.

قويت شوكة المسلمين بانتصاراتهم المتوالية، ولبثت زينب عند والدها صلى الله عليه وسلم. وقبيل فتح مكة خرج أبو العاص بن الربيع بقافلة ضخمة إلى الشام تضم تجارة له وأخرى لتجار قريش، وكانوا يأتمنونه على أموالهم لصدق

0: صدقه وأمانته. وفي أثناء عودة أبي العاص بقافلته من الشام قابلته سرية من المسلمين وهاجموه، فتمكن من الفرار، ولجأ أبو العاص إلى بيت زينب في المدينة بعد أن وصلها ليلى، وقد نال منه التعب يطلب منها الحماية.
1: وأجارت زينب زوجها وأعلنت أنه في حمايتها. وعندما أقبل الصباح ذهبت زينب إلى المسجد وصرخت بأعلى صوتها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. ورددت هذا النداء 3 مرات وبكت، وسمع المصلون صرختها كما سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وفوجئ بما حدث وقال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء كان حتى سمعت ما سمعتم. وقال الجميع في صدق وحماس: لقد أجرنا من أجارت ابنة رسول الله.
0: وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب وقال لها: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلص لك، فإنك لا تحلين له. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي العاص أنه لا يريد أن يعلن إسلامه إلا بعد أن يرد الأمانات إلى أصحابها. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السرية التي هاجمت قافلة أبي العاص يستقدمها. ولما وصلت السرية قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له، فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم. ورد رجال السرية قائلين: بل نرده يا رسول الله. هكذا عظمة الإسلام والمسلمين، وردوا عليه ماله بأسره.
1: رحل أبو العاص بقافلته إلى مكة وهو يعد المسلمين بعودته قريبا بعد أن يرد الأمانات إلى أصحابها. واشتد المرض على زينب بعد رحيل أبي العاص بن الربيع. ووصل أبو العاص إلى مكة ورد إلى كل ذي حق حقه، ثم وقف على ربوة وقد جمع الناس، ثم سألهم: هل بقي لأحد فيكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا جميعا: لا، فجزاك الله خيرا، لقد وجدناك يا أبا العاص وفيا كريما. واستل أبو العاص سيفه ثم قال بصوت جهوري: أيها الناس، لقد أسلمت، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أقولها على رؤوسكم جميعا يا معشر قريش.
0: ولم يجرؤ أحد على التعرض له. وعاد أبو العاص إلى زوجته الحبيبة زينب، ولكن السعادة لم تدم لهما إلا 4 أيام. كانت زينب قد أضناها الحزن وهد كيانها المرض، فأسلمت روحها الطاهرة إلى بارئها. وقد كانت وفاة زينب في 2 من الهجرة، ودفنت رضي الله عنها في يثرب في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أحدا.

أبدا. الله عوني، الله عوني، الله عوني وحصني في الخطوب، فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا. أدعوك

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني والعمر ضاع سدى.

يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصدك.

جد جد كرما بالعفو عني بالعفو عني وأرسل منك لي مددك بنور وجهك بالذكر الحكيم بنور

وما وهبت أحمد قربا قط ما بعدك طيب فؤادك طيب فؤادي طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعقد الشكر منعقدا وصل ربي صلاة منك دائمة وصل ربي صلاة منك دائمة

رشدا. محمد صفوة الأعيان من مضر، محمد صفوة الأعيان من مضر، والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: ألم ينضج الطعام يا خالد؟
4: لقد أوشك أن ينضج أيها الأمير.
3: أخشى أن يمل إخواننا صحبتنا.
5: لا والله يا عقبة، لوددنا أنك معنا ما بقي العمر.
3: والله لقد طابت لي صحبتكم أيها الإخوة. حين سألت عن قومكم زين لي أنكم قساة جفاة تقتلون بغير حق وتسفحون دماء الأبرياء.
5: فكيف رأيتنا أيها الأمير؟
3: وجدتكم قوما بسطاء أصفياء القلوب والنفوس، لم يدفعكم جهلكم إلى الأذى، وكان غيركم على علمهم ذوي مكر وأرباب أذى وحقد على البشر.
5: ونحن أيها الأمير لم نشهد قوما مثلكم، أصلحهم الله وهداهم، فكانوا للعمل الصالح ومحبة البشر وهدايتهم.
3: كنت جدا سعيد هذه الأيام التي قضيتها بينكم، ولكن على كاهلي واجبات لا يجوز أن نؤجلها.
5: وأنت راحل على مثل هذه السرعة؟
3: ربي يدعوني ولا راد لإرادته.
5: فلتكن مشيئتك.
3: بل قل هي مشيئة الله.
5: لتكن مشيئة الله.
3: إذن نفترق غدا أيها الأخ.
5: لا والله، إني في ركابك منذ الغد حتى تبلغ المحيط وتعود منه.
3: ولكنها مشقة عليك أيها الأخ.
5: أرجو أن يكون في صحبتي إياك رضا رب العلي القدير. إيه يا عقبة،
3: ما بك يا أخي؟
5: كم كان قومي يستطيبون حديثك إليهم في الأماسي والأصباح.
3: سأدع بينكم بعضا من رجالي يساعدونكم في أموركم ويعينونكم على شؤونكم ويبذلون لكم من علمهم وأدبهم.
5: فهل يعلموننا القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم كما وعدت أيها الأمير؟
3: وهل أجل من هذا وأجدى يا أخي؟
5: إنها لبشرى سارة سيطرب لها إخواني.
3: ومنذ الغد يساعدونكم على إقامة مسجد لله بينكم.
5: يا لسعادتنا أيها الأخ الكريم.
3: ويقيمون بينكم نظاما على دين الله يتولى أموركم فيما بينكم.
5: ونغدو عشيرة واحدة لا فرق بين كبيرها وصغيرها.
3: ويعلمونكم الزراعة ليكون لكم منها مورد رزق لا ينضب.
5: لكم كنا في ضياع يا عقبة،
3: وقد اهتديتم إن شاء الله.
5: إن الله يهدي من يشاء.
3: أتعلم أيها الأخ؟
5: ماذا يا عقبة؟
3: إني أرى بعين الغد أفريقيا وقد اتحد أهلها بالعرب، وغدوا وحدة لا انفصام فيها، فمضوا منها إلى أمصار الدنيا يزرعون فيها الخير والوئام والفضيلة.
5: الله الله، ما أعظم هذا يا عقبة.
3: وسيكون بإذن الله.
4: لقد نضج الطعام أيها الأمير.
3: قدموه يا خالد. أيها الأخ الكريم، اسمح لي أن أبدأ قبلكم. يتناول صاحب الدار اللقمة الأولى زيادة في اطمئنان ضيوفه.
5: حسنا يا عقبة، ابدأ على بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا أيها الإخوة.
5: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه، ما اطيب هذا الطعام.
3: هنيئا مريئا ايها الاخ الكريم.

0: أيها الأمير،
1: ما بالك يا خالد؟
0: أمامنا دون السفح قوم يشرعون رماحهم فكأنهم مستعدون للحرب.
1: أهم كثر؟
0: لا يتجاوزون 2000.
1: حدد لي موقعهم.
0: دون السفح منبسط فسيح يمتد إلى كل الاتجاهات، وهم وسط السهل.
1: أواثق أنت من أنهم يريدون قتالا؟
0: لقد تعودت من أهل هذه البلاد أنهم يريدون الحرب متى أشرع الرماح.
1: فلتنحرف الميمنة وتأخذ طريقها لتطوقهم من هذه الناحية، ولتفعل الميسرة مثل فعلها من الناحية الثانية، وأتقدم بالقلب بطيئا ريثما يتم لقاء الميمنة والميسرة من طرفيهما.
0: أمرك أيها القائد.
1: ولكن احذر أن تمس القوم بمكروه إلا إذا بادروكم القتال.
2: هل يأذن لي الأمير أن أكلمهم؟
1: لا بأس في ذلك، وإنما نطوقهم تحسبا.
2: شكرا لك أيها الأمير.

0: أمير، لقد أحكمنا الطوق حول القوم.
1: فهل أبدوا ما يريب حتى الساعة؟
0: إنهم يتطلعون إلى كل النواحي فيجدون أنفسهم في طوق محكم.
1: هل بلغهم كبير القوم؟
0: بلى، رأيته بينهم، وأناس منهم عليهم علامات خاصة يلتفون حوله، فهم في جدال.
1: لننتظر عودته.

0: قد عاد كبير القوم.
1: ما قال القوم أيها الأخ؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عرضت عليهم ما أنتم فيه وقلت لهم إنكم لا ترومون قتالا إذا هم لم يعمدوا إلى الحرب.
1: فماذا كان موقفهم؟
2: القصة ذاتها تتكرر أيها الأمير عقبة.
1: أية قصة؟
2: كسيلة.
1: أبلغ هذه النواحي؟
2: لقد ألبهم عليكم كما حرضنا من قبل.
1: فهل فهموا غايتنا؟
2: لقد عجبوا من أنكم لا تريدون قتالهم وقد ملأ كسيلة قلوبهم حقدا عليكم.
1: فما يريدون، قتالا أم صلحا؟
2: لقد وعدتهم أيها الأمير أن أعود إليهم لأعرض عليهم مبادئ الدين الحنيف، وهم يرجون أن تخلوا سبيلهم إلى ذويهم.
1: أفسحوا لهم يا خالد. سمعنا أيها القائد.

0: البحر المحيط يا خالد.
1: أجل أيها الأمير، بحر الظلمات الذي لا نعرف ما بعده.
0: ادخلوه بخيولكم أيها القوم.

0: لولا أن البحر منعني لمضيت في البلاد إلى مسلك ذي القرنين مدافعا عن دينك مقاتلا من كفر به.
1: ها قد بلغت آخر المطاف يا عقبة.
0: لا والله، لم يشف ما بالنفس يا أبا المهاجر.
1: فأين تريد بعد هذا؟
0: والله لو كان لي السلاح والرجال لطوفت الدنيا مقاتلا في سبيل الله، أنشر دينه بين الناس وأشيع الحق والعدل والإخاء.
1: لتلك والله أقصى غايات المسلم.
0: وما أرجو من دنياي غير هذا أبا المهاجر.
1: وهل يرجو المؤمن أشرف من هذا؟
2: خالد.
3: نعم أيها الأمير.
2: مر الجند أن يرتدوا إلى السهل.
3: ارتدوا إلى السهل أيها الجند.

0: أطيب مناخ هذه الأرض.
1: لن تجد أطيب من مناخها أبدا، لا يشتد حرها صيفا ولا بردها شتاء، فكأنها الربيع الدائم.
0: لما لا يقطنها الناس؟
1: كان الناس يقطنونها حتى ارتادها القراصنة بسفنهم فنزح عنها سكانها.
0: لما لا تقطنها وقومك أيها الأخ؟
1: يخشون القراصنة أيها الأمير عقبة.
0: فإذا كان منكم مقاتلة يجيدون الحرب،
1: هذا ما لم يتبادر للذهن.
0: إني ناصح لكم أن تقيموا هنا، وسيعينكم بعض رجالي على إقامة البناء ويدربونكم على السلاح والقتال.
1: سأكلم قومي في الأمر. أما تود أن تنام أيها الأمير وقد أرهقك التعب هذا اليوم؟
0: انهض إلى فراشك أيها الأخ، فإن النوم لا يراود جفني. وأنت يا أبا المهاجر، ألا تنهض إلى النوم؟
2: يطيب لي أن أسامرك آخر هذا الليل.
0: ابق معي إذا طاب لك.
1: طاب ليلكما.
0: طاب ليلك يا أخي. حدثني يا أبا المهاجر.
2: فيما أحدثك أيها الأمير؟
3: من؟
0: خالد؟
3: أجل أيها الأمير،
0: ألم تنم بعد؟
3: كنت على وشك النوم حين قدم بعض رصدنا فيما وراء السوس.
0: فما حملوا من أنباء؟
3: حاول الروم مفاوضة يوليان فرفض الاستجابة إلى ما أرادوا.
0: إذن لقد صدق يوليان الوعد.
2: يوليان حكيم ووراءه لذريق، والروم يخشونه.
0: بل ثمة أمر آخر.
2: ما هو يا عقبة؟
0: يعرف يوليان جيدا أن الموجات العربية لن تنقطع عن أفريقيا حتى تكون منهم ويكون منها.
2: هي ضرب صعبة أوغلت فيها قبل أي قائد عربي آخر.
0: وصعوبتها في أنها لم يعد منها بد.
2: إي والله ليس منها بد.
0: وماذا بعد يا خالد؟
3: يقول بعض رصدنا إن خلافا نجم بين كسيلة والروم.
0: وما وجه الخلاف؟
3: الروم حانقون على كسيلة لأن خطته أفسحت لك في بلوغ المحيط.
0: أما كنت سأبلغه لولا خطة كسيلة؟
3: ليس هذا ما يغيظهم.
0: فما الذي أغاظهم؟
3: دخول أهل هذه النواحي في الإسلام.
0: وكان كسيلة قال لهم متى دخلت أفريقيا في الإسلام فلا بقاء فيها للروم. وماذا بعد يا خالد؟
3: لم يدع كسيلة بئرا إلا ردمها.
0: اسمع يا خالد.
3: نعم أيها الأمير.
0: قد يقيد الله لك أن تقود الجيوش إلى هذه النواحي، فاعلم أن الظلمة لا يلتقون إلا على محاربة الحق.
2: هذا حق يا عقبة.
0: كسيلة والروم كل طرف طامع في كسب وملك، ونحن جئنا لنقوض هذه المطامع، ومهما بلغ الخلاف بين الطرفين فلن يشتد حتى يكون في صالحنا.
3: صدقت أيها الأمير.
0: لابد أن ينتهي خلافهم أو أن يضمره الطرفان ما دمنا هنا. اذهب الآن يا خالد إلى النوم، فقد أضناك التعب اليوم.
3: طاب ليلكما.
0: طاب ليلك يا خالد.
2: بما نتحدث يا عقبة؟
0: بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والهداية التي انتشرت في أقصى الشرق وأقصى الغرب، والفتوحات التي خاضها أبطال المسلمين الذين أقاموا العدل وقوضوا أركان الظلم.
2: وهل هناك أطيب من هذا الحديث وأشفى للنفس؟
4: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسي البرلمان اليوناني والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين. جولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب.

قريب الشهر المقبل. وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي بسبب الغبار. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد رئيس

جاء ذلك خلال لقاء القاضي والوفد البرلماني المرافق برئيس البرلمان اليوناني في أثينا في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد إلى اليونان. وأكد القاضي الحرص على تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين، مثمنا الموقف اليوناني في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواقف اليونان تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر دعم حل الدولتين، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان وسيبقى صوت حكمة واعتدال وداعما لكل مسارات الحل السياسي كسبيل لمختلف الأزمات. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي يوما صحيا مجانيا نظمته مبادرة ضحكتكم هدفنا في جمعية الفيحاء الخيرية تحت شعار معا نمنح ومعا نصنع الفرق، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والتخفيف من أعبائها وتوفير خدمات واستشارات طبية متخصصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشاد العيسوي بالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في توفير هذه الخدمات، وأكد العيسوي أن إقامة اليوم الصحي المجاني تجسد الاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية للمبادرات المجتمعية والتطوعية الهادفة إلى خدمة المواطنين ومساندة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا، مشيدا بفكرة اليوم الصحي وما يوفره من خدمات واستشارات طبية تسهم في تخفيف من أعباء المواطنين وتلبية احتياجاتهم. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من دروس المواسم المطرية السابقة، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق وقدرتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. وقال الوزير أبو السمن أن الوزارة انتقلت من التعامل مع آثار المنخفضات الجوية كحالات طارئة إلى معالجة مسبباتها والحد من تكرارها من خلال حلول هندسية مستدامة تستند إلى الدراسات الفنية وتقييم المخاطر. وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم عن السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة ارتكابهم جريمة، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين. وأكد التلهوني عقب مراسم التوقيع في الرباط أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه العلاقات التي تشهد في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس مزيدا من التطور والتعاون في مختلف المجالات. ونتحول سيداتي وسادتي إلى قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، كما أطلقت دبابات إسرائيلية النار تجاه أحياء التفاح والزيتون شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا قيد الإنشاء غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامينهم ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. كما أصيب 4 فلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أحدهم طفل خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة.
وإلى لبنان، حيث تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة الأسبوع المقبل في روما، وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية وآلية التحقق ومستقبل المناطق التجريبية، في حين يبرز ملف مرتفعات علي الطاهر كأحد أبرز نقاط التوتر.

0: في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة. للمزيد في التقرير الذي أعدته شجون الجبور ويقرأه عاطف نسور.
1: في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، برزت مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان نقطة ساخنة في المشهد الميداني والتفاوضي وسط تحذيرات من تصاعد التوتر. وفي هذا السياق كشف مصدر أمريكي أن واشنطن لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة. وقال المصدر إن ملف علي الطاهر إلى جانب الترتيبات الأمنية والمناطق التجريبية سيكون في صلب المباحثات اللبنانية الإسرائيلية خلال جولة روما المقبلة، مؤكدا أن واشنطن لا تؤيد اندلاع مواجهات إسرائيلية واسعة قبل انعقادها. وتأتي هذه المواقف في أعقاب تقارير إسرائيلية تحدثت عن فشل تجربة المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي بدأت في زوطر الغربية عقب توقيع اتفاق الإطار في حزيران الماضي. في المقابل قال مصدر لبناني مسؤول إن بيروت لا تزال تنتظر من الإدارة الأمريكية تحديد موعد الجولة المقبلة، متهما إسرائيل بتعمد إبطاء المسار التفاوضي وكسب الوقت على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن خلافات لا تزال قائمة بشأن آلية التحقق وتشكيل الفريق المكلف بها، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية يندرج في إطار المماطلة وإطالة أمد المفاوضات.
0: وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الاقتصاد الإيراني. في المقابل تسعى إيران إلى احتواء تداعيات هذه الضغوط والحد من أثارها بالتزامن مع دعوتها الولايات المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المسار الدبلوماسي. التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
2: لم تعد الحرب على إيران تخاض بالنيران وحدها، حيث تتخذ الحرب الأمريكية الإيرانية شكلا آخر، وذلك مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدودة، حيث كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا، وأقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة. ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات والتي تتمثل بالتضخم والبطالة، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنسبة 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكيين، وبلغ معدل التضخم السنوي 66% خلال تموز الماضي. وفي الوقت الذي يهدد فيه قادة إيرانيون الولايات المتحدة بالرد العسكري، ويعلنون أن البحرية الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وهو ما تنفيه واشنطن، حذرت الولايات المتحدة الدول من ضرورة قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات، بينما لم تصل إلى حد فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الإيرانيين الرئيسيين مثل الصين والهند، تجنبا لتداعيات محتملة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شبكات ووسطاء وقنوات، قالت إن طهران تستخدمها لتهريب النفط والتحايل على العقوبات. وفي خضم الحملة الأمريكية للضغط الاقتصادي على إيران، يسعى آخرون إلى إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، حيث أكدت قطر خلال محادثات مع قادة إيرانيين في وقت سابق في طهران على أهمية العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب والمتمثل في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي المحادثات مع قطر بأنها مبتكرة، مجددا دعوته الولايات المتحدة إلى وقف

0: في الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات، مؤكدا أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز في حال أوفت واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين البلدين.
1: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تأهل تطبيق سند إلى المرحلة النهائية من جوائز ديجيتال أونجا 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، ليكون ضمن أفضل 15 مشروعا في فئة الحكومة الرقمية من بين نحو 1500 مشاركة من 146 دولة. ويأتي التأهل تقديرا لدور تطبيق السند في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية وإنجاز المعاملات وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية. ومن المقرر إعلان الفائزين في حفل يقام في 21 من أيلول المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الإنجاز يعكس تقدم مسيرة التحول الرقمي في الأردن ويعزز حضور تجربته دولياً. أكد اقتصاديون وممثلون للقطاع الخاص أن تثبيت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى BB نيجاتيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يشكل مؤشرا مهما على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويحافظ على ثقة المستثمرين والمقرضين بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة. واتفق الخبراء على أن تثبيت التصنيف الائتماني يمثل نقطة قوة للاقتصاد الأردني، مشيرين إلى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسمح للأردن بالانتقال تدريجيا من مرحلة المحافظة على الاستقرار إلى مرحلة تحسين التصنيف الائتماني ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك بكلفة تقدر ب9 ملايين دينار، ليصبح أكبر مشروع صحي تموله الشركة في المحافظة حتى الآن. وبتمويل المشروع الجديد ترتفع القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية الثلاثة التي تمولها شركة البوتاس العربية في محافظة الكرك إلى 14.5 مليون دينار، وتشمل إنشاء مركز صحي وتشمل إنشاء مركز صحي إبدان وبردة ومبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي. وينفذ المشروع بالشراكة بين شركة البوتاس العربية ووزارة الصحة ضمن البرنامج المتكامل للمسؤولية المجتمعية للشركة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الغوار والبحر الميت والعقبة. وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة. هذا وتحذر الأرصاد الجوية السائقين على الطريق الصحراوي ولا سيما في منطقة القطرانة والمناطق المحيطة من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة. ودعت السائقين على الطرق الخارجية إلى توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية والانتباه إلى احتمالية حدوث تدن مفاجئ في مدى الرؤية الأفقية. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسي البرلمان اليوناني والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. جولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب الشهر المقبل، وخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل المناطق التجريبية اللبنانية. وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي بسبب الغبار.

أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شوكة المجالي وراد كريشان، من التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أردن تكبر برجالها، عبد الله تاجع قالها، وهاشميين أسيادها بالعز مشيد باب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث

إذن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعين أيضا عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، أسعد الله صباحكم بالحب والخير والبركات. أهلا ومرحبا بكم بهذا الجو الخريف الجميل اليوم، شاعرين أكيد فيه، اللي طلع من بيته أكيد انتبه لحالة الطقس وربنا يجيب الخير وإن شاء الله أن يكون بشارة لموسم خير يا رب، يسقينا الله فيها الخير الخير الغيث العميم يا رب العالمين. يسعد صباحكم جميعا أحبائي، اليوم هو الأحد أول أيام العمل هذا الأسبوع، يا رب يكون هذا الأسبوع أسبوع خير على جميع أحبائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا مع نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول إذا راد رب العالمين. يسعد صباحكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم. اليوم زي ما قلنا لكم يوم 30 آب للعام 2026، بالمناسبة هذا الشهر 31 شهر أغسطس 31، اليوم 30/8/2026، اليوم هو 17 من ربيع الأول للعام الهجري 1448. في هذا اليوم نبدأ صباحنا بنقول يا رب وفقنا، يا رب ارزقنا، يا رب اعطينا الصحة والسلام والعافية، اللهم احفظ وطننا وابعد الشر عنا وعن كل دول العربية والإسلامية شقيقة وعن العالم أجمع. يسعد صباحكم.

0: عاد منك ما خلق مثلك حدا.
1: إذن صباح الورد والياسمين أحبائي، اسمحوا لي إني أنقل لكم تحيات فريق العمل الموجود معنا منذ ساعات الصباح لإخراج هذه الحلقة إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، الله يسعد صباحكم. هنا في الاستديو صباح الخيرات للأستاذ مأمون شحادة، صباح الخير يا أبو ينال من هندسة الهواء والأثير والإخراج، صباح الخيرات لتمار النهار من السوشيال ميديا، لسهر الجبور من الإعداد، ودائما وأبدا فريق البث المباشر مقدمي البرنامج مهات بيشات ومحدثكم صدام راتب المجال، يتمنياني لكم يوم مليء بالخير والعطاء والتوفيق والصحة والسلامة. وأهلا ومرحبا بكم، ابتدأ مشوار برنامج البث المباشر من عمان.

0: لمن أراد أن يضبط ساعته على ساعة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية 6 دقائق بعد 8 ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. واليوم آثرنا أن نبدأ استبشارا بالخير، نتواصل مع أحبائنا وإخواننا في إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير للمتنبئ الجوي عماد أمين. صباح الخيرات سيدي.
1: صباح النور لكم لجميع السامعين الكرام.
0: يعني قرب الشغل والضغط عليكم، بصير كل يوم الإذاعات الصبح تحكي معاكم وتتواصل معكم. اقتربنا إن شاء الله من إن شاء الله فصل الخير إذا راد رب العالمين. اليوم كي لأول مرة بعد فصل هالصيف

0: ومع فصل هالصيف نشعر انه الاجواء خريفيه حتى اكون اكثر دقه. صحينا الصبحيات يعني هيك الاجواء مائله للبروده، في غيوم على ما اعتقد تكون، يكون في بعض المناطق تساقطت فيها يمكن الامطار او زخات مطريه اثناء ساعات الليل، لا اعلم. هلا راح نفهم التفاصيل منك، وبتمنى منك تطلع الساده المستمعين على حاله الطقس خلال الساعات القادمه. تفضل.
1: نعم، يعني والحمد لله تأثرت المملكه بحاله من عدم الاستقرار منذ ساعة المساء يوم أمس.
0: نعم.
1: أدت إلى هطولات مطرية سواء في محافظات الشمال إربد وعجلون وجرش وأيضا في مدينة المفرق. وحاليا على حسب صورة الرادار حاليا هناك هطولات خفيفة، وإن كانت خفيفة، في جنوب محافظة العاصمة عمان وأيضا محافظة مادبة ومحافظة الكرك. بإذن الله تعالى هذه حالة عدم الاستقرار سوف تستمر معنا حتى ساعة الظهيرة لهذا اليوم.
0: نعم.
1: بعد ساعة الظهيرة سوف تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي. للأسف هذه الأجواء الخريفية الرائعة هي فقط لهذا اليوم.
0: لا يا رجل والله عاد انت احنا قلنا بكره نلبس شتوي بندفع عنا.
1: للاسف يعني بدايه من يوم غد حتى نهايه الاسبوع هناك ارتفاعات على
0: متتاليه.
1: نعم، يعني يوم الثلاثاء سوف تكون درجه حراره حول المعدل، ولكن يومي الاربعاء والخميس سوف تكون اعلى من المعدل بحوالي درجتين.
0: تمام.
1: ولكن باذن الله تعالى عطله نهايه الاسبوع يومي الجمعه والسبت سوف تكون هناك انخفاض على واضح على درجات الحرارة، وستكون معظم مناطق المملكة مؤهلة للنشاطات الخارجية.
0: الله كريم. الله
1: في نهاية
0: كريم.
1: هذا الأسبوع
0: الله كريم إن شاء الله يا رب، الله يجيب لي فيه الخير. درجات الحرارة اليوم بطالع درجات الحرارة طبعا وفق موقعكم الإلكتروني، أول مرة أشوف درجات الحرارة بالعشرينات، من زمان ما شفتها للأمان.
1: نعم، صحيح.
0: اليوم.
1: نعم.
0: اليوم درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة كيف أستاذ عماد؟
1: نعم، يعني بإذن الله تعالى نتوقع أن تكون المعدل العظمى في عمان حوالي 28 درجة مئوية.
0: يا عمار من زمان هالأرقام ما شفناها.
1: نعم، والصغرى 19. بينما في المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشرق معدل العظمى 26 والصغرى 15. في مناطق البادية 33-16، وفي المناطق الغورية والعقبة معدل العظمى حوالي 38 والصغرى 23 درجة مئوية.
0: والله تعالى أعلم. بدي أشكرك أخي عماد أمين، طالعتنا حول حالة عدم الاستقرار الجوي. بدي أشكرك وأشكر من خلالك إخواننا وأحبائنا في إدارة الأرصاد الجوية، لأنه هذه الحالة من عدم الاستقرار روج لها البعض على أن تكون هناك أمطار شديدة وغزيرة وسيول. ممكن قرأت أنت كثير من الأخبار، لكنكم كنتم من البداية دقيقين، قلتوا هذه حالة عدم استقرار والأمطار راح تتساقط، يعني أمطار عادية ومحلية وستنقضي بسرعة هاي فشكرا جزيلا لكم ولحصافتكم العلمية، والله يزيكم عنا ألف خير، وإن شاء الله قريبا نضلنا كل يوم نحكي معاكم وتكون أخبار الخير والغيث العميم موجودة عندنا خلال الموسم الشتوي. شكرا جزيلا يا أستاذ عماد، تحية لك ولكل زملائك في إدارة الأرصاد الجوية، حياك الله. أهلا وسهلا سيدي.

أكيد سأنتقل الآن لكم ولمشاركاتكم، لكن والله ودت في بداية لقائنا إني أقول لكم خبر مزعج بالنسبة لي وعلى الأقل ولزملائي في برنامج البث المباشر تحديدا، لأنه كان في شخصية دائما نتواصل معها عبر أثير هذا الأثير الكريم، وفقدنا. الوفاء يعني سمة الناس الطيبين، ووفاء لهذا الرجل يجب أن ننعه على الهواء. العميد المتقاعد المهندس يوسف ماجد العيطان، الله يرحمه ويغفر له، توفي يوم أمس. هذا الرجل كان يعني كنا نتواصل معه حينما كان مدير مياه الزرقاء، ومستمعي برنامجنا بسنوات مضت خلت استمعوا لصوته كثيرا وهو يجيب على استفسارات وملاحظات أهلنا وأحبائنا في الزرقاء، خاصة فيما يتعلق في حالة أو في ظروف وضع المياه. كان هو مدير مياه الزرقاء، توفاه الله يوم أمس. لكن لكل قصة وفاة هناك يعني عبرة، والناس يعتبروا بما يجري مع الناس. هذا الرجل شاهدت له صورة يا أستاذ مأمون، يبدو أنه منزلها مع حفيدته. إيه هي حفيدته، هي بنته، لكن على ما أعتقد أنها حفيدته، بنت صغيرة اسمها ميرة، الله يحفظها لأهلها. وأنا علق عملت عليها إعجاب يا أستاذ مأمون. بعد أربع ساعات من الصورة تفاجأت أنه أحد الأصدقاء ينعى هذا الرجل الكريم، وهو قبل أربع ساعات منزل صورة مع حفيدته وكاتب عليها أنه هاي الصورة أنا ويعني ميرة قبل الترويحة. يبدو أنها بدأت تروح مع أهلها، يمكن أنا هيك بخمن. وأنا عملت لايك لهاي الصورة، عملت إعجاب. وبعد أربع ساعات هذا الرجل أصبح في عالم آخر. قادني الفضول أن أزور صفحته وأرى ماذا طرح في هذه الصفحة قبل أن يغادر هذه الحياة. فوجدته في هذا اليوم تحديدا عامل إعادة نشر كثيف لمناسبات وفعاليات وأشخاص، يعنون المواد أنه مع الأخ الحبيب فلان فلاني، مع الصديق العزيز فلان فلاني، ومنزل كل الصور ولقاءات واجتماعات، وكأنه الرجل يسرد سيرته في يوم موته. والله لكم أن تزوروا صفحة هذا الرجل، اسمه يوسف العيطان، توفاه الله. ننعاه أول شيء هو واحد من رجال الجيش المتقاعدين، واثنين تواصلنا معه كثيرا في برنامج البث المباشر، خرج وأجاب وكان دائما حصيفا دقيقا ملبيا لحاجات الناس، يقف معهم خاصة في موضوع المياه. فوددت هذا الصباح أن أنعاه وأدعو الله أن يرحمه ويتغمده بالرحمة، وأن يلهم أهله وأحبائه، وأنا واثق أنهم كثر، وأصدقائه في كل مكان. ويا رب العالمين في عليين إن شاء الله، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. نحن لا نعلم كيف تمضي الدنيا، هذا الرجل نزل صورة بعد أربع ساعات كان خارج حدود هذه الحياة. من منا يعني يتنبه لهذه التفاصيل أحبائي؟ أنت خلال دقيقة أنت مشروع شخص في أي لحظة ممكن أن يغادر هذه الحياة. بالله عليكم بعد هذا الموقف، بعد هذا الكلام، هل في شيء يستحق في هذه الدنيا أن أشعر بالغضبة له؟ بعيدا عن الغضبة لله سبحانه وتعالى ورسوله وأنبياء، وهذا شيء يعني في تربايتنا لكن في خلاف ذلك، هل هناك شيء يستحق فعلا أن نتوتر، أن ننقهر، أن نعصب، أن نسيء لبعضنا البعض؟ لا والله، لا والله، لا يوجد في شيء في هذه الدنيا. حينما تطالع هذه القصص الله يعني أسبغ علينا نعمة النسيان، ننسى أننا سنغادر هذه الدنيا، ولكن مع كل
مع كل فقد لعزيز أو لدى سمعنا لأي خبر شخص نفقده ونعرف كيف توفى كيف مات في لحظاته الأخيرة، نقول والله الدنيا يا أخي ما إلها قيمة، والله الدنيا يعني فانية. اسمعوا شارل ديغول جنرال، هو لقبه في العالم كله جنرال، إلا في الأردن عندنا جنرال إشي ثاني. لكن هذا شارل ديغول له قول في هذا السياق كثير جميل حبيت أقولكم يا، بقول القبور، شارل ديغول بقول القبور مليئة برجال ظنوا أنه لا يمكن الاستغناء عنه. في ناس ظنوا هيك لكنهم كلهم ماتوا. كل ماذا بقي من الناس بعيدا عن عملك إلى الله سبحانه وتعالى الذي ستلقى الله فيه، وهذا أمر خاص بينك وبين الله، لكن في هذه الأرض ماذا يمكث؟ يمكث ما فعلته، ما عملته، سمعتك الحسنة، تعاملك، طيبتك، ابتسامتك، فرحك، خدمتك للناس، هذا ما يبقى، هذا الذي يجعل الناس يذكروك أيام وأيام بعد وفاتك. هذا الرجل يوم أمس والله وجدت معظم أصدقائي ينعو، حتى الذي لا يعرف. يمكن القصة أن الرجل قبل ساعات قليلة من وفاته حمل صورة له ولهذه الطفلة معه وغادر بعد ساعات قليلة. أنا لا أعرف والله ظروف الوفاة، ولكن على ما أعتقد تكون يمكن جلطة من شيك تمارة، يمكن جلطة أو نوبة قلبية، اللي الرجل يعني كان بتمام صحته وعافيته ويلتقط الصور ويغادر الدنيا بعدها بلحظات. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. زي ما قلت لكم أنا لا أعرف ظروف الوفاة، والله بلاش حد يقولنا لا يا أخي توفى كذا أو كذا. أنا أتصور لا أعرف من عائلته إلا هو، هذا الرجل الذي أعرفه فقط، وكان صديقا لي على الفيسبوك، وكان طبعا عزيزا وصديقا نتواصل معه عبر برنامج البث المباشر من عمان. ما خيب ظننا يوم، والله رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. ولكم طولة العمر، الله يحفظكم ويديمكم ويديم لكم أحبائكم، لكن تأكدوا ثقوا بالله أن هذه الدنيا فانية، وما يمكث فيها فقط هو عملك وسيرتك وتعاملك مع الآخرين. فحافظوا على هذه العلاقة مع البشر، مع الناس، هي التي سوف تبقى، هذه التي ستجعل الآخرين يترحمون عليك بعد موتك. شكرا جزيلا أنكم استمعتوا لي يعني بهذه الكلمات النابعة والله من وفائي أنا وزملائي في برنامج البث المباشر لهذا الرجل الكريم، الله يرحمه ويطول بعماركم.

يلا نقول صباح الخير لأحبائنا المستمعين، نتمنى لهم يوم مليء بالفرح. أبدأ مع أبو حازم الدبايب، صباح الخيرات، تتواصل معنا من خشفية الدبايب. صباح النور يا سيدي. موسى خشان من المشارع من الغوار الشمالية بصبح على جميع الأحبة، وبهجة العبوينة من إربد الحبيبة، صباح الخير. صباح الخيرات لسهام مارديني وكوكب المعايطة وخالدة الزريقت. ويسبر هارت، صباح الخير يا ويسبر هارت. أمل حماد، تحياتي لعبد الكريم حسن عليان. أختنا العزيزة رجاء صنقرط، صباح الخيرات. وسمير أبو المجيد، صباح الخيرات سيد، أهلا وسهلا. ياسمين لسعود بتقول نادي الوطن يتوج بطلا لكأس السوبر. صحيح الفيصل يتوج. والله أنا كان لدي كلام تحت هذا العنوان. جميل جدا والله أنه أنديتنا قاعدة بتتقدم، وفي منافسة شديدة وكبيرة بين الأندية الأردنية، يعني على سبيل المثال الحصر، نقول الفيصل، نقول الوحدات، نقول الحسين، نقول الرمثة، نقول كل هذه الأندية. لكن اللي مش جميل ألا نشجع، ها ما نشجع بروح رياضية يا أخوان. كنا أبناء وطن، كنا أبناء بلد، قلت الأردنيين كنا من نفس العلبة يعني. كنا أبناء وطن. هل أنا بفهم إني أنا شخصيا أنا أحتد في التشجيع الرياضي حينما يلعب المنتخب، لكن والله في الأندية بشجع، لكن وعندي نادي بشجعه، لكن صدقوني صدقوني يعني لا أتوتر، ما بغضب، ما بصيبني هاي الحال اللي بصيبني حينما أتابع المنتخب. فهي دعوة للجماهير إخواني، كنا أردنيين، كنا يعني أبناء هذا

الوطن الفريق بالنتيجة أكيد بنشجع نادي معين ومطلوب يشجع ما اختلفنا، لكن بالنتيجة اللي فاز يعني منتخب نادي وطن يعني، وبعدين كلها أندية وطن. أنا برفض تسمية هذا النادي بنادي وطن وذاك مش إلا كلها ياسمين، كل الأندية أندية وطن، كل الأندية، كل أندية الأردن هي أندية وطن، وكل اللي بيلعبوا فيها أبناء وطن بعيدا عن المحترفين يعني اللي بيجوا من الخارج، لكن قصد الأردنيين الموجود كلهم أبناء وطن، كلهم أبناء وطن. أنا أرفض إني أعطي صفة لنادي على حساب نادي آخر. هلا في صفات يعني متعلقة هيك باللعب، هذا بشبهوه كيف تقول مانشستر يونايتد بسموهم شياطين الحمى، أوكي ألقاب مقبولة، يوم يقول الفيصل الزعيم مقبولة، يوم يقول المارد الأخضر عن الوحدات مقبول، لكن إن نعطي صفات لها علاقة بالوطنية وعدم الوطنية أنا ما بعتقد إنه حصيف التوصيف، لأنها كلها أندية وطن، كلها أندية وطن، وكل اللي بيلعبوا فيها أردنيين، وكل اللي بيلعبوا فيها بالنتيجة يتسابقون يجتهدون حتى يتم اختيارهم ويلعبوا في المنتخب. مش احنا بنشوف الـ ابن الحسين وابن الفيصل وابن الوحدات وابن الرمثة وابن أي أندية كلهم يجتمعوا في كوكبة بيلعبوا مع المنتخب ويضعوا أيديهم بجانب أيدي بعض ويتحضنون ويتعانقون لدى تسجيل الأهداف ويحزنون. مش كل جماهير هذه الأندية تتفاعل مع المنتخب، في بعض الأحيان بتفرح بترقص بتغني تبكي تحزن. إخواني هذا هو الأساس، يعني البوصلة نحو المنتخب. هلا الأندية كلها بنسجلها بس لا بنشجعها، لكن والله الأجمل من تشجيعها أن تشجع بروح رياضية. فمبارك للفيصلي، حظا أوفر أو قلت رياضيا بيقولوا هارد لك للحسين، وإن شاء الله بنتمنى التوفيق للكرة الأردنية. كل هاي المنافسات تصب بالنتيجة إيجابا لمصلحة منتخبنا اللي هو عيننا عليه، وراح يشارك في بطولة جدا مهمة آسيا، والمرة الأردنيين عينهم على آسيا. نتمنى التوفيق لهم يا رب. صباح الخير لعادل النعامنة والدكتور رضا الغياث، صباح الخير من البتراء. بالمناسبة الدكتور رضا يعني نقل إلى البتراء متصرفا جديدا، ولم يكن في البتراء، لكن ضمن يمكن التنقلات الأخيرة في وزارة الداخلية عطوفته صار في البتراء. نتمنى لك التوفيق انت بين اهلك واحبابك واهل البتراء من خلال تجربتنا في برنامج البث المباشر من اطيب ومن اروع الناس. هنيئا لك هذه الفترة من الخدمة عند اهلنا في وادي موسى، وانا واثق انك راح تنبسط وراح يكون في عندك ذكريات جميلة كثيرة في هالمنطقة ومع اهل هذه المنطقة. صباح الخير أبو معتز العرعر، وصباح الخير لحبيبنا وصديقنا رزق التلاوي أبو محمد، إيمان أبو ليلى صباح الخيرات، وعمر دراتك صباح الخير.

زميلي وصديقي الحبيب إسلام العياصرة بقول خسرنا في المعراض نقل الدكتور رضا منها، لكن الوجه بوجه الخير الدكتور سطام المجالي صار موجود عندهم. كلهم أبناء وطن والله يستحقوا الحب والتقدير، نتمنى لهم التوفيق كل الحكام الإداريين في كافة المواقع في هذا الوطن العزيز. أبو متعب لحويطة صباح الخير، محمد المواجدي تحياتي لك، جهاد الكسواني صباح الخير لك ولوالدتك العزيزة أم زياد، منقذ الشيخ شوفي بالله يا تمارا بعت رقم تليفونه بقول ضروري نتواصل معه، بس لو تترك رقمه وبعدين نتواصل معك تؤمر تؤمر سيدي تؤمر. طلال أسعد محمد أوه يا سعد قولت أحلام وش ذكرك في شو يلغني وش ذكرك بماضي ها؟ وش ذكرك بحب طوت الليالي. نعم صحيح. صباح الخيرات لأخي الحبيب ماجد الطراونة، دكتور ماجد الطراونة بالمناسبة هذا في قطر أكاديمي.

جليل وكريم. هاي محمد أبو أدهم صباح الخيرات. ونوال قاقيش بتقول صباح الوطن الجميل بوجود سيدنا وجيشنا الباسل وأمننا العام الأمن العام الغالي وشعبنا الأردن الطيب. هذه نوال قاقيش. صباح الخيرات يا خالد حجازي. ريم الجبور بتقول تابعيتكم من النجف الأشرف. من جبور العراق. هذه جبرية من جبور العراق. ونعم أختنا من العراق شقيق بتتابعنا وبتسمعنا. صباح الخيرات سيدي. سلطان العاشق صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة صباح الخيرات. ورائدة السراير. صباح الخيرات لأخونا الحبيب محمد العودات. طلال صالح الزعبي كل الحب والاحترام لك. خالد الجعارات أبو نسرين بتواصل معنا من العقبة على ما أعتقد. ساري خليفة الشراب صباح الخيرات. عيسى أبو حماد من الزرقاء صباح الخير يا سيدي. أم مراد من البتراء. ويوسف إبداح كل الحب والاحترام لك.

أخي إبراهيم لنسور حياك الله، وعبد المنعم لشلول أبو طراد حياك الله، أهلا وسهلا يا سيدي. عبد الحفيظ الكفري كل الحب والاحترام لك. قال امبارح بقرأ قول للدكتور مصطفى محمود، واللي ما بعرف الدكتور مصطفى محمود أكيد تابعته في حياتكم أو حضرته، اللي هو العلم والإيمان، بتعرفوا يا أستاذ مأمون، يعني البرنامج الشهير، الرجل له يمكن فوق 400 حلقة في هذا البرنامج فقط دكتور، والرجل هذا مؤلف 89 كتاب. تمار بتقول لي بس 89. رجل طبعا دكتور وفيلسوف وكاتب وأديب المهم امبارح أنا قرأت له قوله أضحكني لا سمح الله، ليس على القول ولكن على تصور اليوم. طبعا الرجل توفي ببداية الألفينات على ما أعتقد. بقول أجهزة التلفزيون، اسمعوا بالله، بقول أجهزة التلفزيون والإذاعة والسينما وصفحات المجلات والجرائد تتبارى على شيء واحد خطير، وهو سرقة الإنسان من نفسه. أنا ضحكت قلت هذا كيف الدكتور لو لحق السوشيال ميديا يعني ماذا سيكتب، ماذا سيقول إذا كان يتهم الإذاعة والتلفزيون والجرائد والمجلات أنها بتخطف الإنسان من نفسه؟ هذا كيف لو يعني لحق السوشيال ميديا الدكتور الله يرحمه، ولحق الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي وغيره وغيره من هذه الوسائل، ماذا كان سيقول عن خطف النفس من النفس؟ سيقول شعرا، يمكن كان يمكن صار شاعر وكتب في هذا السياق.

اهلا فيكم جميعا، صباح الخير لحمزه الهميسات، هذا جارنا قريب لنا، احلام المشاق بصباح الخير، وحمد بني حمد وزكيه ابو زكي، وراجح المحاشي من عجلون الجميله، اكيد تساقطت عندكم امطار، زاره الجاردين يا حي الله، ورجاء طويشات صباح الخير يا ستي، زمان عنك والله مشتاقين لك يا استاذه رجاء، نضال الجبارات صباح الخير، أفكارهم جدا جميلة وجدا رائعة وتستحق أن نسمعها. ترى هذا إخواني حينما تستمع للكتاب للأدباء للفلاسفة أنت تختصر خبرة سنوات، يعني بدل أن تخوض تجربة وزي ما بقول الأردنيين تتعلم من كيسك، لا أنت بتتعلمه في قول، ولا تقول لي والله هذا كله فلسفة، الواحد ابن تجربته ابن يومه، لا، لأنه ترى تجارب البشر تتشابه، والله تتشابه، ما يعيشه الآن مأمون عاشه شخص يمكن في 1900 كان، يعني كان يمسك حاله كثير، كيف يوم ما حكى الأستاذ مأمون أنت ما بتعرف أنه بس تقبل، ما أكيد في ناس هيك في 1900 باولو كويلو، ترى بالمناسبة هذا الرجل أنا كنت أفكر المتوفي الله يعطيه الصحة، طلع ما زال على قيد الحياة، كاتب كبير وشهير روائي وقاص برازيلي، أنا بحبه لأنه يعني من أمريكا الجنوبية، وبالمناسبة العرب بحبوا أمريكا الجنوبية على الرغم بعدهم عنا، لكن ترى مواقفهم دائما وأبدا دول أمريكا الجنوبية، بحكي عن الناس اللي موجودين فيها، عن الأدباء وعن الشعراء وعن الممثلين وعن الفنانين، دائما وأبدا ترى تصف يعني دائما اصطفافهم إلى جانب القضايا العربية بالمناسبة، يعني وهم هذول أهل ثورات جنوب أمريكا الجنوبية. عموما بقول ما يحدث مرة يمكن ألا يحدث ثانية، بالله اسمعوا هالكلام شوفوا قديش دقيق، اللي بيحدث مرة معك يمكن ما يصير مرة ثانية، بس اللي بيصير معك مرتين اعرف أنه رح يصير معك الثالثة، شوفوا قديش هالتجربة مهمة. يعني على سبيل المثال للحصر، إذا وجعك بطنك مرة فيمكن ما يتكرر، يمكن غازات، يمكن صار عندك مشكلة عارضة وخلاص ما راحت، مرة صار معك مش بالضرورة يصير مرة ثانية، لكن إذا بطنك وجعك مرتين ورا بعض يوم ثاني يوم اعرف إنه لعاد رح يكون في مرة ثالثة، تمام؟ خانك صديقك مرة يمكن يكون مش منتبه، يمكن مش متابع، يمكن غلط، لكن إذا كررها مرة ثانية أعرف راح يسويها مرة ثالثة، خلاص انتهى. يعني الشيء يوم يحدث معك مرة يمكن ما يتكرر مرة ثانية، لكن تأكد إنه إذا صار معك مرتين إذا لا دير بده يصير مرة ثالثة، لا محالة، انتهى. هاي فكرة باولو كويلو الله يعطيه الصحة والعافية، برازيلي، علما أنا كنت أشجع الأرجنتين صرت مع إسبانيا والله يمكن أصير مع البرازيل بعد سوال الجمهور الأرجنتيني فينا يا أبو الرشيدة قلبنا اليوم محمود عنان زبعث لي يا أبو صدام الله يصبحك بالخير، أنا مش أبو صدام، أنا صدام هو ذاته صباح الخير سيدي سالم خطار وصالح البطوش أبو زيد ومسامة الحنيطي منالش ديفات، تحياتي لك ستي عبد الله الرواشد ومراد القلانزة نايف ثاني الفايز ونعم فيك يا نايف ظل التوتي، أنا مرة مراد الزعبي سألت عن التوتي والله أجابني الشاعر الكبير محمود العزام بس ناسي إيش أجابني، أجابني على هذا الموضوع والله حكالي شو قصة ورقة التوت نسيت والله بالله يوطي صوت الأغنية لأني بدي أقرأ آية محمود العزام بعث لي أنه سقطت ورقة التوت المقصود أنه انكشفت يعني الأمور عنه انكشفت عورته والآية تقول وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة يقال أن هذا الورق كان ورق التوت والله أعلم يعني في أيضا يستند إلى آية هكذا أجابني الشاعر الأستاذ محمود العزام لا تهزك بوش التوتي ما بحبك لو بتموتي يعني انكشفت عنه بيوم يقولوا ورقة هذا انه سقط
وقع. انا بحبه للاستاذ محمود العزام ترى، واظن سهر استضافته في برنامج، والاستاذ سهر بصب عليك يا استاذ محمود. لا تغريني بشم، وتحياتي لك يا سيدي. صباح الخير. ترى محمود العزام شاعر كبير، معظم مواويل متعب الصقر الله يرحمه يا تمارا للأستاذ محمود العزام. في موال شهير لمتعب، وتسأليني يا بلد، تسأليني يا بلد لمحمود العزام الله يعطي الصحة. ناصر كريم صباح الخير. والله أنا يسعدني أن بتواصلوا معنا نخبة من الشعراء، من الأدباء، من الساسة، من المدراء. والله والله يفرحني هذا الأمر. بعدك صغير يا الحب، فوتي عبيتك فوتي البنت اللي بتحب. على سيرة الشعراء، إيلي أبو ماضي

كتب وصف للصمت رهيب. بقول هجروا الكلام إلى الدموع لأنهم وجدوا البلاغة كلها في الأدموع. يا أخي شو عاد كان المفروض هاي بدأ أغنية رهيبة وراها يا أستاذ مأمون، كنت أتوقع أنك راح تفاجئني. أعيد البيت ونعيد نرجع لورا. يلا بقول هجروا الكلام إلى الدموع لأنهم وجدوا البلاغة كلها في الأدموع. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله.

طيب أبو العلاء المعري بقول من كان يطلب في أيامه عجبا، اللي بدور على إشي عجيب، فلي 80 عاما لا أرى عجبا. سلم عاش 80 سنة. بقول من كان يطلب، اللي بدور يلقى إشي عجيب في هذه الدنيا، اسألوني، فلي 80 عاما لم أرى عجبا. الناس كالناس والأيام واحدة، والدهر كالدهر، والدنيا لمن غلبا. أبو العلاء المعري اتهموا هذا الرجل بأنه أكثر الشعراء وأكثر العرب تشاؤما، هيك وصفوا، لكنه لم يكن متشائما، كان واقعيا. أبو العلاء المعري، ترى هذا الرجل مدفون في معرة النعمان في حلب في سوريا، الله يرحمه.

سيرة سهر وجبنا سيرة تمارة لازم نقول للأستاذ مها صباح الخير أو مها طبيشات أم مراد هاي أنا بتكون سامعك من دول حلفين وتقول لي صدام جاب سيرتي. صباح الخير يا أم مراد إذا كنت بتسمعينا اليوم. أعتقد أنها موجودة في مدرسة مراد طالعة داوم معه اليوم. صباح الخير لنور سلامة وأم أسامة الحنيطي

محمد فريد العمري من دير يوسف الحبيبة، سلام للجميع. مفيد أبو أحمد طنينة، صباح الخيرات. منصور الشرفاء، صباح الخير من المفرق البادية الشمالية الشرقية. ونعم نايا القاضي بقول المثل، بقول من تعلم من تجارب الآخرين والشقي من تعلم من تجاربه. هذا ما قصد، عفي عليك يا عناية يا عمي، من القضاء من القاضي طبعا بدها تحكي كلام مهم. صباح الخير، صباح الخير لعطوفة رائد فريحات نياز حسين. وتحياتي لأبو يوسف العشيان. أبو بلال الجهالين، صباح الخير. عزام القصراوي، أستاذ سهر لو تكرمت علينا نتواصل مع الأستاذ شروق هلال الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الله يكرمنا ويكرمك يا أستاذ سهر. حامد المواني، صباح الخير. أبو هلال العبادي، عزام القصراوي، علي الزعبي، أبو ماجد، حي الله العلاء الطيار، فتن بريزات، محمد موسى الهاشم، أبو مصعب العشيبات عفوا، عزيز رحيد، محمد بركات العمري، صباح الخير مهندس. وتحياتي لأبو مروان الشخاتري. نياز حسين باكستاني موجود في الأردن. ونعم وتحياتي لكل قبائل الباك وهم باكستان بالمناسبة.

0: كانوا جزء من الهند واستقلوا قبائل الباك. كل الباكستان باك استان.
1: أول ما نبدأ الكلام بتحية حب وسلام.
0: عندي خبر جميل مهم جدا متعلق بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. تواصلتي معي يا أستاذ سهر ول؟ ما ترد؟ طيب صباح الخير يا أم سلطان. طيب تواصل مرة ثانية مع الأستاذ شروق هلال لأنه في عندنا خبر مهم والله عن تطبيق سند اللي بنعتز ومنفتخر فيه. هذا تأهل إخواني إلى جوائز ديجيتال أونجا 2026 حق يعني هو و15 مشروع تأهلوا للنهائي. طبعا السؤال يوم تعرف أنه من 146 دولة من 1500 مشاركة هذا التطبيق ينافس 15 أو 15 مشروعا آخر. يعني هذا الرقم بحد ذاته إنجاز. النتائج راح تظهر ب 21 أيلول 21/9 من الفائز يعني. لكن مجرد وصوله إلى هذه المرحلة إذن يستحق أن كما يقال أن يشار له بالبنان وأن ترفع له القبعات. كما شوي راح تكون معانا شروق هلال نحكي أكثر عن هذا الإنجاز. وبرضو في خبر ثاني والله متعلق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بقول 86% من الخدمات الحكومية أتمتت في الأردن صارت يعني إلكترونية. برضو راح نسأل شروق. والموضوع مهم إخوان لأنه اليوم الخدمات كلها وقلنا لا بعد فترة ما راح يكون في خدمة ورقية ما في يعني حتى الآن يمكن متاحة الخدمة الورقية لكن بعد فترة كلكم بدكم تستخدموا التطبيق سند وتحصلوا على خدماتكم من خلاله. فضروري كلكم تسمعوا حتى الأشخاص اللي ما بيعرفوا يتعاملوا يجب أنهم يعرفوا يتعاملوا إلكترونيا لأنه بعد فترة لو تروح للمؤسسة للوزارة للدائرة بقولك عفوا أنا متوقف عند الخدمة الورقية أنا ما بقدر أتابع معاملتك. معاملتك بتنجزها من خلال التطبيق أو إلكترونيا من المؤسسة أو من الوزارة عبر الأبليكيشن أو التطبيق الخاص أو موقع المؤسسة. فضروري للي بيسمعوني يفهموا هذا الكلام ويعوا. أنا بفهم أنه في ناس كبار من السن في ناس علاقتهم مع التكنولوجيا مش كثير زيادة في ناس خلاص بحب يروح يأخذ الورقة في إيده لكن ما عادت الحياة تسمح لهذا الأمر. الدنيا سريعة يا إخواني ما عادت تسمح لورقه ولغيره ولغيراته. يعني رضينا غضبنا طبعا في ناس كثير مبسوطين يعني كل هذا الجيل الجديد هذا راح تسهل عليه الأمور لكن أنا بتحدث عن فئة وهم كثر بيسمعونا بالمناسبة عندهم مشكلة مع التعامل الإلكتروني بنقول لهم لا عليكم الموضوع سهل جدا وهي تطبيقات بالمناسبة يعني التعامل معها سلس بسيط. بعدين لو يكون معك أي واحد ابنك أخوك ابنك حفيدك أخوه بيستطيع أنه يمشي لك الأمور لكن ثق تماما هو بالنتيجة هذا مردود جدا ممتاز يعني يقلل من التكلفة ومن الزمن ومن الوقت ومن الجهد أنك تحصل على خدماتك إلكترونيا. وفي عناوين الأخبار أقرأ هذا الصباح الأردن والمغرب توقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين 3700 كشك في كشك قهوة في عمان. تخيلوا قرابة 4000 كشك يا أستاذ مأمون. من منع هذه الأكشاك هذه التصاريح؟ مفهوم الأمانة أكيد لكن على أي أساس منحت؟ أمن السيبراني يحذر من روابط تستخدم اسم أمانة عمان للاحتيال. وقبل فترة الأمن العام إدارة الترخيص قال بقول لك ادفع اليوم نخصم لك النص بس ادفع المخالفات اللي عليك أو المبلغ الترخيص اللي عليك هذا الرابط. ديروا بالكم إخواني ديروا بالكم والله الموضوع بخوف. اليوم ذكاء هذول الناس مع تطور الذكاء الاصطناعي صار يقدر يرسلوا لك رسالة بصوت صديقك يقول لك يا أخوي حول لي 20 على هذا الحساب. وزير الأشغال مشاريع وقائية استعدادا للمواسم المطرية المقبلة إن شاء الله الله كريم. أكثر من 100,000 زائر لمدينة جرش خلال 7 أشهر إن شاء الله نبني على هذه الأرقام. وجرش تستحق أن يزورها مليون والله مش 100,000. هذه المدينة جراسية ترى بالمناسبة هي اسمها التاريخ جراس مأمون جراس. يا جماعة الخير جو صار مع الأستاذ شروق هلال.

0: بتكون تحملوني بدي عاتبها أول المكالمة، عاتبها عشان تعطينا أفضل معد تحاول إنها تعوض اللي صار. صباح الخير لأحمد طلفاح عشيرة المرافق، كل الحب والاحترام. رفقة سلوم صباح الخير، وسالم الملال حابو محمد حياك الله على الهواء معي زميلتنا العزيزة، بدنا نعاتبها لأنها شوية أخرتنا اليوم، باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. صباح الخير أستاذ شروق.
1: أهلا، صباح النور، صباح جميع المستمعين.
0: وين يا أستاذ شروق؟ رنينا عليك قلتي لنا أعطوني دقيقتين أو شيء زي.
1: أهلا، أين رجع؟
0: أنا شو قلت؟ قلت بدي أعاتب الأستاذ شروق عشان تعطينا أفضل ما عندها، تشعر إنها يعني هي إيش لازم تقدم لنا إيش كثير مميز. بالعكس معذورة دائما وأبدا، وإحنا بنعرف مدى تفانيكي واهتمامك بكل تفاصيل العمل، ونعرف إنه ما أخرك عنا لو لحظة واحدة إلا عمل في عمل. فنشكرك سلفا أنت وكل زملائك في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على الجهد الكبير الذي يبذل هذه الأيام، ونحن نعلم حجم العمل الكبير الذي تعنى به هذه الوزارة لأنها مشتبكة بعمل الدولة كاملة. بشوف ممكن يصلك يوميا اتصالات من كافة المؤسسات والدوائر لأمور إلكترونية ومواقع وغير وغيرات، فيعطيكم ألف عافية. اليوم في عنا إنجاز من الإنجازات الكبيرة والعظيمة، تطبيق سند، وهو سند الأردنيين جميعا، سند يتأهل ضمن أفضل 15 مشروعا رقميا من 146 دولة. عدد المشاركات كانت 1500، وأن يصل إلى رقم 15 بين 1500 هذا بحد ذاته إنجاز. ب21 أيلول سيتم الإعلان عن جوائز ديجيتال أونغا 2026. أكيد أنتم بتحكي اللفظ أفضل مني بس أنا هيك قرأته. لكن بغض النظر عن النتيجة، أن تكون ضمن أفضل 15 مشروع إلكتروني عالمي فهذا بحد ذاته يستحق أن نقف عنده، وإذا يعني أجا كويس إشي أفضل بكون أفضل وأفضل. فبدأ أترك الحديث إليك، ما الذي يميز هذا التطبيق، تطبيق سند، وما الذي يحويه وما الذي سيحويه، وكيف ستكون علاقة الأردنيين معه الأيام القادمة؟ واضح أنه سيكون رفيق الأردنيين في جوالاتهم وبحياتهم بكل معاملاتهم. الحديث لك يا أستاذ شروق.
1: شكرا لكم بداية، أنه صباح الخير. ويعني للأمانة لما وصلتنا النتيجة يعني حكينا بالفعل هذا هو الإنجاز اللي كنا بدنا إياه، هو نتيجة جهد متواصل يعني من فريق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأكيد بدعم ومساندة من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يعني اللي بيعمل على دفع مسيرة التكنولوجيا والتحول الرقمي في المملكة دائما إلى الأمام. يعني اليوم وصلنا للنهائيات في المرحلة النهائية 15 من 15 مشروع من أصل 1500، هذا هو بحد ذاته إنجاز ومؤشر مهم على أنه التجربة الأردنية في التحول الرقمي يعني أصبحت قادرة أنها يعني تصل لمنصات عالمية وتنافس فيها. وللأمان إحنا اطلعنا مين معانا، يعني دول كبيرة اللي مشاركة ومشاريع كتير مهمة وكبيرة مشاركة بهاي المسابقة، وإنه إحنا وصولنا لهون، فيعني وإحنا إن شاء الله يعني نتأمل إنه تستمر الأفراح
0: وأن يحقق أعلى من هذا الرقم، ولكن هو مجرد الوصول إليه نفهم أنه أصبح مشروعا يشار له بالبنان في كل العالم، ترفع له القبعات في كل مكان. أنا عندي سؤال يعني أكثر عمقا، سنفرح إذا ما تأهل بصفته يكون أفضل مشروع في العالم بغض النظر، لكن احنا فرحانين الآن في على هذا الشكل، لكن لدي سؤال أكثر عمقا، هل سند هو فعلا رفيق الأردنيين في الأيام القادمة؟
1: يعني احنا دائما نحكي سند هو المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية، هذا الطموح لنوصل لتطبيق سند. تطبيق سند احنا يعني بنعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وبنضيف الخدمات
0: على
1: التطبيق. نعم، واحنا اليوم وصلنا اكثر من 86% من الخدمات الحكومية المرقمنة.
0: هذا كنت اسالك عنه برضو لانه في تصريحات لمعالي الوزير في هذا السياق.
1: صحيح، فإحنا إن شاء الله يعني حسب خطة التحول الرقمي اللي موجودة عندنا مع نهاية

0: يعني 2026 راح نوصل ل 100% من الخدمات الحكومية مرقمنة، الخدمات القابلة للرقمنة. فيعني احنا ان شاء الله حسب الخطة التنفيذية اللي واضعينها ان شاء الله احنا ماشيين بالمسار الصحيح، فالخدمات تباها راح تكون موجودة على تطبيق سند. واحنا دائما بنحكي احنا ممكنين للتحول الرقمي لجميع القطاعات، فلازم يكون سند يعني هو يعني من اهم المشاريع الرقميه اللي بنشتغل عليها.
1: ترى مش كل الايام قبل الربيع، على اساس هذا العنوان بسالك سؤال، مش دائما في مدح يعني، ده كمان تتواصلي مع برنامج البث المباشر برنامج خدمات، بدي اياك تجاوب على هذا السؤال، انا واثق انه في عندك اجابه لانه انا اعرفها. في ناس بيشتكوا بقول لك صحيح والله هو في خدمه الكترونيه، لكن هذه الخطوه التاليه من هذه الخدمه لازم تزور فيها يا اخي المؤسسه او الوزاره، فانا شو اللي استفدت اذا لعاد من هذه الخدمه الالكترونيه؟
0: يعني هلا في بعض الخدمات يعني حسب طبيعه المؤسسه لازم يراجع لمره واحده، وقاعدين يعني تباعا قاعدين القوانين بتتعدل وبصير في تعديل بالانظمه بالقوانين حتى انه يعني خلص انه يعني نلتزم وتكون بس خدمه رقميه كامله من الالف للياء انه المواطن يحصل عليها.
1: وللامانه ترى في بعض الخدمات كانت لاحقا تستدعي انك تروح المؤسسه، لكن ايضا مع تطور شملها الامر وفعلا صارت اليوم خدمة إلكترونية كاملة، يعني برضو ما احنا بنتحمل المؤسسات وهي بتأتمت وبتحول خدماتها بشكل عام. يعني نقدر نقول انه عام 2027 عام سنقول فيه انه هو عام الخدمة الإلكترونية الكاملة تقريبا.
0: خلي انا بدي احكي لك ايش عملية التحول الرقمي، عملية مستمرة. يعني احنا اكيد رح نحكي انه رح نوصل ل 100% من الخدمات الحكوميه قبل الرقمنه مع نهايه 2026، بس هذا الحكي مش معناته انه احنا رح يعني خلص تمام الامور رح نعيد نعمل على اعاده هندسه الاجراءات للخدمات اللي موجوده، بمعنى احنا هدفنا تكون الخدمات سهلة وبسيطة وميسرة للمواطنين. في حال شفنا الخدمات يعني الخدمة في كان إنه خطوتين بنقدر إنه نختصر منهم، أكيد رح نختصر منهم. هذا هو المسمى أو المفهوم بإعادة هندسة الإجراءات.
1: جميل.
0: فهذا اللي رح نشتغل عليه إن شاء الله.
1: في ناس يا أستاذة شروق، وأنا بحاول أنقل آراء الجميع، هلأ في كثير ناس من مستمعين بقول لك يا أخي أنا والله عندي مشكلة مع التعامل الإلكتروني، عمري سني ثقافتي مؤهلاتي لا تسمح لي اني انا اتواصل مع تطبيق هكذا. هلا بالمقابل انتم بتقولوا التطبيق سهل وكل شخص بيقدر يدخله بيقدر حدا يتعامل معه، بدنا كلمه تحت هذا العنوان خاصه انه مستقبلا اليوم الخدمة متاحة يعني إما إلكترونية أو تروح للمؤسسات والوزارات، لكن لاحقا إذا ما نجحت التجربة أكيد ستصبح الخدمة إلكترونية فقط، وفي بعض المؤسسات والآن موجودة لغت بعض المعاملات الورقية، والأمر على الجرار كما يقال، الحبل على الجرار كما يقال. أستاذ شروق، ماذا تقول تحت هذا العنوان؟
0: يعني أنا بدي أحكي لك إحنا يعني مع بداية 2026 أطلقنا التحديث الجديد لتطبيق سند، كان شعارنا واحد هو إنه التطبيق يكون أسهل وأسرع وسهل التعامل مع المواطنين. بدأنا حتى من كيف أنا بدي أسجل للهوية الرقمية. كنا سابقا لازم المواطن يروح على محطة من محطات سند حتى يتم تفعيل الهوية الرقمية. هلأ من خلال التحديث الجديد مع بداية السنة المواطن بيقدر يفعل الهوية الرقمية يعني بس بيمشي بالخطوات، وللأمانة الخطوات سهلة.
1: ده أحكي لك تجربتي، أنا وجدت مشكلة وأنا بمسح صورة الهوية ضوئياً، يعني ظلوا يعطيني إنه مش ناجحة كرر. يعني وعدت مرات عديدة وكثير، في يعني في وصفة لهذا الأمر ولا لا؟
0: يعني هو بس شوف يعني
1: بطرح على سبيل المثال شروق عشان نوضح لأخواننا.
0: بالعكس أنا يعني بالعكس شكرا لك. إحنا مثل هيك يعني كنا نشوف مشاكل كنا مباشرة نحط فيديوهات يعني
1: تعريفية
0: يعني تعليمية وتفصيلية وتوضيحية كيف المواطن يفوت يستخدم الخدمة المعينة. يعني بالنسبة لحطينا في فيديو توضيحي كيف أنا أستخدم الخدمة، كيف أفعل الهوية الرقمية. هلأ مثل ما حضرتك حكيت إنه مثلا والله الضوء، لأنه بتكون أنت مباشرة جاي عند يعني عاكس مباشرة على الضوء،
1: مثلا

0: فاحنا يعني كل فيديو كنا عم نحط وبنحط الخطوات بالضبط شو لازم
1: تمام.
0: نعمل بالكاشن، كنا ننشرها دائما يعني على مواقعنا، على سواء كان صفحه وزاره الاقتصاد الرقمي والريادي او صفحه سند.
1: نعم.
0: وكمان شغله انا بحب احكي انه احنا يعني احنا عارفين انه الشمول الرقمي لازم تصل الخدمه لجميع المواطنين، لهيك احنا حطينا بمراكز الخدمات الحكوميه فيها اي مواطن يعني بده يسال عن اي
1: تمام.
0: خدمه
1: سيج الشخص.
0: نعم بيجي موظفين بيساعدوا المواطنين لتقديم الخدمه.
1: من يدير سند؟ مش قصدي اسم شخص، لكن من هي النخبه المجموعه العامله على سند؟
0: فريق من وزاره الاقتصاد الرقمي والرياده.
1: هل متاح للناس انه باخذ تغذيه راجعه، يتواصل مع الناس، اقتراحاتهم، اسئلتهم؟
0: كثير بناخذ تغذيه راجعه من المواطنين سواء كان من مواقع التواصل الاجتماعي.
1: تمام.
0: سواء بوصلونا يعني اتصالات او مثلا احنا حاطين بالتطبيق في اقتراحات وملاحظات.
1: صحيح كمان شفته. نعم شاهدته.
0: كمان هاي بناخذها
1: من خلالها تستطيع برضو نفوت ونسجل او نحكي ملاحظاتنا.
0: وللأمانة في خدمات انضافت حسب طلب المواطنين لأنه حسينا أنه هي أولوية أضفناها.
1: جميل. طيب سؤالي الأخير، دائما وأبدا عند الأردنيين وغدوا يمكن مهندسين البرمجة وما البرمجة قصة دير بالك يقع الموقع صح؟ كنا دائما يعني مثلا يوم ما كنا نيجي نستخرج نتائج الثانوية في مرات وتجارب سابقة يجي يقول والله صار في ضغط كثير على الموقع، وقع الموقع أو بمعنى أنه يعني ما عاد يستقبله، ومصطلح يعني إلكتروني بنحكي. في عندنا خشية بسند من الدخول الكبير عليه بنفس الوقت، ولا تجاوزنا مثل هذه المشاكل اللي كانت تؤرقنا في وقت سابق؟
0: يعني فريق العمليات وفريق سند وفريق الأمن السبراني والبنية التحتية بيشتغلوا بكفاءة عالية حتى يضمنوا إنه التطبيق يبقى شغال ومتاح لجميع المواطنين. والتجربة اللي كانت هاي السنة بالتوجيهي يعني
1: لا أنا بحكي والله بالعموم، يعني أنا ما بقصد فقط في وزارة التربية، مثلا على سبيل المثال وإحنا بنتابع أحد المواقع الأخبارية بصير في عليه مرات ضغط، بصير في مشكلة، يعني قصة موجودة عند كل الأردنيين، أي موقع مرات مواقع ألعاب إلكترونية بصير هذا الإشي فيها. يعني
0: بحب أحكي لك هي يعني هاي قصة عالمية، يعني
1: عالمي.
0: مش مشكلة بتصير لموقع معين موقع، لا يعني هي على حسب، بس لما تكون
1: في متابعة حثيثة وفي ناس موجودين شغالين عليها حتى لو حدثت يتم تجاوزها بسرعة. هذا ما أردت أن تقصدي؟
0: تماما تماما هذا اللي بدي أحكي، إنه إحنا دائما يعني الفريق شغال، حتى دائما بيحاولوا إنهم يشتغلوا على صيانة وتحديث الخدمات سواء كان لسند أو لبعض المؤسسات، بيحاولوا دائما يشتغلوها بالعطل بالإجازات حتى يضمنوا، ويشتغلوها بالليل حتى يضمنوا إنه الخدمة ما تنقطع وظلها متاحة لجميع المواطنين.
1: للتأكيد أو كما يقال كي يطمئن قلبي، بس نأكد على موضوع أمن المعلومات اللي موجودة في سند، وأنه الأمن السبراني متابع، لا سمح الله ما فيش اختراق، ما حدا بيقدر يدخل على معلوماتك على بياناتك، صعب يتهكر، فقط تأكيد ليس إلا، وإحنا بنعرف هذا الحقيقة.
0: شكرا لك. وكمان بنحب نأكد أنه بالنظام وبالتطبيق راعوا المسألة الأمن والأمان يعني، وبيستخدموا المعايير العالمية بالتطبيق.
1: تمام.
0: فيعني التطبيق محمي وأبدا يعني بيانات المواطنين أولوية عندنا يعني، وإن شاء الله إنه كل إشي محمي، كل إشي يعني مستخدمينه بمعايير عالمية يعني شديدة.
1: بقي فقط إن يعني نشعر بالفخر، وبقي أيضا إن نشكركم على الجهد الكبير الذي تبذلوه. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في جهد كبير يبذل للأمان، وهذه حقيقة والله لا أقولها رياء، ولكن هذا ما نلمسه يوميا، ونحن نعلم اليوم أنه كل العالم تحول إلكترونيا، فطبيعي جدا أن يكون ضغط وعمل رهيب على هذه الوزارة، ولكن الموجودين فيها نشامة والله يؤدون أدوارهم، لا بل أنهم يجتهدون أكثر وأكثر. وهذا يعني بجبرنا أن نقولكم على الهواء يا أستاذ شروق الله يعطيكم ألف عافية، من خلالك يعني بتمنى أن توصل رسالتنا وتحياتنا لكل زملائك في هالوزارة على هذا الجهد الكبير. الله يوفقكم أكثر وأكثر، وإن شاء الله يعني الله لا يضيع لكم

0: عب كما يقال، وهذا التطبيق والحكومة الإلكترونية بشكل عام هذا هو مستقبل الأردن والأردنيين. فالله يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا يا أستاذ الشروق،
1: شكرا
0: لتقبلك لأسئلتنا وطرحنا.
1: أبداً.
0: كل حب والاحترام لك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا والله. يا هلا.

أحبائي وأعزائي، الساعة الأولى من عمر برنامجنا انقضت، وانقضت على خير إن شاء الله. الساعة الثانية فيها متابعة قضاياكم ولاحظاتكم، أهلا وسهلا فيكم، نتشرف نتابع هذه القضايا على الهواء مباشر. أحبائي وأعزائي، أبدأ صبح طبعا على زميلي الحبيب خالد القضاء. صباح الخير لكم جميعا، لكل أحبة اللي قاعدين بتواصلوا معنا. مرة ثانية شكرا للزميلة شروق هلال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. بدنا نتوقف لفاصل، بس خلينا قبل ما نروح الفاصل نذكركم بأرقامنا، هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 078-147-4222، وبإمكانكم أيضا أكيد إرسال رسائلكم عبر صفحتنا وعبر كل منصاتنا عبر خدمة الرسائل، بس ضروري تكون متبوعة أكيد بأرقام هواتفكم حتى نقدر نرجع نتواصل معكم. 4 دقائق بعد 9، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نتوقف مع فاصل إعلاني غنائي قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة. حياكم الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد. اذا 47 47 111 47 47 112. نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشره في برنامج البث المباشر من عمان.
1: هذا

صباح الخيرات أخي محمد الطبيشات، أرام الحياري، أميرة الزواهرة، فاطمة السعود، كل حب والاحترام لكم جميعاً.

0: تابعين معكم على الهواء معي أخي محمد. صباح الخير يا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معك محمد مصطفى العرايضة محافظة البلقاء قضاء العارضة.
0: ونعم ونعمين. وعليكم السلام.
1: قدام كيف حالك إن شاء الله؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا الحمد لله رب العالمين بخير رضا ومن رضي عاش
1: دائما والحمد لله. اختصارا للوقت
0: تفضل سيدي.
1: نعاني من مشكلة جهاز الأسنان في مركز صحي الصبيحي الشامل. ثلثين وقته معطل إلو شهرين، إلو ما يقارب الشهرين معطل، يصلح يوم ويخرب أسبوع. وقمت بالاتصال مع شكاوي وزارة الصحة قبل شهر.
0: تمام.
1: وأخذوا المعلومات الكافية. وقمت بالاتصال مع الدكتور النائب حكم معادات بهذا الخصوص.
0: نعم.
1: إلا أنه للأسف لا حياة لمن تنادي ولا جدوى. إحنا سكان قضاء العارضة ما يقارب 30-35 ألف نسمة.
0: نعم.
1: مشكلة كبيرة إنه المواطنين يجي المواطن من مسافة 10 كيلو على هذا المركز من أجل علاج سنه ما يلاقي جهاز صالح.
0: طب بدي أسألك سؤال.
1: مركز صحي صيحان في عيادة أسنان حسب ما فهمت من الموجودين إنه يداوم يوم يعطل يوم.
0: نعم.
1: وإذا بدي أروح عليه ما يعالجني يعتبروها مخالفة مركز صحي. والشكوى لغير الله مذلة. أرجو من سعادتكم أن تقوموا بالاتصال مع وزير الصحة شخصيا أو أمين عام الوزارة من أجل إيجاد جهاز بديل لهذا الجهاز.
0: طيب احنا خليك معي.
1: بما أنه كثرة أعطاله الأفضل اقتلاعه من جذوره.
0: اقتلاعه من جذوره يا رجل. طيب خليك معي.
1: والله جد يا طيب.
0: خليك معي محمد. محمد خليك معي. خليك معي. والله إن شاء الله إلا أن تكون راضيا وأنا بوعدك نتابع هذا الأمر.
1: صوتك يرضى الجميع يا
0: الله يخليك. بس خلينا نبدأ بالأمور من أولها. خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور عاكف العبادي مدير صحة البلقاء. صباح الخير يا دكتور عاكف.
2: صباح الخير أخي صدام. كل احترام.
0: أهلنا بالعارضة وتحديدا مراجعي مركز صحي الصبيح الشامل. يعني موضوع الجهاز تبع الأسنان، الكرسي تبع الأسنان، وآليته في تعطل مستمر لدرجة أنهم تواصلوا حتى مع شكاوى وزارة الصحة وأخذوا المعلومات، لكن يقول لقد ناديت لو أسمعت حيا لكن لا حياة لمن تنادي على حد وصفه. ما مشكلة هذا الجهاز؟ والرجل يطلب، طب يقول لك يعني إذا كثرت يعني أعطاله فيعني بالنتيجة نحن بحاجة إلى جهاز جديد. حدثنا أكثر لو تكرم دكتور.
2: يعني بداية صباح الخير لك ولجميع المستمعين على هاي الإذاعة المميزة.
0: حياك الله سيدي.
2: طيبة. وشكرا لجهودكم دائما على المتابعة الحديثة وإيصال صوت المواطن، وإحنا إن شاء الله دائما وأبدا نلبي هذا النداء ومتابعة حديثة بما يتعلق بالقطاع الصحي على مستوى محافظة البلقاء. بما يتعلق بمركز صحي صبيح الشامل، هو من المراكز الشاملة والمراكز تخدم شريحة مجتمعية كبيرة على مستوى اللواء القصبة. بما يتعلق بخدمات الصحة السنية لهذا المركز، نعم أنه هذا الجهاز كان يوجد أعطال وكان في مخاطبات تواصل مع الهندسة الطبية، وآخر

0: يوم كان إعمال صيانة لهذا الجهاز هو يوم الثلاثاء الماضي. إحنا يعني ضمن تنسيق مع مديرية الهندسة الطبية والمخاطبات الرسمية والاتصال المباشر مع المعنيين في وزارة الصحة أنه راح يتم استبدال هذا الجهاز بجهاز حديث، لأنه من ضمن الخطة اللي إحنا وضعناها باستبدال جميع الأجهزة لكثرة الأعطال على مستوى المحافظة.
1: نعم.
0: وضمن المخصصات المالية التي تم رصدها على حساب مجلس المحافظة. فيعني الخطة موجودة أنه إحنا يتم
1: الخطة موجودة والتوجه موجود، لكن أخونا محمد ومراجعو هذا المركز يتساءلون متى سيتم استبدال هذا الجهاز؟
0: والله يعني أنا يعني أخي
1: ما هذه هي المعضلة دكتور.
0: أخي العزيز يعني شوف فضل. أول شيء بما يتعلق بهذا الكرسي الأسنان راح يتم عمل صيانة حاليا وبأقرب وقت، يعني كما أفاد مدير الهندسة الطبية راح يتم رفض المركز الصحي بجهاز جديد. يعني إن شاء الله متوقع خلال فترة بسيطة راح يكون رفض هذا المركز بجهاز أسنان.
1: دكتور لك كل الحب والاحترام، وأنت قامة طبية محترمها ونقدرها ونجلها، وكما يقال اسمك سابقك يا دكتور. لكن الإجابة أكيد ما راح تكون مرضية لمحمد ولأهلنا الموجودين في العرض.
0: بهمني
1: يعني الإجابة يعني لو قلت لهم إنه والله من هون لشهر على سبيل المثال بكون في جهاز يأخذ الإجابة على محمل التقييم عشان إنه بعد شهر يجوا يسألوا، لكن كلمة إنه قريبا تحتمل يوم وتحتمل ثلاث أشهر وتحتمل سنة.
0: لا لا لا لا، يعني احنا حاليا جميع الخطة اللي موجودة، يعني جميع الأجهزة اللي موجودة عنا فيها أعطال رايح يتم استبدالها بأجهزة حديثة، ولكن مركز صحي الصبيحي مدير الهندسة الطبية أفاد باتصالي معه والمخاطبات بأقرب وقت راح يتم تأمين هذا الجهاز. وأقرب وقت لا نحكي على أشهر وسنة، لا، ولكن هذا الشيء
1: نحكي شهر زمان. طيب يعني تحملنا، ترى الإعلاميين لحوحين بأسئلتهم ولا يمكن يتركوا الخط غير يأخذوا إجابة، يعني ما لو تسكر الخط بنرجع برن عليك دكتور.
0: لأمانة الله إنه أنا متابع حديثة
1: الله يخليك
0: فيما يتعلق بها كرسي الأسنان، وراح أطلع فريق من الهندسة الطبية بعمل صيانة مباشرة لكرسي الأسنان
1: لو تكرمت يا دكتور. الله يكرمك،
0: تستمر تقديم الخدمات الصحية الطبية.
1: طيب،
0: في هذا المركز
1: خلينا أعود لمحمد عنده ما يقول. تفضل يا محمد.
2: تفضل أخونا محمد. دكتور يسعد صباحك، كفيت وفوت أنت والأخ صدام. اللي رجاء عندك بما أنه الكادر الطبي تبع الأسنان المتواجد بمركز صحة صليحي حولوها صيحان وخلي المواطنين يلوها عيادة صيحان يتعالجوا.
1: يعني دكتور هو يقصد انه هناك مش كل الايام فاتحة العيادة السنية، بما انه هنا معطل الجهاز لماذا ما نجعل الكادر يروح يداوم هناك ونفتح كل الايام للمعاملات السنية الى ان يصار الى اصلاح هذا الجهاز او ايجاد يعني جهاز جديد؟
2: في مخالفة طبية.
1: مفهوم، وصلت يا محمد. محمد وصلت، تفضل دكتور.
0: اخي العزيز احنا يعني حاليا الأول إجراء راح يتم عمل صيانة مباشرة لهذا الكرسي الأسنان، ومن ضمن الخطة راح يتم رفض جهاز إن شاء الله بأقرب وقت. مركز سيحان الأولي متوفر فيه خدمات الصحة السنية زي ما تفضل أخونا محمد أنه راح يكون يدفعوهم
1: لأنه في مخالف على الأقل.
0: وهذه إجراءات اللي هي إدارة التأمين
1: على الأقل هذول المراجعي الصبيحي هلا مش رايحين هم رفاهية على هم راحوا لأنه جهاز مش موجود عندهم، الأصل إنه ما يدفعوا هذه المخالفة المبلغ
0: يعني
1: ولا لا يا دكتور؟
0: أخي
1: وهذا في متناول التوجيه منكم ترى، يعني ينتهي الأمر.
0: سيدي، يكون في حل جذري بخصوص كرسي الأسنان بمركز صحي صبيحي بعمل صيانة، وراح يكون في متابعة حثيثة
1: شكرا لك
0: المخاطبات المستمرة ويتم رفض المركز بجهاز أسنان بالسرعة الممكنة. وهذا
1: وصلت
0: يعني بالتأكيد والإفادة من مدير الهندسة الطبية.
1: وصلت معنى هذا الكلام. خلص صدام، لا تسألني أي سؤال ثاني بعد هذا السؤال، خلص.
0: لا أبدا، مرحب فيه صدام،
1: باب المداعبة والله يا دكتور.
0: علما مركز صحي صبيحي
1: سيدي.
0: يعني الحمد لله يعني تم الانتهاء من أعمال الصيانة.
1: صحيح وإحنا رصدنا هذا الأمر للأمانة.
0: والحمد لله يعني إحنا دائما بهمنا
1: طيب. نتمنى لك التوفيق يا دكتور.

0: نشكر أخونا محمد، وشكرا لك على هذه الإجابة، وإن
1: شكرا
0: شاء الله
1: لك،
0: قريبا.
1: شكرا لك يا
0: شكرا أخي
1: قدام،
0: محمد،
1: ونفعت بك
0: وبدي
1: الدكتورة
0: أشكر
1: ويعطيك
0: مرة
1: العافية
0: أخرى
1: ويطول
0: الدكتور
1: عمرك.
0: عاكف العباد، شكرا لتقبلك أسئلة، سعة صدرك واسعة، كل الحب والاحترام لك يا دكتور، حياك الله، صباحك ورد.
2: يا بو الشويرة الحمراء ونشرها.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد. اسمحوا لي ايضا اصبح على ذيب عودة ذيب ومحمود المناصير. صباح الخير اخي محمود، كل الحب والاحترام لك. ناصر النابلسي، صباح الخيرات سيدي. ومأمون ابو مجاهد العمري، كل الحب والاحترام. معي على الهواء اخي علي، صباح الخير يا علي.
1: هلا حياك الله.

0: كيف الحال؟
1: تفضل سيدي انت على الهواء.
0: سيدي احنا طالب بالشارع عندنا طريق مشان تعبيده، فرجعنا المسؤولين بالمنطقة عندنا طبعا رئيس اللجنة سيد ماهر العدوان وما قصر طبعا اخذ قرار.
1: لا انت انت انت وين انت تابع لاي بلدية؟
0: بلدية الامير حسين بن عبد الله منطقة الباعي.
1: انت ما بتتبعوا لبلدية المفرق؟
0: لا لا لا احنا بلدية الامير حسين بن عبد الله.
1: بلدية
0: رئيس رئيس البلدية سيد ماهر العدوان
1: بن عبد الله
0: رئيس اللجنة.
1: رئيس اللجنة عفوا
0: رئيس اللجنة رئيس لجنة بلدية الامير حسين بن عبد الله السيد ماهر العدوان.
1: ماهر العدوان ونعم. طيب تفضل سيدي ملاحظتك لو تكرمت.
0: يا سيدي ملاحظتي عندنا الطريق طريقه طلبنا في تعبيده كونه طريق متهالك وبي حفر وبي عيوب كثيره وبي اتربه، ورجعنا كل المسؤولين ضمن منطقتنا وما حد ساعدنا في هذا الامر. يعني
1: شو اسم هذا الطريق اخي علي؟
0: والطريق حوالي 600 700 متر يعني
1: 600 700
0: عملوا الاشغال انه ما قصروا فتحوا لنا، بس الان بدهم كانوا بده له خلطه يعني لازم له خلطه لان الطريق الان
1: مو انا مش قادر افهم انا مش قادر افهم منك هل هو يتبع للاشغال ولا للبلديه سيدي؟
0: لا سيدي لا الان صار على الطريق البلديه لان رجعنا الاشغال
1: قالوا صار ضمن اختصاص البلديه.
0: نعم صار اختصاص البلديه رجعنا البلديه ورجعت انا شخصيا السيد ماهر العدوان على المكتب.
1: نعم
0: وحكيت له قالوا الطريقه كاف مش ماخذين باي قرار. طبعا رئيس البلديه السابق كان يتبنى مواخذة واخذي بالكلمة كان يضحك علي يعني قال فيه قرار وفي كذا وفي له عطاء هو المهندس تبع الطرق. لكن للأسف عقب من رجعنا فيه ويقول يا عمي طريقك ما بي أي إشي ولا أي بي قرار ما احنا أخذ فيه قرار أخذوا فيه قرار.
1: أنا إذا تواصلت مع هذه مع لجنة بلدية الحسين بن عبد الله عندي سؤال مهم. الطريق هذا شو اسمه شو بقولوا له يعني واصل بين وين وين شو المنطقة بعين؟
0: هذا الطريق هذا الطريق يدخل على حي النزهة طريق واصل الطريق اللي يدخل من طريق الرئيسي
1: يعني يمتد من الطريق الرئيسي بندخل من الطريق الرئيسي باتجاه الباعج
0: من الطريق الرئيسي اللي يربط بين الحري والباعج على حي النزهة حوالي 800 متر على حي
1: 800 متر. طيب الطريق نعم. بدها يعني ترقيع وغيره ولا بدها إعادة تأهيل؟
0: لا سيدي بده إعادة تأهيل وبده خلطة. طريق قبل 4 سنوات عملته الأشغال العامة.
1: كم هل هذا الطريق كم يخدم يعني يخدم أهل المنطقة يعني كامل؟
0: يخدم حوالي فوق 12 بيت وجاي على قطع زراعية يعني يخدم كمان الناس اللي
1: هو طريق زراعي سيدي؟ هو طريق
0: زراعي نعم طريق زراعي يخدم الحي اللي عندنا.
1: طريق زراعي
0: نعم نعم.
1: شوف والله احنا كنا متواصلين احنا تواصلنا للاسف مع
0: تفضل انتوا كبث مباشر ما قصرتوا انتوا هاي يمكن خامس
1: مره. ما هو انت لانك تواصلت مع زملائي يوم سالوك يتبع لما قلت للمفرق فهم تواصلوا مع سعاده رئيس لجنه المفرق محمد الفايز عطوفه محمد الفايز لكن احنا الان صرنا نحاول نتواصل مع ماهر العدوان بناء على ما تفضلت به فبدك تتحملنا حتى نحصل ماهر العدوان. هو كان موجود معنا على الهاتف سعاده رئيس لجنه بلديه المفرق لكن هو الامر ليس ضمن اختصاصي فاثرنا ان نتواصل مع رئيس لجنه البلديه المعنيه. هذا الامر يستحق أو يحتاج إلى وقت. ملاحظات سجلناها ومعطياتك وبياناتك كاملة سنعود لك أثناء هذه الحلقة أو حينما يجيب سعادة رئيس اللجنة علينا. رقمك موجود ومعلوماتك موجودة راح نعود الاتصال بك بالناشن أخرك معنا أخي علي كل حب
0: الاحترام لك.
1: هلا يا سيدي
0: الله خير شكرا البث المباشر
1: تحت أمرك سيدي تحت أمرك
0: الأمر

دحب اللي كان عنده مشاكل مياه على مدار الأيام الماضية، السادة المسؤولين كان في وزارة المياه أو العاملين في شركات المياه المختلفة العاملة في الأردن، كان يقول إن الفترة الماضية هي فترة الذروة، وكان لابد أن يصير بعض الانقطاعات نتيجة الضغط الكبير والاستهلاك الكبير من

قبل الأردنيين. هذه المشكلة المفروض أنه خلص يعني انحلت الآن مع دخول شهر أيلول، أكيد الضغط رح يقل لأنه مغتربين وغيره وغيراته وعادة المدارس ورجعوا الناس داوموا، فأكيد هذا كله سينعكس إيجابا على الاستهلاك. ما معنى أنه الأيام القادمة إن شاء الله إخواننا اللي عانوا من مشاكل في المياه، ضعف قطاع في بعض الأحيان، المفروض أنه خلال الأيام القادمة تنحل هذه المشكلة. طبيعي دائما وأبدا بتموز وآب نظرا للظروف المائية التي نعيشها بالأردن أنه يكون شوية في مشاكل، لأنه هي بيسموها وقت الذروة، فترة الذروة، لكن المفروض أننا تجاوزناها إن شاء الله وإنها انحلت، وإن شاء الله أنه الأيام القادمة أنه الناس تلحظ تحسن موضوع التزويد المائي بشكل عام، خصوصا الإخواني اللي كانوا يتواصلوا معنا وعندهم مشاكل في انقطاعات أو ضعف في المياه. هيك المفروض إن شاء الله، الله كريم. عموما احنا بتشوفونا متابعين كل قضاياكم، أي ملاحظة تردنا مباشرة نتواصل مع إخواننا في وزارة المياه أو في شركات المياه، كان مياه هنا أو مياه اليرموك أو شركة مياه العقبة.

أخي منقذ الشيخ، لو سمحت تبعث رسالة إن على صفحتنا في تفاصيل القضية. يعني أول إشي هو تبعث رقمك عبر التعليقات، صعب نرصده. بعتنا شوية القضية لو سمحت، أو إيش مطلبك، في رسالة مع رقم تليفونك حتى نرجع نتواصل معك وتحت أمرك. صباح الخير لفوز المغايرة، أخونا أبو محمد القضاء، صباح الورد والياسمين، وأخونا أيضا الحبيب أبو رزق الله الخزاعلة، كل الحب والاحترام. نايف المشاقبة وأخونا محمد تيم أبو عمر، كل حب والاحترام لكم جميعا أيها الأعزاء الأكارم.

0: نتابع معكم على الهواء برنامج البث المباشر من عمان معي أخي خالد. صباح الخير يا خالد.
1: صباح الخير أستاذ صدام.
0: تفضل سيدي أنت على الهواء.
1: الله يسعد صباحك.
0: أكرمك الله سيدي تفضل.
1: أنا أخ صدام مشكلتي في المعونة الوطنية.
0: شو المشكلة سيدي؟
1: أنا رجعت بدي أسجل بنتي في إحدى الجامعات.
0: نعم.
1: طلبوا مني إنه أجيب ورقة من المعونة إنه أنا إنه العائلة بتتقاضى من المعونة.
0: أنتم مستفيدين من صندوق المعونة. طيب.
1: حملت حالي وطلعت على المعونة اللي على الدوار الداخلية.
0: نعم.
1: الإدارة الرئيسية.
0: نعم.
1: ضربوا على السيستم قالوا لي نعم أنت بتتقاضى معونة لكن إحنا وقفنا الأوراق هذه بتطلبها عن طريق تطبيق سند.
0: طيب.
1: فتحنا والله ما يعني ما عندي خبرة أنا بسند فتح لي هو السند. تفاجأنا انه على السند انه هذه العائله ما بتاخذ معونه.
0: مش مدرجه وفق البيانات.
1: على السند مش مدرجه لكن عندهم على سيستم المعونه انه انا بتقاضى و30 7 اخذت المعونه.
0: تمام.
1: قالوا لي مشكلتك في سند راجع الاحوال المدنيه. حملت حالي ثاني يوم طلعت الصبح على الاحوال المدنيه قالوا لي الشغله مش عنا. موظفه السند اللي في الاحوال المدنيه قالت لي انت راجع مركز الخدمات. رجعت المركز الخدمات برضو قالوا المشكله مش عنا راجع وزاره الرياده
0: الاقتصاد والاقتصاد الرقمي والرياده
1: الاقتصاد الرقمي والرياده على الدوار الثامن. حملت حالي وطلعت على الوزاره قلت لهم انا باخذ معوني لكن انتم على السيستم سند بعطيني انه لا يوجد انه العائله ما بتاخذ معونه.
0: نعم.
1: فجاوبوني غاد انه احنا

0: عبارة عن
1: شو بيزودونا يعني بننزل.
0: احنا شو بصلنا معلومات بننزل، يعني ما لنا صلاحيات انه احنا نعطيك معونة او ما نعطيك معونة.
1: وعادت الكرة لتعود عند صندوق المعونة مرة اخرى.
0: قالوا لي مشكلتك ارجع للمعونة الوطنية من جديد. حملت حالي ورجعت للمعونة، ضرب على السيستم عنده، تبين ان انا باخذ معونة. لغاية هذا الكلام بعشرين الشهر، يوم الخميس عشرين الشهر.
1: نعم.
0: أجل المسؤول غاد قال لي، أعطى الموظف قال لي أنت ما في داعي تطلع، روح اطلع شوف معاملته في الطابق الرابع. طلعوا على الطابق الرابع، إلا بعد ما رجع قال إحنا وقفنا عنك المعونة. طب ليش وقفتوا عن المعونة؟ قال أنت عندك زيادة دخل. طب كيف سند موقفها قبل ما موقف عندي؟ وما يعني ما حلوا لي المشكلة، روحت من المعونة إنه أنا.
1: هل أنت زاد دخلك فعليا؟
0: أنا في لي بنسجلت بالضمان. نعم.
1: أوكي. طيب.
0: بس أنا المشكلة إنه على نفسها جنت تراقش، يعني أنا بعد ما رجعتكم أنتوا رجعتوا لي بأثر عكسي.
1: كيف يعني؟
0: يعني مش إنه المعونة وقفت الراتب، أنا بعد ما هاد طلعوا فوق راجعوا. ألو.
1: سامعك.
0: بعد ما طلع فوق اللي هو راجع موقف لي المعونة.
1: هلا انا عشان خلينا اقول لك، خلينا اقول لك يعني قبل ما نستمع لاخواننا في صندوق المعونة الوطنية، انا واثق انه الخلل في الموظف اللي خبرك انك انت ما زلت بتاخذ، لا سند ما بقدر يوقف بدون ما يجي بيانات من صندوق المعونة تقول توقفت المعونة عن فلان. هلا وصلتهم عرفوا اللي قرروا صندوق المعونة بعد ما اجروا اعادة يعني تقييم لوضعك وحالتك، وجدوا أنه في عندك ارتفاع في الدخل، أوقفت عنك المعونة، أرسلوا لسند، أوقفوا سند، ما نزلت البيانات على سند. لكن أنت حينما رجعت الموظف دق، بيانات عنده بيانات قديمة، أعطاك المعلومة، ومن ثم حينما عدت إليه اكتشفوا حقيقة أنهم أصلا قد أوقفوا عنك المعونة. فعلى ما أعتقد أنا خطأ موظف، لكن أكيد راح نستمع من المعونة الوطنية. لكن الثابت لدينا أنك أنت تعترف بأنه صار في عندك زيادة بالدخل. إذن القرار الذي اتخذ يعني قرار مش ظالم يعني لك، أنت صار في عندك زيادة على دخلك.
0: أستاذ صدام، أنا ابني الكبير اشتغل وصار عندي زيادة الدخل، بس أنا مقابل ذلك أنا بتعالج في مركز الحسين للسرطان من سنة ونص، توقفت عن العمل. وهذا الكلام مثبت على تطبيق سند إنه أنا يعني مريض في مركز الحسين.
1: أنت شو خليك معي، أنت يعني أنت ما إلك دخل ولا عندك تقاعد؟
0: لا ما عندي دخل. أنا
1: أنت ما عندك دخل؟
0: كنت أول بشتغل بس لما انصبت بالسرطان بتعرف صحت الواحد ما
1: سؤال أنت دخل. لا يوجد لديك دخل؟
0: لا يوجد لدي دخل. نعم.
1: ولا تقاعد؟ مش مسجل بالضمان الاجتماعي
0: ولا تقاعد؟ نعم.
1: انت الدخل المثبت عندك الان دخل ابنك؟
0: دخل ابني. نعم.
1: في دخل غيره؟
0: دخل اولادي الاثنين الكبار الدخل المثبت.
1: كلهم موجودين معك بدفتر العيله؟
0: موجودين معي دفتر.
1: طيب خليك. نعم. معي ايضا ينضم الينا محمود، اخي المواطن محمود. صباح الخير يا محمود. تفضل سيدي بامرك.
2: الله يخليك يا رب.
1: حياك الله.
2: احنا عائله منتفعه برضه من صندوق المعونه الوطنيه.
1: نعم.
2: استاذ صدام، صدر كشف من المعونه الوطنيه للاطفال اللي مرشحين انهم ياخذوا منحه دراسه في رياض الاطفال. تواصلت انا مع الروضه، تواصلت اول شيء مع المعونه، بيحكوا لي احنا اصدرنا الكشف وديناه للتربيه، مديريه تربيه ماركه.
1: نعم.
2: تواصلت مع الروضه اللي هي المعنيه يعني.
1: تمام.
2: بيحكي لي احنا بيجينا كشف في 50 طالب، التربية حددت لنا بس 15 طالب. هذول اللي رنوا عليهم أول ناس هم اللي أخذوها.
1: وماذا عن 35 الآخرين؟
2: ما مش نازل.
1: كيف مش نازل؟ يعني مش بتأخذهم رياض أخرى؟ رياض
2: لا أطفال لا لا لا. أخرى؟ لحد الآن يعني هي بلشت السنة الدراسية أستاذ صدام، هي ابني لحد الآن.
1: أنا بدي أفهم منك يعني هذا شيء يقوم به صندوق المعونة سنويا، يقوم بتغطية نفقات الأطفال اللي أهلهم منتفعين من صندوق المعونة؟
2: تمام. انا السنه الماضيه بنتي انتفعت منها وكانت في الروضه والحمد لله يعني.
1: تمام. وصلت الفكره. ارجوك ان تبقى معي. ينضم الينا على الهواء مباشره اخي محمود ابو حشيش الناطق باسم صندوق المعونه الوطنيه. صباح الخير.
3: صباح الخير. هلا استاذ صدام. صباح الورد.
1: والله احنا لكثره الملاحظات والاخواننا اللي بتواصلوا بخصوص المعونه الوطنيه لازم نعمل برنامج تكون انت ضيفه.
3: الله يكرمك.
1: واسمه مع صندوق المعونة. بس ما

0: راح يكون لك مكافأة مالية من المؤسسة بالمناسبة. احنا ناس دقيقين وعارفين شو اللي لنا واللي علينا.
1: شكرا شكرا اخيرا
2: والله. انا يعني بستمتع يعني
0: الله يخليك
2: الناس. الله يسعدك
0: والله. هذا هذا هذا هذا ما نشهد به لك للأمان على الهواء. اخي محمود نبدا من اخونا خالد. خالد يعني شفت يعني شوف راح راجع صندوق المعونة نتيجة إجابة غير دقيقة هيك بدأ أوصفها. طلع منها راح لسند راح للأحوال سند من سند لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأعود مرة أخرى يعني قصة طويلة لأجل أنه يحصل على الورقة بعدين عاد إلى صندوق المعونة ليكتشف أنها قد أوقفت عنه المعونة الوطنية. ألا ينبأ الأشخاص بتوقف المعونة عنهم؟
2: هلا أستاذ صدام سيدي شوف احنا يعني خلينا بالبداية يعني مشان احنا نكون واقعيين. هلا اللي صار هو مش انه سوء لتوصيل المعلومة
0: وإنما
2: هي سوء فهم المعلومة ما كانت واصلة للمواطن بشكل صحيح. الآن خليني بس أشرح لك أستاذ صدام.
0: يلا طبعا تحت أمرك.
2: الله يكرمك. الأسرة هاي سيدي كانت تتقاضى من الدعم النقدي الموحد من تاريخ 22. الإيقاف تم في 27/7/2026. خذ هذا الرقم أستاذ صدام 27/7/2026. الآن المواطن لما راجع في 20/7 كانت معونته شغالة وفي 25 و26 كانت شغالة.
0: أوه.
2: وكان على تطبيق سند ما زالت فعالة. الآن الإيقاف صار في 27 والسبب هو تجاوز الدخل لأنه تم انتهاء المدة القانونية ل 12 شهر اللي أعطيت للأبناء من عملهم. فالآن الفكرة كلها أستاذ صدام بين 20 ل 27. لما راح هو عند الموظف كانت سارية في المفعول، معونته كانت على تطبيق سند سارية. الآن الإجراء اللي صار عنده بعد 27 الشهر توقفت. بعد ذلك صار في خلط بين
0: بس تحملني أخي محمود يعني أنت. نعم. أنت ما تقوله أكيد جدا منطقي لكن. نعم. ما يقوله أخي خالد لا هو بقول راجع بعشرين سبعة.
2: نعم.
0: بس دقوله على النظام كانت سارية المفعول هذه المعونة
2: خليك
0: خرج من الـ من الـ من المعونة توجه ثاني يوم إلى دائرة الأحوال إلى موظفة سند كانت مش موجود المعونة. الفرق يعني ساعات بين المراجعة يعني بدنا نقول ب21/7 راجع سند كانت مش موجودة المعونة على تطبيق سند. وبدي أتأكد أكثر عشان أكون دقيق. خالد هيك صار ولا لا؟
3: صدام 19/8 أنا كنت في دائرة المعونة على السيستم المعونة أنه أنا بأخذ معونة لكن على السيستم السند
0: يعني انت
3: هذه ما بتاخذ معونه.
0: تمام يعني انت اخر انت اخر معونه اخذتها شهر 7
3: 30/7
2: هلا استاذ نظام بس بعد اذنك 19/8 هو بقول راجعت المعونه وكنت اخذ معونه. من وين هاي المعلومه جابها؟ من مين؟
3: 19 هذه 19/8 من الاداره الرئيسيه تبعتكم اللي على الدوار الداخليه الطابق الارضي الاستعلامات
2: بال 19/8. لا هاي سيدي المعلومة هاي مغلوطة للأمانة يعني مشان الواحد يكون
0: طب ما خليك معي أخي محمود أخي محمود أخوك أخي أخوي خليك بالله لو سمحت
3: أستاذ محمود
0: خالد خليك معي يا أستاذ محمود. هذا الرجل راح يسجل بنته بالجامعة فالجامعة طلبته إثبات ورقة من صندوق المعونة بأنه يتقاضى من المعونة الوطنية فراح. نعم. راجع المعونة الوطنية بال 19/8 قالوا يا جماعة الخير أنا بتقاضى منكم معونة وطنية لو أوقفت عنه ما لما جاء وراجع أصلا ولا ما قال للجامعة أنه أنا قاعد بتقاضى راجعكم. نعم. طلب المعونة قلت دقيته على الجامعة قلت هاي معونتك موجودة بس يعني روح يعني هذه خدمة أصبحت إلكترونية خذها من سند.
2: نعم.
0: بس دق على سند ما لقى اسمه.
2: أستاذ صدام أنا الآن وأنا يعني الآن وأنا معك الآن أنا فاتح النظام هو آخر دفعة صحيح كلامه 100% آخر دفعة استلمها في 28/7 الآن في 19/8 تم الإيقاف الساعة 10:23 مزبوط 100% كلامه يعني في 19/8 الإيقاف مش في 27
0: يعني تم الإيقاف يعني اسمعني يعني الفرق. نعم. بين ما سمعه من الموظف في صندوق المعونة وسؤاله. نعم. لتطبيق سند أو دخول لتطبيق سند في هذا الوقتين تم الإيقاف فظهرت النتيجة

0: نتيجة مغايرة بين قول موظف صندوق المعونة وبين النتيجة الإلكترونية؟
1: ممكن لأنه هو
0: معقول لدرجة دقائق شو هل يعني ال يعني
1: لا لا لا أستاذ صدام، هلا هو لما راجع هسه هو الإيقاف تم في 19/8 مزبوط، يعني عفوا أنا اللي غلطان لأنه أنا الدفعة في 27/7 الإيقاف تم في 18/9. الآن هو لما راجع ما تراجع سند وبين عنده إنه هو منتفع
2: سنة مش 19/8
0: اها
1: 19/8 في نفس اليوم راجعت فيه كان منتفع
2: 19/8 غير منتفع في في في سند، لكن على سيستم المعونه منتفع في 20 الشهر في 20 الشهر برضه المعونه غير المعونه منتفع.
0: طب انا عندي سؤال، انا عندي سؤال اعمق يا خالد، يعني ماذا فرقت معك هذه الدقائق انك بينت على سند انك مش منتفع وصندوق المعونه كان بيقول انك يعني الى ماذا ستصل؟ النتيجه انه قالوا لقد اوقفنا المعونه لانه انت زاد دخلك، هذا بيت الشعر، هذا بيت القصيد ترى
2: صدام. الان يعني بالنسبه للمعونه تبين معهم انه انا ابني اشتغل مزبوط صار له سنه، بس ما تبين يعني ما تبين معهم انه انا بتعالج في مركز الحسين وانه توقف دخلي.
0: أخي محمود طيب هاي قضية تستحق المتابعة أستاذ محمود.
1: نعم
0: هذا الرجل برضو أساسا حينما منح المعونة كان يعني كان يعمل لكنه أصيب لاحقا شافه الله وعافاه بمرض السرطان فتوقف عن عمله وأصبح يراجع مركز الحسين، ألا يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حتى ولو؟
1: طبعا أكيد أستاذ صدام.
0: طيب
1: أكيد.
0: ألا تصلكم مثل هذه المعلومات؟
1: هلا سيدي مشان إحنا بس نوضح الصورة للأخ خالد، هلا هو إحنا حكينا موضوع الإيقاف كانت 19/8، هلا هو الساعة 10:23 صباحا، بعد ذلك تم التحديث بنفس اليوم على تطبيق سند، وهذا موضوع يمكن مثل ما تفضلت أستاذ صدام دقائق فرقت يعني بينه وبيننا
0: يعني
1: لكن الإجراء سليم يعني ما عندنا أي مشكلة. الآن هو سيدي بالنسبة للبرنامج الدعم هو كان منتفع من برنامج الدعم، وبرنامج الدعم أستاذ صدام مثل ما بتعرف بغطي أفراد الأسرة كاملة، وبناء على الدخل الموجود فهم تجاوزوا عتبة الانتفاع وبالتالي أصبحوا غير مستحقين. الآن بالنسبة له للأخ خالد يعني بحالته الشخصية كونه هو يعاني من الله يشافيه من مرض السرطان يحق له مع وجود الدخل لا يعني يحق له التقدم للانتفاع،
0: لكن ليس على برنامج الدعم النقدي.
1: نعم مش للأسرة كاملة أستاذ،
0: مش للأسرة بمعنى الورقة اللي كان يحصل عليها عشان بنته في الجامعة ما راح تطلع له، ما راح تفيده، وإذا راح يطلع إشي راح يطلع باسمه شخصيا أنه منتفع هو شخصيا.
1: نعم
0: وصلت الفكرة. نعم إليك أخي الحبيب خالد،
2: الله يبارك فيك أخ صدام. طب إيش أساوي بالنسبة
0: شو يعمل عشان يتابع؟
1: أنا راح أتواصل مع أستاذ صدام وراح أشرح لك.
0: طيب الآن راح نزودك برقم تليفون وبتمنى عليك يا أستاذ محمود يعني أرجوك أن تتواصل مع أخونا خالد.
1: تكرا من عيوني أستاذ.
2: الله يبارك فيك أستاذ.
0: شكرا يا خالد. بدنا نتابع مع أخونا محمود. أخونا محمود منتفع هو وعائلته. يبدو وشكرا يعني أنا اليوم المعلومة عرفتها. صندوق المعونة برضو بيساعد هاي الأسر بأنه بغطي يعني هناك منح لرياض الأطفال لأبنائهم. وأخونا الحبيب هذا محمود بنته ضمن المفروض ضمن هذا الكشف، إلا أنه الروضة المعنية أو اللي يعني هي التي تقوم بهذا الدور يمكن بالتنسيق مع صندوق المعونة ووزارة التربية أخذت من الكشف 15 من أصل 50 والباقون ما أخذت منهم شيء. شو يعني راحت المنحة عنه ولا شو القصة؟
1: لا خليني بس أوضح الصورة أستاذ.
0: يلا بأمرك.
1: هلا سيدي الله يكرمك. هلا بالنسبة للاتفاقية فيما يخص اتفاقية الشراكة بين صندوق المعونة الوطنية ووزارة التربية والتعليم على أن يتم إلحاق جميع الأطفال من أبناء الأسر المنتفعة في رياض الأطفال مواليد 21، وطبعا الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالروضات الحكومية أو أنه في مناطق أصلاً مش موجود فيها يعني في مدارس حكومية مش موجود فيها روضات. الآن سيدي الكريم إحنا بالنسبة لنا يعني كصندوق معونة وطنية عندما تمت الاتفاقية دورنا انتهى بأنه وزارة التربية والتعليم تعهدت بإدخال هؤلاء الطلاب إلى رياض الأطفال، لكن الآن الإجراء اللي بده يصير داخل المدارس الحكومية
0: هذا شأن يعني وزارة التربية
1: بالضبط ليس لنا حق تدخل فيه، لكن هو كونه الاتفاقية هي التربية بها تحط جميع الأبناء أبناء المنتفعين هو بإمكانه يتوجه لمديرية التربية القريبة عليه، ولا يعني إذا ما طلع له أنه هو فقد المنحة. المنحة

0: طيب
1: ولجميع
0: شكرا
1: الموارد.
0: شكرا لك. بدي ارجع لمحمود. محمود انت تابع يعني انت وين ساكن باي منطقه؟
2: انا ساكن في ماركه الجنوبيه.
0: تتبع الى مديريه تربيه ماركه صح؟
2: نعم صحيح، حاولت اتواصل معهم اكثر من مره للاسف.
0: احنا بنتواصل لك وبنتاكد لك. خليك زميلتي تمارا لو تكرمتي ناخذ معلومات اسم بنته لاخونا محمود تحت الهواء. خليك تحت الهواء. ناخذ معلومات اسم بنته وهل اسمها موجودة بالكشف والمنطقة التي يتبع لها، وإحنا راح نتواصل مع مديرية التربية وراح نرجع لك أخي محمود. تؤمر ولا يهمك.
1: أستاذ صدام، بس في ملاحظة، إحنا بعد إذنك، إحنا وصلتنا مثل هاي الحالات للأمانة، يعني إنه كان ما كان في مثلا قدرة استيعابية للمدرسة، وكان المواطن، أنا على ما أذكر إنه المواطن توجه للمنطقة لمديرية التربية اللي تابعة لمنطقته وقدم تظلم ووجهوه لأقرب مدرسة ثانية لمنطقته. هي كان الإجراء.
0: نحن راح نتابع مع مديرية التربية وإن شاء الله هم يدلونا على الطريق الصحيح. أخذتوا المعلومات زميلاتي؟ تمام، أي بناخذها لو سمحتوا، اسم الطالبة وعمرها والتأكيد بأي منطقة. بدي أشكرك أخي محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، شكرا جزيلا لك. بدي أقول شكرا جزيلا. بدي أقول لأخي على ما أعتقد اللي تواصل معانا علي من المفرق من بلدية الحسين بن عبد الله. احنا قلنا رح نرجع لك اليوم، فعلا تواصلنا مع اخونا ماهر العدوان والمفروض يطلع معانا، لكن الوقت لا يسعفنا، لذلك رح نشوف القضية بكرة ان شاء الله. رح يكون معانا ساعة رئيس البلدية وانت يا علي رح نتواصل معاك وتكون موجود معانا، نسق مع زملائي بالإعداد. الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. لا يسعني نهاية إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم ومتابعتكم لبرنامج البث المباشر من عمان، وأشكر السادة المسؤولين الذين وفروا الإجابات وساعدوا أخواننا المواطنين، ولكم جميعا أحبائي اللي بتابعونا وبيسمعونا وبيشاركونا وبيشاركوا حلقتنا. اسمحوا لي أيضا أن أقول لكم تحيات فريق العمل وأشكرهم على جهودهم. صباح الخير لأستاذ مأمون شحاد، يعطيك ألف عافية أبو ينال، وتمار النهار من السوشيال ميديا، سهر الجبور من الإعداد، ودائما وأبدا لكم تحيات فريق التقديم مهطبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالية. جدد اللقاء صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت هذه تحية في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال لقائه رئيسي البرلمان اليوناني والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وزير الأشغال العامة يؤكد أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الأسبوع المقبل في روما وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية. واشنطن تكثف ضغطها الاقتصادي على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأخيراً انخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: من شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة الصيامية إلى باريس، سليمان بن صيام.

0: ورأينا بهذه المدينة دارا يسمونها دار التصاوير، ملآنة بالتصاوير المنحوتة من الرخام والمرمر الجيد، وتصاوير أخرى في حيطان تلك الدار، لا فرق بينها وبين الآدمي إلا بعدم الكلام، حتى إذا حققت النظر من الصورة التي في الحائط تراها تتبعك بنظرها، فيا لها من صفة غريبة.
1: من استمعنا إليه هو سليمان بن صيام، صاحب الرحلة إلى بلاد فرنسا عام 1852 للميلاد، وقد استغرقت رحلته 35 يوما فقط، بما في ذلك مغادرة مدينة الجزائر والعودة إليها، وكان يتحدث عما شاهده في تلك البلاد.
2: أما الرحلة فمكتوبة بلغة عربية فصحى خالية من العامية أو الدارجة، فيها استشهاد بأبيات شعرية ما يدل على ثقافة صاحبها الجزائري العربي.
1: يذكر سليمان بن صيام عددا كبيرا من التفاصيل، ويحاول أن يشرح ما يراه، خصوصا ما تعلق منها بالمكتشفات الحديثة، وقد رأى الكثير منها. وقد قرأنا في نص الرحلة أكثر من مرة عبارة وذلك من أغرب ما رأينا، بل إنها تتكرر في كل صفحة من صفحات كتاب الرحلة الصيامية.
2: وهكذا نرى أن الأفكار العامة التي تتضمنها الرحلة يطبعها الاندهاش والإعجاب بالمخترعات والعلوم وهندسة البناء، بالإضافة إلى القوة الفرنسية. يقول سليمان صيام:
0: وذلك اختراع عظيم، وذلك أيضا أغرب ما يكون مع استواء الطريق ووزنها بموازين

0: ويبدي سليمان بن صيام في رحلته إلى باريس إعجابه أيضا بحسن تنظيم المدن والبناء، فيقول:
1: فلما دخلنا إلى ذلك المنتزه وجدناه من أحسن ما يكون، ورأينا بها ما يستغرب من البناء المحكم العجيب. مدينة باريس لا يمكن لشخص أن يستوعب جميع محاسنها ولو أقام السنين.
2: في الواقع يا شيماء، ما قرأناه وسمعناه من ابن صيام في رحلته إلى باريس أجدها لا تختلف عن غيرها من رحلات العرب في القرن التاسع عشر، إن لجهة الإعجاب بالحضارة الأوروبية أو بطريقة وأسلوب التعبير عن ذلك.
0: لكنه كان من الفطنة بحيث أمكنه أن يدرك المسألة الرئيسة في تقدم أوروبا، وهي أن هذا التقدم يمتد إلى جميع نواحي الحياة، من تقدم العلم والاختراع والأمن والعمران والتنظيم في المدن وانعدام البطالة.

0: في ديباجة المؤلف للرحلة إلى فرنسا أو الرحلة الصيامية أنه ابتدأها بحمد الله وشكره، ثم قال:
1: وبعد فيقول العبد الفقير إلى ربه: السلام سليمان بن صيام، أمشي لرؤيا أرض الشمال ذات المحاسن العديدة. وركبت من مليانة دار السكنة إلى الجزائر الغراء، ودخلتها حماها الله يوم 23 من أبريل سنة 52 و18. كان سفرنا من الجزائر في البحر إلى مدينة ستة يوم 25 من أبريل. بعد زيارتنا سعادة والي الجزائر دخلنا المدينة وبتنا بها ليلتنا، ولم يمكننا أن نرى ما احتوت عليه من المحاسن لسفرنا منها غداة دخولنا قاصدين مدينة مونبيليه في كروسة الدخان فواتير أفابور فوق طريق من حديد.
2: من مونبيليه إلى أرينيون ثم إلى ليون حيث يصل سليمان في رحلته، وكان ذلك في اليوم الثاني من شهر مايو أيار.
1: دخلناها فوجدناها من أعظم المدن وأجودها، وفي الحقيقة هي ثاني كرسي دولة فرنسا لسجون كابيتال، مشتملة على منارة ومقاعد وأشجار وأزهار ورنات أطيار تغنيك عن سماع الأوتار. في وسطها واد عليه قناطر من حديد لم ترى العيون مثلها ولا سمعت الآذان بشبهها. قابلنا أهلها أحسن قبول وفرحوا بنا كلهم. ورأينا بهذه المدينة محكمة الشرع، نقول هي دار في غاية ما يمكن من الكبر والعلو مع التشييد في البناء والرفاهية، كسواري الرخام الجيدة. وبالاختصار، لو كانت هذه الدار في موضع وحدها يظن ناظرها أنها قرية، وأما أهل البلدة مع كثرة عددهم لم تجد شخصا منهم غير مشتغل مع رفاهية عيشهم واعتنائهم بالصناعات المفيدة كنسج الحرير والذهب بالآلات اللطيفة. وأمر أهل ليون بهذه النفايس واضح مشهور.
0: من ليون إلى باريس حيث شاهد خطوط التلغراف فوصفها بأنها خيوط من سلك الحديد أرق من الخنصر، ولما سأل عنها أخبروه أن تلك الخيوط طرفها في باريس والطرف الآخر في مدينة ليون، يبعثون بواسطتها الخبر من هنا إلى هنالك، وقال:
1: هذا من أغرب ما رأيت، والأمر لله من قبل ومن بعد.
2: مذ دخل هذه البلاد لم يرى صاحبنا الرحالة سليمان بن صيام موضعا خاليا من الغرس والحراثة وكثرة الأشجار والظل مع كثرة عماراتها ونظافتها. وفي هذا المجال يقول:
1: شهدنا فيها من المدن والقرى ما لا يكل اللسان والقلم عن تعديده، ولما رأيت بلد الأشجار والأنهار وذلك الظل والأزهار تذكرت قول البحتري حين وصف دمشق الشام: إذا أردت ملأت الطرف من بلد مستحسن وزمان يشبه البلد، يمشي السحاب على أجيالها فرقا ويصبح النبت في صحرائها بددا، فلست تبصر إلا وآلفا خضلا ويانعا خضرا أو طايرا غردا. وأما أهل فرنسا في الاعتناء بالغراسة والحراثة والنظافة والتشييد في البناء وتكثير التجارة والصنايع فهو أدل دليل على صلاح رأيهم وامتثالهم لأمرائهم، حتى اشتهر العدل في برارهم وبحارهم. اجتمعنا مع إخواننا العرب المتوجهين من نواحي قسنطينة ووهران، وجعلت أسرح نظري على شكل هذه المدينة العجيب ووضعها الغريب، وفي أنهارها وقناطرها وبساتينها وأشجارها ومياهها العذبة وصحة هوائها، والسؤال عن خزائن الكتب المنعوتة المختلفة ألسنتها وأجناسها. أما فخامتها فهي أنها من أعمر مدائن الدنيا، وهي من أعمر مدائن الإفرنج الآن. وأهل باريس يختصون بين الناس بذكاء العقل ودقة الفهم. فقلت: كانت محادثة الركبان تخبرنا عن فضلهم وعلاهم أحسن الخبر، حتى التقينا، فلا والله ما سمعت أذني بنصف ما قد عاينت بالبصر.

0: أعجب سليمان بقصر فرساي كل العجب وقال:
1: تعجبنا من ذلك التجييد الغريب من سواري الرخام والمرمر العزيز الموجود والتصاوير والتماثيل العجيبة، وأدخلنا موضع بيت السلطان فوجدناه لا نظير له في جميع الأمصار والأوطان، وذلك أن الكراسي وسرير الرقاد وآلات البيت كل ذلك مصوغ من الذهب الخالص المتقن. ومشينا داخل القصر 3 ساعات وما رأينا ثمنة ولا عشرة.
0: أقام سليمان بن صيام في رحلته إلى باريس حوالي 14 يوما، وجد فيه ما وجده، وكرم أحسن إكرام، وأنعم عليه سعادة وزير الدولة بضيافة في داره، وأتحفه بهدايا، وتحدث معه أطيب الحديث،
2: وقابل أهل الدولة وسلم عليهم جميعهم وقال:
1: فرح بنا السلطان وأتحفنا بلذيذ خطابه ولين مقاله، ومن جملة ما أنعم به علينا من الهدايا نواشين الافتخار. ثم سلمنا عليه وافترقنا، وبقيت عقولنا وقلوبنا عندهم، وكل اجتماع للفراق يؤول.
0: كانت عودة سليمان الصيامي يوم 19 من مايو أيار إلى ليون، حيث بقي يومين، ثم إلى مرسيليا، ومنها إلى الجزائر في 27 من مايو أيار. وها هو يختم رحلته بقوله:
1: دخلنا الجزائر يوم الخميس 27 من مايو، وجدنا ثغرا مملوءا بالأحباب منتظرين قدومنا، ثم نزلنا من المركب واسترحنا، وفي الغد قصدنا السيد الجنرال والي الجزائر، واستكثرنا خيره وشكرنا سعيه، حيث كان هو المتسبب في نعمتنا، أسعد الله بمنه، آمين.

0: مستمعين الكرام، إلى الغد بإذن الله، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني، أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال لقائه رئيسي البرلمان اليوناني والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وزير الأشغال العامة يؤكد أن الوزارة تبنت خطة ونهجا استباقيا في إدارة البنية التحتية للطرق يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الأسبوع المقبل في روما وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية. واشنطن تكثف ضغطها الاقتصادي على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأخيرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة.

العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألم.

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقب الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، علا الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

مستمعينا الكرام، نطل وإياكم اليوم ومن خلال النافذة الأكاديمية على تخصص التسويق الرقمي في الجامعة الأردنية ومواكبة هذا التخصص للتطور الرقمي العالمي والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ورؤية التحديث الاقتصادي ودعم التنافسية الأكاديمية والحد من البطالة على الناحيتين العملية والنظرية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر وأهمية هذا التخصص أيضا، معنا على الهاتف الدكتور نورس أنصيرات، رئيس قسم التسويق في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية.

0: أردنية. دكتور نورس صباح الخير.
1: أنا أخوي علم، الله يسعدك ويسعد صباحك
0: حياكم الله.
1: وصباح الأخوة المستمعين عبر أثير الإذاعة الأولى، إذاعة الوطن، كل الوطن، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. الله يسعد صباحك.
0: حياكم الله يا سيدي. بداية دعنا نتعرف على قسم التسويق في الجامعة الأردنية. نشأت هذا القسم وماذا يقدم للطلبة على الصعيدين العملي والنظري بما يتلائم مع سوق العمل؟ نعم يا سيدي.
1: يسعد صباحك. حقيقة أنا سعيد أخوي علم بتواجدي معكم عبر الهاتف، يعني في برنامجك المميز نوافذ،
0: أشكرك،
1: واللي يفتح اليوم نافذة على الجامعة الأردنية وعلى كلية الأعمال وقسم التسويق فيها.
0: نعم.
1: فلك وللأحبة فريق البرنامج لديه كل التحايا وعظيم التقدير.
0: أشكرك.
1: عودا سيدي على ما تفضل فيه من سؤال بالنسبة لقسم التسويق وماذا يقدم قسم التسويق في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية. يعني طبعا هو واحد من 7 أقسام أكاديمية في كلية الأعمال، واللي احتفينا حقيقة هذا العام بمرور 60 عام على تأسيسها كأول كلية أعمال في المملكة، وهي ثاني كليات الجامعة الأردنية من حيث التأسيس. هذه الكلية رفضت سوق العمل بالقطاع العام والقطاع الخاص بما يزيد عن 23,000 خريج. الكلية لديها 19 برنامج أكاديمي فاعل بمختلف الدرجات العلمية الجامعية، سواء كان البكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتوراه. وهي يعني ككلية أعمال ضمن الجامعات الحكومية هي الكلية الأولى الحاصلة على WACSB Accreditation، وهي اعتمادية دولية مهمة جدا. أما بالنسبة لقسم التسويق في كلية الأعمال، فالقسم يطرح 4 برامج أكاديمية فاعلة، 2 منها على مستوى البكالوريوس، وهما البكالوريوس في التسويق والبكالوريوس في التسويق الرقمي، و2 آخران على مستوى الماجستير، وهما الماجستير في إدارة الأعمال التسويق وماجستير التسويق الرقمي. وهي طبعا حكما البرامج القسم كونها تدفع لكلية الأعمال فهي WACSB Accredited. WACSB Accredited يعني أنا بحب يعني نقطة هيك ننوه فيها للأخوة والمستمعين، هذا النوع من الأكريديتيشن هذه اعتمادية عالمية متميزة، تضع كلية الأعمال ضمن 7% من كليات الأعمال المتميزة على مستوى العالم. القسم إذا ما تحدثنا عن قسم التسويق، قسم التسويق يضم نخبة مميزة من الأكاديميين.
0: نعم.
1: خريجي أفضل الجامعات العالمية، عندنا 18 عضو هيئة تدريس، 5 منهم برتبة أستاذ دكتور و7 برتبة أستاذ مشارك، 3 برتبة مساعد و3 محاضرين. من بينهم أخي علم، من بين هؤلاء أستاذ متميز على مستوى الكليات الإنسانية، وآخر هو الأعلى نشرا أو من الأعلى نشرا واستشهادا علميا على مستوى الجامعة، وزميلة أخرى من الحاصلين أيضا على جائزة المدرس الأكثر ابتكارا وإلهاما. فلهم ومن خلالك ومن خلال برنامجك كل التحايا.
0: نعم نعم، ولهم أجمل تحية. نعم.
1: يسألك حقيقة القسم عبر 4 عقود يعني ما زال يرفد سوق العمل بمختلف قطاعاته بكل الكوادر المؤهلة علميا ومهاريا، واللي الشيء اللي مركز عليه المهارة الكفايات اللي تمتلك شغف التسويق بجانب المعرفة العلمية ومهارات الاتصال والتواصل. دائما القسم يسعى إلى التميز وإلى الريادة.
0: نعم.
1: ومواكبة كل المتطلبات سوق العمل، ومن هنا جاء استحداث وإطلاق برنامج.
0: نعم.
1: البكالوريوس في التسويق الرقمي.
0: نعم.
1: بدءا من العام الأكاديمي 26.
0: نعم. وأهمية أهداف هذا التخصص ماذا يقدم للطلبة والمحاضرين أيضا في هذا المجال؟
1: يعني حقيقة برنامج البكالوريوس في التسويق الرقمي برنامج واعد، وبرنامج من البرامج خلينا نحكي العصرية، اللي هدفها بالأساس إعداد خريجين مؤهلين علميا وعمليا في مجالات التسويق المعاصر، اللي زي ما بتعرفوا كل الأخوة المستمعين بيعرفوا قائم على التقنيات الرقمية، وبما يتواءم مع التحول الرقمي المتسارع ومتطلبات سوق العمل سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. أهم ما يميز البرنامج أنه يعني هذا ليس البرنامج الأول بالمناسبة بالأردن، ولكن إحنا بنينا حقيقة في الجامعة الأردنية على كل ما تم إنجازه، ويمكن هذا اللي بيعطينا ميزة. البرنامج بركز على تزويد الطلبة بكل المعارف نظريا ومهاراتيا اللي لازم لتخطيط وتنفيذ وتحليل الحملات التسويقية الرقمية.
0: نعم.
1: وبركز على ربط الجانب النظري بالجانب العملي.
0: نعم. أهم الموضوعات والمسارات التي يحتويها هذا التخصص، كيف يراعي العالم الرقمي والذكي وأخلاقيات هذا المسار؟
1: نعم سيدي، هذا يعني

0: زي ما تفضلت أو أشرت سابقا، عفوا، هذا من البرامج النوعية الريادية الواعدة،
1: نعم
0: بيركز على الجانب العملي والتقني. هذا يمكن يكون يتجلى بوضوح بأنه البرنامج يشتمل على العديد حقيقة من المساقات ذات الطابع التقني والعملي، مثل على سبيل المثال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، تكنولوجيا الإعلان، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق، التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على ما تتفرد فيه الجامعة الأردنية وتضمين مادة مختصة بتجهيز الطلبة لسوق العمل، مادة مهارات الجاهزين لسوق العمل لطلبة التسويق الرقمي. هذه المادة تحديدا يتم استضافة خبراء من مختلف الشركات لإثراء تجربة الطلبة ومداركهم من ناحية عملية. بالإضافة إلى أنه إحنا أيضا نركز على موضوع التدريب الميداني، ففي أن مادة وهي جزء لا يتجزأ من الخطة الدراسية للبرنامج بواقع 3 ساعات، هذه مادة تركز على إخراط الطلبة في بيئة العمل الفعلي بحيث يتعرفوا على كل ما يلزمهم بشكل عملي.
1: نعم. برأيك كيف يخدم هذا التخصص الطلبة والخريجين في إيجاد فرص العمل المباشرة أو عن بعد أو العمل الحر؟ ما هي المهارات التي يجب أن تكون لدى هذا الطالب أو الخريج في هذا التخصص بشكل فعلي وليس بشكل نظري؟ نحن لا نريد مهارات على ورق، نريد مهارات يحتاجها فعلا القطاع الخاص، يحتاجها سوق العمل بشكل مباشر وتؤدي إلى نتائج وتؤدي إلى أن يجد هذا الطالب أو هذا الخريج فرصة عمل ثابتة إنجاز التعبير.
0: نعم، هذا سيدي مربط الفرس، احنا هنا دائما نركز على هذه الأمور، وبشكرك حقيقة على السؤال.
1: العفو.
0: يعني زي ما أنت بتعرف وكل الأخوة المستمعين بيعرفوا أنه سوق العمل المحلي والإقليمي بحاجة زي ما تفضلت لخريجين متخصصين بيمتلكوا مهارات متقدمة.
1: نعم.
0: خصوصا لما احنا بنتحدث عن العصر الرقمي، فاحنا بنتطلب مهارات متقدمة في إدارة الحملات الرقمية، تحليل البيانات التسويقية، تسويق عبر المنصات الإلكترونية، إدارة الهوية الرقمية للعلامات التجارية. فهذا التخصص تخصص أكاديمي متكامل. يعني هذا الفرق، يعني في كثير من الأخوة الزملاء يمكن يقول لك إنه برنامج أكاديمي مثل هيك ممكن نعوضه ب خلينا نحكي بدورات تدريبية. يعني هذا الكلام غير دقيق، لأنه دورات التدريبية ممكن تكون متخصصة جدا، مساحتها يعني زمنيا وعلميا ما بتغطي كل المجالات، لكن هذا تخصص أكاديمي متكامل ركز على كل المجالات المعرفية اللي مقرة، وتخصص يعني في ضوء تطورات السوق ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، هذا حقيقة يلبي متطلبات سوق العمل. حيث يتزايد الطلب على وظائف مثل مدير التسويق الرقمي، محلل بيانات، أخصائي في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدير حملات تسويقية رقمية، وما إلى ذلك من المهن المطلوبة محلياً وإقليميا ودوليا.
1: نعم، والجميل بهذا التخصص هو مدى التداخل مع الأمن السيبراني، مدى التداخل مع الذكاء الاصطناعي، مدى التداخل مع الأخلاقيات. هناك مسارات عديدة يرتبط بها، ولا بد أن يجد الخريج فرصة عمل في هذه المسارات والنقاط المتعددة في هذا المجال. الآن سيدي، برأيك كيف يخدم هذا التخصص تنافسية مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها الأكاديمية، مدى الانسجام أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ورؤية التحديث الاقتصادي؟
0: نعم سيدي، يعني اللي انت تفضلت فيه كلام جميل، موضوع ارتباط التخصص من بالتكنولوجيا وبالعالم الرقمي، سواء من حيث المنصات او البرمجيات وما الى ذلك، هذا من التحديات اللي موجوده على مثل هذا البرنامج، لانه يعني اهم شيء انه احنا دائما نواكب ونطور ونحسن ونجدد، ويعني وهذا بحد ذاته تحدي حقيقة، يعني مش من السهل. هذا برنامج أو ومثله من البرامج اللي ترتبط بالتكنولوجيا من يعني أكبر التحديات، الأمور اللي تتعلق بدائما مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا. وطبعا هذا من الحقول الكثير دايناميك ومتقلب ومتغير، وبالتالي يعني لابد دائما من التحديث والمواكبة والتطوير. البرنامج يأتي حقيقة انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي، وإحنا في استحداث البرنامج يمكن هذا كان واحد

0: من الدوافع اللي دفعتنا، لأنه يعني كما تعلم أخي علم الدولة الأردنية يعني هنالك خلينا نحكي توجه جاد ومنذ سنوات لرقمنة الاقتصاد والتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية إلكترونية، وهذا بالضرورة يتطلب وجود كفايات في سوق العمل تمتلك مثل هذه المهارات اللي تحتاجها مثل هذه الأعمال.
1: نعم. وفي إطار التحديات، أهم التحديات التي تقف أمام تطوير التسويق الرقمي على الصعيدين العملي والنظري، هل لك من توصيات للجهات المعنية في هذا الإطار يا سيدي؟
0: شوف يا سيد العزيز، أنا يعني زي ما حكيت وأسلفت،
1: نعم،
0: أهم تحدي يعني هذه التخصصات تخصصات هايبريد،
1: نعم،
0: تخصصات مدمجة تدمج أكثر من علم، فارتباط التخصص بحكم اسمه ارتباط التخصص كونه بيأخذ من حقول العلم الأكثر ديناميكية وارتباطه بالعالم الرقمي والتكنولوجي، وسواء منصات أو أدوات وبرمجيات، موضوع الاستمرارية موضوع جدا مهم، يعتبر من أبرز التحديات. إذا بدنا نحكي عن المؤسسات التعليمية في الأردن، يعني أنا تقليديا أنا أكاديمي من 20 عام،
1: نعم، ما شاء الله،
0: اللي تعودنا عليه أنه في حال التعيين وفي حال الابتعاث دائما نفترض او نحتاج الكونسيستنسي في شهاده التخصص،
1: نعم،
0: يعني انه يكون عضو هيئه التدريس او المرشح للإفاد يكون خلينا نحكي تسويق، بكالوريوس تسويق والماجستير تسويق، هذا لا يخدم في ضوء كل ما نشهده من تحولات، لا يخدم، يعني لابد انه كونه هذا التخصص هايبريد، وبالتالي اي حدا بده يخدم فيه بشكل مثالي لابد انه يمتلك خلفية علمية في الاي تي. فيعني موضوع التوصية بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، يعني موضوع التعيين والابتعاث لابد انه
1: يعني
0: ناخذ بعين الاعتبار، نعم، ناخذ بعين الاعتبار مثل هذه الامور، انه احنا امام علم جديد وعلم متجدد، وبالتالي لابد من المزج ما بين التكنولوجيا، يعني أعضاء التدريس يمتلكوا الخبرة في التكنولوجيا ممكن خلفيات واي تي، وبعدين متخصص في التسويق.
1: نعم. كلمة أخيرة لك يا صديقي من خلالك إلى الطلبة للدخول في التخصصات الحديثة كالتسويق الرقمي والذكي والابتعاد عن التخصصات الراكدة.
0: تمام سيدي، يعني احنا بدناش نقول الآن متأخر جدا، لكن في بعض الطلبة ما زالوا بيختاروا في تخصصاتهم. أنا أعتقد وهذه نصيحة يعني أب،
1: نعم،
0: أنه اختيار الطالب بالأساس يجب أن يكون مبني على توازن بين ثلاث: الرغبة والقدرة وفرص العمل، دون إهمال أي منها. يعني مثل هذه التخصصات الحديثة مثل التسويق الرقمي وسواه تعطي كامل الفرصة لطلبتنا برسم مستقبلهم المهني في ضوء ما نشهده من تحولات العصر الرقمي وعصر الاي اي. يعني ضروري جدا انه الطلبه تاخذ بعين الاعتبار، انا لدي الرغبه في تخصص معين ولكن لا امتلك القدره، امتلك القدره ولكن فرصه ضعيفه، لا انا بدي اخذ هذول الثلاث خلينا نحكي مرتكزات رئيسيه في اختياري. وموضوع فرص العمل، يعني مثل هذه التخصصات تخصصات ممكن تعطي فرصة عمل للطالب وهو على مقاعد الدراسة،
1: نعم،
0: الطالب يمكن بعد سنة ثانية يقدر يشتغل فريلانسر.
1: نعم صحيح صحيح.
0: فيعني هذه نصيحة.
1: نعم. نتمنى أن تصل هذه النصيحة إلى كل من يسمعنا من الآباء والأمهات والطلبة، نظرا لوجود تخصصات راكدة لا يطلبها سوق العمل حاليا. الدكتور نورس أنصيرات، رئيس قسم التسويق في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية، شكرا لكم على طيب التواصل، سنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي. شكرا جزيلا.
0: يسعدك يا سيدي، طول عمرك، كل الشكر.
1: يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، استضافت الأردن مؤخرا فعالية متخصصة لمنصة ريبليت العالمية بتنظيم من برنامج جوردن سورس التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دعما لمجتمع الرقمنة والبرمجيات الذكية المحلي وتنمية قدرات الشباب في هذا الإطار. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة شروق هلال، الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. أستاذة شروق، صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور، صباح جميع المستمعين،
0: حياكم الله. بداية دعينا نتعرف على برنامج جوردن سورس، أهمية وأهداف هذا البرنامج وماذا يقدم.
1: شكرا. بداية شكرا لكم على تسليط الضوء على هذه الفعالية وعلى الأخبار اللي بتهم المواطنين. برنامج جوردن سورس هو برنامج تابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، هدفه الأساسي هو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا وربط الشركات والمواهب الأردنية. تعرف احنا عندنا الحمد لله، يعني احنا بنعتز ونفتخر بمواهبنا الأردنية، نربط الشركات والرياديين والشركات الناشئة بالأسواق والشركات العالمية. يعني احنا اليوم عم نحكي عن، يعني بدنا خلق جسور ما بين الكفاءات الأردنية ونفتح فرص للتعاون ونقل المعرفة والخبرات ونساعد الشركات الأردنية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: نعم، نذهب للحديث حول تنظيمكم لفعالية ريبليت مؤخرا، أهمية وأهداف هذه الفعالية وأهم المواضيع المطروحة فيها.
1: فعالية ريبليت هي يعني من إحدى الفعاليات اللي بنظمها برنامج جوردن سورس اللي بتشرف عليه الوزارة، يعني عملناها بالتعاون مع شركة ريبليت. نعم. وهي يعني باختصار هي منصة متخصصة في تطوير البرمجيات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملية التطوير. وبحب أحكي شغلة، لأنه منصة ريبليت اللي عملها ريادي أردني اسمه أمجد مسعد، نفتخر فيه. نعم. يعني وهي وصلت للعالمية، فإحنا حابين إنه يعني نجيب الشركات العالمية والمنصات العالمية ويكون في تواصل مباشر ما بينها وما بين مجتمع التكنولوجيا من مطورين وطلبة رواد أعمال ومهتمين بالتكنولوجيا.
0: نعم.
1: والحديث كمان عن الذكاء الاصطناعي، انه احنا هلا يعني في عصر الذكاء الاصطناعي وكيف بيسهل وبيسرع من عملية تطوير البرمجيات وتحويل الافكار لمنتجات وحلول قابلة للتطوير وقابلة للاستخدام.
0: ما هي طبيعة الاستفادة من هذه الفعالية لمجتمع الأردن الرقمي خاصة على صعيد الذكاء الاصطناعي وتطوير التقنيات؟
1: يعني الاستفادة الأساسية هي نقل المعرفة والخبرة العالمية لمجتمعاتنا المحلية، ومجتمعنا المحلي اليوم احنا عندنا فيه كفاءات بنفتخر فيها. فنحكي عن الذكاء الاصطناعي، الـ يعني التقنية، هاي تقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام ريبليت ونجيبها للأردن، نقل المعرفة والخبرات، بيعمل على تطوير البرمجيات عندنا. بدنا المطور الأردني دائما يكون في مقدمة هذا التغيير، ويعني هي أكيد باب من أبواب التواصل، بس إحنا بهمنا يعني تتطور دائما العلاقات. نعم. والشراكات ما بين المواهب الأردنية والشركات العالمية.
0: نعم. كيف يمكن استغلال مثل هذه الفعاليات وتعميم الفكرة على الجامعات المعنية بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتفعيل اللقاءات مع شركات دولية رائدة بهذه التخصصات، وكيف يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم هذا الاتجاه أيضا؟
1: يعني حضرتك سألت عن يعني جانبين، أولا جامعات، أنا بعتقد أنه الجامعات هي جزء أساسي من هذه المنظومة. يعني نعم. إحنا إذا بدنا نربط الطالب اليوم بسوق العمل، يعني من مرحلة التخرج لسوق العمل سواء كان المحلي ولا العالمي، لازم تكون يعني أكيد موجودة بالمناهج اللي بدرسوها، بس كمان الخبرة العملية كتير مهمة.
0: نعم.
1: اللقاءات المباشرة مع الشركات العالمية، ورشات العمل، المسابقات، مسابقات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يعني بتساعد على صقل الموهبة أكثر للطالب الجامعي. وهون دور الوزارة هو يعني بناء وتطوير هذا الجسر ما بين الجامعة، يعني ما بين الخريج وسوق العمل، يعني نفتح قنوات أوسع مع الشركات العالمية، نربط الجامعات والمواهب الأردنية مع الشركات، نخلق فرص، لا يعني فرص حقيقية وعملية للطلاب.
0: نعم.
1: حتى إنهم يتعرفوا على الأدوات والتكنولوجيا المطلوبة لسوق العمل.
0: نعم، كيف يمكن أن تستفيد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من الشباب في مجال التطبيقات البرمجية والذكاء الاصطناعي على صعيد الأفكار، على صعيد الابتكار وصناعة البرمجيات الذكية؟ وكيف يمكن رعاية هذه المواهب التي يمكن أن تنتج مشاريع وأفكار لمشاريع بمليارات ربما من يعني المجالات والتطبيقات المختلفة؟
1: تماما، يعني احنا عندنا شباب الاردني عندهم افكار وعندهم قدرات كبيره. احنا بالاضافه لاني احنا في عندنا العديد من الـ الـ الـ الـ الامور والجوانب اللي مرتبط مع الجامعات. مثلا عندنا جائزه ولي العهد لافضل تطبيق خدمات، هاي يعني احنا بنختص هون بطلبه الجامعات حتى يطلعوا لنا بافكار بتساعدنا على تقديم بعض الحلول يعني وخدمات حقيقية بيحتاج إلها المواطن بلمس أثرها. وهون هدفنا من برامج التدريب اللي بنعملها مثل رتلت، وإحنا بنعمل دائما العديد من هذه الورشات وبنعلن عنها، يعني بنربطهم بالشركات وأكيد إحنا بنعمل على دعم الشركات الناشئة والرياديين وتحت فرص إنهم يجربوا هاي التطبيقات والوصول إلى الأسواق. يعني إحنا هدفنا إنه ينتقل الريادي أو الخريج أو يعني الشباب بشكل عام من عندهم أفكار من صانع أو عندهم أصحاب فكرة لا ينقلوا هاي الفكرة لمنتج حقيقي مبرمج قابل للنمو والمنافسة إقليميا وعالميا.
0: نعم، وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
1: يعني الفترة القادمة عندنا توسيع الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية. برنامج جوردن سورس مستمر بعمله بتعزيز هذه القدرات. عندنا الأسبوع القادم جاي عدد كبير من أصحاب الشركات اللي بدنا نطلعهم على التجربة الأردنية والشركات الأردنية، بدهم يقعدوا مع الجامعات والحاضنات يتعرفوا عن قرب عن المواهب والكفاءات الأردنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتقنيات الحديثة، حتى يعني نشوف فرصة تشبيك ما بين الأسواق المحلية مع الأسواق العالمية.
0: نعم. الأستاذة شروق هلال، الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شكرا لكم على طيب التواصل، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: يسعد صباحك يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، بالإرادة لا شيء مستحيل. السكري من الصدمة إلى التعايش والتعافي رحلة تستوجب الدعم والإرادة الشخصية والمتابعة ليكون المريض تحت مظلة الأمان وبأعلى جودة حياة. اليوم سنحاول من خلال ضيفتنا التعرف على هذه الرحلة وخطوات التعامل مع السكري وأهم الأسئلة المطروحة في هذا الموضوع وجوانب أخرى هامة. اسمحوا لي أن أرحب بالصيدلانية الكاتبة حنين الشرع والناشطة في مجال التوعية الإلكترونية بمرض السكري. صباح الخير سيدتي، ومبارك لكم أيضا إصدار جديد لروايتكم مؤخرا في متاهات الروح.
1: يسعد صباحك أستاذ الكل، كل خير وبركة، ويسعد صباح الوطن الجميل، والله يبارك فيك ويسعدك ويحفظك يا رب.
0: حياكم الله. وبداية دعينا نتعرف على السكري، الأنواع، الأسباب والعوامل المؤثرة.
1: مرض السكري ببساطة هو اضطراب مزمن في مستوى سكر الدم، يحدث عندما لا ينتج الأنسولين بشكل كافي أو لا يستطيع استخدامه بصورة فعالة. هلا السكري عدة أنواع، وهو المشهور بالنوع الأول مرتبط بآلية مناعية. أما النوع الثاني الأكثر شيوع ومنتشر أكثر إشي يرتبط مقاومة الأنسولين مع عوامل وراثية تتعلق بالوزن أيضا والنشاط البدني ونمط الحياة. هلا في عنا أنواع أخرى وأقل شيوعا مثل سكر الحمل. هلا في عنا فكرة منتشرة يجب التصحيح عليها، السكري ليس سببه تناول الحلويات فقط، هسه هو نتيجة تداخل عدة عوامل منها الوراثة، العمر، الوزن، قلة الحركة والتغذية وبعض الحالات الصحية والأدوية.
0: نعم. ما هي قراءات السكري الطبيعية للتراكمي واليومي؟ متى يكون هناك خطورة على المريض انخفاضا أم ارتفاعا ودخوله ربما في غيبوبة سكر؟
1: نعم. هلا بالنسبة للشخص المصاب بالسكري الأهداف تختلف من شخص لآخر.
0: نعم.
1: لكن بالنسبة لكثير من البالغين يكون الهدف عندهم أن يكون التراكمي أقل من 7%. أما سكر الدم قبل الوجبات اللي هو نسميه إحنا سكر الصيام بين 80 و 130، وبعد بداية الوجبات يكون أقل من 180. لكن من ناحية اللي التشخيص فتراكمي 6.5 فأكثر، أو سكر الصيام 126 قد يشير إلى الإصابة بالسكري ويحتاج إلى هناك إلى تشخيص. الخطورة عنا لا تكون فقط في ارتفاع مستوى السكر، أيضا انخفاضه قد يكون أخطر وأسرع. عندما ينخفض مستوى السكر أقل من 70 ميلي جرام نعتبره انخفاض يحتاج إلى علاج، وأقل من 54 يعتبر انخفاض مهم. أما الغيبوبة لا نستطيع أن نقول أن هناك رقم يجب الالتزام فيه عشان نحدد أن هناك سوف يدخل في غيبوبة سكر. الأمر يعتمد على الأعراض ومدة الارتفاع أو الانخفاض والجفاف والكيتونات والحل العام للمريض.
0: نعم، هذه أهم العلامات التي تدل على ربما دخول هذا المريض في غيبوبة السكر. ماذا يجب

0: لا المحيطين بهذا المريض أن يقدموا له من إسعافات أولية؟
1: هلا بانخفاض السكر في عنا أعراض وبارتفاع السكر في عنا أعراض.
0: نعم.
1: انخفاض السكر اللي هي الرجفة، التعرق، الخفقان، الجوع، الدوخة، التشوش، قد يتطور الأمر في حالات شديدة إلى تشنجات. هلا إذا كان الشخص يعني صاحي، خلينا نحكي، وغير فاقد عن الوعي، بنعطيه 5 جرام تقريبا من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، ثم نعيد القياس بعد 15 دقيقة.
0: نعم.
1: لكن إذا كان فاقد الوعي وغير قادر على البلع، ما بنقدر نستطيع نعطيه سواء ماء أو عصير أو طعام عن طريق الفم حتى لا يختنق.
0: نعم.
1: نضعه على الجانب ونطلب له الإسعاف فورا.
0: نعم.
1: أما ارتفاع السكر الشديد يظهر بالعطش، التبول الشديدين، الجفاف، الغثيان، القيء، ألم البطن، التنفس غير الطبيعي أو العميق، راحة نفس تشبه الفاكهة، أو التشوش أو تغير الوعي. هاي العلامات تستدعي تدخل طبي فورا، فلذلك بنصح المريض أنه يروح طوارئ أو نطلب له الإسعاف فورا.
0: نعم. كيف ينتقل برأيك المريض أو المصاب من الصدمة إلى التعايش الصحي ورحلة التعافي بإذن الله، على أيضا كيف يؤثر دعم العائلة للمريض للتخلص من هذه الأعراض وهذه المشاكل؟ يعني هناك حالات الحمد لله تعافت من مرض السكري. نعم.
1: هلا دائما احنا بنحكي للمريض، انت اذا في حال حاب تتعالج من المرض لازم تفكر بالحاله النفسيه.
0: نعم.
1: الحاله النفسيه 90% من مرحله العلاج. هسه هم في بعض الاشخاص لما يكون يسمع في كلمه السكري كثير بخافوا، فاحنا اصعب مرحله بعد التشخيص هي مرحله تقبل الفكره. لكن
0: نعم.
1: يجب ان تتغير الفكره من انه انتهت انا حياتي الطبيعيه الى انا بحاجه الى طريقه جديده لاداره صحتي. المعرفه هنا تصنع فرق كبير. أما يعرف المريض دواءه وغذاءه وكيف يقيس السكر وكيف يتعامل مع الانخفاض والارتفاع وكيف يمارس النشاط البدني بشكل آمن، أما العائلة فدورها ليس مراقبة المريض أو توبيخه على كل قراءة مرتفعة. بدهم يكون شريك له في الدعم النفسي، تشجيعه على الالتزام، مشاركته في اختيار الطعام، النشاط الصحي.
0: نعم.
1: كلها أمور تجعل رحلة التعايش أسهل.
0: نعم.
1: أحيانا كلمة أنا معك أهم من 10 نصائح طبية.
0: صحيح. صحيح. الآن الإجراء المناسب لمن نسي تناول جرعة الدواء، هل يأخذها حين تذكرها أم يتركها إلى الموعد القادم؟
1: هلأ من الحالة في هذه الحالات لا أفضل فيها أعطاء قاعدة واحدة للجميع، لأن التصرف يعتمد على اسم الدواء، موعد الجرعة.
0: نعم.
1: ومتى تذكر المريض أنه نسيها. لكن القاعدة الأهم لا يضاعف المريض الجرعة نفسها لتعويض الجرعة المنسية. يعني مثلا أنا ما يأخذ حبتين دواء مع بعض لأني أنا نسيت الحبة امبارح.
0: نعم.
1: لأنه بعض أدوية السكر والأنسولين قد تسبب انخفاض خطير في السكر، فلذلك الأفضل الرجوع إلى النشرة الخاصة بالدواء أو سؤال الصيدلاني أو الطبيب، خاصة إذا كانت الجرعة التالية قريبة.
0: نعم.
1: والوقاية من النسيان، فأنا بفضل دائما المريض بس يجي يشتري أو يأخذ دواء سكري بنصحه أنه يعير منبه ويكتب أنه اسم المنبه مثلا أخذ الدواء الفلاني في الساعة الفلانية.
0: نعم.
1: فهيك ما يعني ما بنسى، فبكون أفضل.
0: نعم.
1: وأسهل إله.
0: نعم. خطورة أدوية السكري والأدوية المزمنة للضغط والقلب على المدى البعيد، نتحدث عن الكبد، نتحدث عن النظر، الذاكرة والأعصاب، متى يجب على المريض إجراء فحوصات دورية في هذا الإطار؟
1: هلأ بنحب نوضح نقطة مهمة جدا.
0: تفضلي.
1: الأدوية المزمنة ليست عدو للمريض، في كثير من الحالات هي بتحميه من مضاعفات المرض.
0: نعم.
1: فالضرر الذي نخشاه على المدى البعيد غالبا يرتبط بعدم السيطرة على السكري والضغط والدهون، وليس بمجرد أن المريض استخدم الدواء لسنوات.
0: نعم.
1: لكن هذا لا يعني أن الأدوية ما لها أثار أي جانبية، لذلك نحتاج إلى اختيار الدواء والجرعة المناسبة ومتابعة المريض حسب حالته ونوع العلاج. مريض السكري بالذات يحتاج إلى متابعة عينية خاصة الأعصاب، القدمين، وضعف الكلى، وضغط الدم والدهون. لذلك بحدد الطبيب بكل فترة متكررة، خلينا نحكي كل 3 أو 6 شهور، فحوصات متكررة عشان يشيك على الحالة للمريض. أما موضوع الذاكرة فلا يصح أن نقول أن أدوية السكري أو الضغط تسبب الزهايمر بشكل مباشر، لكن نوبات انخفاض السكر الشديدة والمتكررة إضافة إلى عوامل الأوعية الدموية السكري نفسه قد تؤثر على الوظائف المعرفية. فلذلك احنا بنفضل دائما ننصح مريض السكر لما يجي يشتري من السكري انه لازم انت تستمر على مكملات مثلا البي كومبلكس او البي 12 عشان تحمي أعصابك من حدوث أي مشاكل أو من حدوث فقدان الذاكرة.
0: نعم. أهم الأخطاء التي يرتكبها مريض السكري، الأول طبعا والثاني نقصد نوعي مرض السكري، في نمط الحياة والتغذية، المناسبات الاجتماعية والعصبية، الأدوية وتخزينها أيضا، وقبل العمليات الجراحية. إليك التفصيل.
1: هلأ من أكثر الأخطاء نتعامل المريض مع السكري بأنها فقط مجرد حب الدواء.
0: نعم.
1: هي أسلوب حياة كامل. أيضا من الأخطاء، هلأ في أشخاص بحكي لك أنا مريض سكري باخذ الدواء خلاص أنا أموري في السليم، لكن هذا خطأ. الإفراط في العصائر والمشروبات المحلاة وتناول كميات كبيرة في المناسبات بحجة أنها مرة واحدة، وقلة الحركة وتجاهل النوم والضغط النفسي، هاي من الأشياء العظمى أو المصائب العظمى اللي بتحدث عند بعض المرضى. ومن الأخطاء المريضية الدوائية أن يوقف المريض علاجه عندما تتحسن القراءة، أو يزيد الجرعة بنفسه عندما ترتفع القراءة، أو يعوض جرعة بجرعة منسية مضاعفة. هاي جدا من الأخطاء برضو جدا شائعة، وإحنا بننبه عليها المريض في بعض الأحيان. لكن بالنسبة لتخزين الأدوية، يجب الالتزام بتعليمات تخزين الأدوية الخاصة بكل دواء. الأنسولين بشكل خاص يحتاج إلى تعامل معه وفق شروط تخزين محددة، وعدم تعريضه للحرارة غير المناسبة. إلا قبل أي عملية جراحية يجب إبلاغ الطبيب جراح وطبيب التخدير بكل الأدوية والمكملات التي يقوم باستخدامها، لأنه بعض الأدوية السكري تحتاج إلى تعديل أو إيقاف مؤقت وفق نوع الدواء ونوع العملية. الأهم أن لا نوقف الدواء أو نعالج نفسنا قبل العملية، خاصة عمليات جراحة الأسنان اللي بتخص اللثة، لأن اللثة عادة عند مريض السكري صعبة الضمور، فلذلك يجب أن يخبر الطبيب قبل أي شيء يقوم به.
0: نعم، هنا طبعا نؤكد على أهمية التوعية في موضوع التعايش مع السكري وموضوع أخذ الاحتياطات والابتعاد عن الأخطاء. وهنا طبعا لك مقالات كثيرة نتمنى من الجميع متابعتها في الصحافة الإلكترونية الخاصة بالتوعية بمرض السكري، وهو طبعا يعني محط الاهتمام عالميا، ويجب على الجميع أن يأخذ معلومات عن هذا المرض لتجنب أي مضاعفات لا سمح الله أو الوقوع في هذا الشرك دون أن نعلم خلال هذه الحياة المعقدة والضغوطات النفسية وطبيعة الأكل والشرب ونمط الحياة الصحي والابتعاد عن الرياضة. على الصعيد الشخصي، وأنت كاتبة، صدرت لك رواية مؤخرا بعنوان في متاهات الروح، طعينا في صورة موجزة حول هذه الرواية لأننا سنترك التفاصيل للقراء الكرام. نعم.
1: هلا، رواية في متاهات الروح هي رواية أدبية تأخذ القارئ في رحلة إلى أعماق النفس الإنسانية. المشاعر التي نخفيها داخلنا، الأسئلة التي لا نجد لها إجابات بسهولة، الصراعات التي قد يعيشها الإنسان بين ما يشعر به أو يختار أن يفعله. هي رحلة فيها مشاعر وتحولات، وفيها مساحة للتأمل في الإنسان وعلاقته بنفسه وبمن حوله. وأعتقد أن أجمل ما يمكن أن يقول عنها دون أن أحرق تفاصيلها على القارئ هي أنني حاولت أن أترك بين سطورها شيئا يستطيع كل قارئ أن يجد فيه جزءا من نفسه. أما التفاصيل فأفضل أن أتركها للرواية نفسها وللقارئ، لأنه من بأن بعض الحكايات يجب أن تكتشف لا أن تروى.
0: مبارك لك هذا الإصدار، وشكرا لك الصيدلانية الكاتبة حنين الشرع الناشطة في مجال التوعية الإلكترونية بمرض السكري. شكرا لكم على هذه الحقيبة من المعلومات الهامة ونوافذ الأمل التي فتحناها معا لمرضى السكري، شافهم الله، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذي، الله يعطيك العافية.

0: مستمعينا الكرام، المقاصف المدرسية جانب مهم من التعليم يحتاج إلى إعادة النظر فيما يقدمه إلى الطلبة من مأكولات ومشروبات سريعة ربما لا تراعي الظروف الصحية، ومنهم مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني واحتياجات الطلبة من الفيتامينات. هذا يتطلب تكاملية أدوار بين المدرسة والعائلة، ومن كل ذلك كيف يمكن إدخال دور المطابخ الإنتاجية والتراثية في مأكولات الطلبة وخفض فاتورة العلاج الناتجة عن المأكولات السريعة التي تقود إلى السمنة والسكر. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن المعاني، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في معهن. دكتور عبد الرحمن، صباح الخير.
1: صباح الخير، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، نشكر تواصلك يا سيدي.
1: الله يقويك.
0: الله يحييك. وبداية، ما دور التغذية المدرسية للطلبة من خلال المقاصف في صحة الطلبة مع وجود العديد من المأكولات والعصائر المليئة بالسكريات والدهون وحاجة الطالب إلى وجبات متكاملة تشتمل على الفيتامينات والسكريات؟ نعم يا سيدي.
1: سيدي صباح الخير لك وللمستمعين الكرام. يعني في الواقع هذا المشروع، الموضوع موضوع في غاية الأهمية. يعني مشروع أو التغذية المدرسية يعني أصبح من المسلمات والتي تهتم فيها الأسر الأردنية، فهو منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين صحة الطلبة وكذلك تعزيز العادات الغذائية السليمة بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يضمن الوجبات المقدمة موائمة الوجبات المقدمة مع المعايير الصحية والغذائية. وإذا ما علمنا أنه في عندنا إحنا حوالي 1,200,000 طالب في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس وكالة الغوث، وموزعين على أكثر من 7,843 مدرسة في جميع أنحاء المملكة. هذا بيعطي أهمية كبرى لملف التغذية المدرسية، فهي قضية ترتبط ليس بالطالب لا بل بالسلام العام والصحة المجتمعية. وبالتالي احنا اذا شفنا التغذية المدرسية وماذا حدث معها، يعني فعلا الحكومة يعني في اخر قراراتها هي ركزت على موضوع مشروع التغذية المدرسية. هذا المشروع الذي يعني انا بتمنى يعمم على جميع المدارس، لأنه الآن يغطي فقط 500,000 طالب في مناطق محددة، وعندنا 1,300,000، وبالتالي أعتقد الحاجة ماسة لتوسيع هذا الموضوع، ولما لا التغذية المدرسية لما أهمية. يعني التغذية المدرسية نعرف تقدم من خلال المقاصف، كل مدرسة فيها مقصف، ويعتبر أنه مقصف تجاري، بالعكس هو مقصف ليس مجرد البيع بل هو جزء من البيئة التعليمية المثالية. إذا ما رأينا إحنا الطالب إذا تعود على أكل معين في هذا المقصف، فهي تكون سلوك له مستقبلي.
0: نعم صحيح.
1: له مستقبلي لأنه بتعود في البيت وبيستمر وكذا، وبالتالي هذا جزء من المقصف هو جزء من البيئة التعليمية التي تؤثر في العادات الغذائية للطفل.
0: نعم.
1: ممكن تستمر معان عاداتها إلى مرحلة متقدمة من عمره.
0: نعم.
1: وبالتالي هاي المدارس يجب أن تكون بيئة أساسية تشكيل العادات الغذائية الصحية، ويجب أن تكون الأطعمة والمشروبات المتاحة فيها داعم لنظام غذائي صحي.
0: نعم.
1: وبالتالي إذا ما رأينا أنه إحنا ماذا نوفر الآن في المقاصف المدرسية، يعني الآن أعتقد أنه في صار نقل نوعية، وكان هناك كتابات مطالبات في زي ما تفضلت أخي العزيز في المطبخ الإنتاجي. هذا المطبخ الإنتاجي بغنينا وعنده أكثر من هدف ممكن نحققه من خلال مناطق المطابخ الإنتاجية. وبالتالي أنت الآن لما تشوف أنت عندك الآن العصائر والمشروبات المحلاة والحلويات والوجبات الغنية بالدهون والسكريات، فأن هذا الطالب أنت بتعطيه سعرات حرارية مرتفعة، ولكن ما بتعطيه العناصر الغذائية المطلوبة لبناء جسمه مثل البروتين والألياف والفيتامينات. وبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك برنامج وطني حتى يكون المقصف المدرسي هو رافعة لصحة الطالب في المجتمع، وبالتالي حتى علم السلوك الصح، علم الاختيار الصح، علم القدرة على اختيار الأفضل. وبالتالي يجب توفير هذا الأمر في هذا المقصف. أنا ما بصير أنا أعطي يعني دون مؤاخذة إرشادات وتوجيهات وكذا وأوفر له أغذية دون مؤاخذة غير سليمة أو غير صحية. وأنا بستبعد الآن الحمد لله في عندنا وعي وفي عندنا إرشاد وفي عندنا تثقيف صحي تثقيف غذائي لدى المدرسين والطلبة. طيب في نقطة غاية الأهمية، أنا ما بجيب المواد خلينا نقول الغير مستساغة أن تكون في المقاصف، ولكن بتفاجئ في بعض المدارس في دعايات أو بوسترات لبعض الأغذية الممنوعة اللي أنا مانحها على الطالب، وبالتالي يجب أن يتواتب ما في المقصص ما نتحدث فيه. ما ولا ننسى دور الأهل والأسرة، لأنه دور الأهل والأسرة هي دور متكامل.
0: نعم.
1: بحيث الأهل المدرسي ممكن تضع حنقول المواصفات وتقليل منع المشروبات المحلاة وتحديد احتياجات الطلبة حسب أعمارهم ومراقبة التخزين والنقل في داخل المقصف، لكن الأهل هم شركاء أساسيين في الموضوع. يعني مش معقول أنا أمنعه في المقصف من أكل نعم. بعض الأطعمة
0: ويتناولها في المنزل
1: في الأهل نعم. توجد في المدرسة في البيت. وبالتالي دور المدرسة ودور الأهل هي دور تكميلي، بحيث ما يراه وما يسمعه في المدرسة وما يأكله في المقصف يتواكب ما يراه ما في البيت
0: نعم.
1: وماذا يأكل في البيت
0: نعم.
1: المطابخ الإنتاجية يعني هذا موضوع طرحناه من حوالي سنتين، وبالتالي الآن أعتقد أنه في توجه نقول للمطابخ الإنتاجية. ما هو المطبخ الإنتاجي؟ المطبخ الإنتاجي يكون هناك تنسيق ما بين الجهات المعنية وتنتج المواد الغذائية أو تصنع المواد الغذائية مطلوبة للمقصف وذات الجودة العالية وذات نقول العناصر المطلوبة توفرها في الأغذية. وبالتالي هذا المقصف له دور حيوي وممكن نستفيد منه في في في في في تحريك دور المقصف، بحيث يكون رافع على المجتمع المحلي، وبعد يكون الآن ممكن نجيب خضار، ممكن نجيب فواكه، ممكن نجيب سندويشات مقبولة، وكل هذا بتحرك المجتمع المحلي. أنا لما أقول عندي 7800 مدرسة أعتقد إنه هذا عدد كبير مهول. عندنا 2,300,000، وبالتالي أخي العزيز يجب أن يكون هناك نظرة وطنية إلى التغذية المدرسية، برنامج وطني كامل. إسوى في الآن برنامج اللي قرر مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين لمدارس محددة وهي تشمل 500,000 طالب، ولكن هذا العدد غير كافي. أنا بطالب من خلال إذاعتكم الكريمة أن يكون في نظرة إيجابية ونظرة مستقبلية لمشروع التغذية المدرسية، بحيث يتعمم على جميع المدارس في المملكة وخاصة المناطق البعيدة عن مراكز المدن.
0: صح.
1: لأنه إحنا بنعرف المدارس نقول من خارج المدن، خارج مراكز المدن، يعني بدها نظرة أكثر نقول جدية وأكثر واقعية من وزارة التربية، من وزارة الصحة، ولا ننسى أخي العزيز دور الرقابي لمديريات التربية ومديريات الصحة. نحن نعرف في صحة مدرسية سواء في التربية أو في الصحة، هاي يجب أن تراقب وتتابع ما يقدم في هذه المقاصف والرقابة المستمرة، وليس نقول الوقت الآنية.
0: ذلك
1: يجب أن نشوف الحرارة، نشوف المواد الغذائية، صحتها، نتابع نلاحظ إذا في الأوزان الزائدة عند الطلبة، لأنه إذا في عندي أنا أغذية غير سليمة ممكن أثر على الوزن، ممكن أثر على المزاج، ممكن أثر على القدرة الاستيعابية. أنت سألت سؤال على الأغذية للمرضى السكري، وهذا في غاية الأهمية. هذا دور مين؟ هذا دور المدرسة، أنه وفروا المواد المطلوبة بحيث يكون هناك نظرة نوعية المرضى السكري. وهذا جوهر المشكلة. أنا كيف بدي أمن خيارات الغذائية مناسبة في مدرسة لجميع الطلبة؟ سواء أنا أقول لك في احتياجات خاصة، في مرضى السكري، في الطلبة على الأمراض المزمنة، وهذا مجتمع فيه كل شيء. وبالتالي يجب أن يكون في نظرة شمولية للمقصف المدرسي وماذا يقدم له، ويكون هناك رافعة نقول رسمية وشعبية لتطوير هذا المقصف حتى يكون يقدم الغذاء المناسب ويكون هناك نقول إنتاج للطالب، وبحيث يكون الطالب ما يراه وما يسمعه وما يتناوله سواء في المدرسة أو في المنزل يكون على نفس الترتيب إن شاء الله.
0: نعم. أود أن أشكرك دكتور عبد الرحمن المعاني رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في معان على هذه الحقيبة من المعلومات والتوصيات الخاصة بالمقاصف المدرسية وتغذية الطلبة وربطها بالمطابخ الإنتاجية الصحية. نتمنى أن تصل إلى المعنيين في هذا الإطار، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: حياكم الله.

وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل هذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي والزميل غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ولكم أجمل تحية من زين بشابشة عبد الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال لقائه رئيسي البرلمان اليوناني والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الأسبوع المقبل في روما وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية. واشنطن تكثف ضغطها الاقتصادي على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، وروسيا تعلن الإعداد لهجمات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني. محلياً، وزارة العمل تعلن عن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة ضمن مشروع تحديث أنظمة وأتمتة خدمات وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً في معاهد ومراكز التميز التابعة لمؤسسة التدريب المهني. وأخيراً، انخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والعقبة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا مرة أخرى، نسعد بأن نكون معكم وأن نتواصل معكم على الهواء مباشرة أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

0: وكرما لأمرا تابعونا وذلك من خلال التطبيق التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر الجوجل بلاي وأبل ستور. أيضا بإمكانكم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لذات المؤسسة و www.jrtv.gov.jp. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وسعداء أن تكون هذه الحلقة تجمعنا مع وجوه شابة نسلط الضوء فيها أكثر وأكثر حول الواقع والحديث حول قضايا بيئية هامة. أجمل التحايا أبثها لكم من مهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرممنة. شكرا جزيلا لك مهندسنا علم العبادي اللي كان معنا حتى نخرج بهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. واسمحوا لنا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا أن نرحب بضيوفي في الاستوديو، ولنبدأها بمعية الأستاذة ملاك إبراهيم الأعمر وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية البيئية والمنسق الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي فيما يطلق عليه بالإلكوي. أهلا وسهلا فيك ملاك، وأيضا سعداء جدا بتواجد الشباب الأردني اللي صاحب العقل المفكر المدبر المهندس غازي طارق الشرقاوي وهو الأخصائي في الاستدامة والسياسة البيئية. فأهلا وسهلا بك مهندس غازي.
1: شرفت فيكم جميعا، أهلا وسهلا.
2: أهلا فيكم.
0: أهلا. إذن حديثنا مستمعينا اليوم، وإحنا طبعا دائما نتوجه بالشكر الجزيل للمهندسة روبا الزعبي واللي إن شاء الله راح تكون فارسة من فارسات برنامج متابعات، لأني أنا بهمني جدا أشوف انخراط الشباب في القضايا البيئية، انخراط الشباب في التنمية في الاستدامة رغم كل هذه التحديات رغم هذه العراقيل، إلا أنه وجدنا هنالك يعني شبابنا المميز نوعا وكما أيضا واللي وجد من الحديث حول الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة وأنه الرسالة تكون بالفعل هي وصلهم بالمعنى الحقيقي، حتى أتى بهم الحال أنه يكون في عندهم طرق يترجموا هذه السياسات إلى أهداف تنفيذية على أرض الواقع. يعني بمعنى آخر قبل الهواء كنا تناولنا الحديث وأثلجت قلوبنا في موضوع الحديث حول كيف يمكن

0: لهذه السياسات ولهذه الأوراق التي تطرح بالتمكين المجتمعي لنواجه آثار التغيرات المناخية. فأهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. سوف أبدأ الحديث إذا تكرمت علي مهندس غازي.
1: أكيد تفضلي.
0: بمعية المهندس ملاك، فأهلا وسهلا بك مرة أخرى، وانخراطك في العمل الشبابي، انخراطك في خدمة القضايا البيئية، ليس فقط القضايا البيئية مستمعينا، وجدناها هي ضالعة في القضايا الحقوقية، وجدناها أيضا ضالعة في مشهد ثقافي آخر، فأهلا وسهلا بك من جديد. هل ما زلنا نمتلك ترف الوقت للإشارة إلى بعض القضايا التي أتت من جراء التغيرات المناخية؟
2: أول إشي صباح الخير عليك مهندسة، وأنا إلي الشرف أني موجود اليوم على الإذاعة الأردنية، وإلي الشرف أني موجود في هذا البرنامج مع إعلامية قديرة مثلك، وبرضو مع المهندس غازي اللي أكيد هو من الشباب الناشطين اللي يشهد له. وبخصوص سؤالك، يعني أول إشي أكيد ما زال معانا الوقت، ولكن هي فكرة أنه إحنا نضلنا عم بنفكر أنه في معانا وقت، هاي هي المشكلة الرئيسية. يعني إحنا اليوم عم بنعاني وعم بنواجه مشاكل بيئية موجودة وهي واضحة للجميع وضوح الشمس، ومع ذلك الأمر ما زال الأشخاص بيفكروا أنه لسه معانا وقت لنتدارك الموقف. إحنا بالوقت الراهن قد يكون معانا وقت، ولكن بعد سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات يعني الوقت رح يكون نفذ منا، وإحنا عم بنكون فعليا عم نتعرض وبنعاني من مشاكل كبيرة. وبدي أتطرق بهذا الموضوع لعام 2050 على سبيل المثال. بعام 2050 من المتوقع أنه تكون جفت مياه البحر الميت بالكامل. يعني تخيلي أنه مياه البحر الميت من المتوقع تكون جفت بالكامل بحلول عام 2030. يتوقع أنه تنزل حصة الفرد الأردني من المياه من 61% ل 36%. فتخيلي احنا 2030 بنحكي عنها بعد اربع سنوات حتى اقل، السنه هي خلصت، فاحنا ما زال معنا وقت، ولكن احنا بنحتاج انه اليوم نبلش ونعمل، ويكون عندنا مشاريع ويكون عندنا سياسات ويكون عندنا قوانين وانظمه ونشاط حقيقي حتى نتدارك المشكله، او خلينا نحكي التحديات والمشاكل الكبيره اللي رح نعاني منها خلال السنوات القادمه.
0: نعم، اهلا وسهلا بك مش مهندس مهندس غازي مره اخرى، غازي الشرقاوي، وذلك الاهتمام والعمل عن كثب أنه يكون في هنالك إدراج للعديد من الاقتصاد أو التنمية المستدامة التي تبنى على مشاريع تنفيذية بيئية محضة. فيعني الوجه الشاب ولك أربع سنوات منخرط في عملية تأسيس والعمل في تبني العديد من أوراق السياسات التي تدعم القضايا المناخية، أو حتى تدعم الأردن بأهمية توجيه وتسليط الضوء حول قضايا مناخية طرأت، أو حتى آثار طرأت من خلال التغير المناخي.
1: نعم، بصراحة موضوع السياسات تحديدا أو بناء السياسة، أنا أول ما فتت على المجال شفنا سياسات كثير عم بتروح وبتيجي، سياسات كبيرة مدعومة من كثير جهات وكثير دول. لما انخرطنا أنفسنا بعملية بناء السياسة هاي بدنا نستشهد بمراجع سابقة مثلا، فنحكي مع الناس شو صار بالسياسة تبعتكم، والله خلصنا منها وبدنا نبلش واحدة جديدة. طب العمل اللي صار سابقا وين راح؟ بتشوف إنه كل الجهود كانت توقف عند مكان معين لعدة أسباب. يعني بالعادة السياسة هاي بس تصير بيكون في إلها تمويلها، إلها فريقها المختص، بس يتم تسليمها خلص الجهود بتخلص هناك وبتجه لمكان تاني، وهذا أكيد إشي ما بيسهم أبدا بالتنمية المستدامة اللي إحنا عم نحكي عنها. في جهود كبيرة، في مختصين بعقول نيرة كبيرة، لكن هل بتم استغلالها أو بتم وضعهم بالمكان المناسب بالطريقة المناسبة؟ لا أعتقد ذلك. والسياسات اللي عم تنتج عنا حاليا هي بتاخذ بعين الاعتبار مراجع علمية بكل تأكيد، وبتحط لك على سبيل المثال أنه إحنا بدنا ننزل مثلا الكربون من نسبة معينة لنسبة أخرى، هذا شيء جيد، لكن أنا لمين عم بوجه السياسة هاي؟ مين أصحاب المصلحة عندي بالموضوع؟ هذا ما بيكون عندي مذكور مثلا بنفس السياسة. شو الإجراء اللي بدي أنفذه؟ شو البايلوت؟ أو اللي بنحكي إحنا المشروع التجريبي لنعرف هل فعلا إشي ضابط ولا لا؟ هاي الأشياء كلها مش موجودة. فعشان هيك إحنا يعني الجيل الجديد، الشباب اللي شغال بموضوع السياسات حاليا محليا وإقليميا، إحنا بنبحث كيف في منهجية السياسة تكتب واضحة لوين رايحة، وفي إلها متابعات وإلها زي بنحكي مؤشرات أداء كذلك.
0: نعم.
1: فإذا اتجهنا بهذاك الاتجاه سياساتنا إن شاء الله بوضع أفضل، الخبرات موجودة، سياسات قوية جدا موجودة لكنها غير فاعلة لسه، وحنناقش إن شاء الله مع بعض أكثر كيف ممكن نفعلها.
0: نعم.
1: إن شاء الله خلال الحلقة.
0: نعم، إذن

0: أيضا مستمعينا أنه يكون في مشروع وهذا المشروع غير ربحي من خلال شركة صنوبر للعمل أو أنه الحديث حول أهمية إدراج التنمية المستدامة، التنمية اللي بتنبنى على البيئة. ليه أنا أتساءل معك من خلال الأستاذة ملاك، يعني هل الاهتمام وأنه يكون في هنالك هذه الشركة التي تقدم المشورة والاستشارة وإلكم أنتم دور كبير رح يكون في المستقبل القريب في عملية أنه تكوني منسق وطني لمشروع قادم يجمع هذا الكم والنخبة من أبنائنا الشباب المنخرط في العمل المناخي؟ نتحدث نسألك الشغف، التخصص اللي بتحمليه هي القانون، وبالتالي ما هو عنصر الربط ما بين الأفعال أو حتى المشاريع اللي على أرض الواقع وتلك الدراسة؟
1: نعم طبعا، يعني بالبداية مؤسسة صنوبر هي مؤسسة غير ربحية وهي شركة غير ربحية مدرجة تحت وزارة الصناعة والتجارة. إحنا في البداية يعني بلشنا كمبادرة شبابية. طبعا هاي المبادرة هي استلهمت رؤيتها من سيدي سمو الأمير الحسين بعام 2024. كان لإلي شرف اختياري لأكون ضمن بعثة سمو الأمير الحسين لأداء مناسك العمرة، وبهذاك الوقت إحنا جلسنا، كان يعني سمو الأمير كان قريب منا وجلسنا وتناقشنا معه وشفنا قديه هو بشكل شخصي عنده اهتمام في المجال البيئي، وبذات العام كان سمو الأمير هو الممثل يعني أو هو المتحدث باسم الشباب الأردني ككل، وهو طبعا قدوتنا وهو دائما اللي بيوصل وبتحدث عنا كشباب أردني. كان موجود في مؤتمر الأطراف، مؤتمر الكوب. نعم. وهو يلي يعني حكى باسم الأردن في هذاك المؤتمر، وهون زاد إلهامنا أكثر، وإحنا حولنا مؤسسة صنوبر من مجرد مبادرة كانت موجودة في الميدان لمؤسسة حتى أنه يعني نتبع رؤية سمو الأمير الحسين بأهمية دور الشباب وتمكين الشباب حتى يكونوا هم فاعلين في المجال البيئي في الأردن، وحتى يكونوا هم صناع التغيير وصناع وقيادة الحلول. وطبعا بال2023 لما بلشت يعني 2023 ظهرت الفكرة انه احنا بدنا نعمل مبادرة شبابية اسمها صنوبر. بس بال25 لما تحولت لمؤسسة الحمد لله قدرنا ان نحقق انجازات جدا كبيرة. وانا هون للأمانة بدي احكي انه لولا ايمان الجهات المعنية فينا، لولا ايمان صناع القرار، لولا وجود يعني جهات عم بتآمن فينا كأفراد وبتآمن في رؤيتنا لمؤسسة صنوبر وبتآمن في رسالتنا، يمكن صنوبر ما كان قدرت توصل لهاي القصص الكبيرة اللي حققتها. يعني على سبيل المثال احنا دربنا مئات الشباب من حول المملكة على مواضيع القيادة البيئية وموضوع التغير المناخي وكيف يكونوا يحولوا المشاكل البيئية اللي موجودة في مجتمعاتهم، يحولوا هاي التحديات البيئية لحلول وحلول تنموية واقتصادية. وان شاء الله يعني خلال الايام القادمة احنا رح نكون كمؤسسة عم نستضيف أكبر منصة وطنية موجودة للضم الشباب الأردني مع صناع القرار على طاولة واحدة حتى يتناقشوا في موضوع القضايا البيئية المختلفة. وطبعا رح نطلع فيه من خلال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي الكو جوردن ببيان وطني شبابي بيمثل الشباب الأردني، بيمثل المشاكل والتحديات اللي هم عم بيشوفوها في مجتمعاتهم، بيمثل شو تطلعاتهم، بيمثل شو الحلول المقترح اللي عندهم إياها. وطبعا إن شاء الله هذا الإشي رح يكون لاحقا، يعني عشان احنا ما نكون بس عم نعمل مؤتمرات بدون اي اهداف
0: بدون اثر
1: بدون اي استدامه حقيقي 100% بدون استدامه، ان شاء الله رح يكون المؤتمر مخرجاته مستدامه عن طريق انه احنا رح نطلق تحالف وطني شبابي لقضيه التغير المناخي، ونكون كلياتنا كشباب قادرين قادرين نحقق هاي الرؤيه. وللامانه هو العمل تتابع، يعني كان في الكوي السنه الماضيه، كان في الكوي السنه اللي قبلها، كلياتهم كانوا عم بيطلعوا في بيان وطني شبابي. فاحنا رح نكون عم نستفيد من خبرات بعض كشباب قدرنا هاي المؤتمرات سابقا، عندنا تطلعات، عندنا طموح، عندنا اهداف، ونشتغل مع بعض حتى نحققها اكيد بالنهايه لمصلحه الوطن.
0: نعم، يعني جميل جدا نشوف مستمعينا الكرام هذا الايمان النابع من حديث ضيوفي في الاستوديو. لي انا اتساءل بمعيه المهندس غازي، والسؤال الاتي، يعني انخراطك في العمل في مجال البيئه وحمل هذه الرساله البيئيه، ايمانك فيها، حتى انه وجدنا انه لديك الفكر فيما يتعلق في نظم السياسات، عمليه مؤشرات قياس تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، يعني هو شوط أبعد بكثير من الأشواط الأولى والبدايات. مهندس غازي.
2: نعم، بصراحة يعني زي ما حكينا إحنا دائما نسمع أن الأردن فيها سياسات مكتوبة جدا قوية، لكن ما بنلمس نفس القوة، نحكي في جهود لكن مش نفس القوة على الأرض.
0: صحيح.
2: الأمور اللي نحكي القضايا البيئية تحديدا بالمؤشرات تبعتها، السياسة عظيمة مجددا لكن على الأرض مش نفس الشيء. لهيك

0: صراحة بلش الإلهام تبعي وين الخلل. أنا تنقلت بعملي من وقت التخرج بين جميع القطاعات، اشتغلنا حكوميا، اشتغلنا منظمات محلية، منظمات دولية، اشتغلنا شركات خاصة واستشارات. كل الناس اللي أو كل الجهات اللي داخلة بعملية يا إما صنع القرار أو تنفيذه دخلت فيهم، ونوعا ما قدرت أحط إيدي على الثغرات اللي ممكن موجودة. تبدأ بصراحة إنه السياسة على قوتها لا تخاطب بوضوح الناس اللي لازم تكون عم تشتغل على أساسها. هي بتكون بنت أكيد له خلفية قانونية الموضوع، يمكن مهندسة ملاك أستاذ ملاك تعرج على الموضوع، لكن أنا لما أحط هدف، الهدف هذا لو ما كان واضح ومسموع بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة عندي هو لن يتحقق. اللغة اللي بدي أحكي فيها إذا بدها تكون لغة تبحث عن التنفيذ، بكل تأكيد نعرف في سياسة، في استراتيجية، في منهجية، في أكثر من شغلة نطلع عليها، لكن السياسة بحد ذاتها لازم يكون في إلها تتبعها مباشرة لوين القناة تبعتي من ناحية التنفيذ، شو المؤشرات الأداء اللي لازم تكون مرتبطة بالسياسة هاي، وكيف ممكن أبني عليها وأربطها باستراتيجيات وسياسات أخرى موجودة بالبلد. هذا على مستوى، هذا بنحكي محلي، لكن إحنا كدولة أيضا تبحث عن التمويل بشكل مستمر لنقضي حوائجنا.
1: صحيح.
0: نحتاج أن نوائم السياسات هاي سواء من ناحية التنفيذ أو من ناحية كتابة السياسة نفسها مع المؤشرات والسياسات العالمية. فعملية الموائمة هاي هل عم بتصير عنا بشكل نحكي منهجي ومدروسي واضح؟ مش تماما. في عنا جهات عندها خبرات وعندها كفاءات بتشتغل بطريقة، وجهات أخرى بنفس الصف أو بنفس القطاع عندها كفاءات وخبرات بتشتغل بطريقة أخرى. فالمشهد تبع صنع السياسة محليا بما يتعلق بالتغير المناخي تحديدا نحكي إحنا اليوم هو مش متسق تماما. فالناس اللي بدها تدخل على المجال أو بدها تشتغل وتفيد نوعا ما راح تقطع شوط هون ينقطع هون والعكس.
1: كان يمكن أنا نعم. إذا سمحت لي سؤالي، بما أنك ضالع بهذه القضايا وإعداد ورقة سياسات، يمكن في هنالك مرحلة متقدمة كسب تأييد وغيره، فيما يتعلق في العمل المناخي العمل مشترك، وهنالك أيضا تقاسم للأدوار والمهام والأهداف في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات، فلك أن تتخيل كيف هو واقع الحال عندما يتم تحديد هذه الأهداف والمهام المناطة بتلك الوزارة والوزارة الأخرى وهكذا. عملية تقاسم الأدوار تحتاج إلى العديد من أساليب الفهم أو عديد التسهيل، تدليل الصعاب، العمل ضمن بوتقة واحدة.
0: نعم نعم بلا أدنى شك. وشغلة مهمة كمان من اللي تفضلتي فيه، إحنا القضية البيئية أكيد لها بعد إنساني هام جدا، لكن هل جميعا كأشخاص نحكي بنحس اتجاهها بنفس الشكل؟ بكل تأكيد لا. فهون أعتقد تقع المسؤولية علينا الناس الناشطين بمجال البيئة والمناخ إنه نكون عم نوصل الرسالة على حسب المستقبل، بمعنى الحدا اللي مش مهتم بإنسانية القضية المناخية بدنا نروح له من الجانب الاستثماري والمادي فيها، لأنه فعليا وهذا الإشي اللي مش مدركينه أغلب القطاعات اللي عنا، إحنا قطاع التغير المناخي في تمويلات ويعني مادة كبيرة جدا عالميا عم نحكي، في حال الوزارات أو الجهات جميعا عم نحكي شركات خاصة مؤسسات محلية أيا كان المجال اللي عم تشتغل فيه ربطته بشكل أو بآخر بالتغير المناخي بآثاره بأي شكل من الأشكال، هي بتكون مؤهلة لأنها تقدم مثلا عن تمويل أخضر. طبعا التمويل الأخضر يتأرجح ما بين شيء صغير جدا نحكي عن 1000 و5000 لحد ملايين ومئات الملايين بعض الأحيان مع صندوق التمويل الأخضر اللي جديد فتح عنا بالأردن مكتبه الإقليمي. فبدنا نعرف شو اللغة المناسبة اللي عم نحكي فيها عشان كل حدا يكون معانا متجه بنفس الاتجاه، ونحاول نحط زي ستاندرد عنا أو طريقة كل حدا ماشي نوعا ما عليها، بدل ما يكون عندنا الجهود مترامية نوعا ما ومتفاوتة بطريقة تصميمها وتنفيذها.
1: نعم. أيضا أستاذ ملاك، نتحدث بأنه هل بدأت هالمجتمعات الأردنية وأنتم لأنكم ضالعين في عدد كبير من العمل البيئي الميداني، هل بدأت تأخذ هذه المواضيع وهذه القضايا على محمل الجد؟ هل بالفعل استطاعت أن تصل إليها مفاهيم التكيف أو حتى مفاهيم التخفيف من أثار التغير المناخي؟ شبابنا في المجتمعات هاي التقط الرسالة واستطاع أن يستثمرها ويجعلها منحة
2: نعم، هلا بشكل طبيعي انه قضيه التغير المناخي اصبحت حقيقه واصبحت قضيه معروفه بالنسبه للافراد ككل. وشكرا انك تطرقت لموضوع التكيف مع التغير المناخي، لانه احنا في الاردن اصلا بنشتغل على موضوع التكيف مع التغير المناخي يعني اكثر بكثير من التخفيف. اعتقد انه اصلا الاردن ما بتشتغل تخفيف يعني، او اللي هي بنسبه جدا بسيطه.
1: نعم.
2: ولكن بشكل اساسي احنا بنركز على موضوع التكيف لانه احنا دوله متاثره بقضيه التغير المناخي وليست دوله مؤثره بالنهايه. فبالنسبه للافراد وللوعي في المجتمعات، من اللي كنت عم بشوفه من خلال عملنا في الميدان، انه بالفعل نعم الافراد بيعرفوا عن قضية التغير المناخي وبستشعروها، لانه طبيعة التغيرات اللي قاعدة عم بتصير حاليا في مجتمعاتهم، سواء مثلا انه احنا والله كان المناخ في الاردن على سبيل المثال معتدل، والان مع الاسف الشديد هو قاعد عم بتحول لشبه جاف او شبه جاف. هذا الاشي عم بخلي الافراد فعليا يستشعروا مدى ضرر وكبر هاي القضية، وهم ككل عم يعني طبعا هلا في نسبة واعية وفي نسبة ما زالت محتاجة لزيادة الوعي ولرفع الوعي. يعني احنا ما بنقدر نعمم فكرة انه الوعي موجود عند الجميع، ويمكن عشان هيك مبادراتنا او مؤسساتنا موجودة، عشان احنا بدنا الجميع يكون له ايد، بدنا الجميع يكون مساهم. وبالمناسبة اذا تسمحي لي بس اتطرق لنقطة حكاها المهندس غازي، حكى عن موضوع الانسانية في قضية التغير المناخي. نعم النزاع البيئي هو من اكبر التحديات اللي حتى رح تواجهنا احنا كمجتمع اردني بالمناسبة، لانه هاي القضية بتثير عنا موضوع خطاب الكراهية، وبتثير عنا موضوع النزاع على الموارد. أصلا يقال إنه خلال السنوات القادمة، وهي في دراسات بتأكد، نعم الحرب هتصير على الموارد وليست فقط حرب بالأسلحة لا، هي رح تصير على الموارد، رح يصير في عنا ندرة في الموارد. وعلى فكرة عشان هيك احنا اخترنا السنة عنوان أو العنوان الرئيسي لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، من الندرة إلى الصمود، الشباب يقودون الحلول المناخية في الأردن. لأنه احنا في عنا صار ندرة موارد، احنا صار في عنا ندرة في موارد المياه، ندرة في الموارد الزراعية، ندرة في الأراضي بسبب تصحر الأراضي. فهذا بدل، أو إذا بدل على إشي بدل قدي رح يخلق هاي القضية، رح تخلق نزاعات لاحقا على الموارد. إذا مثلا على سبيل المثال إحنا بنشوف المياه، على سبيل المثال المياه إحنا أصلا يعني تحت خط في الفقر العالمي.
1: صحيح.
2: تحت خط الفقر المدقع العالمي، حتى مش بس الفقر العالمي المدقع بهذا الموضوع بمراحل 61%، بينما خط الفقر المدقع هو 500 متر مكعب سنويا للفرد، وإحنا بنحكي عن 61 متر مكعب سنويا للفرد. قدي احنا في تفاوت ما بين، فهاد بدل انه لا، في مشكله واضحه، في عنا ندره في الموارد، ولهيك احنا محتاجين انه نتحرك، لهيك مبادراتنا لازم تكون موجوده ومؤسساتنا، ونشتغل في القرب مع صناع القرار. يعني ما تكون هاي القضيه ان هي مش قضيه فرديه، واذا خلص اذا يعني اذا صارت او وقعت مشكله التغير المناخي ودمرت الكره الارضيه، على فكره الرأسماليين يعني مش راح يستفيدوا شيء من كميه الدمار اللي قاعدين عم بيخلفوه في في كوكب الارض. فطبعا محتاجين نتكاتف جهودنا يدا بيد بين صناع القرار، منظمات المجتمع المدني، وش حتى نوجد حلول اليوم تكون موجودة تحمينا من الكوارث اللي راح تقع على عاتقنا خلال السنوات القادمة.
1: نعم لا سمح الله. ولكن أيضا المشهد والساحة خير دليل على العديد من الكوارث الطبيعية، سواء كان من الفيضانات أو حتى الحرائق وامتداد حرائق غابات لغابات معمرة طبيعية، ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع درجات حرارة الأرض. ويمكن إحنا هلأ الآن يعني بحمد الله نشاهد بأم أعيننا، لكن هذه دعوة لأهمية الاهتمام ببعض السلوكيات التي تأتي بالإيجاب على التخفيف من هذه الآثار على منطقتنا وعلى مجتمعاتنا. يمكن العمل المناخي بتطلب تكاتف للجهود، سواء كان على مستوى محلي، إقليمي، دولي، عالمي. لا يمكن أن يكتب النجاح مثل هذه الجهود لولا هذا التعاون. إشارة لما تقدمت به مهندس غازي الأستاذ ملاك، يمكن هي أقرب أثر كان على المجتمعات المحلية شح مصادر المياه.
0: صحيح.
1: وانتظار المجتمعات أو حتى الأسر لأدوارها في ساعات ضخ المياه. وممكن في مناطق تغيب عنها المياه لأسبوع وأسبوعين، يمكن أكثر. هنالك مناطق أيضا هي عانت من الكميات الضئيلة والتي بدأت تنضب أكثر وأكثر، يمكن هذا أكثر أثر لمسنا، عدا عن موجات الحر طويلة الأمد ودرجات الحرارة المتطرفة، الغبار ضمن عواصف غبارية بدأت تمكث أطول وأطول، ليس فقط هي مرور ساعة أو ساعتين، لا، هنالك موجات غبارية ممتدة.
0: نعم.
1: فبالتالي كيف استفدتم من مفاتيح هذه الظواهر والتي يشار لها بالبنان أنها تغير مناخي في أهمية إدراجها ضمن خططكم التوعوية، خططكم لإعداد سياسات يجب أن تصب أهدافها في التخفيف من هذه

0: نعم، سؤال جدا مهم ومركب. هلا أنا من المدرسة اللي بتطلع إنه بناء السياسة مش لازم يكون بعيد أبدا عن الاقتصاد.
1: صحيح.
0: هم ماشيين مع بعض، وفي حال كانت السياسة تعاكس الاقتصاد لن يتم تفعيلها بشكل المناسب.
1: نعم.
0: عشان اللي تفضلت فيه والمشاكل الكبيرة بالعادة بالاقتصاد بيطلعوا عليها كثغرات أو مشاكل موجودة يعني. كل مشكلة بدها حل اقتصادي أو استثماري لا يزبط المشاكل هاي. أنا عم بحكي هلأ مش بس إنسانيا ومناخيا، أنا عم بحكي باقتصاد المناخ.
1: نعم.
0: فعليا الطريقة الأفضل لتصدير المشاكل هاي بشكل ممكن يضمن لنا صفقات أو معونات أو منح من الخارج، هو بأنه نعرض المشكلة والحلول اللي ممكن إلها وفرص استثمارية للجهات اللي ممكن تيجي انها تساعدنا بالمشاكل هاي. على سبيل المثال احنا مشروع المياه على سبيل المثال تبع الناقل الوطني وغيره، اي مشروع متعلق بالمياه بنشوف فيه اهتمام كبير من الجانب الهولندي فيه. على سبيل المثال الهولنديين يعتقدون وعندهم الخبرة التقنية الكبيرة ما يتعلق بحلول المياه، فهم بيحتاجوا اماكن في عندها مشاكل لا يقدروا انهم ينفذوا فيها الحلول تبعت المي فيها. فكيف انت بتعمل باكج للمشكله تبعتك تعرضها بحلول من المهندسين والقدرات المحليه الموجوده وتطلب بناء عليها تمويل مش كشكل منحه دائما، وهذه شغله مهمه. بدنا نعرف احنا ما بنشكل بس والله يعني دوله نعم فقيره بكثير موارد، لكن هل هذا بيعني انه احنا دائما على الجانب الضعيف اللي يعني بنحكي مثلا بتسول من العالم؟ بكل تاكيد لا. احنا عندنا القدره، عندنا الموارد الكافيه، وعندنا الخبرات الكافيه اللي تستعرض المشاكل هاي مع حلولها وتضعها في بوتقه واحده كفرصه استثماريه، بحيث اي حدا جاي علينا بمنحه هو مش جاي متفضل عليك، هو جاي ومستفيد كذلك من تطبيق علمه عندك. فمشكلة المي هي مشكلة عملاقة، مشكلة كبيرة، الحل إلها مش حل واحد، برضو مشكلة مركبة وحلها مركب. في إلها حلول دبلوماسية بتكون مع دول الجوار، وفي عنا جهود كبيرة من منظمات مثلا زي بلو بيس اللي سامع فيها. هدول مسؤولين
1: سلام الأزرق. نعم
0: نعم، مسؤولين عن فكرة المفاوضات ما بين الدول اللي بالإقليم، دول عربية بالإقليم، اللي هي كيف تتشارك مصادر المياه، كيف ممكن يتم صفقات بملف المي مثلا مع إشي تاني عشان والله الدول الفقيرة مائيا تستفيد من المي.
1: صحيح.
0: وإحنا بنشوف مع دول زي سوريا، زي العراق، زي مصر، يعني عم نشوف فيه خطوط وأماكن ممكن يكون فيها استفادة متبادلة، الأردن تحصل فيها بشكل أو بآخر على حلول متعلقة بالمياه. فالدبلوماسية جدا مهمة، الحلول التقنية اللي بتشتغل مثلا موضوع الناقل الوطني، تحلية المياه، بنحكي على طرق الاستفادة من مياه الأمطار، التجميع، كل هاي الأشياء بدها تمشي مع بعض. بالإضافة بدون أدنى شك التربة تبعتنا، حلول الري، استعمال كومبوست أو السماد العضوي،
1: نعم
0: هذا كله بيقلل كيف المي عم بتروح. بالإضافة لأكبر مشكلة عم نواجهها فعليا اللي هي جريان السطحي. إحنا عنا الاسفلت موجود بالمدن بشكل كبير، المي بالعادة بتروح لمجاري إحنا ما عم نستفيد منها أو بتتبخر. ففي حال إحنا استطعنا نمشي أكثر مع اتجاه المدن الخضراء أو المدن اللي هي عندها الحدائق أو الأماكن اللي بتتسرب فيها المياه الجوفية على الأقل،
1: صحيح.
0: إحنا بنكون عم نحكي بمكان تاني بتوصل الأردن على مستوى المياه. لكن طالما إحنا بس عم نتطلع على يعني مسار واحد من الحلول، لا، المشكلة مركبة وتحتاج حل مركب وجهود متضافرة زي ما حكينا.
1: نعم، إذن يعني هالتشخيص الدقيق والحديث بهذا الوعي، من يحمل الحديث حول العديد من القضايا بشكل متكامل في إشارة بتلك القدرة التي تحاكي تلك الجهات التي أقلها وأقل واجب يجب أن تقدمه هو تقديم ذلك الدعم لهذه الأثار التي ما أتت إلا من خلال أنشطتها الصناعية، وبالتالي هذا دور. والأجمل من ذلك أنه إحنا نشوف شباب واعي قادر على حمل هذه الرسالة، قادر على أنه يحاكي هذه العقول، يقدم دليل وبرهان وحجة لأهمية دعم مثل هذا النوع من المشاريع. طبعا حديثنا مستمعينا الكرام ما زال مستمر بمعية ضيوفي في الاستوديو الأستاذة ملاك الأعمر، وإحنا مبسوطين أنه يكون هي وجوه شابة أيضا، وهي رئيسة التنفيذية لمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية البيئية والمنسق الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي فيما يطلق عليه بالإلكوي. أيضا معنا المهندس غازي طارق الشرقاوي، وهو المختص في الاستدامة وسياسات البيئة. طبعا حديثي في الدقائق القادمة رح يكون نشوف شو معنى الإلكوي، شو أهميته، نشوف شو وعي الشباب، شو دورهم في عمليات التنظيم والتنسيق وصولا إلى مخرجات مثل هذا النوع من المؤتمرات. ماذا بعد هذا المؤتمر؟ دعونا من خلال مهندسنا غاندي حداد اللي معنا بالإشراف الهندسي المباشر أن نتوقف بمعيتكم مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل.

0: الرحمن باسطة.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وحديثي بمعية الأستاذ ملاك الأعمار وكذلك المهندس غازي الشرقاوي. كنا يمكن قبل الفاصل قد تحدثنا حول العديد من القضايا التي تعنى بالاستدامة في القطاع البيئي، وحدثنا أيضا أكثر وأكثر واستمعنا كيف يمكن لورقة السياسات أنه يتم تنفيذها، كيف يمكن أن تكون هي عبارة عن خطط تنفيذية وفعلية على أرض الواقع، وخاصة إذا كان الموضوع مناط بعدد كبير من الجهات ذات العلاقة. وتحدثنا أيضا مستمعينا الكرام كيف يمكن حمل هذه الرسالة وتوعية المجتمعات الأكثر تضررا بآثار التغيرات المناخية. أتابع حديثي بمعية الأستاذ ملاك، أهلا وسهلا بك من جديد. ويمكن القانون برمته، ولنتساءل هل أنه هنالك النصوص والتشريعات الأنظمة أيضا التي تعنى بالاهتمام بالواقع والقضايا البيئية، أو بالأحرى كيف استطعتم تسخير مثل هذه القوانين لخدمة القضايا البيئية بالاتجاه الإيجابي؟
1: نعم طبعا، بالبداية لازم يعني ما نكون كتير قاعدين خلينا نحكي عن بنحكي إنه الحكومة مقصرة، لا، أو وزارة البيئة مقصرة، على العكس تماما. ترى في قوانين بيئية هي موجودة وهي مفعلة وهي قوية جدا، وإذا نعم. بالفعل تم تطبيقها على أرض الواقع بشكل مناسب، أعتقد بتكون سبب يعني الحد من العديد من الظواهر الفردية أو حتى الجمعية اللي قاعدين عم بنشوفها اللي متأثرة قضية التغير المناخي. في عنا قانون له علاقة في النفايات الصلبة،
0: نعم،
1: في أنظمة
0: النفايات 100%.
1: في عنا يعني في عنا مجموعة أنظمة وسياسات وقوانين هي بالفعل موجودة، ولكن إحنا وين مشكلتنا الحقيقية بموضوع هاي القوانين؟ بشكل رئيسي أعتقد المشكلة الرئيسية هي عدم تطبيق هذا القانون بالشكل المناسب. الآن هو القانون موجود وهو مفعل وهو صالح للتطبيق في أي لحظة، ولكن أعتقد موضوع الرقابة على تنفيذ وتطبيق هاي القوانين هي اللي عم تعمل عنا مشكلة. يعني على سبيل المثال، رغم أنه في شرطة بيئية على فكرة، وفي شرطة مجتمعية وفي شرطة سياحية، وقادرين أنهم يراقبوا الأفراد ويشوفوا مين اللي قاعد عم بتبع أو عم بعمل ممارسات سلبية بحق البيئة، ولكن يعني هي نسبة وتناسب، عدد الأشخاص اللي ممكن يكونوا مخربين مع عدد الأشخاص موجودين،
0: نعم.
1: أيوة الملتزمين، ومع عدد الأشخاص اللي بيراقبوا هو نسبة وتناسبة والعدد غير متساوي. فبناء عليه القوانين موجودة، القوانين مفعلة، القوانين صالحة للتطبيق في أي لحظة في أي زمان ومكان هون في الأردن، ولكن هي محتاجة لتطبيقها بشكل مناسب، هي محتاجة رقابة جدا كبيرة، محتاجة وعي، محتاجة بس يعني للعلم هي في نقطة كانت بالنسبة للأفراد أنه سلبية، وإنه الوزارة البيئة هي نظام جباية وليش هيك بعمل وما إلى ذلك، رغم إنه شخصيا من وجهة نظر قانونية بشوفها إنه كان إشي جدا ممتاز، لأنه إجمالا الأفراد بتتأثر في موضوع القوانين. يعني لما يكون في قوانين رادعة أو قوانين صارمة،
0: نعم.
1: إجمالا الأفراد بتأثروا، أيوة، بتصير ملزمة أكتر للأفراد بإنهم نعم يتبعوا ممارسات صديقة للبيئة. فمثلا مع بداية هاي السنة طلع وزير معالي وزير البيئة وصار يحكي إنه اللي برمي نفايات من السيارة غرامتها 50 دينار، وهاي الشغلة بتكبر، يعني أول مرة 50، ثاني مرة 100، ثاني مرة 50. أعتقد أن هاي كانت من الأمور اللي كانت جدا للأمانة تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، والكاميرات اللي عم تمسك الأشخاص اللي عم بيرموا هاي النفايات كان إشي جدا ممتاز، لأنه بنشوف إنه نعم أثر لو بنسبة 1%، ولكن نعم خفف وقلل من موضوع رمي النفايات العشوائي.
0: نعم، يعني هذا الموضوع حاله كحال أيضا قانون إدارة السير اللي في البدايات كان هنالك صعب، لكنه أتى أكله بتخفيف نسب الحوادث ونسب الخسائر البشرية أو حتى المادية. لا ضير مستمعينا الكرام أن تكون هذه الأنظمة هي تصب في المصلحة العامة، وتصب أيضا في تجويد الخدمة المقدمة للإخوة المواطنين، وخاصة فيما يتعلق في الأماكن العامة. أيضا مستمعيني، مهندس غازي، يمكن لك دور، رغم ما شاء الله يعني هذه الخبرة، ولنتمنى لك المديد والمديد أيضا بأنه الاهتمام في عقد العديد من المؤتمرات، وسواء كان المؤتمر على المستوى وعلى الصعيد المحلي وصولا إلى ذلك المؤتمر الإقليمي، ثم الوصول إلى مؤتمر التغيرات المناخية على مستوى العالم.
2: نعم، موضوع المؤتمرات بصراحة هي بنحكي زي منصة ممتازة لشاب الأردني أو العربي أو العالمي يعني يبلش مسيرته البيئية والمناخية. أنا بدأته بصراحة يعني كنت ناشط بيئي، لكن نشاط البيئي لما يكون مبادرات صغيرة يعني مستوى وصولها محدود، لكن لما يكون في منصة وطنية زي الكوي اللي بتنظمه الأستاذة ملاك، هذا بيعطي وصول وطني، الجهات المحلية بتصير تعرفك، الشباب المحلي بيصير يعرفك ويعرف عملك، وهذا الأهم. وبالتالي ممكن تبلش مسيرتك البيئية كمان كعمل مش بس كنشاط، وهذا شيء جدا مهم. يعني نطالب الشباب يكون نشط بيئيا لكنه مش عم بيشتغل، لا تتساوى، لكن النشاط البيئي ممكن ياخدك لفرصة عمل بواحدة من المجالات اللي كنا بنحكي فيها، المي، الطاقة، لا تنتهي يعني. لكن المؤتمرات بحد أساسي بصراحة اللي أضافت لي كانت اللغة اللي أتواصل فيها مع الممولين، لأنه إحنا بالمؤتمرات هاي وملاك هتعرج كمان على الموضوع، اليونغو أو اللي هي الذراع الشبابي تبع اتفاقية الإطارية للتغير المناخي تشترط أنه تنفيذ المؤتمر من أول لحظة لآخر لحظة فيه يكون شبابي خالص بدون أي تدخل لجهات أو منظمات أو أجندات أخرى. فأنت بدك تكون عم تحمي المنصة هاي أنها تكون منصة شبابية، عم بتوصل الصوت الحقيقي اللي حاسين فيه الشباب، سواء كان متسق مع السردية أو الأجندة تبعت منظمات معينة ممكن تكون هي اللي ماكل المكان يعني، أو غير متسق. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا حرصنا عليها، حماية الصوت الشاب، حماية أن المؤتمر يكون عم ينفذ بأخطائه وبمحاسنه من خلال الشباب، لأنها منصة تعلمية بالنهاية كمان، وأنه يطلع لنا ورقة سياسات بتحاكي اللي بيحكوه الشباب. طبعا ورقة سياسات بأول مرة نفذناها فيه اللي كان عام 2023 كانت بمستوى اللي هو اللي كان بنعمل سابقا، ووجدنا انه في مشاكل بصراحة. القفزة النوعية كانت لما شفنا انه طيب نفذنا الاشي محليا ليه ما نفذه اقليميا، شو بده يكون في فرق. كانت الصعوبة صراحة بالمنافسة، كنا عم ننافس دول يعني قادرة أكثر ماديا، عندها مخصصات زي السعودية زي المغرب، دول شقيقة رائعة.
0: نعم.
2: وعندهم خبرات كبيرة، لكن اللي بيميز يمكن الشاب الأردني أنه بيعرف من أين تؤكل الكتف، وبيعرف كيف يعرض الموارد اللي عنده وإن كانت شحيحة بأفضل شكل أمام المجتمع الإقليمي والدولي. فهذا اللي سويناه، ضوينا على الأماكن المميزة اللي عندنا وعلى قدرتنا بأنه نأمن أشياء قد تكون مش موجودة.
0: نعم.
2: وبصراحة يمكن النقطة اللي كانت جدا متميزة أن الأردن دائما ما تم تسويقها كملتقى للأشقاء العرب،
1: صح،
2: اللي عم بيعانوا من النزاعات والحروب. فإحنا كان الثيم تبعنا موضوع النزاعات والحروب أثرها على التغير المناخي، والعكس أثر التغير المناخي على النزاع والحروب. سوريا، فلسطين، العراق، لبنان، الدول كلها المتضررة هاي تقدمت معنا بملف مشترك يستضاف في الأردن، وهذا الإشي اللي ما كان ممكن أي دولة شو ما كان عندها مقدرات ومخصصات تنافسه. فالحمد لله نظمناه في الأردن 2024، وعلى المستوى الشخصي وعلى جميع الناس اللي حضروا ونظموا الإيفنت اللي كانوا حوالي 80 شخص من الإقليم بس منظمين، غير حياتنا العملية بشكل كبير من ناحية الفرص اللي حصلنا عليها، من ناحية تمويلات لاحقا. فهي منصة مهمة جدا، أنا يعني بدعو الجميع يعني يشارك فيها إنما كانت سواء تنفيذ أو حضور.
0: نعم.
2: وجهود الأستاذة ملاك كبيرة يعني.
0: نعم، ولك يا ملاك الحديث. نعم. وخاصة أنك المنسق الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغيرات المناخية من خلال مؤسسة صنوبر اللي أنت بترأسي إدارتها من أجل التدريب والتوعية البيئية. تفضلي.
1: نعم، يعني أول إشي بس بدي أرجع ل 2024 وقت اللي عملنا مؤتمر الأركوي، لو تسمع

0: حيلي. للأمانة كان واحد من يمكن أفضل المؤتمرات اللي تم تنفيذها على الميدان أو على أرض الواقع في الأردن، لأنها فعلا جمعت أشقاء عرب من كل الدول العربية، وأنا كنت من الحضور، وكان إلي الشرف إني كانت لأول مرة عم بلتقي مع المهندس غازي، وشفنا الأثر الفعلي والحقيقي اللي حتى تركتها علينا إحنا كشباب أردني وكشباب عرب، مش بس عليكم أنتم كفريق منظم، وجهودكم كانت جدا كبيرة. والحمد لله إنه إحنا السنة ب 2026 عم بنكون كمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية في المجال البيئي، وطبعا بشراكة مع فريق أو يعني الشباب اللي موجودين في فريق صون للعمل المناخي، وهو طبعا أحد برامج هيئة أجيال السلام ووزارة الشباب ووزارة البيئة. فإحنا هاي السنة الثيم تبعنا مختلف زي ما تطرقت له سابقا، هو من الندرة إلى الصمود. مؤتمرنا بس للعلم هو المنصة الرسمية اللي بتجمع الشباب الأردني مع صناع القرار في الأردن، وهي طبعا الذراع الشبابية، أو خلينا نحكي اليانجو اللي هي الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، هي الجهة اللي احنا بنعمل هذا المؤتمر تحت مظلتها. فاحنا كمؤسسة هي لساها ناشئة، ما صار لنا سنة مسجلين في المناسبة، قدرنا ننافس ما يقارب 20 جهة كانت برضو مقدمة معانا، وقدرنا انه احنا ناخذ استضافة هذا المؤتمر وهذا الحدث الكبير الوطني اللي رح يصير. اكيد هذا الاشي بيعطينا مؤشر انه احنا الشباب فعلا قادرين، وزي ما اتطرق المهندس غازي هو مؤتمر شبابي بحت، تنفيذه لازم يكون مؤتمر شبابي بحت من A to Z، وشرط يكون تحت 35 اعمار الشباب. فالآن بتقع عفوا على عاتقنا نحن كشباب منظمين لهذا المؤتمر مسؤولية تنظيم منصة بتجمع شباب، بتجمع صناع قرار، بتجمع ممثلين هيئات دبلوماسية، بتجمع منظمات أمم المتحدة، بتجمع شباب. طبعا مع العلم أنه إحنا السنة المختلف أنه إحنا حتى رح نكون عم ناخد أفراد مشاركين من المجتمعات المتضررة، يعني هل المجتمعات الريفية متضررة؟ نعم متضررة، رح يكونوا موجودين معنا. هل البوادي متضررة؟ هل القرى متضررة؟ رح يكون في معانا شباب من كل المجتمعات الأكثر هشاشة تجاه قضية التغير المناخي، ورح يكون قاعد عم يعني بيطلع في المخرج الأهم لهذا المؤتمر هو البيان الوطني للشباب الأردني للتغير المناخي اللي هو رح يسلم لصناع القرار، ومنه طبعا بنطلق موضوع المبادرات الشبابية اللي ممكن تطلع ل يعني حل المشاكل أو التحديات اللي عم بشوفوها الشباب في مجتمعاتهم. طبعا موضوع التمويل الأخضر اللي طرقناه سابقا هو اللي رح يساعدنا، هذا البيان هو اللي رح يساعدنا. طبعا من هون بدي أحكي شكرا للفريق المنظم، إحنا ما يقارب 20 شخص حاليا عم بننظم الكوي جوردن، جميعهم شباب مبدعين من طبعا كمان من فريق صنع عمل المناخي، وبرضه منا إحنا كشباب مؤسسة صنوبر، جميعهم شباب مبدعين مؤمنين بقضية التغير المناخي، مؤمنين بأنهم هم قادرين على صناعة التغيير. وهي يمكن رسالة لكل الشباب أردني إنه أنت ما تشوف حالك إنك أنت أقل من هاي الأشياء الكبيرة أو من هاي الأشياء العلمية، أو ما تشوف حالك إنسان مش قادر تأثر، أنت 100% قادر تأثر، حتى لو لوحدك، حتى لو بدون وجود جهات داعمة لإلك، حتى لو بدون وجود شركاء لإلك، أنت كفرد بتبلش تكبر شوي شوي، بس أنت آمن في القضية، اعمل على أرض الواقع، اترك أثر، بلش غير حتى لو في مجتمعك الصغير اللي موجود انت فيه، ورح تشوف انه اثرك رح يمتد ورح يكبر، ورح تكون فعلا انسان قادر لاحقا انك تقود مؤتمرات وطنية، انك تقود مبادرات وطنية، انك تعمل اثر حقيقي وتأثر على صناع القرار في موضوع نعم. السياسات.
1: نعم، يعني جميل جدا هذه الطاقات الشبابية اللي احنا كنا لها اذان صاغية وقلوب تعي كل ما اتى به جهود ابنائنا الشباب، ومبسوطين اكثر مستمعينا الكرام انهم بدأوا بمشاريعهم بعملهم بعيدا عن ذلك الترتيب المعلن من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، لا، مشاريعهم إيمانهم بأهمية السعي قدما لتنفيذ هذه المشاريع، يمكن هذا هو جوهر هذه الحلقة. حتى وإن كان مستمعين الكرام هو العمل ضمن بوتقة العمل المناخي ويحوم ضمن هذه القضايا، إلا أن هذه الحلقة تحمل رسالة أبعد مدى وأكثر أثرا، خاصة أنه إحنا مقبلين الآن على اختيار تلك التخصصات، ويمكن يعني خلص أبنائنا هم بنتظروا نتائج هذه القبولات، وبالتالي حديث وكلمة أخيرة من المهندس غازي لأبنائنا الشباب الواعي والمدرك.
2: أنا أول شيء بدي أحكيه بصراحة للناس اللي خلصوا التوجيه الآن وخايفة من معدلاتهم، التوجيه نفسه معدله، وحتى يعني لمستوى آخر بدي أخذ موضوع تخصصك بالجامعة مش هو اللي راح يحدد مدى نجاحك بسوق العمل أبداً. أنا بالنسبة لي درست هندسة الطاقة المتجددة، لكن هل أنا زاولت هندسة الطاقة؟ لا، ما زاولتها، لكن كان في هيك منفذ من هندسة الطاقة للبيئة والاستدامة، ومن البيئة والاستدامة للسياسة، وأنا يعني حتى البيئة أخذتني للسياسة العامة كذلك، فهي شبابيك بتفتح لبعض. فإذا في أي قضية أمنت فيها أنت، اطلع لما بعد ذلك شو ممكن تفتح لك آفاق.
1: نعم.
2: وجودك بالأماكن المناسبة مع الناس المناسبة هو إشي بيضمن النجاح إذا مش الآن خلال شوي. فانطلقوا وما تحسوا أبدا إنكم ملزمين تمشوا بالخط.

0: اللي مشي عليه يمكن آباءنا مشكورين جميعا، اللي هو سلم الوظيفة الطبيعي. لا، بلشوا بأشياءكم ومبادراتكم، واضمنوا يكون في عندكم وظيفة بتسهم بأنه يكبر مهاراتكم نحكي وخبرتكم بالعمل الخاص اللي أنتم عم تبنوه، المبادرة الخاصة اللي تبنوها.
1: نعم.
0: واستثمروا أنفسكم كمشاريع.
1: فيمكن نعم.
0: هذه كلمة.
1: إذن بهذا ننهي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، والتي كانت بمعية الأستاذة ملاك إبراهيم الأحمر، وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية البيئية، المنسق الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي الإلكوي، وأيضا مهندسنا غازي طارق الشرقاوي وهو المختص في الاستدامة والسياسة البيئية. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا
1: لحضوركم معنا.
2: شكرا مهندس.
1: الله يسلمك. ولم يتبقى إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. هذه تحية نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال لقائه رئيسي البرلمان اليوناني والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح أفاق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية مرتقبة الأسبوع المقبل في روما وسط استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية. واشنطن تكثف ضغطها الاقتصادي على طهران عبر فرض مزيد من العقوبات في وقت لا تقتصر فيه المواجهة بين البلدين على الجانب العسكري. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، وروسيا تعلن الإعداد لهجمات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني. محلياً وزارة العمل تعلن عن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة ضمن مشروع تحديث أنظمة وأتمتة خدمات وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً في معاهد ومراكز التميز التابعة لمؤسسة التدريب المهني. وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله دكتور محمود، أحييك وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: عفاك الله، يا هلا.
2: أخوي بعد عمرك، في عندي سؤال. في ستي أم والدتي توفت في 2021،
0: عليها رحمة الله،
2: الله يكرمك، وتركت سوارة وسنتال وخادم.
0: نعم.
2: فلما توفت راحوا خالاتي وأمي جمعوا كل هذول الأمور، وراحوا حكوا لأخوالي إنه في سنتال وسوارة وخادم.
0: نعم.
2: ستي كانت موصية انه في هاي الاسوارة تروح لخالتي الكبيرة اللي هي مقيمة معها في البيت.
0: نعم.
2: فبعد ما خبروهم انه لقينا الاسوارة والخاتم، خبروهم انه احنا مسامحين ما بدنا منكم بشي. حكولهم احنا ندفع سعر الخاتم والسنتال، حكولهم احنا مسامحينكم ما بدنا اشي. من يومين ثلاثة خالي بطالب مرة تانية بالورثة، اللي حكى انه انا مسامح فيها. هل يجوز انهم يطالبوا بالورثة مرة تانية بعد ما مضى 5 سنين على الموضوع؟
1: طيب انت قلت انهم سامحوا بالسنسال وبالخاتم، السوارة ما جبت طريها.
2: لا، ما هم ما بعرف.

0: السواره يعني بصراحه الامانه ما حكونا عن السواره ما خبروني. هم رجعوا طالبوا في السنسال والخاتم والسواره من ضمنهم. وهذيك الفتره كانت الاسعار يعني الذهب كان الله العليم 30 35 مش متذكر، لسه اليوم 90 دينار 91 دينار.
1: تسمع
0: الغرام الذهب
1: تسمع
0: ممكن
1: الاجابه،
0: بعد منكم هاي الاجابه
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: مشكور مشكور، السلام عليكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك. لو سمحت، أنا مرة كنت أنا صاحبة إلي بسوبر ماركت، فحلفت شريت شوكولاتة، حلفت إنه ما تدفع هي.
1: نعم.
2: وهي قالت لي أنا حلفت، قلت لها والله غير تاخديها، ولا بتقول لي لا هاي مقاطعة.
1: نعم.
2: فلفت شريت لها شوكولاتة ثانية، جبت لها شوكولاتة ثانية، هل علي إني أدفع كفارة يمين؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وبعدين لو سمحت، واحد كان زي ما تقول ناصب على واحد بمبلغ من المال، فضميره صحي بعد 5 سنين، فإجا يرجع له الفلوس يعني مبلغ كانوا 3000، طبعا هلأ أكيد بيكون أكثر، فقال له أنا هذا اللي بقدر أعطيك إياه 3000، فقال له لا أنا ما بدي منك، بدي أخبيه ليوم القيامة، أطالبك فيه يوم القيامة، فهل هذا الحكي بيجوز؟
1: طيب، يعني هذا السؤال أو الاستفسار فيه طرفين.
2: آه،
1: تصنع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: وشكرا كثير، شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: كيفك شيخنا دامك الله؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: أنا عندي والله أسئلة أو استفسارات، لا أعلم إن بدون فتاوي أو استفسارات.
1: تفضل.
3: شيخ، أنا أشتغل على تاكسي، شايف؟
1: نعم.
3: ولله الحمد يعني زرنا مساجد، فيك نقول زرنا نص مساجد لله الحمد، مساجد العاصمة.
1: نعم.
3: لكن يا شيخ أنا عندي خلاف، الآن في متوضأ داخل المسجد.
1: نعم.
3: فهمت؟ أنا الآن أدخل المسجد كامل بدون وضوء وفوت وتوضأ جوا، خلينا نوطي الراديو شيخ.
1: نعم.
3: شايف؟ هاي أول واحدة، فما بدري. وثاني إشي هم حاطين عليه زي بساط أو سجادة، فكل المصلين بيدعسوا عليه، صار لونه أسود، هل هو نجس؟ بساط أو مو نجس، وهل إنه جائز أن أدخل المسجد بدون وضوء أو مو جائز؟ هاي بقى. ثاني واحد والله يا شيخ ودي أستفسر عنها، طرق الزكاة، يعني هل مفروضة على الناس مش مفروضة أو كيف؟ أو
1: عفواً،
3: أو
1: ما
3: إن الزكاة هل إنها مفروضة؟ لأن أنا لاحظ كل أئمتنا ولله الحمد والشكر جزاهم الله كل خير، كل أهم شيء عندهم الصلاة والصلاة والصلاة، ما حكى إنه برضو الزكاة فرض من فروض الله واجب علينا بالإسلام،
1: ركن من أركان الإسلام،
3: ركن من أركان الإسلام، فبتحصلوها مثلاً الزكاة بتتحصل أو ما بتتحصل؟ ما بس أنا استفسار هذا والله من لا شيء، بس إنه
1: تسمع توجيه إن شاء الله.
3: أدامك الله يا شيخ. وفي آخر استفسار بعد إذنك، أنا عندي ولد الله يخلي لك إياه، وأنا أصلي يظل يلعب قدام السجادة ويسجد وما تغشين حركات، قال لي سمعت أبوه، فهمت عليك يا شيخ؟
1: طفل صغير
3: ويلهي صحيح،
1: يشغلك،
3: يكون لحاله عندي بالغرفة مثلا، أخاف يقع عليه شغلة ألتفت عليه وأحسها ما بدري، والله أعلم.
1: ذرية طيبة وصالحة إن شاء الله، تسمع توجيه إن شاء الله.
3: أشكرك، ويا ريت المفتي اللي عندك يدعي ولدي أسأل في الله يجعله من أئمة المسلمين.
1: آمين.
3: ويجعله من حفظ كتاب الله يا رب.
1: إن شاء الله. سلامتك إن شاء الله، ذرية طيبة، وإن شاء الله يكون من حفظة كتاب الله الكريم.
3: الله يجزاك الخير.
1: حياكم الله. حياكم الله. اتصال أخير إذا معنا. فتاوى على الهواء.
4: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.
4: جزاكم الله خير.
1: وإياكم.
4: بس بدي أسأل سؤالين. لو بدي أشتري سيارة جديدة بدي أذبح عنها عروس، هذا كيف بيتم يعني بيكون توزيعه؟ والسؤال الثاني إنه لو بدي أسافر على السعودية مع الشغل بس معي 3 بنات وإحنا حابين إنه نطلع عمرة، هل جائز ولا لا؟
1: يعني سؤالك الثاني، أنت الآن بدك تسافري دون محرم
5: للعمل
1: دون محرم، والاستفسار الثاني يتضمن أو نفس يتضمن كمان أداء مناسك العمرة.
4: نعم، بما إنه إني وصلت بالسعودية بأداء مناسك العمرة بدون محرم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: أول مرة بتأدي العمرة؟
4: ما أديت بالمرة.
5: خير إن شاء الله.
4: طب بما اني واصله مع الشغل وشو طبعا، فهل يحق ولا لا؟ طب يعني بجوز ولا لا؟
1: تسمع الإجابة.
4: مع بنتين معي.
5: مكان العمل وين بالسعوديه؟
4: اعتقد جده.

0: لا أنا بسألك مشان المواقيت، أشوف إنه داخل الميقات ولا خارج الميقات. ماشي،
1: إن شاء الله. الله يمسيك
0: حياكم الله،
1: الخير.
2: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله، بارك الله فيك دكتور محمود.
2: دكتور، السؤال الأول أو الاستفسار الأول، انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عليها رحمة الله، تركت مصاغ ذهبي، الآن أوصت بسوارة لأحد ورثتها، هل هذه الوصية تنفذ؟ والاستفسار الآخر، أنه بعض الورثة سامحوا بحقهم وبنصيبهم، وبعد مضي سنوات الآن عادوا وطالبوا مرة ثانية بحقهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام.
0: نسأل الله عز وجل لها الرحمة والمغفرة. آمين. وهذا يدخل في باب الوصية، والوصية أخي دكتور محمود يفرق بين أمرين، بين إذا كانت هذه الوصية للوارث، وبين فيما إذا كانت هذه الوصية لغير الوارث. ويبدو من السؤال أن هذه الوصية للوارث.
2: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة.
2: نعم.
0: فهي الآن أوصت بالسوارة لأختها الكبيرة، فإذا الورثة جميعا
2: بنتها
0: لبنت الكبيرة، فإذا الورثة جميعا وافقوا أن هذه السوارة التي أوصت بها لبنتها الكبيرة وسامحوا بذلك ووافقوا على ذلك، أصبح تنفيذ هذه الوصية واجب، فتكون هذه السوارة من حق هذه البنت الكبيرة. هذا الجزئية الأولى.
2: وإلا
0: تقسم السوارة، إذا لم يوافق الورثة تقسم السوارة على بقية الورثة جميعا. هذه الجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية، هي بقي عندها سنسال وخاتم، وهذا يعني يقسم على الورثة جميعا، لكن كما قال الأخ السائل، إن كان الأمر كما قال، يعني إحنا لابد بصراحة أخي دكتور محمود، مسائل الأمور المالية لابد أن نسمع من الجميع،
2: جميع الأطراف،
0: فإذا فعلا هم مسامحوا بالسنسال والخاتم لبقية البنات، فهذا أصبح تنازل عن حقهم، وهذه تسمى هبة. إذن الأولى ينطبق عليها أحكام الوصية، أما الجزئية الثانية ينطبق عليها أحكام الهبة. فإذا السنسال والخاتم قبضنه البنات، يعني قلنا هذا السنسال هذا الخاتم، إحنا كذكور مسامحين البنات بهذه الأشياء اللي هي السنسال والخاتم، فإذا تم قبض السنسال والخاتم من قبل البنات، أصبحت هذه الهدية تملك بالقبض، فأصبح هذا الحق من حق مين؟ من حق البنات. الآن ما دام أنه كان حق لك كوريث، ثم تنازلت عنه وسامحت بمحض إرادتك ودون إكراه، فلا يجوز لك أن تعود في هبتك وتقول بعد فترة أريد أن أطالب بحقي في السنسال والخاتم. لكن أنا بقول ظل إشكالية واحد، اللي هي قضية السوارة، لأنه ما ذكرها أنهم سامحوا، فأنا بجوز أنه غلب على ظنهم أنه ما دام أوصت لأختنا أصبحت الوصية واجبة دون أن تكون موقوفة على موافقتهم، فلابد أن نتنبه إلى هذه القضية. فالسوارة لا تصبح ملكا لبنتها الكبيرة إلا إذا وافق إيش؟
2: جميع الورثة.
0: إلا إذا وافق جميع الورثة.
2: لأنه لا وصية لوارث.
0: لأنه لا وصية لوارث.
2: شكرا. نعم. على هذا التوضيح فضيلة الدكتور.
0: الله.
2: الأخت المستفتية حلفت يمين يعني على طعام أو على سلعة معينة لصديقتها أن تقوم هي بدفع ثمنها، وثم يعني تم التبديل أو التغيير إلى سلعة أخرى، فهي يعني عليها كفارة يمين دكتور؟
0: يعني أخي دكتور محمود، نفرق بين نوعين من أنواع اليمين. في عندي يمين لغو، وهذا اليمين الذي يجري على اللسان دون أن ينعقد عليه القلب.
2: نعم.
0: فهذا لا كفارة فيه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر قول الله عز وجل.

0: يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ قال هو قول الرجل بالله وتالله، يعني هكذا جرى على لسانه
1: دون أن ينعقد
0: دون
1: في القلب،
0: أن تكون هناك نية منعقدة على أنه يريد حلف اليمين. فإن كان الأمر كذلك وهذا الذي أميل إليه فهذا لا كفارة فيه، لأنه يدخل في باب اللغو في الأيمان
1: بغض النظر عن السلعة ألف أو باء.
0: أيوة بغض النظر عن السلعة. لكن إذا كان القلب منعقدا على إنشاء اليمين وهو جازم في حلف اليمين فهذا لا شك أخي دكتور محمود، إذا اختلفت السلعة يعني حنث في اليمين فهنا يجب عليه أن يخرج كفارة يمين. وكفارة يمين كما هو في علمكم يعني هي في الثلاثة الأولى على التخير وفي الرابعة على الترتيب، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعا ما فيش تحرير رقبة الآن، بظل عندي يا إطعام يا إيش يا كسوة، ودائرة الإفتاء العام أجازت أن نخرج ذلك نقدا، ونحن نفتي في دائرة الإفتاء العام بأن الحد الأدنى لكفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو أن ندفع بحده الأدنى 10 دنانير لأسرة فقيرة، ومن زاد زاد الله في حسناته. من لم يستطع لا إطعام ولا كسوة، الآن ننتقل إلى الخيار الرابع وهو إيش؟ وهو صيام 3 أيام ولا يشترط فيه التتابع.
1: جزاكم الله خير. استفسار آخر للأخت السائلة، شخص يعني امتهن ربما موضوع النصب والاحتيال ثم تاب وعاد إلى الله وأراد رد الحق لأصحابه. الآن كما أشارت هذا الشخص رفض، صاحب الحق رفض وقال أنا يعني أخذ حقي في الآخرة.
0: يعني ابتداء يعني اسمح لي نوجه أكثر من رسالة. الرسالة الأولى للي ما طل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مطل الغني ظلم، واللي امتهن قضية النصب والاحتيال منقول له ترى ربنا بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم معه ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام مصححا معنى المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بأمور الآخرة، قال المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ولكن جاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا. شوف قديش أنت نصبت على ناس، قديش هم يوم القيامة رح يكونوا خصماء لك يأخذون من حسناتك. فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. يعني يوم القيامة أخي دكتور محمود المعاملة لا تكون لا بالدينار ولا بالدرهم، تكون بالحسنات والسيئات. إذا أنت أكلت حق لي لا سمح الله، إذا أنا بأخذ من إيش؟ من حسناتك. وإذا لم يكن لك حسنات أخذ من سيئاتي فطرحت على من أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك نصيحتي لهذا الأخ السائل أنه يتوب من هذه المهنة ويبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، ويسعى إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. هاي القضية الأولى. القضية الثانية الرسالة لصاحب الحق، نقوله صحيح أنه هو ظلمك وأخر عليك الحق لكن
1: أكل مالك
0: أكل مالك، لكن إحنا مدام أنه تاب إلى الله توبة النصوحة وأجل الآن يقدم لك هذا المال، والمسلم أخلاقه أنه يقبل عثرة أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا تكن عونا للشيطان على أخيك. مدام جاءك هذا الرجل وقدم إليك هذا الحق وجاءك معتذرا ونادما وتائبا إلى الله فاقبل هذه التوبة لوجه الله عز وجل. وما فاتك من حق يعني تأخير، بجوز أنت هذا المبلغ ربما لو كان بيدك استفدت منه في أمور الدنيا، احتسب هذا الأمر لوجه الله،
1: تؤجر على ذلك،
0: أقل عثرته واقبل كما أنا أن الله يقبل توبة التائب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أنت ساعده في أنه يستمر على التوبة، لأنك إذا أنت صددته وأنا صددته وفلان صد، بيقول لك الشيطان بيدخل له بيقول له أنت ما دام ولا واحد قابل يأخذ حقه ربنا راح عاصمه، أنت رايح على جهنم، لذلك راح يتمادى بدل ما يتوب راح يتمادى أكثر. فإحنا بنقول للأخ صاحب الحق احتسب ما فاتك من خير وما فاتك من حق لوجه الله، وأقل عثرة هذا الإنسان الذي جاءك نادما تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، واقبل هذا الحق، ويعني ولك الخيار في أن تسامحه بقضية أنه يعني أخر عليك هذا الحق، وبين أن تحتسب هذا الأمر إلى يوم القيامة. نعم، ولكن المسامحة أفضل.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم ساق عمومي، هل الوضوء شرط من شروط دخول المسجد؟
0: لا ليس شرطا، حتى يعني أزيد من البيت شعر كما يقولون، حتى الجنوب يجوز له أن يمر مرورا ولا يمكث في المسجد. نعم،
1: ربما يعني السجاد اللي أمام المدخل المتوضأ إذا كان عليه
0: يعني سواد، استبعد انه يكون عليه نجاسة، هو فعلا بكون هو يعني بقايا الوضوء بالضبط من الناس فلا يوجد، اما اذا رأيت عين النجاسة فعلا موجودة فهذا لا شك انه نجس. نعم،
1: جزاكم الله خير. ان شاء الله يعني في حلقات من برنامج دين ودنيا نخصص حلقة للحديث عن الزكاة، لكن توجيه مبارك من فضيلتكم، هي ركن من اركان الاسلام الزكاة،
0: يعني استغرب
1: وفيها
0: يعني
1: شروط اذا تحققت وجب الزكاة في المال.
0: لا شك اخي كما تفضل الدكتور، هي ركن من أركان الإسلام العظيمة، بل بالعكس القرآن الكريم في كثير من آياته عندما أمرنا بإقامة الصلاة
1: ربط، نعم
0: ربط إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة، لذلك ابن عباس قال ثلاثة لا تقبل إلا بثلاث، ومن ضمنها قوله أن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، وأبو بكر يعني حارب المرتدين على قضية منع إيش منع الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم على كل مسلم ملك نصابا من المال وحال عليه الحول أن يبادر إلى إخراج زكاة ماله، لأن هذا الحق هو حق لله سبحانه وتعالى وحق للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة. ولا شك أن من يمنع إخراج الزكاة لا شك أنه على خطر إيش؟ على خطر عظيم، وقد توعده الله عز وجل بعذاب أليم يوم القيامة.
1: وهناك نصوص من القرآن من الكتاب والسنة بفرضية ووجوب الزكاة وخطورة
0: وترك الزكاة،
1: ترك ومنع أداء الزكاة. جزاكم الله خيرا. هل يسن يعني فضيلة الدكتور لمن قام بشراء سيارة الذبح؟
0: يعني دكتور يعني أي إنسان، وأما بنعمة ربك فحدث، أي إنسان ربنا عز وجل أزدى إليه نعمة فإن يعني أيندب لهذا الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ومن ذلك مثلا إذا جاءك مولود ندب الإسلام لك أن تذبح إيش؟ أن تذبح إيش؟ تذبح عقيقة.
1: نعم،
0: الشاب. نعم، فأنت إذا ربنا أكرمك وأنعمك عمرت بيت اشتريت سيارة وحاب إنه ربنا يبارك لك في هذه السيارة، حاب ربنا يطرح لك البركة في هذا البيت، وحاب أنت تذبح ذبيحة ليست واجبا وإنما هذا من باب إيش؟ من باب الصدقة والاستحباب، أنت تؤجر على هذا الفعل، فأنت بهذه النية إن شاء الله إنه ربنا يبارك لك في هذه السيارة، أن ترى خيرها ويبعد عنك شرها، يبارك لك في هذا البيت وفي أهل هذا البيت، فهذا يستحب ولك في ذلك أجر.
1: التوزيع ما في هيئة معينة،
0: متروك. نعم، ما دام أنها ليست واجب هي مستحبة، لكن لك من الأجر بمقدار ما تفرج على المسلمين وتوزع المسلمين.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية من شقين، الشق الأول ذهاب المرأة دون محرم للعمل في دولة مجاورة، وأداء مناسك العمرة من خلال أيضا هذه الفترة، فترة العمل.
0: والله إذا بتسمح لي، لأنه أمنا أمانة السائل اللي قبله، نعم، أنه ندعو لولده، فنسأل الله عز وجل، نعم، أنه يجعل قرة عين لك ولوالدته، وأن يجعله من الصالحين ومن المصلحين ومن حفظة كتاب رب العالمين. آمين. إن شاء الله. آمين. وأشكر على حرصه، لأنه الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلنا؟ قال: تأمرونهم بما أمركم الله به وتنهونهم عما نهاكم الله عنه. برضو كمان احنا نصيحة ومننتهز هذه الفرصة، انت بدك ابنك يكون حافظ القرآن، معناته بدك ترعاه وتربيه تربية إسلامية صحيحة، وسجله في مراكز تحفيظ القرآن، الظروف والبيئة المناسبة، حتى إن شاء الله يكون من حفظة كتاب الله. وزارة الأوقاف مشكورة، يعني ما في مسجد إلا في دار قرآن، والدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، يعني ما شاء الله. فالأمور إن شاء الله في مساجدنا وفي بلدنا المبارك إن شاء الله ميسرة. نعم. أما بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة، من شقين. الشق الأول: هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير ما محرم؟ الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام، وهو قرار لمجلس الإفتاء العام، أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة، ومن ضمنها قالوا إذا كانت للعمل، للدراسة، للسفر، لكن بشروط. من هذه الشروط أن تكون مع عصبة نساء وبرفقة مأمونة، وتأمن على نفسها وعلى دينها، سواء كان في السفر أو في مكان الإقامة. نعم. فإذا تحققت هذه الشروط وكان ثمة، يعني هي موظفة هنا، فلربما تكون دورة أو زيارة عمل رسمية، فيجوز لك أن تسافري بصحبة البنات الثقات التي معك، وتأمني على نفسك ودينك في المكان الذي سوف تذهبين إليه. فهذا من الناحية، الشق الأول جائز إن شاء الله. أما بالنسبة لسفر المرأة من أجل أداء العمرة، فكما سألتها هي العمرة للمرة الأولى، فما دام أنها للعمرة للمرة الأولى، يجوز لها أن تسافر من غير ما محرم برفقة النساء الثقات. لكن أنا بدي أنبهها لقضية، وأنا سألت يعني قاصدا المكان الذي تريد السفر إليه، فجدة تعتبر داخل الميقات، فأنا أقول لها: أنت ربما تذهبين للعمل يوم، يومين، ثلاث، أربعة، لا أعرف متى، فأنت الآن إذا نويت من الأردن العمرة، فأنت هنا تكوني محرمة، دخلتي بالإحرام. فأنا بقتر عليها إنها ما تنوي العمرة، وإنما تنوي فقط الذهاب للعمل، يعني أنا ذاهب بمهمة رسمية، لكن إن تيسر لي وإن تمكنت من أداء العمرة، يعني خليه على قضية التشكيك للجزم، إن تيسر لي وأديت العمرة أنوي العمرة. لأنه إذا نوينا العمرة من هنا من الأردن، لابد لها أن تحرم قبل أن تصل جدة.
1: نعم.
0: فتصبح محرمة
1: من الميقات.
0: من الميقات، نعم. لكن إذا لم ننوي العمرة وذهبنا للعمل في جدة، ممكن إني أقضي العمل مدة يوم، يومين، أسبوع، بعد ما خلص عملي كامل، ربما أذهب للعمرة، وربما يعني الفريق اللي معاي لا يسمح، أو طبيعة العمل لا يسمح لي بأداء العمرة. فإذا تمكنت من أداء العمرة، أكون حكمي حكم المقيم، فأنوي العمرة من جدة، والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. أيضا دكتور، يعني إضافة إذا تكرمت، إذا كانت العمرة الثانية أو أكثر، كانت المرأة لأداء مناسك العمرة الثانية أو الثالثة دون محرم،
0: يعني إحنا بنقول، وهذا الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام، العمرة الثانية والحج الثاني ليس واجب، وإنما يكون على سبيل التطوع والاستحباب. فإن كان الأمر كذلك، قالوا لا يجوز أن تذهب إلا إيش، مع زوج أو محرم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على هو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم عنا كل خير يا رب.
1: وإياكم.
2: يا ابن العزيز، بالفتوى بيحكوا انه لا زكاة على الذهب الزين، لكن في واحنا في جمعة اجت ست هيك يعطي كبيرة لابسة هذا القليد، القلايد الذهب اللي ليرات،
1: نعم،
2: واساور وهاي،
1: ما شاء الله،
2: يعني مليان صدرها، طيب يا ابني يا حبيبي محمود، هذه هل ما عليها زكاة لما تكون لابسة ذهب الليرات اللدود والأساوي
1: كله زينة معد للزينة؟
2: طب هاي الليرات ما هي القلائد هاي مش
1: كله للزينة ليرات. كله للزينة هذا الذهب؟
2: أنا بعرف إيش هي لبست أدت عزيارة وشفناها لابسة. طب في هذه الحالة بصير يفصل اللي بيكون ذهب عليه زكاة مثل السبائك والليرات واللي بيكون مش لابس إلا للزينة؟ بدي أستفسر يا حبيبي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك يا رب.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، الله يعطيكم العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يسعدك دكتور. بعد إذنك أنا في عندي سؤال بتعلق في موضوع المسح على الخفين.
1: نعم.
3: الآن موضوع المسح على الخفين، يعني إحنا عارفين إنه في له شروط يعني محددة وتوافقت عليها المذاهب الأربعة.
1: نعم.
3: إلا إنه هناك بعض الفتاوى في دول إسلامية شقيقة، ويعني في أماكن توحي بأنها يعني مكان للدين والعبادة، أفتوا بغير ذلك، يعني من ضمن فتواهم أنه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة. الآن السؤال المهم، هل إذا أنا أخذت بهذه الفتوى أؤثم، يجوز أو لا يجوز؟ السؤال الثاني على نفس الموضوع، طيب كيف يعني هاي الدولة الإسلامية الشقيقة أفتت بهذه الفتوى إذا كان هذا الأمر مخالف للمذاهب الأربعة؟ يعني هذا احنا بدخلنا يعني بحيره مع انفسنا. طب احنا قاعدين بنسمع المذاهب الاربعه بتحكي شيء، طب هاي دوله يعني شقيقه اسلاميه في مكان العباده، علماء
1: تسمع الاجابه ان شاء الله كذا. تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه شيخي.
1: عفاكم الله.
4: سيدي نذكركم بالصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم.
4: بس سؤالي استفسار بسيط شيخي. هلا انا بالعاده لما بتوضى بتوضى كامل باجي عند مرحله غسيل الرجلين.
1: نعم.
4: ما بعرف هل هذا حكي صحيح ولا لا. بمسح يعني بعد ما اغسل اتوضى كامل وضوئي بضل الرجلين بنشف ايدي من المية، بعدين بكمل غسيل الرجلين. هل هذا الحكي يجوز ولا انه لازم كله كامل بعدين تمسيح كامل؟
1: طب لماذا تعمل ذلك يعني او تفعل
4: والله
1: ذلك؟
4: والله الفكره اساس انه بدل ما يضلوا ايديه هيك مجرجقات بالمي انه هيك مثلا بمسح بعدين بنظف بغسل رجلي على باريحيه يعني. فما بعرف اذا الحكي يعني هل يجوز مثلا اقطع الغسيل او الوضوء ومسح رجلي ولا انه لازم كله كامل مره واحده؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: شكرا يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عفاكم الله.
5: كيف حال العلماء؟
1: حياك الله. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين.
5: الله يعطيك العافيه. في حدائق حيوانات بطعم الحيوان طعام مثلا بحطوا فصان عايشه للافعى، بحطوا مثلا دجاجه عايشه للاسد للكلب لكذا، كثير هذا الحكي ولا لازم اول شيء يعني يذبحوه بعدين يطعموه يعني؟ واضح السؤال؟
1: واضح واضح. تسمع الإجابة.
5: الله يعطيكم العافية.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم. الله
1: حياكم الله. يا أهلا.
6: يعطيك العافية الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: الله يبارك فيك. الله يجزيكم خير على كل موضوع تطرحوه إن شاء الله.
1: حياكم الله.
6: الله يبارك فيك. أنا في ابن أختي في ألمانيا. ألو.
1: نعم.
6: حالف عمرته قال علي الطلاق بالثلاثة، ما ببلغك إشي عن شغل اللي بشتغله، يعني ما بحكي لك هالشي، عادها ثلاث مرات. فبقول أنا مش قصدي الطلاق، ولكن أنا ما بدي أخلي يعني أحكي له عن الشغل تبعي. هو شغله ملتزم، هو ما شاء الله يعني ملتزم وهذا، بس مش عارف شو أجع باله يحلف.
1: زوجته مقيمة بالأردن يعني؟
6: لا، زوجته مقيمة معه في ألمانيا.
1: طيب، في مسائل الطلاق لا يفتى فيها على الهواء، ويعني أقلها صاحب العلاقة يعني يستفسر، لكن تسمع توجيه عام من فضيلة الدكتور.
6: هو عشان في ألمانيا
1: فاهم عليك والله.
6: قلت له روح على شيخ يعني غاية في المثال. قال لي والله أقرب مسجد لنا حوالي بدك تمشي عليه 70 كيلو.
1: لا أبشر، الآن تسمع توجيه من فضيلة الدكتور وتنقل أنت يعني الإجابة والصورة والرسالة.
6: جزاك الله خير. جزاك
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله بارك الله فيكم.
1: دكتور، الذهب المعد للزينة فيه زكاة؟ وما المعيار دكتور، يعني المقياس أنه هذا ذهب معد للزينة أو لا فيه زيادة مثلا؟
0: أشكرك دكتور محمود،
1: حياك الله.
0: يعني كما هو فتوى دائرة الإفتاء العام أن الذهب المعد للزينة هذا الذهب لا زكاة فيه، أما الذهب المعد للإدخار والتجارة فهذا الذي تجب فيه الزكاة.
1: نعم.
0: هي الأخت السائلة بتقول يعني استغربت أنها لابسة ليرات، الليرات قد تكون للإدخار وقد تكون أيضا إيش
1: للزين.
0: فهنا يرجع المعيار هو إنما الأعمال بالنيات، فهذه المرأة إذا كانت يعني تقتني هذا الذهب للزينة فلا زكاة فيه، أما إذا كان الهدف من هذا الذهب سواء كان ليرات أو غير ذلك إذا كان للإدخار وللتجارة فهذا الذي يجب الزكاة فيه والله تعالى.
1: طيب دكتور العرف يعني يبنى عليه مثلا حكم شرعي مثلا لو كان

0: عرف عندنا مثلا أن الذهب المعد للزينة مثلا بحوالي 5000 أو 6000، ما زاد عن ذلك يكون خارج العرف أو خارج المألوف، يبنى عليه حكم شرعي دكتور؟
1: يعني العادة محكم والعرف محكم، لكن بشرط انه لا يخالف نص.
0: نعم.
1: وبالتالي لما تبنينا رأي انه لا زكاة في الذهب المعد للزينة، يعني ليس هناك يعني رقم محدد لكي تضبط هذه الأهمية. لكن بعض العلماء قالوا انه القطعة الواحدة، يعني ممكن ان نحط لنا ضابط، القطعة الواحدة قالوا لا تزيد عن النصاب وهو 85 غرام، حتى لا يكون ذلك يعني زيادة. نعم.
0: جزاكم الله خير. موضوع دكتور، يعني الآن في مسائل مختلف عليها بين المذاهب الفقهية.
1: لا شك أنه أخي دكتور محمود، أي مسألة شرعية
0: نعم.
1: فيها آراء فقهية.
0: نعم.
1: فممكن أنا أخذ بهذا الرأي، ممكن أن نحن في هذا البلد نتبنى
0: نعم.
1: رأي يخالف الرأي الذي تبناه الدولة الأخرى. وديننا دين يعني الرحمة، ودين يتسع
0: نعم.
1: للجميع،
0: يعني الخلاف موجود.
1: فالخلاف الذي المبني على دليل والمبني
0: نعم.
1: على مسوغ شرعي
0: نعم.
1: يعني لا ينبغي أن ننكر على بعضنا البعض. يعني لذلك مثلا قضية لمس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟
0: نعم.
1: إذن في خلاف بين الفقهاء.
0: نعم.
1: فلي أن أخذ برأي من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولي أن أخذ برأي من قال بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن لا يكون ذلك على سبيل التشهي، وإنما يكون ذلك على سبيل إيش؟ الدليل، وأني أنا بقتنع بوجهة هذه النظر أكثر من وجهة النظر الأخرى.
0: طب
1: نعم.
0: الانتقاء دكتور، أو أخذ الأيسر والأسهل،
1: احنا قلنا يعني التشهي وتتبع الرخص هذا مذموم، فلا يجوز الإنسان أن يتتبع الرخص هنا وهنا وهنا، فيأخذ من كل المذاهب ما كان فيه إيش؟ ما كان فيه رخصة
0: ومرونة
1: والتتبع
0: وسهولة. نعم.
1: أيوة. نعم.
0: جزاكم الله خير. هل التتابع شرط من شروط الوضوء دكتور، صحة الوضوء؟
1: نعم، الترتيب والتتابع هو شرط من شروط صحة الوضوء. وأنا بقول للأخ السائل بل بالعكس، أن من السنة أنك أنت أصلا ما تنشف أديك من الماء. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد لرجل 3 مرات أنه من أهل الجنة، من أحد صفاته التي ذكرها في الحديث قال دخل ولحيته تتقاطر من آثار إيش؟
0: الوضوء،
1: من آثار الوضوء. 3 مرات 3 أيام بهذه الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد له بأنه من أهل الجنة. فأنت عندما تصل إلى القدمين غسل قدميك، وإذا بدك تنشف بعد ذلك ما عليك شيء، لكن الأفضل عدم ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية دكتور، كما هو يعني معلوم مسائل الطلاق يجب مراجعة دائرة الإفتاء والمكاتب المنتشرة، ولا يفتى على الهواء مباشرة، لكن توجيه من فضيلتكم، الأخ مقيم في ألمانيا، يعني أنه يعني تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق أنه لا يعلم زوجته عن مكان عمله.
1: أشكرك أخي دكتور محمود. لا شك أنه منهجنا في دائرة الإفتاء العام أنه مسائل الطلاق لا تجاب عبر الهاتف، بل لابد للزوج والزوجة في بعض الحالات أن يصطحبها زوجها إلى أي مكتب من مكاتب دائرة الإفتاء العام. ونحن ولله الحمد والمنة وبتوجيهات سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين عام، مكاتبنا منتشرة في كل المحافظات بل في أغلب الألوية، والوصول إلى دائرة الإفتاء العام ولله الحمد والمنة أصبح الآن يعني متيسر ومتاح للجميع. ومع ذلك نحن إخواننا يعني الذين يوجد خارج المملكة الأردنية الهاشمية، مع أننا يعني نشترط الحضور الشخصي، لكن أحيانا لظرفهم الخاص ممكن لهذا الزوج الذي تلفظ بلفظ الطلاق أن يتواصل مع أحد أصحاب الفضيلة، وأرقامنا ولله الحمد والمنة موجودة على مواقع
0: متاحنا.
1: دائرة الإفتاء العام، فيمكن أن يشرح له الظرف الذي حدث فيه الطلاق، ويمكن أن يقدم له نصيحة أو يقدم له حل، يعني من أجل إنه إيش يعني أن لا تنتهي العدة ويقع الطلاق، وبالتالي يعني يحصل انتهاء للعدة ويتحول الطلاق من رجعي إلى بان. لكن اللفظ الذي تلفظه إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، وهذا دائما إحنا العبارة بنحكيها، اللفظ اللي ذكره الأخ السائل غالبا لا يقع فيه الطلاق، وإنما نحن في دائرة الإفتاء العام المفتي بأن عليه كفارة يمين. لكن متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق في حالات محددة إذا كان قاصدا الطلاق، وأغلب الظن أن هذا الرجل هو فقط يريد أن يخفي مكان عمله، لا يقصد
0: أو طبيعة عمله
1: الطلاق. هو يعني بدل ما يحلف بالله قال علي الطلاق. ونحن ابتداء نقول أن هذا اليمين يمين إيش؟ يمين آثمة، لأنه من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إخوتي الكرام فيما تبقى من وقت إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن بس بدي أسأل عن الاستغفار في السجود.
0: نعم.
2: يعطيك العافية.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله يا أهلا.
3: أتقفل لفعلت المفتي.
0: فضلت الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: أنا صليت الظهر المنطقتي. نعم. بتقطع مسافة تقريبا 81 كيلو، أنا بصل يعني قبل مثلا أذان العصر نص ساعة بربع ساعة. هذه يحق لي إني أجزأ الجمع، يعني أصلي الظهر بمنطقتي وبين مسافة 81 كيلو إني أصلي العصر لحاله أصرف.
0: قبل دخول الوقت.
3: نعم.
0: طيب.
3: لأنه أنا مسافر بقطع.
0: طيب أنت لسه ما خرجت أنت.
3: تعبت من منطقتي، صليت الظهر بالجامع.
0: نعم.
3: ما مشيت يعني المسافة بدقها فوق 81 كيلو تقريبا 100 كيلو.
1: طب ليش ما تنوي العصر مع الظهر؟
3: كيف بدي أنوي أستاذ؟ أنا بكون مكاني تامتي.
1: لسه ما ما ما ما شرعت بالسفر.
3: طلعت يعني أنا بحسبها إني بصل قبل أذان العصر.
0: طيب.
3: هل إنه بصير لأنه بالمسافة؟
0: تسمع الإجابة.
3: بقف أكثر العصر.
1: طيب يعني ماشي.
3: يعني العصر لحال والظهر لحال.
1: ماشي.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية، جزاكم الله كل خير.
0: الله يسلمك ويعافيك وإياكم.
4: شيخ، سيارة ثمنها 10,000 دينار وشغالة تطبيقات وشغالة طلبات.
0: نعم.
4: عليها زكاة؟ لأنه في من وراها مردود مالي.
0: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: تستخدم شخصية وتستخدم للشغل.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: إذا تكرم تشارك مع الأخوة الفاضل في كم سؤال عن الصلاة. الله
0: بكل سرور، تفضل سؤالك.
5: الله يجزيك الخير. اللهم صل على سيدنا محمد. أسأل في هناك ثلاث أدعية في الصلاة، أحيانا الإمام قبل ما يكبر أو بعد ما يكبر بقعد دقيقة صامت، وهناك اختلاف، وهناك الجلسة بعد عند التشاهد لما في دعاء
0: بين السجدتين.
5: إن السجدتين، وهناك عندما التشاهد في السجود الأخير.
0: نعم.
5: عندما نقعد في التشاهد في دعاء يفضل نسمع من فضيلتهم شو اللي نحكي
0: قبل السلام.
5: قبل السلام.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يجزيكم الخير يا سيدي، بارك الله فيكم،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيكم العافية.
0: عفاك الله.
6: في عندي ملاحظة حاب الشيخ يوجه فيها.
0: تفضل.
6: بفوت كثير على المساجد، بشوف بعض المصلين بفوتوا على المتوضأ بالجرابين.
0: نعم.
6: ما بنعرف احنا كانت الحفيات بعيد عنكم عليها نجاسة أو إشي، فهو بيمسح وبيطلع فيها على سجاد المسجد.
0: طيب.
6: وغالبا إحنا بالصيف المفروض إنه نمسح على جرابات خميلة.
0: نعم.
6: فبالصيف ما أتوقع إنه في حدا بيلبسهم، وغالبية برضو بيمسحوا عليهم، فبدنا توجيه من سماحة الشيخ.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم الله.
6: شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم. الأخ شغل الخط، تفضل.
7: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: في عندنا سؤال، الله يكرمك، إذا الواحد كان بيقرأ قرآن
0: نعم.
8: ومر على موضع فيه سجدة.
0: نعم.
8: بس مثلا ما كنت في المسجد، يعني مثلا ممكن أكون في السيارة أو ممكن أكون في باص أو في طيارة، وممكن على التلفون بتقرأ، يعني مش في المسجد.
0: نعم.
8: المسجد بنسجد، فما بعرف هل إنه بيتجاوز هذا الموضع أو مثلا
0: تسمع يعني الإجابة إن شاء الله.
8: الله يجزيك الخير، شكرا،
0: حياكم الله. طيب نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان في معنى وقت نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضلت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وبارك الله فيك.
0: الأخت المستفتية تتحدث أو تسأل عن الاستغفار أثناء السجود دكتور.
1: يعني بالعكس أخي دكتور، بل هو من مواطن قبول إيش؟ قبول الدعاء، ومن مواطن أقرب ما يكون المسلم
0: وهو
1: من
0: ساجد.
1: الله سبحانه وتعالى وهو ساجد، كلا لا تطعه
0: واسجد واقترب.
1: واقترب. ولذلك قال أحد الصالحين: همسة في أذن الأرض، يعني تقول يا رب تستغفر ربنا همسة وانت ساجد، أقرب ما يكون المرء لله سبحانه وتعالى وهو ساجد، همسة في أذن الأرض يسمعك من في السماء. فأنت في حالة، يعني في وضعية أقرب ما تكون إلى الاستجابة. والاستغفار هو دعاء، أنك أنت لما تستغفر كأنك بتقول يا رب يعني اقبل توبتي وامحو ذنبي، فأنت أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فنكثر من الاستغفار ونكثر من طلب أي شيء يخص الدنيا ويخص الآخرة.
0: الاستغفار دعاء.
1: والاستغفار دعاء، نعم.
0: جزاكم الله خير. نوضح للأخ فضيلة الدكتور شروط الجمع والقصر بسبب السفر.
1: يعني الأخ السائل هو لسه ما شرع في السفر، وبالتالي بده يصلي إيش؟ بده يصلي الظهر.
0: نعم.
1: فهذا الجمع والقصر في حقه لا يجوز الآن، لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة
0: حدود البنيان،
1: حدود البنيان. وقبل ذلك لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. فأولا لابد من النية أنه أنا أنوي الجمع والقصر. الأمر الثاني،
0: طب هو نوى دكتور وخرج من بيته،
1: لا بس هو صلى في بيته، ما بصير
0: لا في المسجد دكتور، خرج من بيته، نوى السفر وخرج من بيته وصلى في المسجد المنطقة،
1: لا مسجد المنطقة هذا ضمن إيش البنيان، فلا بد أن يخرج من منطقته، يشرع بالسفر ويخرج من منطقته حتى يجوز له الجمع بين الظهر والعصر. هذا من ناحية. ناحية الثانية كمان الأخ السائل ما صلى العصر مع الظهر، ومن شروط صحة الجمع أن يكون هناك موالاة. يعني أنا بدي أجمع الظهر والعصر، لازم أصلي الظهر أولا ثم مباشرة أصلي إيش؟
0: العصر.
1: أصلي العصر.
0: أنا رخصة.
1: إذا كان هناك فاصل طويل بينهما لا يجوز الجمع ولا القصر. فهو بقول لك بدي أصلي الظهر بالمسجد الحي، وبعدين بالطريقة أصلي العصر إيش؟ أصلي العصر لحالة.
0: قصراً بنية السفر.
1: بنية السفر، فهذا لا يجوز. نعم.
0: جزاكم.
1: نقول للأخ السائل يعني حل بديل، إنه أنت أخر صلاة الظهر، لا بنسميه جمع إيش؟ جمع تأخير.
0: نعم.
1: أخر صلاة الظهر لوقت العصر، والآن شرعت أنت بالسفر، لما حين وقت العصر تصلي الظهر والعصر جمع إيش؟ جمع
0: تأخير.
1: أو إنك اشرع في السفر وعلى الطريق صلي الظهر والعصر بعد مباشرة
0: بعد
1: مفارقة العمران، يعني منطقة الحي اللي أنت ساكن فيها، فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويشترط الموالاة بينهما.
0: جزاكم الله خير. السيارة العمومي فيها زكاة دكتور؟
1: يعني السيارة العمومي والبيت المؤجر هذه بنسميها أصول.
0: نعم.
1: فالأصول الثابتة هذه لا زكاة فيها، وإنما بكون أخي محمود الزكاة في الناتج. والناتج يفرق بين أمرين، إذا كان هذا الناتج يعني ناتج السيارة، إذا كان هذا الناتج يستهلك على مدى، يعني شو ما بيجي يستهلك، فهذا أيضا حتى الناتج شو ماله
0: ما في زكاة.
1: لا زكاة فيه. لكن إذا كان هذا الناتج يدخر أو جزء منه يدخر، وبلغ مع مالي، يعني مع هذا المال في إلي مال آخر، وبلغ هذا المال مع مالي النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه إيش؟ فيه الزكاة.
0: أو كان لوحده
1: وبلغ النصاب يعني من باب أولى.
0: نعم.
1: إذا كان لوحده أو مع مالي وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فهذا إيش؟ تجب فيه الزكاة. أما إذا كان المال الناتج عن العمارة أو عن السيارة أو عن المصنع يستهلك ولا يدخر، يعني اللي بيجي يستهلك مباشرة. نعم. هذا لا زكاة.
0: جزاكم الله. يعني هو الإشكال ربما أنه سيارة مثلا عمومي ثمنها 50,000 أو 60,000 هذه تسمى أصول ثابتة لا زكاة فيها.
1: لا زكاة فيها. نعم.
0: جزاكم.
1: زكاة في الناتج والناتج وليس في الأصل. نعم.
0: يسأل الأخ الكريم عن يعني الآن بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح يريد منكم دكتور، والدعاء بين السجدتين والدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام.
1: يعني الأدعية يعني ليس هناك
0: أكثر
1: نص
0: من صورة.
1: نص
0: نعم
1: نص
0: عدة نصوص
1: ونص واحد فقط يستخدم، وإنما هذه أدعية مفتوحة والنصوص كثيرة. يعني دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بين السجدتين يعني من السنة أن تقول اللهم اغفر لي ولوالدي، يعني الإنسان يخص والديه في هذا الدعاء. وهناك روايات أخرى أيضا أيضا قبل السلام منها اللهم اكتب لي عن هذه السجدة وعن هذه الصلاة، تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. أيضا من الدعاء قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: جزاكم
1: والنصوص كثيرة. نعم ولا تقف عند نص واحد. نعم.
0: موضوع نعود للمسح على الخفين. يعني الأخ جزم أنه الآن أعزكم الله دكتور أكيد في دورات المياه تكون هناك أحذية مخصصة للوضوء.
1: نعم.
0: جزم أنه يكون فيها عليها نجاسة، يعني هل شرط أنه الأحذية هاي تكون عليها النجاسة؟
1: لا ليس شرطا، وأنا أستبعد أنه يكون عليها نجاسة.
0: هو الماء هذا ماء وضوء،
1: ماء وضوء. الأصل في المسلم اللي بيستخدم دورة المياه أنه يكون حريص على أنه على طهارة ملابسه، طهارة يعني الحذاء يعتبر ملبس. نعم. وطهارة الحذاء، وحريص أيضا أنه ما يوقع غيره لا سمح الله. يعني زي ما أنت حريص على صحة صلاتك، ينبغي عليك كمسلم أن تكون حريص على صحة صلاة غيرك، فتترك المكان كما أحببت أن تدخل نظيفا بعيد عن النجاسة. فأنا استبعد أن يكون أنه في نجاسة، لكن زي ما طلب هو ننبه الأخ السهل أنه أنت لابس جوارب، فالأصل فيك لما تدخل منطقة الوضوء أنك تخلع إيش؟ تخلع هذه الجوارب حتى لا يعلق فيها شيء. نعم.
0: نعم. وأيضا جزئية ثانية كمان أنه ممكن تكون يعني غير متحققة في شروط المسح. نحن
1: الجوارب
0: شروط المسح أفتينا. واضحة. نعم.
1: أفتينا ودائرة الإفتاء العام تبنت أنه رأي أنه الجوارب الخفيفة لا يجوز المسح عليها
0: بغض النظر الصيف أو الشتاء،
1: ومعظم الجوارب التي نلبسها خاصة في فصل الصيف لا يعني غير محققة لشروط المسح. نعم.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك، حكم سجود التلاوة وكيفية السجود إذا كان مثلا في وسيلة نقل أو كان يقرأ من الهاتف.
1: يعني سجود التلاوة سنة مستحب، يثاب الإنسان على ذلك، وإبليس عليه لعنة الله يعني يبكي عندما يرى المسلم يسجد، يقول يعني أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله إيش؟ فله الجنة. فإذا كنت أنت في مكان تستطيع فيه أن تأتي بالسجود وكنت على طهارة فيستحب في حقك أن تقوم بالسجود، لكن إذا كنت في السوق أو كنت في وسيلة نقل ومررت على آي سواء من خلال المسجل عبر وسيلة النقل أو أنت تقرأ من هاتفك، البديل عن السجود هو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نسبح، أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي العاصمة عمان. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله بارك الله فيكم دكتور.
0: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد من المراقبة الرئيسة، نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الأردنية اليونانية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. محلياً، وزارة العمل تعلن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة لخدمات الوزارة. وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس غير مستقر في شمال ووسط المملكة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ورئيس البرلمان اليوناني أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بخاصة البرلمانية منها. جاء ذلك خلال لقاء القاضي والوفد البرلماني المرافق برئيس البرلمان اليوناني في أثينا في إطار الزيارة الرسمية التي يجري الوفد إلى اليونان. وأكد القاضي الحرص على تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين، مثمنا الموقف اليوناني في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواقف اليونان تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر دعم حل الدولتين، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان وسيبقى صوت حكمة واعتدال، وداعما لكل مسارات الحل السياسي كسبيل لمختلف الأزمات. تواصل الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية بالشراكة مع الحملة الأردنية بالتعاون مع جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الأردنية المتواصلة للتخفيف من المعاناة في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. ويواصل الأردن بقيادته الهاشمية وحكومته وشعبه الوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة وترجمة موقفه الإنساني إلى دعم متواصل يصل إلى أهلنا في الميدان. وفي قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم مدينة رفح جنوب القطاع، كما طال القصف المدفعي مخيم جباليا شمال القطاع. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1313 شهيدا، إضافة إلى 4361 مصابا، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 815 شهيدا. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير زنزانين أسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال، مهددا بتطبيق الحد الأدنى في معاملتهن، ومتفاخرا بأنه المسؤول المباشر عن التضييق على الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون. وشهدت مدن وقرى الضفة الغربية اقتحامات عدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلالها عدد من الفلسطينيين، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بحماية قوات الاحتلال، حيث اقتحموا فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس وأدوا طقوسا تلمودية. إلى ذلك، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف عشرات الدنومات من أراضي دير بلوط غرب

0: مجددا اليوم التزامه بحصر السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة. وأضاف أن أهالي جنوب لبنان يعانون من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات وقف الأعمال العدائية. من جهتها أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع أيلول في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، مؤكدا أن تنفيذها وإعادة فتح المضيق يبقيان مرهونين بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران. وأضاف أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ليست إجراء جديدا وإن إيران مستعدة لمواجهتها، مشيرا إلى أن بلاده لم تنتهي تهك مذكرة التفاهم. إلى ذلك تسعى قطر وباكستان إلى بحث إمكانية العودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران أوضحت لهما الإجراءات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها قبل المضي في الترتيبات المتعلقة بالمضيق. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت موسكو اليوم أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات المتواصلة لنظام كييف على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسي، حيث استهدفت أوكرانيا مصفاة نفط في منطقة لينينغارد الروسية إثر هجوم بطائرات مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وقاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسندور، وتعرضت عدة مباني سكنية لأضرار جراء الهجوم، وتم إسقاط 62 طائرة مسيرة في المنطقة. كما قتل شخص في الهجوم أوكراني على منجم في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن عدد القتلى جراء غارة روسية على مستودع ذخيرة يضم قذائف مدفعية وألغام في منطقة كييف ارتفع إلى 38 قتيلا، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين. في نيبال أعلنت هيئة إدارة الحالات الطارئة أن ما لا يقل عن 750 شخصا لقوا حتفهم في نيبال ومنطقة التبت الصينية جراء الفيضانات الكارثية التي وقعت الأسبوع الماضي، بينما لا يزال نحو 3000 شخص في عداد المفقودين في كلا البلدين في الوقت الذي انتقل فيه رجال الأنقاذ إلى مناطق مرتفعة مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار بسبب هطول الأمطار. محليا قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك عبد الرحمن الثبيتي اليوم إن المجلس يبحث جعل الأردن محطة ومنطلقا لمشروعات إعادة الأعمار في الإقليم من خلال شراكات بين الشركات السعودية والأردنية، مستفيدا من موقع المملكة وقدرات الشركات في البلدين. رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق تحدث عن التفاصيل، حيث قال:
1: اتفقنا احنا واشقائنا في الجانب السعودي ان نضع خطة عمل لعام قادم، استراتيجية الان كنا نناقشها مسودتها، استراتيجية طموحة وواقعية فيها مؤشرات اداء، فيها مشاريع يعني قابلة للتطبيق. ننتقل في العلاقة مع الاشقاء في السعودية من علاقة تبادل تجاري الى تكامل اقتصادي. شو يعني تكامل اقتصادي؟ نكون شركاء، لا نبحث فقط عن استثمار سعودي في الأردن أو استثمار أردني في السعودية، وهذا مهم، لكن نبحث عن قيام شركات استثمارات مشتركة. أن ننتقل اليوم إحنا وأشقائنا في السعودية إلى الاستثمار في دول أخرى مثل العراق وسوريا، إعادة الإعمار، لماذا نكون هناك نكون شركاء في إعادة الإعمار في سوريا وفي غزة وغيرها إن شاء الله. أشقائنا في السعودية طلبوا يطلعوا على مدينة عمرة الجديدة في لقاءات مع معالي وزير الاستثمار، شركة مدينة عمرة يطلعوا على عرض كامل عن مشاريع، المدينة الصناعية في زيارة لهم، مدينة مجمع الأعمال في عمان. لذلك الوفد جاء بطموح أنه يكون فعلا في تكامل اقتصادي، في فرص استثمارية ومشاريع. اليوم دورنا احنا كقطاع مجلس أعمال من خلال لجان متخصصة أن نضع فرص عمل واقعية.
0: أعلن وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين اليوم عن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة ضمن مشروع تحديث أنظمة وأتمتت خدمات وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

0: للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لمندوبتنا هيا حدثات وقال:
1: يأتي إعلان وزير النقل ووزير العمل الدكتور رضا القطمين لإطلاق الأنظمة الحديثة والمحدثة والخدمات المؤتمتة في مرحلتها الأولى خلال الشهرين المقبلين، في سياق أيضا جهود الحكومة في أتمتة وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة. وأيضا هذا يأتي بهدف توفير وقت وجهد المراجعين لوزارة العمل، وأيضا حتى يكون هناك تسهيل وتبسيط للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل فيما يتعلق تحديدا في خدمات العمالة غير الأردنية، تسهيلا على أصحاب العمل الذين يستفيدون من هذه الخدمات، وأيضا التسهيل على أصحاب المنازل سيكون لاحقا بعد شهرين أو أكثر، سيكون هناك أيضا تطوير وإطلاق الخدمات التجريبية للعاملين في المنازل حتى نقوم بتبسيط وتسهيل الإجراءات لمتلقي الخدمة لوزارة العمل.
0: أعلنت مؤسسة التدريب المهني فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً للدور التدريبي الأول اعتباراً من اليوم، ويستمر التسجيل حتى الأول من تشرين الأول المقبل في 34 معهداً ومركز تميز موزعة في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع فرص التدريب المهني وتوفير برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل. وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين إن المؤسسة تعمل على مراجعة وتحديث برامجها التدريبية ومحتواها بصورة مستمرة بهدف تعزيز موائمة مخرجات التدريب مع الطلب على المهارات والمهن ورفع جاهزية المتدربين للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البرامج والمسارات التدريبية. أكدت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد حالات تسمم غذائي مسجلة في منطقة حدود جابر، وأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس المعطيات الطبية والرقابية المتوفرة. وبينت الوزارة والمؤسسة أن 19 شخصاً راجعوا المستشفى بأعراض صحية مختلفة، ولم تظهر على غالبيتهم أي أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي باستثناء 4 حالات ظهرت عليها أعراض بسيطة، مشيرة إلى أن هذه المعطيات لا تشير إلى وجود حالات تسمم غذائي. وأكدت وزارة الصحة أن أي حالة يشتبه بارتباطها بتسمم غذائي يتم التعامل معها وفق البروتوكول المعتمد وبالتنسيق مع المؤسسات العامة للغذاء والدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الحالة وأسبابها. أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك بكلفة تقدر بنحو 9 ملايين دينار. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرالة من محافظة الكرك.
2: أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك بكلفة تقدر بنحو 9 ملايين دينار ليصبح أكبر مشروع صحي تموله الشركة في المحافظة لغاية الآن. وبتمويل المشروع الجديد ترتفع القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية الثلاثة التي تمولها شركة البوتاس العربية في محافظة الكرك إلى نحو 14.5 مليون، وتشمل إلى جانب مبنى الإسعاف والطوارئ إنشاء مركز صحي بذان وبردة ومبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نموذجا فاعلا لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأهمية وتعظيم أثرها من خلال تكامل الأدوار وتوجيه الإمكانات نحو الحاجات الفعلية للمواطنين. عدنان الجرالي، محافظة الكرك.
0: ضمن برنامج السردية الأردنية للثقافة، استضاف منتدى جبل عوف للثقافة في عجلون لقاء وطنيا بعنوان السردية الأردنية والتعليم في الأردن وبناء الإنسان، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين لبحث دور التعليم في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية وما يحمله من أهمية في صياغة مستقبل المجتمع الأردني. وعن تفاصيل اللقاء تحدث

0: رئيس منتدى جبل عوف الثقافي معاذ الغرايبة لمندوبتنا إيمان الهمسات وقال:
1: نظم منتدى جبل عوف للثقافة ضمن برنامج السردية الأردنية الذي أطلقه المنتدى بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون لقاء وطنيا حول السردية الأردنية والتعليم في الأردن وبناء الإنسان. واستضاف اللقاء كوكبة من الأكاديميين في المملكة للحديث عن مرحلة تطور التعليم في الأردن من عهد تأسيس الإمارة إلى العهد الحالي، حيث أن الأردن قد شهد محطات تطور كبيرة للتعليم ليصبح بقيادة جلالة السيد البلاد وولي عهده الأمين في مصاف الدول الأولى من حيث جودة التعليم ومخرجات التعليم.
0: أقام ملتقى نيبو الثقافي مهرجانه السنوي الوطني والتراثي في محافظة مادبة تحت عنوان السردية والتراث احتفاء بالأعياد الوطنية وتجسيدا للهوية والأصالة الأردنية. إلى تفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: أقام ملتقى نيبو الثقافي في مادبة مهرجانه السنوي الثقافي والتراثي بعنوان السردية والتراث بحضور راعي الحفل العين محمد الأزايدة. وأكد الأزايدة ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية وصون منجزات الوطن واستلهام معاني العزة والكرامة من أجل الحفاظ على الأردن ومقدراته، وقال إن السردية الأردنية هي هويتنا كما هي مسيرة بناء الدولة بإرادة هاشمية وسواعد أردنية. من جانبها رحبت رئيس الملتقى مشاعل الزبن بالحضور، مؤكدة أن إقامة الفعالية في مادبة مدينة الفسيفساء تأتي احتفالا بالأعياد الوطنية واستجابة لمبادرة سمو ولي العهد المتعلقة بالسردية الأردنية. تخلل المهرجان أمسية شعرية ودبكات وأغاني وطنية وعرض للمأكولات الشعبية. حضر اللقاء عدد من النواب والأعيان والمهتمين بالقطاع الثقافي وعدد من المواطنين. من مادبة فلاح القيسي.
0: طرحت بلدية المفرق الكبرى عطائين لفتح وتعبيد الشوارع وتنفيذ أعمال التصريف لتصريف مياه الأمطار في مناطقها بهدف تحسين واقع الطرق والحد من تجمع المياه خلال فصل الشتاء. حول ذلك تحدث رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز لمندوبتنا إلهام السليم فقال:
3: تم طرح عطائين، عطاء بقيمة 700 ألف دينار، عطاء فتح وتعبيد على مستوى مناطق البلدية كاملة، بالإضافة إلى طرح عطاء بقيمة 300 ألف دينار عطاء تصريف مياه. وتم تحديد هذه المواقع من قبل المهندسين في الخدمات الهندسية وتحديد الشوارع، ورح توزع الخدمات بشكل عادل على جميع المناطق بإذن الله. وعندنا أيضا في عطاء رايح الأسبوع القادم إن شاء الله نبلش فيه عطاء ترقيع، وكذلك في عندنا عطاء تم طرحه بقيمة 120 ألف دينار عطاء تعبيد من خلال مجلس المحافظة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود طقس غير مستقر مع تشكل للغيوم على ارتفاعات مختلفة لا سيما في شمال ووسط المملكة. مزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة تحدثت المتنبئ الجوي نجوان الشوابكة لفترتنا الإخبارية فقالت:
4: اليوم الأحد الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. هنالك فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، ورياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية. هذه الليلة الطقس يكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق، معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أهم التحذيرات لهذا اليوم: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، كذلك تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية. أما بالنسبة للمناطق التي قد تشهد هطولا مطريا، ننبه إخواننا المواطنين من الانزلاق على الطرقات. يوم غدا الاثنين ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، الطقس يكون معتدل في أغلب مناطق المملكة لكنه حار في الأغوار والبحر الميت.

0: والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
1: سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه إعادة لما جاء فيها من أبرز من عناوين. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الأردنية اليونانية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. محلياً، وزارة العمل تعلن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة لخدمات الوزارة. وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس غير مستقر في شمال ووسط المملكة. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الوضع الفلسطيني بشكل عام، ولكن عن الوضع في القدس بشكل خاص. كما هو معروف، الشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 مقبل على الانتخابات البرلمانية في 27/10/2026، وأيضا الانتخابات الفلسطينية في مناطق الضفة والقدس والقطاع أيضا ستكون في 28/11/2026، أي أن هنالك انتخابات على طرفي الخط اللي بيسموه أخضر، ولكن هو أسود وسيء ومقيت للشعب الفلسطيني، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. على أي حال، للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بابن القدس الناشط السياسي والكاتب السياسي الأستاذ رأفت عليان. أستاذ رأفت، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا مرحبا. يعني بداية، شيء مؤكد أننا كأردنيين نتابع أولا معاناتكم، وثانيا صمودكم، وثالثا مواجهاتكم، وخصوصا في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بين أهل القدس بشكل خاص والمستعمرين المستوطنين الإسرائيليين. بداية أخي أستاذ رأفت، يعني الوضع الاقتصادي السياسي عندكم صعب، ولذلك ماذا يمكن وصف هذا الوضع من ابن القدس الأستاذ رأفت عليان؟
1: يعني بداية مساء الخير لك ولكل المستمعين الكرام، وأنتم لا تسمعون عنا، أنتم تعيشون معاناتنا كأردنيون بالتأكيد، لأننا وطن واحد وشعب واحد. أما فيما يتعلق بالقدس، ما يجري في القدس ليس جديدا على المقدسيين، ولكن الجديد تصاعد الإجراءات المتتالية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، وخاصة أننا تعودنا عند اقتراب أي انتخابات إسرائيلية تكون القدس عبارة عن ملعبا انتخابيا للأحزاب المتنافسة في إسرائيل في التصعيد ضد أبناء القدس وضد المقدسات وضد المملكة المبارك. بمعنى آخر، أنها تستخدم القدس كمنصة انتخابية لمحاولة تسويق أنفسها في من هو الحزب الأكثر تطرفا ضد القدس والمقدسيين وضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولكن فيما يتعلق في القدس الآن ضد القدس والمقدسيين. يتحاول كافة الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة اليمينية أن تثبت لشارعها الإسرائيلي أنها الأكثر تطرفا في الإجراءات في المدينة المقدسة. نتحدث خلال فقط 24 ساعة الماضية أكثر من 60 إخطار هدم في بلدة عناتة شرقي القدس. نتحدث أيضا عن تكسير وتحطيم الكراسي الموجودة في المسجد الأقصى المبارك، وهذه لأول مرة. نتحدث عن انتهاكات تتصاعد في ظل غياب سياسي إعلامي دولي عما يجري في القدس. لأن الآن أصبح هنالك اهتمامات أخرى على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي والإقليمي وحتى على المستوى الفلسطيني. فلسطينيا هنالك بدأت تتبدل وتتغير الأولويات نتيجة تزاحم الأحداث. كل ما ذكر على حساب القدس، وهذه بالنسبة بالنسبة لنا كمقدسيين لا نرى فيها براءة. نرى أن كل ما يحدث له علاقة بخطف الأنظار عما يجري في القدس واستفراد الإسرائيلي في المدينة المقدسة وفي أهلها. المراد تاريخيا أن تكون القدس يهودية، وكل الإمكانيات التي تكرسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة والحكومات المتعاقبة لها علاقة بأن تكون القدس بمعنى آخر يهودية على حساب الوجود الفلسطيني. ولكن صمود المقدسيين حتى هذه اللحظة هو شوكة في وجه هذا المخطط، لأن هنالك نتحدث عن ما يقارب 300,000 فلسطيني ما زالوا متشبثون في القدس وفي البدر القديمة وفي سلوان، رغم كل الإجراءات التي تحاول إسرائيل أن تغيرها إلى أمر واقع جديد ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية للوصول إلى يهودية القدس، إلا أن أبناء القدس يعوا جيدا هذه المخططات. من خلال نشر السلاح في المناطق العربية في المدينة المقدسة، نشر المخدرات، نشر الفوضى أيضا في بعض المناطق. هم يريدوا تهجيرا فلسطينيا على حساب الوجود الإسرائيلي، ولكن كل ذلك كما قلت لك أصبح في السابق كان هنالك على الأقل تسليط ضوء على هذه الأحداث، كان هنالك إدانات واستنكارات. اليوم كل ما ذكر لا يوجد تسليط ضوء عليه، ولا يوجد حتى إدانة ولا استنكار، لا على مستوى الدول الإسلامية ولا العربية ولا الدولية. وللأسف حتى فلسطينيا نحن دفعنا ثمنا كبيرا لشعار كبير اسمه طوفان القدس أو طوفان الأقصى. عمل هذا الشعار الأقصى، كل المباحثات والمفاوضات والإجراءات لم تذكر الأقصى ولا القدس في بند واحد. إذن المقدسي والقدس كقضية وكإنسان دفع ثمن كبير نتيجة السياسات الغير مدروسة، أو قد تكون نتيجة تدافق وتدافع وازدحام الأحداث على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. لا يستطيع المقدسي اليوم أن يوقف سيارته على باب محل تجاري في القدس ويشتري علبة حليب، سيعود إلى السيارة ويجد مخالفة بما يقارب 100 دينار، 500 شيكل بما يقارب 100 دينار. إذن هنالك فرض ضرائب وعقوبات و يعني أرنونة، تفاصيل كثيرة أردت أن أخوض فيها. لا يمكن للمواطن العربي أن يصدق أن الفلسطيني في القدس يدفع ضريبة للثلاجة في بيته، ويدفع ضريبة التلفزيون في بيته، ويدفع ضريبة اسمها الأرنونة، هي ضريبة لكل متر يقطن به في المدينة المقدسة. ومع ذلك المقدسي صابر وصامد، وكنا نقول منذ زمن طويل لا نريد منكم أن تقاتلوا نيابة عن المقدسيين، ولكن احموا ظهورهم وعززوا صمودهم.
0: نعم.
1: لا يوجد أحد يحمي ظهور المقدسيين، ولا يوجد أي جهة تعزز هذا الصمود. لهذا السبب أقول لك أن في ظل الحديث عن انتخابات إسرائيلية، توقعوا مزيدا أيضا من الانتهاكات في القدس، وتوقعوا مزيدا من الانتهاكات والاستيطان وهدم المنازل والبيوت والمنشآت على حساب الفلسطيني. سيدفع الفلسطيني في المدينة المقدسة ثمنا كبيرا في كل محطة انتخابية إسرائيل.
0: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني أنت فتحت جروح وليس يعني موضوعات للنقاش، لكن دعنا نفصفص يعني هذه الموضوعات. شيء مؤكد أن الوضع الفلسطيني أولا في مناطق 48 أيضا في حالة انقسام وانتخابات والآخره، يعني اهتماماتهم يعني تكاد تكون متواضعة. وأؤكد لك أن هنالك حصل مظاهرة واحدة فقط في أم الفحم قبل شهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وهذا شيء يعني كتير متواضع ووضيع. الآن أهالي قطاع غزة هم الذين يحتاجون للتضامن والدعم والإسناد، الجوع والحصار والموت والقتل والآخر والحرب التي ما زالت. في الضفة الفلسطينية أيضا هنالك مشكلتين اقتصاديتين. المشكلة الأولى أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 يعني بجوز أكثر من 200,000 الآن توقفوا عن العمل منذ أكتوبر 2023، واللي كان محوش مش 10,000 و15 لو محوش 50,000 أو لا أكثر يعني في هالثلاث سنوات. ثانيا موظفي السلطة الفلسطينية بقبضوا نص الراتب، ثلث الراتب إلى آخره، في الوضع الاقتصادي في غاية السوء، وفي حالة هجوم إسرائيلي منظم لعدة أسباب، لمسائل أيديولوجية، لمسائل بقاء الاحتلال، وأيضا لأسباب انتخابية كما تفضلت. والسلطة الفلسطينية الآن تعاني ما تعاني وتقصر بما لا تقصره. لكن الآن أستاذ رأفت عليان، فيما يتعلق بأهل القدس مسألتين. الأولى

0: يعني أنت كمواطن فلسطيني ابن القدس، ما هي العوامل العملية وليست يعني الرغبات الهلامية، الواقع العملي الذي يمكن أن يتحقق من أجل صمود أهل القدس على المستوى السياسي الوطني والآخري؟ والسؤال الثاني، نتحدث عن العوامل العربية، ماذا يمكن أن تقدم خصوصا من قبل الأثرياء العرب، بلدان الخليج العربي وغيره؟ فالآن نبدأ بالعامل الفلسطيني، كيف ترى المسألة الفلسطينية من زاوية سياسية؟ كيف يمكن أن يكون للأحزاب، للفصائل، للشخصيات الفلسطينية في القدس يعني لأن يكون لها دور مركزي موحد جمعي؟ يعني كان في السابق العفو يحصل يعني الكثير من المسائل، ولكن كان في وحدة وطنية في القدس يعني تلعب دور أساسي في هذا المجال.
1: يعني يا أخي حمادة، أنت تعلم والمشاهد والمستمع العربي والفلسطيني يعلم جيدا أن الشعب الفلسطيني دفع ثمن كبير نتيجة ارتداد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
0: نعم.
1: ونحن لطالما قلنا في محطات كثيرة أن المخرج الأول والوحيد والاستراتيجي سياسيا أن نوحد مصطلحنا السياسي، لأنه لا يجوز أن يكون هنالك مصطلح سياسي في غزة وآخر في الضفة، ولا يجوز أن تحكم المنظومة الفلسطينية دون رقابة برلمانية. لهذا السبب وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وكنا نقول لهم إذا وحدتم مصطلحكم السياسي كفلسطينيين وكأحزاب ستحرج العرب وستحرج العالم. هناك الكثير من الدول ذات العلاقة تتنصل من مسؤولياتها اتجاه القدس متبررة بموضوع الانقسام الفلسطيني.
0: نعم.
1: هناك الكثير من الدول العالمية تتنصل من واجباتها والتزاماتها السياسية تجاه القدس متذرعة بالانقسام الفلسطيني. إذن سياسيا الفلسطينيين والأحزاب الفلسطينية ساهمت في انقسامها من تخلي بعض الدول العربية والإقليمية من مسؤولياتها اتجاه القدس، حيث أن القدس ليست قضية فلسطينية، وهذا ما كنا نقوله دائما ونؤكد عليه الآن، هي مسؤولية عربية وإسلامية بامتياز. ولكن ما الذي جعل هذه الدول تتنصل من مسؤولياتها؟ تبدل الأولويات الفلسطينية وانقسام فلسطيني بين غزة والضفة، انقسام فلسطيني بين فتح وفتح، انقسام فلسطيني في كل الأيديولوجيات السياسية الموجودة. الكينونة الفلسطينية نفسها انقسمت على ذاتها. لهذا السبب إذا كنت تلاحظ وتراقب ما يجري في القاهرة في الآونة الأخيرة من اجتماعات فصائلية، كل هذه الاجتماعات الفصائلية لم تتطرق للقدس. اجتماعات فصائلية تتحدث فقط عن موضوع انتخابي، عن موضوع مجلس تشريعي، رغم أهمية هذا الموضوع، ولكن أين القدس مما تجتمعون من أجله؟ نحن قدمنا في غزة أكثر ما يقارب 100,000 شهيد، ودمرت 70% دمر من غزة تحت عنوان القدس وتحت عنوان الأقصى. أين الأقصى من هذه الاجتماعات؟ وأين القدس من هذه الاجتماعات؟ أنا لا أريد أن أسوق شعارات، أنا أحاول أن أوصف الوضع الموجودين نحن فيه الآن. القدس خارج الحسابات. إذا أردنا أن نتحدث بالممكن في زمن المستحيل أمام هذه الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، فقط يجب أن يكون هنالك مصطلح سياسي موحد، وبوابة هذا المصطلح السياسي الموحد الانتخابات. أكيد انتخابات عامة، لأن الشعب الفلسطيني 20 سنة ما اختبرش قيادة. وين هي موجودة؟ الشعب تحت الاحتلال على الأقل له الحق أن يختار قيادته. 20 سنة بدون انتخابات، 20 سنة في انقسامات، 20 سنة هنالك فصيل يقرر أن يشن حرب متى شاء، وهنالك فصيل آخر يقرر أن
0: يمارس المفاوضات كيف يشاء،
1: صفقات سلام متى شاء. إذن ومن يدفع الثمن؟ الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: إذن إذا أردنا أن نتحدث بخطوات عملية، أولا أن يكون هنالك رؤية فلسطينية حقيقية بأن تعاد الكرة والأمانة للشعب الفلسطيني يختار فيها من يمثله في المرحلة القادمة. القيادة القادمة تضع خطة واستراتيجية أولوياتها القدس، وتبدأ تعمل على المستوى العربي والإقليمي والدولي لتنفيذها. تتفضل تركيا، وتتفضل إيران، وتتفضل مصر،

0: والأردن والسعودية وكل الدول التي كان لها علاقة في الاجتماعات الأخيرة وفي تداعيات الوضع الفلسطيني الأخير وفي التدخلات الأخيرة تفضل تحمل معانا موضوع القدس. لأن احنا قلنا القدس مفتاح الحرب والقدس مفتاح السلم. في اللي بيبحث عن أمن واستقرار في الشرق الأوسط بده يفتح موضوع القدس، وهذا كمان مرة مش شعار. فلهذا السبب أقول لك أن كل أو بداية العمل الحقيقي لإعادة القدس على الطاولة الدولية وإحراج العالم ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والدول العربية والإسلامية أمام مسؤولياتها تجاه القدس، فقط أن يكون لدينا مصطلح فلسطيني سياسي موحد تكون القدس على أولوياته.
1: نعم، هذا شيء مؤكد أستاذ رأفت عليان، والحقيقة كما قلت يعني والآن أعيد التأكيد على أنك فتحت الجروح بدل أن تفتح يعني عناوين للنقاش فلسطينيا وعربيا. طيب الآن هنالك وضع يومي، اقتحامات وزادت وتم برمجتها، طبعا زي ما تفضلت ربما عامل الانتخابات بيلعب دور أساسي في التنافس بين الأحزاب السياسية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة والأحزاب اليهودية الدينية المتشددة، يتنافسون على القدس باعتبار يعني القدس بالنسبة لهم يعني برنامج وأهمية وأولوية بالإضافة للاستيطان بالضفة الفلسطينية. طب الآن يعني الحقيقة حينما ندقق بالمصلين يعني في المسجد الأقصى، سواء أيام الجمعة أو مرات صلوات العشاء أو بالمناسبات الدينية الأخيرة، عشرات الآلاف يعني خصوصا من فلسطيني 48، هل فلسطيني 48 ممكن يلعبوا دور ويؤدوا واجب أكثر مما يؤدوه في هذا المجال؟ يعني هم بيؤدوا صلوات، بعرف من خلال أصدقاء بصروا على شراء أغراضهم من القدس دعما للتاجر والفلسطيني وإلى آخره.
0: يعني هذا صحيح. أولا إخوتنا وأحبتنا وأهلنا في 48 لهم الدور الكبير في وجود أو في تكريس الوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة، وهذا كرس في إسقاط البوابات الإلكترونية. بالمناسبة معركة البوابات الإلكترونية كانت نموذجا يجب أن على القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت أن تأخذه وتتعامل معه بشكل جدي وتضع استراتيجيتها على أساسه. توحد الكل الفلسطيني في مواجهة مخطط نتنياهو فأسقطوا مشروعه. كان لإخوتنا في عرب الداخل الدور الأبرز في ذلك، ولكن هذا الدور اليوم هو ارتجالي غير منظم وغير مدعوم. هو دور يقوم به المواطن الفلسطيني في 48 على عاتقه الشخصي، لأنه أيضا كمان إخوتنا في 48 يعيشون الأمرين في ظل هذه الحكومة العنصرية التي تسعى إلى تكريس الدولة القومية أو قومية الدولة أو الدولة اليهودية. هي لا تريد أيضا وجود عربي في 48. لهذا السبب إن كنت تراقب هناك انتشار للجريمة،
1: الجريمة الجنائية
0: لوجود السلاح طبعا
1: الجنائية
0: انتشار. إذا كان هناك إذا قتل إسرائيلي واحد بقتل له علاقة بقتل قومي، خلال 24 ساعة تقوم سلطات الاحتلال باعتقال المنفذ. ولكن هنالك جرائم ارتكبت في 48 في عرب 48 لم تحرك أو لم يحرك الأمن الإسرائيلي ساكنا. وهنالك تسهيل وجود السلاح، تسهيل وجود المخدرات، أعباء كبيرة وكثيرة، وأيضا مصادرات للبيوت، وأيضا فرض ضرائب على أهلنا في 48 أسوة في القدس لم يستطيعوا في ظل هذا الإرهاب وفي ظل هذا الضغط أن يحملوا كامل المسؤولية اتجاه ما يجري في القدس. هم يقوموا بدورهم بشكل شخصي. لهذا السبب نحن خاطبنا في الكثير من المحطات الأحزاب العربية في إسرائيل أيضا أن وحدوا مصطلحكم السياسي، وحدوا وجودكم، وحدوا جهودكم في ضرورة تعزيز الصمود في 48 والتوجه نحو الأقصى.

0: حصه بمصطلح فلسطيني من عرب الداخل موحدين، ما يجري صدقني يا أخي حمادة يسوقنا إلى أننا بحاجة إلى قيادة. مش قيادات، بحاجة إلى قيادة، قيادة يلتف الشعب الفلسطيني حولها، سواء في 48 أو في القدس أو في 67. لا يجوز أن يكون هنالك قيادة ترسم سياستها في رام الله وأخرى ترسم سياستها في غزة، وفي غزة قيادات أخرى ترسم استراتيجياتها بطريقة مرتبطة بأجندات معينة وفي الضفة كذلك. هذا الكلام لا يمكن لنا أن يحترمنا الفلسطيني أو يحترمنا العربي والعالمي، لا يمكن له. اليوم أنت بتحكي برام الله، رام الله اليوم المستوطنون يصورون ويجولون في كل المناطق الفلسطينية دون رادع. أين الرادع الفلسطيني؟ لأنه لا يوجد قيادة فلسطينية تضع استراتيجية معنى المقاومة والكفاء وكيف نواجه. بالتأكيد سيصل المستوطن إلى مرحلة بأن يدخل البلدة الفلسطينية ويعيث فيها فسادا دون رادع. لهذا السبب أقول لك فيدري في القدس والثمانية وأربعين مرتبط ارتباطا كاملا بالمشروع الإسرائيلي الكامل المتكامل، وهو التهجير.
1: نعم.
0: هم يريدوا أن يكون هنالك تهجيرا طوعيا، وإذا اضطر الأمر سيكون التهجير إجباري. في بعض المناطق هم يهددون بتهجير إجباري كما جرى في مخيم عين شمس ومخيم جنين.
1: نعم.
0: وبعض المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. إذا لم يكون هنالك يقظة فلسطينية حقيقية لدى الكل الفلسطيني، الكينونة الفلسطينية، سيسحب البساط من تحت أرجل هذه الفصائل. نحن نتحدث أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونسوق فيها العالم، ولكن بهذا السلوك سيسحب هذا التمثيل. نتحدث عن لجنة إدارية في غزة مسؤوليتها مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لا علاقة لمنظمة التحرير ولا حتى لحركة حماس والجهاد الإسلامي بها. إذا بدأ بسحب البساط من تحت أرجل الفصائل الفلسطينية. إذا لم تصحو هذه الفصائل سيكون هناك مندوبا ساميا في الضفة الغربية أيضا. لن يكون للفصائل الوطنية والإسلامية أي دور إذا بقيت بهذا التعنت وبهذا الجهل السياسي وبهذا التخلف في الانقسام. لهذا السبب نحن قلنا المخرج انتخابات. لا، الشعب الفلسطيني بده ينتخب قيادة من رحم الفصائل. هذه الفصائل قدمت جبال من الشهداء والأسرى، حتى لو اختلفنا معها نحن نختلف مع قياداتها ومن يقودها، ولا نختلف مع جوهرها ولا مع ايديولوجيتها. ايديولوجيتها قدمت شهداء وقدمت أسرى. لهذا السبب المخرج الوحيد أمام شعبنا الفلسطيني في هذه الفترة فقط انتخابات يعترف بها العالم ويعترف بمخرجاتها. إذا اعترف العالم بمخرجات هذه الانتخابات فهذه هي القيادة المنتخبة من الشعب الفلسطيني، هي أن تمثله، مش لجنة إدارية في غزة مع احترامي لأشخاص اللجنة، أو لجنة إدارية في الضفة. مش مندوب ثاني في غزة ومندوب ثاني في الضفة. نحن لسنا ضد الأشخاص ولكن ضد الفكرة.
1: نعم.
0: لهذا أقول لك من جديد أن ما يجري في القدس وفي 48 لا يختلف عما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. الهدف واحد، لأن من يقود العمل في القدس أو من يقود الإرهاب في القدس وفي 48 وفي الضفة وفي قطاع غزة هي إسرائيل وحدها، مش جهة بتلعب في الضفة وجهة بتلعب في القدس، وهذه الجهة لها أجنداتها في الضفة وهذه الجهة لها الجهة الأخرى لها أجنداتها في القدس. لا، هي جهة واحدة، احتلال واحد، هدف واحد، التهجير ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. علشان هيك المطلوب فقط أن نصحو أمام هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية بأن يكون لنا رؤية واحدة نتغلب فيها على مصالحنا الشخصية والفئوية بتوحيد مصطلحنا السياسي.
1: طيب.
0: بأن نفهم جيدا.
1: نعم.
0: لأن القادم لا يستطيع لفصيل أن يحمله.
1: صحيح.
0: ولا لشخص أن يحمله.
1: صحيح.
0: القادم بده كتاف عراس تحمله.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، الآن هنالك في إقرار إجرائي سياسي إداري من قبل حكومة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في شهر تشرين ثاني نوفمبر، يعني بشهر 11، شيء مؤكد قد يكون هنالك إعاقة إسرائيلية، وقد يكون هنالك حجة

0: فلسطينية. كيف يمكن ترى وأنت ابن القدس الإجراءات العملية التي تسمح لابن القدس بأن يشارك في الانتخابات؟ قد يكون الترشيح يمكن أن يشكل حالة من الخطر بتم إبعاده من قبل قوات الاحتلال لابن القدس المرشح، تم إبعاده إلى رام الله باعتبار القدس بين قوسين تتبع للمستعمرة الإسرائيلية بعد أن جرى توحيد القدس لأن تكون عاصمة موحدة للمستعمرة الإسرائيلية، والرئيس ترامب اعترف بذلك. لذلك قد لا يكون هنالك من المرشحين من المقيمين بالقدس خشية الإبعاد، ولكن يمكن أن يكون هنالك مشاركة حقيقية من أهالي القدس اللي أنت قلت 300,000 مواطن، يعني ربما يكون على الأقل 100,000 منهم 100,000 ناخب، فلذلك أو أن يترشح عن القدس من أناس هم أصلا من القدس ولكن يقومون برام الله أو بنابلس أو الخليل أو آخره. كيف ترى كإنسان فلسطيني وكشاهد فلسطيني وكناشط فلسطيني ابن القدس لأن يكون هنالك نجاح حقيقي ملموس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وقطع الطريق على الطرفين مع الأسف، قطع الطريق على إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية، وقطع الطريق على الحجج والذرائع التي يمكن أن تستعمل لتأجيل هذه الانتخابات كما حصل سابقا من قبل السلطة الفلسطينية؟
1: يعني أولا دعني أقول لك نحن كمقدسيين كلناها في العام 21 عندما كان هنالك انتخابات وأجلت بمبرر عدم السماح لنا بإجراءها في القدس.
0: نعم،
1: احنا قلنا في القدس ان موضوع القدس لن يكون عقبة ولن نكون رهينة لبنيامين نتنياهو في تحديد قيادتنا وانتخاب قيادتنا. نحن نستطيع ان نضع، لو كان هنالك إرادة فلسطينية حقيقية بإجراء الانتخابات لوضعت الكثير من الخطط البديلة، كيف ينتخب الناخب المقدسي وكيف يشارك الناخب المقدسي. وانا اذكرك انا في قبل عودة السلطة كانت القيادة الفلسطينية تقود الشعب الفلسطيني من تونس يا أخي.
0: نعم،
1: هو ليس بالضرورة في ظل الوضع السياسي والإحتلال الموجود أن يكون مسؤول القدس من القدس.
0: نعم،
1: القدس ليست للمقدسيين وحدهم. وأكبر خطأ ارتكبته السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة أنها تأتي محافظا للقدس من القدس وزيرا للقدس من القدس وكأن القدس فقط لأهلها. في ظل الظروف المعقدة نحن قلنا محافظ القدس للقدس خصوصية، ما المانع أن يكون محافظ القدس رئيس وزراء نفسه رئيسا للوزراء ومحافظا للقدس؟ كم لها من رمبية. أما بالموضوع الانتخابي نحن قلنا أن موضوع الانتخابات كنا نتمنى أن يكون تاريخ إجراء هذه الانتخابات هو تاريخا فلسطينيا خالصا، بمعنى أن تكون هنالك إرادة فلسطينية حقيقية في تحديد موعد إجراء الانتخابات ولا تفرض علينا على المستوى الأوروبي. لا، هذه الانتخابات فرضت على القيادة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي والكل أعلن ذلك، ونحن كنا نقول مرارا وتكرارا نحن نريد انتخابات فلسطينية بقرار فلسطيني بإرادة فلسطينية. ولكن وإن حدث اليوم الكل يتحدث عن انتخابات فلسطينية، والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بإجراء هذه الانتخابات الفلسطينية بتاريخ 28/11. هلا ما المأمول من ذلك؟ المأمول من ذلك أن تتم هذه العملية الانتخابية، المأمول من ذلك أن لا يكون هنالك عقبات. من سيضع العقبات؟ كل الدول العربية والإقليمية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكل العالم يدعم هذه الانتخابات إلا إسرائيل والإدارة الأمريكية. حتى هذه اللحظة لم يتفوهوا بحرف، ولكن السلوك الموجود على الأرض يؤكد لنا أن هذه أن إسرائيل وأمريكا لن تسمح لنا بإجراء انتخابات. كيف لي أن أحمي صناديق الاقتراع في ظل اعتداءات المستوطنين أو تهجم؟ الموضوع ما بتعلق في القدس اليوم، بتعلق في الضفة الغربية. كيف لي أن أجري انتخابات في قطاع غزة وحتى اللحظة الحكومة الإسرائيلية لم تسمح للجنة الإدارية التي رأسها ترامب من دخول غزة؟ كيف تسمح للجنة الانتخابات من دخول غزة؟ هنالك أسئلة كثيرة معقدة اتجاه العملية الانتخابية إذا لم توافق أمريكا.

0: وإسرائيل على إجراءها. كيف ستجرى؟ وكيف سنحمي صناديقنا؟ وكيف سنستطيع أن ندلي بأصواتنا في ظل الوضع المأساوي في قطاع غزة؟ نحن في غزة لا نعلم الأحياء من الأموات. السجل الانتخابي في غزة لا يوجد سجل انتخابي، سيعتمد السجل المدني، والسجل المدني حتى اللحظة لا نستطيع حصر الأحياء من الأموات في قطاع غزة. هنالك يعني الأمور معقدة، ولكن إذا كان إرادة، إذا كان هنالك إرادة حقيقية بإجراءها، يعني تدلل كل الخطوات وكل العقبات لإجراء الانتخابات دون أن يكون هنالك موافقة إسرائيلية أمريكية، لا نستطيع أن نجري هذه الانتخابات. طب السؤال هو، إذا لم يكن هنالك إرادة إسرائيلية أمريكية من الانتخابات، هل نقف مكتوفي الأيدي ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ بالتأكيد لا، لأن الاتحاد الأوروبي وحتى الدول ذات العلاقة بتقول للسلطة الفلسطينية، لن نستطيع تحويل دولار واحد لكم أو دينار واحد لكم دون أن تجري انتخابات أو إصلاح سياسي على الأقل. طب خلينا نفتح حوار. لكن لما بلشت الحرب على قطاع غزة كان هنالك مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو، وكانت المعارضة الإسرائيلية على أشدها. في اليوم الأول من 7 أكتوبر التقت كافة الأقطاب الإسرائيلية معارضة مع حكومة على طاولة واحدة، وشكلوا حكومة وحدة أو حكومة طوارئ اسمها في ذلك الوقت. الله أكبر. طب إحنا ما قدرناش حتى اللحظة قفصائي الفلسطينية الإسلامية أن نشكل جبهة، نسميها جبهة، نسميها حكومة، نسميها ما شئت، في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أهلنا وشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية. نفتح حوار، إذا حوار بين فتح وفتح فشلنا فيه رجل. حوار بين فتح وفتح لم يستطيع الفتحاويون أن يلملموا شملهم، وفتح هي العمود الفقري للشعب الفلسطيني، فما بالك بين الحوار بين فتح وحماس أو ما بين الفصائل ككل. اجتمعوا كثير من الاجتماعات في الكثير من العواصم العربية والدولية والإقليمية، لم ينجحوا في إخراج بيان واحد. كيف لهذا الشعب الفلسطيني العظيم أن يثق بهذه الفصائل؟ لهذا السبب موضوع الانتخابات رغم أهميته مهم جدا،
1: نعم،
0: ولكن إذا جينا نطلع على الموضوع بمنظور واقعي وحقيقي، قد لا نستطيع إجراء الانتخابات بهذا الموعد. في البدائل، هل البدائل أن يبقى الوضع على ما هو عليه؟ نحن نتحدث عن عدم إمكانية صرف،
1: نعم، يعني هنالك تجارب فلسطينية، لم يكن هنالك انتخابات، ولكن دعنا ندقق، الجبهة الوطنية الفلسطينية هي التي قادت الانتفاضة الأولى، لم يكن انتخاب، لم يكن قيادة موحدة، ولم يكن هنالك شراكة، ولكن على أرض الواقع
0: سياسيا موحدا،
1: نعم نعم، يعني كان في إرادة سياسية،
0: كان هنالك مصطلح سياسي موحد،
1: نعم،
0: وكان هنالك بوصلة موحدة،
1: صحيح، نعم. طيب، إذن يعني المسألة الأولى تتعلق بالجانب الفلسطيني في مواجهة المؤكد أن هنالك إجراءات وسياسات أمريكية إسرائيلية يعني تحول وتمنع إعطاء الشرعية لأي قيادة فلسطينية. يعني الآن الذي جرى بعد غزة، تم تشكيل قيادات ولجان وإلى آخره، وهنالك غياب كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحكومتها وللسلطة الفلسطينية، وهذا قرار يعني الذي حصل هو تغييب. حتى مؤتمر شرم الشيخ جاء أبو مازن يعني بدعوة مصرية بدون قرار دولي ومجاملة، ولم يكن هنالك لا الرئيس ولا المنظمة حضور حقيقي ملموس في الشراكة في مؤتمر شرم الشيخ الذي أقر قضية وقف إطلاق النار إلى آخره. طيب، الآن فيما يتعلق أستاذ رأفت عليان ابن القدس، يعني أنت تحدثت بإسهاب وبتفاصيل واقعية عملية ورميت الكرة في الملعب الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية إلى آخره. طب الآن في مناطق 48 أيضا هنالك انتخابات، يعني ستكون في 27/10 انتخابات للكنيست. الآن تم الإقرار العملي هنالك وحدة بين ثلاثة أحزاب سياسية: الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة

الحركة العربية للتغيير، الجبهة برئاسة الدكتور يوسف جبارين، التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، والحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد الطيبي. ننتقل إلى الشق الآخر، القائمة العربية الموحدة، وهي تعبير عن الحركة الإسلامية أو امتداد أو جزء من الحركة الإسلامية أو تعبر عنها، برئاسة الدكتور أيضا منصور عباس. طيب الآن يفترض

0: ابن القدس الفلسطيني لهذه الانتخابات، وكيف يمكن فعلا أن تشكل هذه الانتخابات وهذه الأحزاب روافع لكم في ظل هذا الوضع؟ لأنه الوضع الآن لدى اليمين الإسرائيلي متعارض، يعني لا يوجد هنالك ضمانات لأي طرف من الأطراف الثلاثة الذين يتنافسون على رئاسة الحكومة، نتنياهو وأيزنكوت إيزنكوف ويائير لبيد. لذلك اليمين هو الذي يتنافس الآن. ستلعب الأحزاب السياسية وخصوصا برنامج منصور عباس يمكن أن يلعبوا دور في يعني إعطاء الفرصة لهذا الطرف أو ذاك. أنتم كيف تنظرون لهذه المعركة السياسية الهامة لفلسطيني مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة في ظل يعني هذا الائتلاف الثلاثي والأحادي من الأحزاب السياسية العربية؟
1: يعني كنا نقولها مرارا وتكرارا أن الانتخابات الإسرائيلية لا يمكن لها أن تؤثر في الآونة الأخيرة على ما يجري في الساحة الفلسطينية دون أن يكون هنالك رديفا فلسطينيا قادرا على مواجهة مخططات الحكومات القادمة. بمعنى أن التنافس الموجود في إسرائيل يميني يميني، لا يوجد أحزاب وسط، ولا يوجد أحزاب لها علاقة بالاعتراف بدولة فلسطينية، ولا يوجد تنافس
0: ولا حزب عنده برنامج فلسطيني حتى بما حزب الديمقراطيين اللي هو الأقل اعتدالا أو الأكثر اعتدالا.
1: الرهان على الانتخابات الإسرائيلية أنت تراهن على حزب متطرف،
0: نعم،
1: ينافس حزب متطرف،
0: نعم،
1: متفقون على عدم السماح لك بإقامة دولتك الفلسطينية.
0: صحيح.
1: إذن الرهان عليهم هو رهان خاسر.
0: نعم.
1: يجب أن يكون الرهان فلسطينيا. حتى الأحزاب العربية مع احترامي الشديد لهم بالعادة هم يذهبوا متخاصمون، وحتى لو اتفقوا لا يستطيعوا أن يشكلوا ذلك الثقل في مواجهة هذه الأحزاب المتطرفة ولو بنسبة معينة.
0: نعم.
1: ولكن كنا نأمل ونتأمل دائما أن يوحدوا مصطلحهم ويوحدوا استراتيجيتهم على الأقل لتعزيز صمودهم، على الأقل لتعزيز مصطلحهم السياسي في المطالبة في حقوقهم. ولكن عندما نتحدث عن موضوع قضية فلسطينية بعنوانها عريض، لا، بدون ما يكون في رئيس فلسطيني منتخب، قيادة فلسطينية منتخب، فصائل فلسطينية معترف بها ويثق بها الشعب الفلسطيني، يكون لديها القدرة ويكون لديها الإبداع في إفشال هذه المخططات الإسرائيلية، لا يمكن لنا أن نواجه. ستأتي هذه الأحزاب ببرامجها الانتخابية، سواء نجح ذاك الفريق أو هذا الفريق أو ذاك الفريق، كلهم متفقون على مبدأ عدم إقامة الدولة الفلسطينية. فالرهان عليهم وهم انتخاباتهم، ما بين انتخاباتهم وانتخاباتنا تقريبا شهر، يجب أن نراهن على مناعتنا الوطنية، إرادتنا الفلسطينية، قيادتنا القادمة. هل لديها القدرة أن تقف سدا منيعا في وجه المخططات الإسرائيلية أو في وجه الانتخاب أو في وجه القيادة الإسرائيلية المنتخبة الجديدة؟ هذا يجب أن يكون على سلم أولوياتنا. وبالمناسبة ما جرى في القاهرة في الآونة الأخيرة من بعض التحالفات أو الحديث عن قائمة وفاق وطني إلى حد ما أراح الكثير من الفلسطينيين، لأن الفلسطيني يتعطش لوحدة، يتعطش لمفهوم قائمة وحدة وقائمة وفاق واتفاق، فما بالك أن يكون هذا الموضوع بين حماس وتيار دحلان الذين كانوا بينهم أعداء لا يوصف. أراح الكثير من الناس. فلو فكرت معي وأسهبت معي، لو كان هذا الائتلاف فيه الكل الفلسطيني، ائتلاف يقف الكل الفلسطيني أمام مسؤولية كل الفصائل أمام مسؤولياتها، وتضع كافة خلافاتها جانبا وتذهب إلى هذه الانتخابات موحدة بقائمة وطنية لسحب الذرائع وسحب البساط ممن يريد أن يضع مسؤولا ساميا أو مندوبا ساميا للضفة الغربية كما هو في قطاع غزة. إذا ما كانش هنالك رؤية وما كانش هنالك صحوة أن المراد ليس القضاء على حماس فقط، القضاء على حماس وعلى فتح وعلى فكرة الكينونة الفلسطينية يا رجل،

0: يراد المخطط الأمريكي المدعوم إسرائيليا في الموضوع الفلسطيني، بدهم لجنة إدارية في غزة، لجنة إدارية في الضفة، بدهم مندوب سامي في غزة، مندوب سامي في الضفة الغربية، وهذا يفشل إقامة الدولة الفلسطينية والمسؤولية الفلسطينية عن الشعب الفلسطيني. عشان هيك أنا بقول لك المخرج الوحيد من هذا الموضوع فقط أن تعزز هذه الحوارات في القاهرة والمدعومة من مصر ومن الأردن ومن السعودية ومن قطر ومن تركيا. لا، هنالك دول عربية وإسلامية تشعر بهذا الخطر وتقف إلى جانبنا وتعطينا مساحة من محاولة لم الشمل ومحاولة الوحدة. الخلل فينا يا رجل، الخلل فينا.
1: طب أستاذ رأفت عليان، لو قلنا مثلا لماذا لا يكون هنالك تحالف يساري بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب، وممكن يكون معهم المبادرة مثلا، وتحالف اللي تفضلت وذكرته، وأن يكون هنالك أيضا شخصيات وطنية مستقلة مع حركة فتح إلى آخره، بمعنى توسيع قاعدة التحالفات بحيث تكون هنالك جدية وجذب الناخب الفلسطيني ليس فقط إلى صناديق الاقتراع، جذب الناخب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع وعبر هذه الائتلافات من أجل القضية المركزية والاهتمام بالموضوع اللي تفضلت وذكرته، أن يكون هنالك برنامج واحد، مصطلح واحد، قضايا محددة تجاه الضفة الفلسطينية، تجاه القدس، تجاه قطاع غزة.
0: يعني أخي حمادة أكشف لك سرا،
1: نعم،
0: له علاقة بالخطر الأكبر في هذه الانتخابات إن أجريت بهذه الطريقة، وهي نسبة الحسم إلى 1%. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك في ظل التخاصم في الفصائل وشعبية حماس اليوم ليس كشعبية حماس في 21 ولا 2006،
1: نعم،
0: وشعبية فتح أيضا في تنازل، شعبية كافة الفصائل في تراجع كبير.
1: نعم.
0: إذن نسبة 1% هذه ماذا تعني؟ أن هنالك بعض التيارات أو بعض الكتل ستكون مدعومة من بيت إيل يا رجل. ستكون مدعومة من بيت إيل، بمعنى برنامجها السياسي هي قد لا تشعر بذلك، ولكن المخطط الإسرائيلي أن تدعم بعض الكتل البرلمانية المستقلة لجلب تصاريح عمل، للسماح لهم بمنع إزالة السفر، يعني ببرنامج هزيل،
1: برنامج خدماتي ما لهش علاقة بالوطنية،
0: برنامج خدماتي يومي بيد الإسرائيلي،
1: وهذا بصير بتعزيز الانقسام والانشقاق في المجتمع الفلسطيني،
0: ويسحب البساط من تحت أرجل الموضوع الوطني والأيديولوجية الوطنية. إحنا اليوم نتعامل مع فصائل وطنية، كما قلت لك، فصائل وطنية وإسلامية قدمت دم يا رجل على مدار سنوات طويلة. تخيل بكرة يجينا حزب اسمه المستقبل، واللي حزب اسمه حزب الشباب، ويحصل بعض المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتكون علاقاته الخدماتية مع بيت إيل أو مع الطرف الإسرائيلي اللي بيعرف شان بيت إيل مع الطرف الإسرائيلي. إذا أن مستقبل هذه الكتل مربوط بخدمات تقدمه إسرائيل، ونحن موضوعنا سياسي وليس خدماتي.
1: نعم.
0: لهذا السبب أقول لك أن هنالك خطر على الفصائل أن تكون على يقظة، ونحن خاطبنا الفصائل في هذا الموضوع وقلنا تحملوا مسؤولياتكم. هنالك بعض الفصائل تجاوبت وتشعر بهذا الخطر، وتشعر بهذا الخطر. ليش هو محمد دحلان، الأخ محمد دحلان وحماس والجهاد لما راحوا بهذه الائتلاف، طب هم عارفين انه اذا ما رحناش بهذا الائتلاف ما هو غيرنا هيجي. السياسه لا تحتمل فراغ يا رجل. السياسه لا تحتمل فراغ، اما ان تكونوا انتم او سيكون غيركم.
1: طب يعني الحقيقه مع اني يعني لا اريد ان اتحدث عن الفصائل بهذا الاتجاه، ولكن يعني عندكم في القدس مثلا حركه فتح التي يمثلها الرئيس والى اخره، يعني اليست عندها هذا الاحساس من المسؤوليه والشراكه والى اخره؟ يعني بدون ما نذكر اسماء او التركيز على هذا، ولكن يعني طالما انت ذكرت ائتلافات، يعني وانا ذكرت ائتلاف يساري مثلا انجاز التعبير بين الشعبيه والديمقراطيه وحزب الشعب، يعني هل حركه حما فتح عندكم يعني نشيطة وتعمل بهذا الاتجاه؟ لأنه يفترض يعني إلى الآن يفترض أنه حركة فتح يعني ما زالت يعني هي التنظيم الأكبر الأقوى، ولكن الانتخابات مثلا السابقة ما أعطتها هذه المكان، يعني بالعكس يعني حصلت على 45 مقعد في المجلس التشريعي، بينما حماس حصلت على 74 مقعد في المجلس التشريعي السابق.
0: صحيح. يعني اولا موضوع فتح او غير فتح في القدس، في القدس الكل بيشتغل كمقدسي.
1: نعم.
0: وحركه فتح في القدس لنا الشرف.
1: نعم.
0: انه غالبيه ابنائنا هم الذين يتصدرون المشهد.
1: نعم.
0: وهذه ليست مزايده على احد بالمناسبه، ولكن هذا واقع موجود.
1: نعم.
0: ولكن هذا التصدي لانه ابن المدينه، مش لانه في قرار. مش لانه في استراتيجيه لدى القياده بدورات وضع وعي، لا سيبك من الحكي. انا احكي بشكل موضوعي
1: واقعي وعملي.
0: يعني حركه فتح تتصدر المشهد صحيح. ولكن في معركه البوابات الالكترونيه هنالك من تصدر المشهد، من لا له علاقه بالاحزاب كلها يا رجل.
1: نعم.
0: في ناس بتصليش في الاقصى وصمدت في الاقصى في المدينه المقدسه، في مسيحيين وقفوا معانا على باب مسجد الاقصى. فالموضوع اللي بتعلق في القدس بصير الموضوع موضوع له علاقه في كل مقدسي.
1: نعم.
0: بغض النظر عن انتمائه او عقيدته. فموضوع انه والله فتح في القدس مظبوط، فتح في القدس موجوده مظبوط، بتدفع ثمن مظبوط، بتتصدر، بس مش لانه في قرار في ذلك. لا. لانه في، لو دير بالك وانت بتعرف اليوم القدس الاحتلال داخل في كل مساناتها. الكاميرات في القدس في كل أزقة القدس والبلدات والمخيمات موجودة.
1: نعم.
0: القدس بالنسبة لإسرائيل والمخابرات الإسرائيلية زي صورة الأشعة. ومع ذلك المقدس يتحمل مسؤوليته كمقدسي في مواجهة أو محاولة مواجهة كل هذه الانتهاكات. ولكن المطلوب مش هيك.
1: نعم.
0: المطلوب أن يكون هناك استراتيجية عامة. أن تساند القدس كل الأراضي الفلسطينية، أو كل الأراضي الفلسطينية، بس زي ما قلت لك ازدحام الأولويات، خاصة بعد 7 أكتوبر بدأت جنين تأن وغزة تأن، وكل محافظة من محافظات الوطن الفلسطيني تبدلت أولوياتها وتبدلت استراتيجياتها. فلهذا السبب ترك المقدسي وحده في هذه المعركة. لا يستطيع المقدسي وحده أن يقف أمام المخططات الإسرائيلية المدعومة الأمريكيين يا رجل. لهذا دعني ألخص لك باختصار.
1: نعم.
0: إذا لم يكن هنالك إرادة فلسطينية حقيقية في توحيد المصطلح الفلسطيني على مستوى غزة والضفة وعلى مستوى الفصائل، سيكون هنالك مندوبا ساميا في الضفة ومندوبا ساميا في غزة، وهذه الرؤية الأمريكية المدعومة من إسرائيل لسحب البساط من تحت أرجل الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالفصائل اللي قدمت شهداء وقدمت دم وقدمت أسرى. إذا الفصائل هاي ما كانش عندها هذا الوعي حتى اللحظة، وكانت الأنانية الشخصية والفصائلية هي من تسيطر على تفكيرهم، هذه القيادات لا تستحق أن تقود الشعب الفلسطيني.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، كما تعرف وكما ذكرت حضرتك أن قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية، تمكنت من شطب المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللاجئين في في في في جنين وفي تل كرم، مخيمات ثلاثة، وأيضا رئيس وزير الجيش إسرائيل كاتس تحدث عن استمرارية هذا البرنامج وإزالة المخيمات، طبعا لأن قضية المخيمات تتعلق بحق العودة لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع إلى آخره. فلذلك يريدون شطب قضية اللاجئين وتمثيلها في مسألتين: أولا شطب وتدمير الأونروا وخصوصا عندكم في القدس، وأيضا شطب مخيمات اللاجئين. كيف ترى في القدس المظاهر هذه التي تسعى لشطب قضية اللاجئين وشطب المخيمات وشطب الأونروا؟
0: إن أكيد أنت تابعت ما يجري في معهد مخيم قلنجيا.
1: نعم.
0: في الأونة الأخيرة من كثير أجا وقعد في معهد مخيم قلنجيا التابع للأونروا.
1: نعم.
0: وقال بشكل واضح: اليوم نحن هنا ولا دور للأونروا التي اتهمها بالإرهاب يا رجل. كثير اتهم الأونروا بدعم الإرهاب يا رجل.
1: نعم.
0: هم لا يريدوا لمصطلح مخيم أن يبقى مصطلحا، هم يريدوا أن يسموها ضاحية. هم لا يريدوا للوكالة أو للأونروا أو لليوان أن يكون لها دور في موضوع اللاجئين، يريدوا شطب كلمة لاجئين من أي محادثات قد تكون مستقبلا.
1: نعم.
0: اليوم معهد كلنديا المعروف تاريخيا المدعوم من أونروا، وهو معهد يدرس أبنائنا الفلسطينيين، يريدوا أن يحولوا إلى مجمع خدمات علمي مدعوم من إسرائيل مما يسمى بالمعارف الإسرائيلية، أو بين قوسين بلدية ما يسمى بين قوسين أورشليم القدس. ماذا يعني ذلك؟ معنى يعني ذلك أنهم سيفتحوا مراكز تعليمي ومدارس في معهد كلنديا، ولكن بدل أن يكون هنالك دورا للأنوروا سيكون دورا لإسرائيل. إذن ماذا يعني ذلك أيضا؟ أن المنهاج الذي سيفرض على أبنائنا هو منهاج إسرائيلي. وهذا ما فرس في القدس في الكثير من المدارس. يا رجل، ابنتي تدرس في مدرسة في الحارة، في الحارة عندنا، ولكن للأسف تحت السيطرة الإسرائيلية. ممنوع أن تذهب في الشتاء، في فصل الشتاء ممنوع أنها تذهب على المدرسة الكوفية، ممنوع تكون على رقبتها يا رجل. ممنوع تروح بالثوب الفلسطيني يا رجل. في يوم التراث الفلسطيني منع الثوب الفلسطيني من دخول مدارس القدس. أنت تتخيل إلى أي حد وصلنا؟ هل هذا الكلام يعرفه العالم؟ هناك قضايا كثيرة تفصيلية، صدقني يا أخي حمادة، في القدس بالتحديد. لو يعني هناك حلقات طويلة يجب أن تكون لأشرح للمواطن العربي والإسلامي حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائنا في القدس، نسائنا في القدس، طلابنا في القدس.
1: الحقيقة أستاذ رأفت عليان، هي دوافعنا وطنية قومية وأيضا دوافعنا المهنية لأنه نتابع هذا الموضوع، ولهذا الحقيقة يعني وقع الاختيار عليك، والحمد لله أنه إحنا أجتنا الاختيار، اختيار الأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، لأن يكون يعني في هذه الحلقة وتقدم لنا كل هذه المعلومات العملية الخطرة. وكما قلت لك، أنت فتحت جروح وليس موضوع عناوين للنقاش، لذلك الحقيقة ما تفضلت به عسى أن يكون وقفة أو جرس إنذار يمكن أن يسمع، وأن يتم الاستجابة العربية الإسلامية الدولية لهذه العناوين التي تفضلت وذكرت خطورتها على القدس العربية الإسلامية المسيحية، التي كانت ولا تزال وستبقى عنوان كبير للعرب وللمسلمين وللمسيحيين أمام العالم. ونموذج ذلك كما تفضلت في البوابات الحديدية، كيف تم إحباطها وإفشال حكومة نتنياهو بالتماسك الفلسطيني الإسلامي المسيحي والفلسطيني ابن القدس وابن مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ولذلك أستاذ رأفت عليان بدي أشكرك، وإن شاء الله نتواصل وإياك في حلقات مقبلة أستاذ رأفت عليان.
0: شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
1: كل الاحترام للأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي من القدس وابن القدس. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عامر وش تسوي هان؟
2: مسيكي بالخير يا خالتي عوفة.
1: من وين جيت؟
2: جيت أتوخى إذا حدا لف يسأل عني.
1: لا تخاف، من شهر ما شفنا دولان يحوس بعربنا.
3: وانت بعدك يا غبصان شارد من السفر برلك؟
2: ويش الدساوي يا خالتي؟ هذا سلمان ابن جدوع وصل رودس وللحين ما رد منها.
1: وين تيجي رودس هذه؟
2: يقولوا ورا البحور.
3: وانت وين متخبى الحين؟
2: أسرع بغنم منيزل في السيحان الشرقية.
3: يا حسرتي عليك يا خالتي،

0: خلصنا من هالطلابي يا منازل. غبن جاك لبيتك؟
1: غبن؟ ما لي عندي إشي.
2: خاف الله اللي فوقنا يا منازل.
1: خايفه خايفه قبل ما أشوف خلقتك، وبصلي ليل خمسة. اسمعوا يا رجال، اسمعوا اسمعوا يا الحاضرين، غبن هذا جاني من ورا الشوبك يشتري غنم، بعته 20 شاة.
2: قلت لي كلهم معاشير، وبعدين ما ولد منهن إلا 8.
1: غبن غبن، اختصر اختصر خيو. في دولي بالطفيلة ومحكمة شرعية، وفي دولي كمان بالشوبك. نقي اللي بتعجبك منهن وروح اشتكي عليه.

0: اسمع، عزز الحراسة بجنديين من الرديف، لا تخالف الأوامر اللي تسمعها.
1: تومر يا عجلوني.
2: من هو هذا؟
3: الملازم محمد علي العجلوني يا سمو الأمير.
0: العسكري جعفر، انت هون؟
3: شكو وراك غير رديف الحرس؟
0: لقيت حويط من نعيمات بيقول انه وصلت وهيدا 10 جمال محملة من معان ومعها حوالي 300 فارس.
4: سيدي فيصل يضغط عليهم من راس النقب، وصل الخبر للقويره بلا سلكي.

0: كثر الله خيركم يا خالتي. يا الله
1: هنا وعافيه يا خاله. وين بدك تروح بهالليل؟
0: خليت غنم منيزل مع رعيان ذياب العوران، لازم ارجع لها قبل ضوء النهار.
1: استناني شوي. لا تقطعني من شوفتك يا بعد عيني.
0: كل عذابي ومشاويري لجل تشغزوا.
1: خذ يا خالة، خذ يا عامر.
0: وش في بصرة يا خالتي؟
1: ملح بارود من القطفة اللي نشفتها من يومين، تحتاج لباروتك.
0: تسلمي.
1: من العام كتبت كتابك على غزوة، ومن حينها وانت مرة فرار ومرة صياد والحين راعي. احنا ما احنا مستعجلين يما.
0: هذا انت سمعتيها.

0: لا تخلي الدول ببالك يا غبن.
1: أجوتك يا عوض، لو اشتكيت على منازل بمحكمة الطفيلة ما أحصل حقي منه.
0: لو منازل طلب شهدين القضية قدها 4-5 جلسات
1: ول
0: وهذا غير وانت رايح وجاي من ورا الهيشي على الطفيلة، وفوق هذا قدك تدفع للترجمان بالمحكمة.
1: عيد بالله من الشيطان الرجيم، لو ايش الترجمان؟
0: يترجم لكم من العربي للتركي. انت بس طاوعني، ترى هذه مالها الا حق عرب،

0: عامل بطل عرض، انت ملغوص وبتشذب.
1: لا يا عم منيزل، بوش شذبت عليك؟
0: وش شذبت علي؟ الرعيان قالوا لي كل شيء، قالوا انك دشرت الحلال عقب المغرب وما رجعت عليهم الا وجه الصبح.
1: رحت اشوف خطيبتي وتحرى اذا الدوله تدور علي.
0: ها يعني انا ما تبليت عليك؟ اسمع يا ول، هي واحدة من ثنتين، قدك تمشي مع الغنم مثلك مثل غيرك من الرعيان، واذا غبت عنها ساعة واحدة انا اللي ادي اجيب لك الجندرمة واخليهم يغف فوق غف على سفر بردك. فهمت؟
1: فهمت يا عم، فهمت.

0: مرحبا يا أبو شجرتان بالمدينة طفح ظلها وارحلوا يا غالي واسكنوا بفيها يا غنى وارتعي واقطفي كل عود هالسنة مقبلة والليالي تعود يا هلي لمتك وانكتب لي ما مات وبحشو قبري على طريق البنات.
1: من هذا الخيال اللي جاي؟
2: عوافي يا غزوة.
1: هلا يا عمور، تفضل فوتت قهوة من قهوتنا.
2: عمار إن شاء الله، وين أمكي؟
1: الشيخ ذياب العران. يا هلا يا حي الله.
2: كيف حالك يا عوفة؟
1: تسألني كيف حالي من فوق سرج الفرس؟ هو إحنا نشوفك كل يوم يا أبو عبد السلام؟ أعطيني رسل الفرس يا بنت.
2: يلا حي سلكي يا قرميطة الطفيلة.
1: حاجتك على الراس والعين نقضيها.
2: اسمعي يا عوفة، أنا أدري إنك تشتري حوايج ملح البارود من السوق.
1: بارودتك ليها عندي صاع ملح بارود يجهز بجمعة زمن إن شاء الله.
2: عوفة، أدي ساعات ومدود وشوالات، اقضبي بيديك.
1: وشو هذا يا الشيخ؟
2: هذه 10 جنيحات ذهب، ما هي من ورق الحكومة. اشتري حوايج البارود واذهني انت وبنتك، هذه تجيبوا سيرة لناسها.
1: أبشر أبشر يا أبو عبد السلام.
2: يم غزوة، اشتري عدول وشوالات وعبيه الملح بارود وخزنيه عندك.
1: منو اللي بدك تحاربه يا شيخنا؟
2: ما عليك يا بنتي، ما عليك،

0: قلت ليه وبقول لك، وتراني قلت قدام الكل في داري، وخيرته بين محكمتين يختار هو يروح ويشتكي وين ما وده.
1: نازل اسمع علي جاي.
0: سامعك. غرد
1: غبن يطلبك للحق عند واحد من اثنين، حمد بن جازي بالرشادية أو ذياب العران في الطفيلة.
0: ما أنا بقول ما في سوسي غيرك يا عوض، أنت اللي ذليته على القضوات.
1: أيوة منازل لا تزود في الحكي، غبن ما هو غشيم عن عوايد العربان. اسمع علي جاي، سمي القاضي اللي تقعد الحق عنده ولا تجبرني. ها لا تجبرني على الكبيره.

0: حطب؟ حطب إيش يما؟
1: حطب للنار. هسا أنت صرتي غشيمة؟
0: هذا الحطب عند رفة البيت يكفينا ليومين.
1: ما يكفي يا غزوة، ما يكفي. أنا أدي أساوي ملح البارودة اللي طلبه الشيخ. ترى أربع حمول حطب ما تكفي ناره.
0: أربع حمول؟ أربع حمول يطبخ جمل بحاله؟
1: امشي بسرعة، خذي الفاس والحبل وروحي هاتي الحطب بسرعة.
0: عليها عون تنبل.

0: عيني عنوف جديد اللبس يا زهر.
1: أقول
2: شايفك طفان يا عامر.
0: قال ايش اللي يلزك على المر؟ قال اللي أمر منه
1: حيكم.

تقل مرك عقب خبرينا جوعي. شفت الرسوم وصار بالقلب مثلوم، وهلت من العبرة غرام.

0: الشيخ ثياب الأوران يا فندم.
1: يا ميت أهلين وسهلين.
2: كيف حالك يا عصام أفندي؟
1: نورتنا بشوفتك أخي أبو عبد السلام، تفضل.
2: وين زكي بيك الحلبي؟ ما شفته بمكتبه.
1: القائد من الصبح بغرفة اللاسلكي.
2: يا ساتر، عسى خير إن شاء الله.
3: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم 17 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 30 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم.

0: الرجيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق ليتم به رسالة ويكمل به النبوة، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعظمة الشخص إما أن تكون في أخلاقه وصفاته الشخصية، أو في أعماله الجليلة، أو في آثاره العظيمة التي يتركها بعده. ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت عظمته في هذه الأمور كلها. فمن جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم عظمة منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، فأعطاه الدرجة الرفيعة في الدنيا والآخرة. فالدنيا فختم به المرسلين، وجعله سيد ولد آدم، وجعله أعظم من مشى على الثرى، وزكى الله سبحانه لسانه بقوله: وما ينطق عن الهوى، وزكى قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى أخلاقه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن مكانته لديه عصمته من الخلل.

0: من تشق عنه الأرض، وهو أول من يدق باب الجنة، وهو أكرم وأعظم من في المحشر على الله، فإن الله رفع مقامه وأعطاه اللواء المحمود والمقام المحمود. ومن جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم عظمة مسؤوليته، لقد كان الأنبياء عليهم السلام يبعثون في أقوامهم الخاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث في الناس كافة، فعظمت مسؤوليته، وصار الخلق كلهم بعد بعثته من أمته إما من أمة الدعوة وإما من أمة الإجابة، بل صارت مسؤوليته على الإنس والجن على حد سواء، فهو إمام الثقلين. ومن عظمة مسؤوليته أن دينه هو الدين الخالد، فلا دين بعده ولا رسالة، فدينه باق إلى قيام الساعة، ولذلك كان أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. ومن جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم عظمة شخصيته، فقد اكتملت فيه جميع الكمالات الإنسانية، وكأنه ولد مبرأ من كل عيب عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت عظمته في عظمة خلقه وعظمة خلقه. أما خلقه قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أطيق أن أملأ عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا ومهابة له عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: يتساءل بعضكم: كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله، ولا يهاب شيئا، وفي ظهره أردني، فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر. الله أكبر.

0: الفضيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد الجيش اللبناني يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتطورات الإقليمية. وزارة العمل تعلن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة لخدمات الوزارة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، والزميل محمد الشبول.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيط اليوم في القيادة العامة قائد الجيش اللبناني العماد رودلوف هيكل والوفد المرافق له في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية. وبحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الأردن ولبنان وما تستند إليه من روابط تاريخية ومواقف مشتركة، مشددا على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون وتنسيق وتوسيع آفاق الشراكة بين القوات المسلحة في البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار ويعزز القدرات الدفاعية. من جانبه أشاد العماد هيكل بالمستوى المتقدم الذي بلغته القوات المسلحة الأردنية وما تتمتع به من كفاءة واقتدار واحترافية عالية، مثمنا دورها الفاعل في ترسيخ الأمن والاستقرار وإسهاماتها في تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية وما تطلع به من أدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
0: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. وأكد مفتي القوات المسلحة الأردنية في كلمة ألقاها خلال الاحتفال أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تستند في عقيدتها إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتستمد نهجها من الإرث الهاشمي القائم على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم خدمة الوطن والإنسان. وإلى التفاصيل.
1: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. وأكد مفتي القوات المسلحة الأردنية في كلمة ألقاها خلال الاحتفال أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تستند في عقيدتها إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتستمد نهجها من الإرث الهاشمي القائم على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم خدمة الوطن والإنسان. وقال إن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يأتي تجسيدا لما تحمله هذه المناسبة المباركة من معان وقيم إيمانية وإنسانية سامية وترسيخا للهوية والعقيدة الإسلامية واستذكارا للسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما قدمه للبشرية من هدى ورحمة وما جسده من قيم العدل والحكمة والأخلاق الفاضلة. وأشار إلى أن هذه الذكرى تشكل محطة إيمانية لاستحضار السيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما قدمه نموذجا في القيادة القائمة على الإيمان والحكمة والانضباط وتحمل المسؤولية، مبينا أن

0: استلهام هذه القيم يعزز روح المسؤولية والانتماء ويدعم مواصلة أداء القوات المسلحة الأردنية لواجبها الوطني في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء رسالتها الوطنية مستلهمة من النهج الهاشمي قيم العطاء والبناء وخدمة الوطن والإنسان، ومتمسكة بثوابتها الوطنية والعقائدية الراسخة. وفي ختام كلمته دعا إلى استلهام السيرة النبوية الشريفة في ترسيخ قيم الإيمان والاعتدال والرحمة والعدل وتعزيز معاني الانتماء والمسؤولية بما يسهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. واشتمل الاحتفال على تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وأناشيد دينية ومدائح نبوية قدمها عدد من أئمة مديرية الإفتاء العسكري، إضافة إلى عرض مادة فيلمية تناولت جوانب من السيرة النبوية الشريفة. أعلن وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة ضمن مشروع تحديث أنظمة وأتمتة خدمة وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الحزمة الأولى الخاصة بخدمات العمالة غير الأردنية خلال الشهرين المقبلين، سيتم إطلاق باقي حزم الأتمتة وتحديث الأنظمة لاحقا، ومن ضمنها تحديث أنظمة وأتمتة خدمات العاملين في المنازل. وبين القطامين أن التوسع في أتمتة خدمات الوزارة وأنظمتها الإلكترونية سيكون أيضا من خلال تطبيق سند، إضافة إلى مراعاة الأمن السيبراني لحماية البيانات.
1: أعلنت مؤسسة التدريب المهني فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا للدور التدريبي الأول اعتبارا من اليوم، ويستمر التسجيل حتى الأول من تشرين الأول المقبل في 34 معهدا ومركز تميز موزعة في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع فرص التدريب المهني وتوفير برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل. وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين أن المؤسسة تعمل على مراجعة وتحديث برامجها التدريبية ومحتواها بصورة مستمرة بهدف تعزيز موائمة مخرجات التدريب مع الطلب على المهارات والمهن ورفع جاهزية المتدربين للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البرامج والمسارات التدريبية.
0: أكدت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد حالات تسمم غذائي مسجلة في منطقة حدود جابر، وأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس المعطيات الطبية والرقابية المتوفرة. وبيّنت الوزارة والمؤسسة أن 19 شخصا راجعوا المستشفى بأعراض صحية مختلفة، ولم تظهر على غالبيتهم أي أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي باستثناء 4 حالات ظهرت عليها أعراض بسيطة، مشيرتين إلى أن هذه المعطيات لا تشير إلى وجود حالات تسمم غذائي. وأكدت وزارة الصحة أن أي حالة يشتبه بارتباطها بتسمم غذائي يتم التعامل معها وفق البروتوكول المعتمد وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الحالة وأسبابها.
1: تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع الحملة الأردنية وبالتعاون مع جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الأردنية المتواصلة للتخفيف من المعاناة في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. ويواصل الأردن بقيادته الهاشمية وحكومته وشعبه الوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة وترجمة موقفه الإنساني إلى دعم متواصل يصل إلى أهلنا في الميدان.
0: وفي قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في مختلف مناطق القطاع خلال الساعات 24 الماضية. إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم مدينة رفح جنوب القطاع، كما طال القصف المدفعي مخيم جباليا شمال القطاع.
1: اقتحم وزير الأمن القومي

0: الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير زنى زينة أسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال، مهددا بتطبيق الحد الأدنى في معاملتهن ومتفاخرا بأنه المسؤول المباشر عن التضييق على الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون. وشهدت مدن وقرى في الضفة الغربية اقتحامات عدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، حيث اقتحموا فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس وأدوا طقوسا تلمودية. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف عشرات الدنومات من أراضي دير بلوط غرب سلفيت. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق محاولات متواصلة للسيطرة على الأراضي الزراعية وفرض واقع جديد فيها وعرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم.
1: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، مؤكدا أن تنفيذها وإعادة فتح المضيق يبقيان مرهونين بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران. وأضاف أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ليست إجراء جديدا وأن إيران مستعدة لمواجهتها، مشيرا إلى أن بلاده لم تنتهك مذكرة التفاهم. إلى ذلك تسعى قطر وباكستان إلى بحث إمكانية العودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران أوضحت لهما الإجراءات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها قبل المضي في الترتيبات المتعلقة بالمضيق.
0: وإلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجددا اليوم التزامه بحصر السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة. وأضاف أن أهالي جنوب لبنان يعانون من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات وقف الأعمال العدائية. من جهتها أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع أيلول في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور.
1: وإلى الحالة الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. مستمعينا الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير من قلب العاصمة عمان، عمان الخير والمحبة، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنرحب فيكم وبنحييكم، كونوا معنا. متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد.

متابعينا الكرام، لطالما كان الجيش العربي محط اهتمام القيادة الهاشمية ورعايتها. هم من أطلق عليهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الأصدق قولاً والأخلص عملاً، يناديهم برفاق السلاح. هم من إذا نادى الوطن كانوا أول من لبى النداء، وإذا اشتدت الخطوب كانوا في خندق الوطن قولاً واحداً. هم موضع ثقة الوطن والقائد واعتزازه. العلاقة هي علاقة وفاء متبادل بين الوطن والقيادة والجيش، علاقة صنعتها المواقف ورسختها ساحات الشرف والتضحية.

0: متابعينا الكرام وكصورة من صور الوفاء كانت المكرمة الملكية السامية لأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية لأبنائهم عاملين متقاعدين وأبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، فكان أقل واجب لهم هو تقديم فرصة تعليمية لأبنائهم تفتح لهم أبواب المستقبل حتى يواصلوا مسيرة وعهد الوفاء في الإسهام برفعة وطننا الغالي. رح نحكي أكثر من خلال ضيفنا الكريم رئيس فرع المكرمة الملكية السامية المقدم الركن أحمد ياسين الخطاب. أهلا وسهلا فيك سيدي.
1: أهلا فيك أميرة بيك، شكرا جزيلا على هاي المقدمة اللي تفضلتي فيها. وبداية إذا بتسمحي لي يعني إن كانت متأخرة، يعني يوم الثلاثاء الماضي كان هو يوم المولد النبوي الشريف، اسمحي لي أحكي باسم عطوفة مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الدكتور صالح الخلايلة، وباسم كل مرتبات مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، نرفع لسيدي عميد آل البيت الأطهار أسماء آيات التهنئة والتبريك بهذا اليوم المبارك، ولسمو ولي العهد الأمير حسين ابن عبد الله الثاني حفظهم الله. ثاني إشي ستي، بيشرفني جدا أكون معكم بهذه الأمسية يعني الطيبة إن شاء الله عز وجل. نحط يعني بعض النقاط على بعض الحروف والتساؤلات نجاوب عنها إن شاء الله، وإحنا دائما وأبدا على العهد إن شاء الله نفتخر ونعتز بكوننا أحد يعني بكوننا من مرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صدقتي وهم الأصدق قولا إن شاء الله عز وجل دائما أبدا.
0: نعم، حياك الله سيدي، سعيدين بوجودك معنا اليوم سيدي. ويعني الله يعطيكم العافية. من بداية الحلقة رح نحكي على الجهد الكبير اللي بتقوموا فيه في تنفيذ هذه المكرمة الملكية السامية. سؤالي الأول سيدي، كيف بتجسد المكرمة الملكية السامية نهج القيادة الهاشمية بالاهتمام بالقوات المسلحة وأبناء القوات المسلحة؟
1: ستي، المكرمة الملكية السامية تجسد أسمى معاني، يعني مش بس بتجسد، لا هي تجسد أسمى معاني الوفاء بالعهد لفئات كثيرة من أبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء اللي قدموا أرواحهم لفداء لهذا الوطن على ثرى هذا الوطن. وهذا الكلام يعني من 1980 لما صدرت الإرادة الملكية السامية من جلالة سيدنا المغفور عليه رحمة الله الملك حسين ابن طلال طيب الله ثراه، واستمرت إلى عهد سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين. فهي ستي تجسد جوانب إنسانية عديدة، تجسد جوانب شكر وثناء، تجسد جوانب الوفاء و

0: والعزة ويعني لرفقاء السلاح والمحاربين
1: نعم
0: القدامى. فإذا حسبتيها على الجانب الإنساني هي إنسانية، نعم، إذا حسبتيها على الجانب الشكر فهي شكر وثناء أيضا.
1: نعم
0: فالمكرمة الملكية السامية يعني بكل مكوناتها بكل إجراءاتها هي أجمل صورة
1: نعم
0: تعكس،
1: تقدير
0: نعم،
1: للتضحيات. نعم
0: من القائد إلى جنوده.
1: نعم
0: نعم
1: سيدي، يعني من أهم الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية السامية هم أبناء الشهداء. خليني يعني نعرف منك، ما الذي يميز استفادة أبناء الشهداء من المكرمة الملكية السامية؟
0: سيدتي، الشهداء قدموا أرواحهم،
1: نعم
0: هذا شيء لا يستطيع أحد أن ينكره أو يؤول عليه.
1: نعم
0: لهم الاهتمام الأكبر في هذه المكرمة، أبنائهم لا تنطبق عليهم الشروط التي تنطبق على سواهم، إلا يعني شروط بعض المعدلات اللي بتكون حسب السياسة العامة للقبول الموحد. فمثلا شرط العمر ما مش مقيد فيه ابن الشهيد،
1: نعم
0: مجرد ما نجح بالتوجيه يعني بتقدم للمكرمة الملكية السامية، معاه عمر 30 سنة، بحط خياراته في الطلبات في طلب القبول الموحد. إذا كان مطابق لشروط السياسة العامة للقبول الموحد بيتم إعطائه الخيار الأول
1: نعم
0: ما دام ضمن أدنى معدل لهذا التخصص. أضف إلى ذلك أنه حتى المخصصات المالية اللي لابن الشهيد بتكون من صندوق الشهداء في القوات المسلحة، وهي مختلفة عن الطالب المبتعث العادي.
1: نعم
0: نعم
1: إذن لا يقيد قبولهم بأي شروط سوى ما يتبع لسياسة القبول
0: نعم
1: الموحد.
0: نعم
1: نعم، إذا بدك تحدثني عن آلية تنفيذ المكرمة، المكرمة هي حسب المحافظات يتم توزيع الطلاب
0: نعم
1: الشواغر.
0: نعم سيدتي، يعني احنا في ناخذ المتوسط الحسابي للمتقدمين للمكرمة كل
1: نعم
0: 3 سنوات، بيتم تحديد النسب المخصصة لنا. انت بتعرفي انه 20% لنا مخصص من
1: نعم
0: مقاعد المملكة كاملة،
1: نعم
0: لكن كيف بيتم ترجمتها لنسب المحافظات؟ كل 3 سنوات بناخذ المتوسط الحسابي لكل محافظة عدد المتقدمين منها،
1: نعم
0: ويتم توزيع النسب بهذه الآلية.
1: نعم ويتنافس طلاب المحافظة الواحدة على شواغر المخصصة
0: نعم
1: لهم.
0: صحيح، يتنافسون حسب معدل، يعني الحالة بتكون كل أبناء المحافظة
1: نعم
0: بتنافسوا بمعدلاتهم ما
1: نعم
0: بين أنفسهم. نعم
1: مديرية الثقافة العسكرية حقيقة يحسب لها التطور واليعني ومواكبتها للتحول الرقمي. يعني مؤخرا في فرع المكرمة الملكية السامية أنهيتوا مرحلة استقبال الطلبات، وكانت يعني حقيقة يعني رضا تام من الناس كيف تم تقديم الطلبات بيسر وسهولة. الآن المرحلة القادمة هي مرحلة نتائج القبول الموحد اللي يعني حتصدر إن شاء الله، يعني مفروض بنهاية شهر أيلول بإذن الله.
0: ستي، مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية كانت في طليعة المديريات في القيادة العامة للقوات
1: نعم
0: المسلحة التي ترجمت رسائل جلالة سيدنا ورسائل سمو ولي العهد إلى الواقع.
1: نعم
0: يعني احنا انتقلنا من واقع كان ورقي كتابي إلى واقع رقمي مطبق
1: نعم
0: بنسبة 100%، بدءا من استقبال الطلب ومرورا بكل البرمجيات اللي بيتم عليها المراسلات ما بيننا وبين بعض الوزارات وبعض الدوائر وبعض الأجهزة الأمنية
1: نعم
0: وما بين وزارة التعليم العالي، والعودة للنتائج وما بعد ذلك من مناقلات. فأصبحنا يعني بفضل الله في طليعة هذا
1: ما
0: الركب،
1: شاء الله. نعم
0: بفضل يعني توجيهات القيادة العامة وتوجيهات عطوفة مديرنا، يعني
1: نعم
0: هذا الموضوع احنا معطينه أهمية عظمى،
1: نعم
0: ونتائجه تعكس في الغاية التي وجدت من أجله.
1: حقيقة واضحة
0: نعم يعني
1: نتائجه.
0: احنا
1: نعم
0: يعني قاعدين بنسهل على المراجعين، بنسهل على ابنائنا، من ابناء زملائنا على ذويهم، وفرنا لهم الخدمات في كل مكان في المملكة، وفرنا لهم وسائل تواصل سهلة جدا ما بين اتصالات وما بين يعني تشات بوكس وما بين يعني مراجعات في مكاتبنا مخصصة فقط لنفس الغاية التي كانت موجودة من قبل، لكن بطرق مؤتمتة، بطرق مضبوطة بالجودة،
1: نعم
0: بطرق يعني مبرمجة، برامج لا يحتمل فيها الخطأ أبدا.
1: نعم اليوم ما في داعي للمراجعين يزوروا مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية لأنه موجود مكاتب إقليمية، هيك فهمت من حضرتك.
0: نعم صحيح، نعم، وهذا الشيء تم إعلان عنه عدة مرات،
1: نعم
0: وهذا الشيء بدأنا فيه بفضل الله عز وجل السنة الماضية، واستمرينا في هذه السنة يعني، إلا أنه للآن يعني الفكرة لم تصل إلى البعض من
1: ممكن.
0: الزملاء، يعني أنه نفس الجودة نفس الخدمة اللي راح يلاقيها في مكتب الجامعة الأردنية فرع العقبة هي نفس الجودة بالتعامل والجواب والتفاصيل الموجودة في جامعة آل البيت في المفرق، نفسها في عمان في الجامعة الأردنية. فوجوده في الفرع الرئيسي للأمانة يعني هو، اسمحي لي أني أحكيها، أنه قد يعيق العمل، لأن إحنا بأمس الحاجة للدقيقة ومرتبطين بعدة جوانب أخرى، وبفضل الله عز وجل يعني في استجابة قوية كانت يعني وملحوظة هذا العام الحمد لله من انخفاض عدد المراجعين واللجوء إلى الوسائل المتاحة
1: نعم،
0: أمامهم.
1: وبالآخر أنت سهلت على المواطنين، يعني بيحصل على المعلومة بأقرب مكان أو بأقرب طريقة اللي هي ممكن من خلال الدليل الإرشادي اللي موجود على
0: نعم
1: الموقع الإلكتروني.
0: نعم الدليل الإرشادي هذا الله وفقنا عز وجل بتوجيهات مديرنا، برضو كانت يعني بالدرجة الأولى الفضل ينسب لأهله،
1: نعم
0: سوينا وعملنا عليه تيست وعملنا عليه يعني مداخلات قانونية، كان يعني مضبوط الجودة بشكل كبير جدا، بيوفر كافة الإجابات على التساؤلات اللي
1: نعم
0: بتتبادر لأذهان الزملاء الكرام، وتم نشره إلكترونيا، تم
1: نعم
0: تعميمه على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أضف إلى ذلك المقسم الإلكتروني اللي موجود خلال ساعات الدوام، أضف إلى ذلك المنصة اللي تقدر تستفسر منها
1: نعم
0: كتابيا، أضف إلى ذلك المكاتب المتاحة مثل ما تفضلت حضرتك.
1: نعم جهد يشكر، يعني تشكروا عليه حقيقة. ويعني مثل ما ذكرت، يعني اليوم التحول الرقمي هو مطلب، يعني ولازم احنا نستغل هذا التحول الرقمي في خدمة المراجعين والمواطنين. سيدي، حكينا عن المرحلة القادمة، مرحلة إعلان نتائج القبول الموحد، راح يطلع عنا أكثر من فئة للطلاب. الفئة الأولى من الطلاب راح تكون هي الطالب اللي اختار تخصص معين ووفق بأنه نتيجة القبول الموحد حسب الطلب اللي اختاره. هذا شو الإجراء المطلوب منه الآن؟
0: المطلوب من هذا الطالب أنه أول شيء الحمد لله أنه حصل ما يريد وما يتأمل، مطلوب منه الانتظار إلى إعلاناتنا اللي راح تكون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال القوات المسلحة طبعا، ويتقدم بالكفالة العدلية اللي مطلوبة منه
1: نعم
0: وينتظر، يعني هذا المطلوب منه يعني
1: ينتظم
0: ما
1: بمقعده.
0: عليه شيء يعني هذا
1: نعم.
0: أبدا.
1: فئة تانية راح تكون طالب معدله ضمن المعدلات المقبولة بالمكرمة، لكن يعني لم يحقق التخصص اللي بيتمناه أو بيرغب فيه، هذا شو عنده فرصة؟
0: هذا الطالب فرصته في المناقلات موجودة من خلال الرابط اللي راح ينتشر عن صفحة مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية. طبعا المناقلات عندنا نوعين،
1: نعم،
0: وسبق ان حكينا عنها انها خارجية او داخلية.
1: بمعنى
0: الخارجية ستي انه طالب حقق قبول في جامعة معينة
1: نعم
0: بده ينتقل على جامعة اخرى،
1: نعم
0: امامه اربع خيارات، يحط الجامعة كذا بتخصص كذا، الجامعة كذا الى
1: نعم
0: اخره، اربع خيارات امامه، هذا الخارجي. اما الداخلي طالب حقق القبول في جامعة معينة ويريد تغيير تخصصه في نفس الجامعة،
1: نعم
0: يعني داخلي،
1: نقل داخلي.
0: نعم نقل داخلي، هو أمامه فرصة واحدة مثل السنة الماضية، لا تغيير على إجراءات المناقلة، طلبها إلكتروني، متابعتها إلكتروني، نتجتها برسالة إلكترونية
1: نعم،
0: كمان.
1: في معايير وشروط تضبط من يعني يسمح له التقدم
0: أكيد أكيد،
1: نعم
0: يعني أهمها المعدل، المعدل
1: نعم
0: يعني إنه ما يكون أعلى من المعدل إن قبل
1: وصل له القبول آخر شيء.
0: نعم
1: نعم
0: في هذا التخصص، انه يكون معدله ضمن المعدلات لهذا التخصص اللي هو طالبه، اذا كان ادنى منه ما بيقدر اصلا، السيستم ما راح يفتح له يعني،
1: نعم
0: يعني احطك بالصوره انه هذا نظام ما راح يفتح امام الطالب اي تخصص ما حقق معدل هاي الماده.
1: الحد الأدنى.
0: نعم
1: طيب
0: بس اذا سمحتي لي
1: تفضل
0: هون،
1: سيدي.
0: الخيارات الاربعه اللي امام الطالب اذا ظهرت امامه لا يعني انه انا راح يطلع لي واحد فيهم،
1: نعم
0: لانه انت راح تدخل على شريحه المنافسه على
1: نعم
0: المقاعد المتاحه امامنا من هذا.
1: منطقيا هي مقاعد أقل، يعني ما تبقى من
0: نعم
1: المقاعد، وأنتم بتتنافسوا بين
0: نعم
1: هذه
0: بين
1: المقاعد.
0: نعم بالضبط
1: نعم،
0: بالضبط.
1: فبده يكون يعني الطالب، النصيحة إنه يكون منطقي في
0: نعم
1: الخيارات اللي
0: أحسنتي،
1: بيكتبها.
0: نعم
1: بضل الفئة الثالثة اللي هم بنسميهم من أساءوا الاختيار، قد يكون معدله ضمن المعدلات المقبولة ما وصلته الرسالة.
0: نعم برضو هذا أمامه فرصة المنافسة على المناقلة بنفس
1: نعم
0: النظام اللي حكينا عليه، يختار التخصص اللي على الأغلب هذا بيكون مختار تخصصات أعلى من
1: نعم
0: معدله بكثير، وانت يعني بتلاحظي معنا الفترة هاي يعني هي شبه في أشياء كثير مبهمة لم نخوض فيها مثل الحقول
1: الحقول
0: المستجدة
1: صحيح.
0: والتخصصات المستجدة، فهذا احنا بدنا ننتظر يعني يكون منطقي في خياراته ويستفيد من تجربته الأولى انه ما طلع له
1: نعم
0: هذا التخصص، فلا يكرر خطأ اختياره الأول، وينزل شوي في اختياره للتخصص اللي إن شاء الله الله يوفقه ويختار ويحصل مقعد
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: طيب ننتقل للمرحلة اللي هي قبل الطالب، حقق قبول في المقعد اللي بده إياه وراجع الجامعة. يعني يمكن جدير بالذكر إنه المكرمة الملكية تغطي رسوم الساعات الدراسية ولا تغطي الرسوم الفصلية.
0: صحيح، نعم
1: شو
0: صحيح.
1: المطلوب من الطالب أول فصل دراسي ينتظم فيه بالجامعة؟
0: المطلوب منه انه طبعا اول ما يحقق القبول بيروح بيحاسب على ساعاته اللي انقبل حسب تخصصه اللي انقبل فيه، وبيقدم كفالته العدلية. احنا بنجمع بياناتنا خلال الفصل الاول،
1: نعم
0: وبيظل عندنا يعني ارتباطنا مع مديرية الدائرة المالية بترتيب إعادة النفقات لهم، يعني
1: نعم
0: بيستردوا هاي الأموال اللي دفعوها من خلال ترتيبات مديرية الدائرة المالية يعني.
1: من خلال المحفظة الإلكترونية أو
0: نعم، محفظة إلكترونية هاي يعني لضمان وصول الحق لصاحب الحق، يعني
1: نعم
0: هذا مصروف للطالب وبدل كتب للطالب نفسه، فعشان تضمني أنه يوصل لصاحب العلاقة بيكون على رقم وطني محفظة إلكترونية للطالب نفسه.
1: إذن يتم استرداد هذا المبلغ بعد ما يوقعوا الكفالة العدلية وبعد ما أنتم تقوموا يعني التدقيق على الأسماء.
0: نعم
1: أحد واجباتكم هو موسم المكرمة الملكية السامية اللي إحنا يعني بنستضيفكم كل سنة حتى نحكي عنه، لكن هو يعني دور فرع المكرمة لا يقتصر فقط على موسم القبولات، دوركم كبير وحقيقة تشكروا عليه وأنتم تقوموا بواجب أولياء الأمور.
0: ستي، يعني هذا واجبنا اللي حملنا احنا هاي الأمانة من القوات
1: نعم
0: المسلحة، والله يقدرنا على حملها بصدق وأمانة وإخلاص. نعم صحيح، احنا في المكرمة الملكية السامية كل كوادر المكرمة، الموسم ليس هو عملنا الوحيد، احنا
1: نعم
0: طول السنة بنتابع الطالب في نظام إلكتروني أيضا وربط إلكتروني ما بين الفرع الرئيسي والجامعات والكليات في المملكة. بنتابع الطالب اللي سجل، اللي ما سجل، اللي انقطع، اللي انسحب، اللي أجل، ومنديم هذا على سيستم عندنا عشان نطابقه مع تعليماتنا وإجراء أي إجراء لازم على هذا الطالب.
1: نعم
0: تمام، فإحنا فعليا نعم إحنا نتقمص دور ولي الأمر وإحنا اللي متكفلين فيه.
1: متابعة حثيثة
0: نعم نعم
1: لطلابكم.
0: متابعة
1: نعم
0: حديثة. نعم
1: حياك الله سيدي. سيدي أنا
0: أبداك
1: بدي
0: الله.
1: أستأذنك بفاصل ونواصل من
0: نعم
1: بعد الحديث.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد ومع ضيفنا الكريم رئيس فرع المكرمة الملكية السامية المقدم الركن أحمد ياسين آل خطاب. مجددا أهلا بك سيدي.
1: أهلا فيك سيدي. الله يحفظك
0: سيدي. من الاستفسارات اللي يعني موجودة بنقرأها وبنتابع إنه في استفسارات عن الشهادات غير الأردنية، كيف يتم معاملتها؟
1: الشهادات غير الأردنية يتم معاملتها حسب السياسة العامة للقبول الموحد، مخصص لها 5% على مستوى المملكة. إحنا في المكرمة الملكية السامية لنا فيها جزء وينافس فيها الطالب كما لو أن كان يعني كوحدة واحدة على مستوى المملكة. في تقسيمات خاصة داخل وحدة التنسيق والقبول الموحد في التعليم العالي. طبعا الأكثر تساؤلات كانت إنه أنا شهادتي أجنبية أو عربية بتاريخ سنة سابقة لكن معادلتها بتاريخ سنة حالية. في مثل هاي الحالة يعتمد النص في تعليمات البعثات العسكرية أنه يجب أن تكون الشهادة بنفس تاريخ بنفس العام الذي تقدم فيه طلبات المكرمة.
0: نعم.
1: يعني لا يعتبر فاقد لحقه إذا كانت شهادته إصدار سابق
0: قبل سنة.
1: تمام.
0: سيدي بدي منك يعني إحنا وقت برنامجنا شارف على الانتهاء، رسالة توجهها.
1: رسالة ستي في هذا الوقت، يعني أنا أرجو من الإخوة والأخوات اللي حلفهم الحظ إن شاء الله وانقبلوا على البعثات العسكرية على نفقة المكرمة الملكية السامية، إنه لما يجي بده يقدم طلبات المناقلة ما عاد في شيء ورقي يستدعي قدوم الطالب لأي مكان من مكاتبنا، هو بيقدر وهو في بيته يقدم الطلب إلكتروني ويتابع هذا الطلب ويحصل على النتيجة إلكترونيا. وبتمنى التوفيق لطلابنا، واتمنى لهم يعني انهم يرفعوا رؤوس ابائهم. نعم. ويعتزوا بابائهم اللي قدموا الغالي والنفيس في خدمه هذا الوطن، سواء كان بالجيش العربي او بالاجهزه الامنيه، يكون قد هاي المسؤوليه. نعم. وقد كلمه المكرمه الملكيه الساميه.
0: نعم. ونحن سيدي نعتز فيكم حقيقه، انتم في مديريه الثقافه العسكريه على هذا الدور الكبير اللي يعني بتقوموا فيه، وبالتحديد هذا موسم المكرمه الملكيه الساميه أنتوا بتنفذوا توجيهات القائد في رعاية أبناء القوات المسلحة، فشكر الموصول لكم يعني بدءاً

0: انعطوفة مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية حتى أصغر من يقوم بخدمة الناس في المكرمة الملكية السامية.
1: شكرا الأخت المميزة النقيب أميرة المعيطة، شكرا جزيلا لك ولكوادركم في هذه الإذاعة، بعتبرها إذاعة وطن، هي
0: نعم
1: ليست إذاعة قوات مسلحة فقط، إنما هي إذاعة كل الأردن. شكرا
0: نعم
1: جزيلا
0: حياك
1: لكم،
0: الله
1: شكرا
0: سيد،
1: لكم.
0: حياك الله.

0: متابعينا الكرام، سيبقى الجيش العربي درع الوطن وسياجه المنيع، وسيبقى نشامى القوات المسلحة هم الأصدق قولا والأخلص عملا أينما كانوا. هذه تحيات فريق البرنامج، معنا يزن السعودي من هندسة الصوت، مؤمن الحناطي من اللايف ستريم، حنين بني مصطفى من الخدمات البرامجية، ومني أنا النقيب أميرة المعايطة معدة ومقدمة البرنامج. ودائما الشكر موصول الإشراف العام للعقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، نحييكم ونحيي من خلالكم نشام الوطن في جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية. مرحبا بكم، أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، وهذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة النشامة، إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. أعزائنا، يا هلا ويا مرحبا.

مستمعين الكرام، حقيقة بالجيش نتباهى، جيشكم العربي الأردني جيش وطن ورسالة، فهذا الجيش ولد من رحم الثورة العربية الكبرى وحمل مبادئ رسالتها التي حملت مشروع

نهضة للأمة. كان جيشنا جيش العروبة وجيش الأردن الذي جاء وريثا لرسالة الثورة العربية الكبرى التي رسخت قيم الحرية والكرامة والسيادة للأمة العربية. وقد كتب الجيش العربي مع قيادته الهاشمية ومع أبناء الأردن والعرب الأوفياء قصة الأردن التي كتبت فصولها بمداد من دماء وتضحيات الشهداء النشامى وبوفائهم وإخلاصهم، وسطروا مع القيادة الهاشمية مسيرة الدولة الأردنية، وقد تشكلت ملامح مساراتها بزنود النشامى وعلى أكتافهم وهم يجعلون من الصدق قولا وفعلا، ومن الواجب عقيدة وشرف، ومن الانتماء سلوكا ونهجا وإخلاصا وولاء، ومن البطولة والتضحية سبيلا لإثبات وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية والوجود على هذه الأرض الطيبة المباركة.

على يد الملك الشهيد المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه، كانت بدايات خطوات هذا الجيش، ومعه بدأت تتشكل النواة الأولى لهذه المؤسسة الوطنية التي حملت إرث الثورات العربية ومبادئ الرسالة، وانبرت تكتب تاريخا حافلا بصفحات المجد والبطولة والتضحية والفداء. فهذه النواة لم تكن نواة جيش وحسب، وإنما بداية الخطوة الأولى لبناء الأردن الوطن والدولة والرسالة والمشروع والهوية. وقد ارتبط الجيش العربي بمسارات الدولة الأردنية أرضا وقيادة وشعبا، وأصبح عنوانها الأبرز والأهم والجزء الأصيل في بناء الدولة وحماية أمنها وفي المحافظة على استقرارها وصون منجزاتها والتصدي للتحديات والتهديدات.

لقد شكلت القوة العربية أعزائنا التي رافقت سمو الأمير عبد الله إلى معان في قدومه من الحجاز إلى هذه الديار النواة الأولى للجيش العربي، حيث يقول سموه جلالة الملك فيما بعد في مذكراته: أحب أن أضم إلى التكملة هذه الكلمة عن الجيش العربي الذي وضعت نواته في مدينة معان عام 1920 عند وصولي إليها بعد سقوط الملكية الهاشمية في الشام بتلك الضربة التي أنزلها الجنرال غورو، وتلك الترددات السياسية التي أصابت من في بلاد الشام من رجالات تحيروا فوهنوا ثم أضاعوا ما أضاعوا في ذلك الوقت. ويضيف سموه قائلا: كانت النواة مركبة من ضباط وأفراد التحقوا حمية ونخوة، ويذكر أسماء البعض منهم ممن يبلغ عددهم 25 ضابطا، وعدد آخر من أفراد هذه النواة الذين يقدرون 250 جنديا تحركت من معان وخلطت بالقوة السيارة التي كانت موجودة هناك، ووضع بناء هذا الجيش، الجيش العربي الأردني، جيش الثورة وجيش الرسالة وجيش الأمة.

حين ندرس تاريخ الجيش العربي الأردني أعزائنا وعبر مسيرته وسنواته، نجده قد جسد عروبته ووطنيته في مسيرته وفي ولائه وانتمائه في مواقفه ومعاركه وفي سجليات تاريخه. لقد ظل جيشنا العربي وفيا لرسالته ولقيادته ولانتمائه لوطنه ولأمته، وهو يسجل تاريخا مجيدا في الأصالة والبطولة وفي التضحية والفداء. لقد كان جيشا بكل المفاهيم في حضوره في ميادين الشرف والواجب داخل الوطن وخارجه ومع أمته العربية، وكان في الطليعة منها في الدفاع عن الأرض العربية والقضايا العربية وفي خدمة شعوبها ونصرة ودعم ومساندة الأشقاء العرب حيثما كانوا على امتداد وطنهم العربي الكبير، وهو يقدم مساعدة إنسانية حيثما ناداه الواجب.

المقدس وشرف هذا الواجب، وسيبقى جيشنا العربي يقف طودا شامخا أمام كل التحديات وسدا منيعا يحفظ الحدود ويصون العهود ويحمي الهوية والوجود، وسيبقى بعون

0: أعزائنا، جيشنا العربي في تاريخه محطات مضيئة، وفي مواقفه قصص فخر واعتزاز وبطولات وتضحيات وفداء، إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة جديدة قادمة من هذا البرنامج. لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم التحية والاعتزاز، يشاركني بها فريق البرنامج الزملاء محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025. جلالة الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد الجيش اللبناني يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتطورات الإقليمية. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال لقائه رئيس البرلمان اليوناني أهمية تعزيز العلاقات الأردنية اليونانية. وزارة العمل تعلن قرب إطلاق الحزمة الأولى من الأنظمة الإلكترونية المحدثة لخدمات الوزارة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أخيرا طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة غدا الاثنين. انتهى الموجز، دمتم بخير.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءة. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موضوع بهمنا في حياتنا اليومية، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة نسمع عنها فقط، بل هي أصبحت حاضرا في حياتنا اليومية، وامتد تأثيره ليصل إلى أهم عنصر من عناصر بناء الإنسان ومستقبله، ألا وهي التعليم. فبينما يفتح الطالب فرصا جديدة للفهم والوصول إلى المعرفة، تبرز في المقابل أسئلة مشروعة حول حدود استخدام هذه التقنية. فهل نستخدم الذكاء الاصطناعي ليكون شريكا في التعليم، أم نسمح له في أن يتحول إلى بديل عن التفكير والاجتهاد؟ كل هذه الأسئلة التي تدور في بالكم سنجيب عليها في حلقة اليوم مع ضيفنا، ويسعدنا أن نرحب به، أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم ومساعد مدير مركز المتطلبات في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد حبيب السمكري. حياك الله سيدي في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفي برنامج إضاءات.
1: أهلا وسهلا فيك، الله يحييك يا رب، يسعد مساك ومسا كافة مستمعين إذاعة الجيش العربي وأيضا مشاهدينا على الفيسبوك في هذا البرنامج الرائع الجميل، وأشكرك على تسليط الضوء على هذا الموضوع.
0: نعم دكتور، في البداية، هل الذكاء الاصطناعي أداة تعزز جودة التعليم، أم أنه يهدد دور المعلم، ويعني خلينا نحكي يضعف مهارات التفكير والتعليم؟
1: بداية خلينا نكون يعني واضحين في نقطة أساسية. عملية التعليم هي عملية مستمرة وليس عملية محدودة الوقت ولا محدودة الزمان. النقطة الثانية، العملية التعليمية هي مرحلة متقدمة يتم وجود هنالك العديد من التطورات التكنولوجية والتطورات في حياتنا اليومية التي تؤثر بشكل أساسي على هذه العملية. والتعليم طبعا نقطة من النقاط الأساسية التي تعنى فيها كافة الدول، والأردن بشكل خاص يعني من الدول التي أخذت على عاتقها لأنه اهتمام بالتعليم بشكل كبير جدا. بنلاحظ جلالة الملك منذ توليه الحكم وهو اهتمامه الكبير بقطاع التعليم وقطاع الشباب بشكل خاص، وله نظرة مستقبلية دائما، ينظر إلى المستقبل ولا ينظر إلى الحاضر فقط لا غير. بنلاحظ مثلا من خلال الأوراق النقاشية اللي موجودة اللي قدمها جلالة الملك، توجيهات وجلالة الملك للاهتمام في هذا الشيء في عملية التعليم، لأنه التعليم عنصر أساسي من عناصر تطور وتقدم الدول. أيضا نلاحظ أيضا سمو ولي العهد اهتمامه الكبير جدا في عملية الارتقاء في الشباب وتقديم لهم كل ما هو جديد وكل ما هو متقدم، بحيث يصبح هذا الشاب الأردني عندما يخرج لسوق العمل ويخرج إلى الدول الأخرى يكون هو مستسلح بسلاح كبير جدا. طبعا التعليم من أهم القطاعات اللي كانت تعنى فيها الدولة الأردنية لسبب كتير أساسي زي ما حكينا، اللي إنه التعليم هو أساس نهضة الأمم ونهضة المجتمعات.
0: نعم.
1: من هذا المنطلق طلعت عنا جائزة جلالة الملك للتميز التربوي، كان جزء من المعايير الأساسية اللي موجودة فيها اللي هو الذكاء الاصطناعي ومدى استخدامه في العملية التعليمية. أيضا مبادرات ولي العهد اللي إنه يعلم الشباب، يحاول يرتقي بالشباب

0: التكنولوجيا والتطور التكنولوجي ومحو الأمية الرقمية في استخدامها ومحو الأمية الحاسوبية في الاستخدام تبعها. لكن نرجع لفحوى السؤال الرئيسي اللي أنت تقدمت فيه، إن
1: نعم
0: هل سيكون الذكاء الاصطناعي هو بديل للعملية التعليمية؟ اسمح لي نحكي لك يعني بإجابة بسيطة ممكن يختلفوا فيها بعض خلينا نحكي المدارس أو بعض التوجهات أو بعض الإخوان، لأنه في ناس بتحكي لأنه نعم سيحل التعليم الذكاء الاصطناعي عوضا عن المعلم، عوضا عن العملية التعليمية. رح نلاحظ مدارس لقدام شوي هي قائمة بالأساس على الذكاء الاصطناعي، لكن اسمح لي أنا أخالف هذا الرأي، أحكي لك يا من ناحية عملية وعلمية، لأنه نحن لن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا عن المعلم وبديلا عن العملية التعليمية،
1: نعم
0: وإنما إذا جاز التعبير نغير المحور أو نغير الحوار في هذه الجزئية، اللي إنه هل الذكاء الاصطناعي سيكون مساند للعملية التعليمية؟ وهذه هي الأساس اللي موجود عندي فيها. نحن كتير بنلاحظ وجود العديد من الأفكار، لأنه حاليا نحن متجهين باتجاه الذكاء الاصطناعي رح يكون بعد فترة ما في عندي معلم، ما في عندي مدارس. نحن بنحكي لهم لا، المعلم باقي، المدارس باقية، لكن الذكاء الاصطناعي هو أداة من الأدوات التي يمكن إذا حسن استخدامها وإذا تم استخدامها بطريقة صحيحة هو مساعد ومساند للعملية التعليمية وليس أساس وجوهر في العملية التعليمية إذا نظرنا للعملية التعليمية. لكن إذا نظرنا للمنظور الآخر للذكاء الاصطناعي، إنه هل هو علم يتم دراسته ويتم العمل فيه؟ نعم، هون بالحالة هذه أنا بحكي لك أنه عبارة عن علم لابد اللي أنه إحنا نركز عليه، ننظر له، شباب يتوجهوا له باتجاهه. لكن هذا على جانب اللي أنه أنا إذا بدي أخذ الذكاء الصناعي كعلم. لكن هل سيحل محل المدارس والمعلمين؟ اسمح لي أني أجاوبك، أحكي لك ببساطة لا.
1: نعم، يعني إذا طريقة استخدامه هي من تحدد إيجابي أو سلبي.
0: نعم، هلا هون شوف، أول نقطة أساسية واللي دعا إلها سمو ولي العهد بشكل متكرر، ألا هي وهي عبارة محو الأمية الرقمية، ومن ثم محو حاليا نحن في عصر محو أمية الذكاء الاصطناعي. هذه نقطة أساسية ونقطة جوهرية لابد أنه يوعاها ليس فقط العملية التعليمية. اسمح لي بس أوقف عند هذه النقطة عشان نحن نكون دقيقين فيها. العملية التعليمية على ماذا تعتمد؟ على الطالب، وتعتمد على المنهاج اللي موجود عند الطالب أو المقررات اللي بيتم تدريسها، على البيئة المدرسية، وأيضا عند المجتمع. جزء أساسي من العملية التعليمية اللي موجودة. فأنا عشان أستطيع اللي إنه أدخل الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة في العملية التعليمية، لابد أني أمحي محو أمية للذكاء الاصطناعي، وهذا مصطلح موجود، محو أمية الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبة المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز بالقيادة الهاشمية والنظرة المستقبلية. حاليا أصبح في من ضمن في عنا استراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، جزء الأساسي والهدف الرئيسي منها اللي هي 2030، جزء الأساسي والركيزة الأساسية والهدف الأساسي منها اللي هو التعليم. ف حطوا التعليم أساس، اللي إنه أنا ليس فقط اشتراك الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإنما التدريب والتطوير وبناء القدرات للتعامل مع الذكاء الاصطناعي،
1: والتقييم
0: أيضا والتقويم أو التقييم والتقويم.
1: نعم.
0: الجهتين اللي موجودات.
1: نعم. نعم.
0: طبعا نحن لما نتفرج الذكاء الاصطناعي، السؤال هون عشان نقدر نحكي لأنه هل أنا أستطيع أن أستغني عن المعلم، نرجع لنفس السؤال الرئيسي هون، بدي أنظر أنا أين استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. الذكاء الصناعي في العملية التعليمية بدخل مع المعلم، بدخل مع الطالب، بدخل مع المنهاج اللي موجود مع الطالب اللي بده يتلقاه الطالب، أيضا بدخل في العملية القياس والتقويم، أيضا بدخل في العملية الإدارية التعليمية أو الإدارة التربوية اللي موجودة فيها، بدخل فيها الخمس قطاعات اللي موجودة. لكن نحن شو اللي بصير فيها عنا أستاذ علي؟
1: نعم.
0: نحن في معادلة إذا جاز التعبير عنها، إنه أنا إذا عندي معلم معد إعداد صحيح وطالب يفكر واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة، ولاحظ عبارة هون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في طريقة صحيحة، أنا بخرج عندي منتج اللي هو الطالب، منتج يستطيع أن ينافس
1: متكامل
0: في دول العمل متكامل. لكن إذا أنا حطيت عندي المعلم غيبته عن المشهد، وأيضا طالب يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة، وهذه هو النقطة الأساسية اللي بتنطلق منها كثير من التطبيقات.

0: وكثير من التساؤلات. الطالب يعتمد على الذكاء الاصطناعي بطريقة غير صحيحة، بالحالة هذه أنا فعلا رح أكون في عندي اللي هو طالب لا عنده معرفة ولا عنده قدرات للخوض في
1: طيب،
0: الحياة العملية.
1: يعني شكل المنظومة التعليمية يتغير، خلينا نحكي.
0: نعم نعم شكل المنظومة، شوف نحن مقبلين لقدام شوي، نظرة مختلفة للتعليم، نظرة مختلفة للمدرسة، نظرة مختلفة أيضا للقطاع التعليم بشكل كامل. رح نبقي على الجوهر العملية الأساسية والهدف الأساسي باقي كما هو،
1: نعم
0: لأنه أنا بدي أزود الطالب بالمعرفة، أزوده بخبرات موجودة، لكن كيف يتعامل معها، كيف يبني هذه المدى، من أين استحصاها. زمان كان في عندنا نقطة كتير أساسية أنه مصدر المعلومة هو المعلم، أيضا دخلت بعديها بفترة لما دخل التطور التكنولوجي اللي موجود، أو خلينا نحكي التطور الإلكتروني، مرت عندنا مرحلة بنسميها تطور إلكتروني، دخلت عندنا اللي هي الكتب الإلكترونية، دخلت عندنا المكاتب الإلكترونية، صار مصدر المعرفة ليس فقط المعلم. لكن حاليا نحن نشهد نقلة نوعية في العملية التعليمية، أنه أصبح المعلم هو عبارة عن ميسر، مسهل للمعلومة، ميسر للمعلومة، فاتح آفاق أمام الطالب، قائد للعملية التعليمية اللي موجودة، لكن لا نلغي دور
1: طيب
0: المعلم.
1: دكتور، يعني كيف نحقق التوازن ما بين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وما بين، يعني خلينا نحكي، الحفاظ على جوهر العملية التعليمية ألا وهي الإبداع والتفكير وغيرها؟
0: نعم، أشكرك أستاذ علي على هذا السؤال، وسؤال مهم جدا. هون نحن بنرجع للنقطة الأساسية اللي حكيناها في البداية، محو أهمية الذكاء الاصطناعي. كيف يعني محو أهمية الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نركز على هذه النقطة عشان تتبلور عند المستمعين.
1: نعم.
0: بداية أنا لابد أني أعرف أنه الذكاء الاصطناعي أول شيء أنواع. نحن كثير من الأحيان بتلاقي الناس كلها بقول لك بس تحكي له الذكاء الاصطناعي مباشرة بروح لشات جي بي تي، إيش شات جي بي تي؟ اسأله سؤال بيعطيك جواب. لكن يا ترى هل هذه هي فقط التطبيقات الذكاء
1: لا،
0: الاصطناعي؟ هل هذا هو الذكاء الاصطناعي؟ في عندنا احنا الذكاء الاصطناعي التوليدي، عندنا الذكاء الاصطناعي للمعرفي، الذكاء الاصطناعي للاستقصاء، عندنا الذكاء الاصطناعي للتحليل،
1: بناء فيديوهات أيضا.
0: بناء فيديوهات اللي هو بيجي تحت باب الذكاء الاصطناعي اللي هو التوليدي. نحن لما بنيجي بنتفرج على هذه التطبيقات اللي موجودة هون، احنا عندنا بنتج اللي هو لعدم وجود، خلينا نحكي أمية في استخدام الذكاء، مع العلم يستخدم الذكاء الاصطناعي لكن عنده أمية. ليش؟ لأنه زي اللي بيكون حافظ إنه ألف ب جيم دال، حافظ الأحرف لكن لا يستطيع أن يركب منها جملة. هون إحنا نفس الشيء، لما الشخص بيعرف إنه في عندي شات جي بي تي، لكن يا ترى هل يستطيع الطالب إنه يكتب البرومت بطريقة صحيحة؟ المعلم لما بده يستخدم الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال المعلم حاليا أنا بدي أعد تجربة، طب نحن كان زمان مثلا مختبر العلوم أو مختبر الرياضيات أو حتى مختبر اللغات، عشان تعد تجربة بدك أشهر وبدك أدوات وبدك تجهيزات معينة وإلى آخره. لكن حاليا أصبح بإمكان اللي إنه أنا أعد التجربة خلال 5 دقائق، من خلال إيش؟ أعطي العبارات الصحيحة للذكاء الاصطناعي، واحد. اثنين، الناتج اللي موجود أكون أنا قاضي واثق اللي إنه الشيء المراجع إلي في هذا الشيء صحيح، خلينا نحكي المعلومة اللي أعطاني إياها الذكاء الاصطناعي صحيحة. طب هذا الشيء كيف بده يستطيع الطالب إنه يعمله؟ لازم يكون انا في عندي خلينا نحكي ذكاء في طريقه التعامل مع الذكاء الاصطناعي،
1: في متطلبات سابقة
0: في
1: يعني
0: متطلبات
1: نعم.
0: سابقه، نعم، لاعداد هذا الشيء. طبعا بالمناسبه خلينا احنا نذكر هون هذه النقطه من توجيهات جلاله الملك وسمو ولي العهد لوزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم لم تغفل هذا الشيء، ليش؟ لانه في عندنا توجيهات حكيمه طلعت عندنا، مثلا على سبيل المثال منصه سراج، هذه منصة سراج قامت بإعدادها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة AI Open AI العالمية، ماشي الحال. هدفها الذكاء الاصطناعي خلينا نحكي موجه باتجاه المناهج الأردنية هون فقط، يعني الطالب لما بيجي بده يبحث عن معلومة معينة بداخل هذه المنصة، أول ما بيقوم بالبحث عن هاي المعلومة في المنهاج لمستوى هذا الطالب، يعني الطالب مثلا نفرض بالصف الرابع، من خلال الريجستريشن على هذه المنصة بتعرف انه هذا الطالب فلان الفلاني في الصف الرابع، لما بيسأل عن معلومة بتبحث له في مناهج وزارة التربية والتعليم تعيد له المعلومة. فبالحالة هذه انا استطعت اني اوظف الذكاء الاصطناعي. شوف هون ذكاء وزارة التربية والتعليم اللي انه اخذت توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، اللي انه انا أجهز بيئة لطلبة المناهج الأردنية بما يتوافق مع النظرة العالمية. فهون لاحظ كيف عادوا إعادة استخدام الذكاء الاصطناعي، الألغوريثم اللي انبنت عليها الذكاء الاصطناعي

0: لكن شو عملوا لها؟ كاستمايز للمناهج الأردنية.
1: جميل.
0: ونحن هذا الشيء اللي بندعو له على مستوى اللي هو خلينا نحكي كافة القطاعات، حتى على مستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.
1: طيب يعني لو بدنا نحكي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، هل يؤدي إلى تراجع التفكير النقدي والإبداع؟
0: ممتاز، سؤال رائع جدا. إلى حد كبير الاعتماد الغير خلينا نحكي ممنهج والغير المدروس بطريقة صحيحة، نعم سيؤثر سلبا. ليش؟ خلينا بس نحن نركز على هذه النقطة، واللي هي اللي ركز عليها سمو ولي العهد، اللي هو محو الأمية في الذكاء الاصطناعي. من خلال إيش؟ نحن من خلال إعداد الجيل بحيث يتوائم مع هذا خلينا نحكي الضيف اللي موجود عندنا، وأنا بسميه ضيف ليش؟ لأنه كل يوم في تقدم تكنولوجي قادم، كل يوم في نظرة مستقبلية لشيء جديد.
1: نعم.
0: فنحن اللي بصير عندنا كثير من الأحيان بتلاقي الطالب يستسهل الأمور، بيقدم خلينا نحكي الشات جي بي تي، المنصات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكافة أنواعها اللي موجودة، بسأل السؤال بشكل مباشر وبياخذ الناتج كما هو وبيقدمه للمعلم. هون بيجي دور انه هل يا ترى المعلم له دور في هذه الجزئيه؟ هون بحكي لك نعم، هون دور محو اميه المعلم. ممكن يتبادر لذهنك سؤال انه كيف ذلك؟ المعلم انا مثلا ممكن اجي اطلب من الطالب، هل امنع الطالب اللي انه يستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بجي بحكي لك لا، ما تمنعه، بالعكس انا مع اللي انك تحكي له وجهه باتجاه الذكاء الاصطناعي.
1: كيف يستخدمه؟
0: اشكرك، بس في البداية لازم أنا كمعلم أتعلم كيف أستفيد من الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا أنا ممكن أجي أحكي للطالب استخدم لي منصتين للذكاء الاصطناعي واسترجع لي المعلومات اللي موجودة منها بقضية معينة بسؤال معين، بحكي له طلع لي الناتج تبع اللي موجود، قارن بين التنتين اللي موجودة، أعطيني الريسورسز اللي أخذ منه، المصدر اللي أخذ منه كيف من وصل للمعلومة، حاول حلل لي هاي المعلومة اللي موجودة.
1: نعم.
0: طلع لي وجهة نظرك في هذه المعلومة اللي موجودة وعطيني الناتج اللي موجود. هون أنا خليت الطالب ياخذ مساحته لأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي، ما منعته عنه الذكاء الاصطناعي لأني أساسا لن أستطيع أني أمنعه. بعد هيك شو عملت؟ أنا رجعت بالفائدة على العملية التعليمية وأيضا على الطالب، استطعت أني أنمي عنده مهارات التفكير ومهارات البحث والاستسقاء.
1: طيب خلينا نجيب بشكل مباشر، هل سيستبدل الذكاء الاصطناعي المعلم أم سيعزز دوره؟
0: أيوة، سؤال رائع جدا وأشكرك. طبعا هذا السؤال أنا اسمح لي أني شوي ممكن يعني يزعلوا منا بعض الزملاء وبعض الأخوان في الكثير من القطاعات الأخرى. نحن كثير بنسمع نحن حاليا أنه الذكاء الاصطناعي سيحل محل العديد من الوظائف، ليس فقط وظيفة المعلم. بنسمع بتلاقي مثلا في قطاع السكرتارية، في قطاع إدارة الأعمال، في قطاعات أخرى كثيرة سيحل. لا، هون نحن خلينا نحكي سيعيد تشكيل هذه المكانة.
1: نعم.
0: يشيل هذه الوظيفة. أنا عوضا ما يكون أنا عندي معلم فقط خلينا نحكي بأسلوب التلقين، لا، أنا هون صار في عندي معلم يستطيع أن يستخدم هذه التقنيات لتعزيز العملية التعليمية بطريقة صحيحة وبطريقة أسهل. بالمناسبة تعطيه توفير مالي، تعطيه توفير خلينا نحكي جهد ووقت.
1: نعم.
0: إذا تم استخدامها بطريقة
1: طيب.
0: صحيحة.
1: يعني دكتور، طيب يعني ما خلينا نختم في هذا السؤال لأنه وقتنا انتهى، يعني وقت البرنامج. كثير بنسمع أو بنشوف حاليا أنه كثير من الإعلانات أو التصريحات أنه الذكاء الاصطناعي رح يحل مكان كثير من الوظائف، رح يحل مكان كثير من التخصصات. شو رأيك بهذا الكلام؟
0: شوف، هذا الكلام أنا مش معه نهائيا. هلأ هو سيكون خلينا نحكي تغيير شكل الوظيفة. خلينا نعطي مثال، مثلا على سبيل المثال السكرتارية، كانت السكرتارة تشتغل على أجهزة الطباعة، لما إجا الكمبيوتر اتغير نظام الشغل اللي موجود. الطب حاليا أنت بإمكانك تشخص مريض بكامله من خلال الذكاء الاصطناعي ويصف لك الدواء، لكن هل سأستغني عن الطبيب؟ لا. هون نحن يجب أن يكون لدى المؤسسات التعليمية، ما كانت جامعات، المؤسسات التدريب اللي موجودة عندنا، أيضا بالأفراد المجتمع اللي موجود، لازم يعيدوا خلينا نحكي هيكلة أو شكل العمليات المخرجات اللي موجودة، يعززوا هذه الوظائف اللي موجودة، هذه العلوم اللي موجودة، بحيث اللي إنه يرتقوا فيها ويكون الذكاء الاصطناعي هو عنصر مساعد ومساند للعملية وليس عنصر خلينا نحكي الغاء لهذه الوظيفة، وإنما أقوم باستخدام ما هو موجود من امتيازات ومن أمور يقدم لي إياها للاستفادة منها في هذه الوظيفة.
1: نعم، يعني دكتور محمد حبيب السمكري، وأنت أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم ومساعد مدير مركز المتطلبات في الجامعة الأردنية، نشكرك على معلوماتك القيمة صراحة.
0: أشكرك يعني جدا على هذه الاستضافة، وأشكر إذاعة الجيش العربي على هذه الاستضافة. واسمح لي إني بس أوجه رسالة لإخواننا المستمعين، اللي إنه لابد اللي إنه الكل يسعى لعملية التطوير والتقدم، وأيضا الارتقاء في العلم ومواكبة العلوم المستقبلية إن شاء الله.
1: نعم.
0: شكرا لكم.
1: نعم، شكرا شكرا. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نشكر لكم حسن المتابعة، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.
2: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اليوم حلقتنا رح نرجع بشريط الذكريات شوي لورا، نرجع لأيام الطيبين، لأيام المدارس قديما. الطالب كان قديما بيمشي على الأقدام، ماشي بالسهل والجبل، الطريق كانت طويلة بس القلب مليان شوق للعلم. يوصل على المدرسة والمعلم واقف على الباب ينتظر الطلاب نظرة المعلم اللي كل يهابه ويقدره. زمان كانت المدرسة عبارة عن غرفة طين أو بيت شعر، والمعلم إله هيبته، ما كان فيها مقاعد مريحة ولا لوحات ولا وسائل تعليمية، بس كان فيها علم وفيها هيبة وفيها احترام، والمعلم كان أب وكان قاضي وكان يعلم الدين والحساب والخط العربي. الكتب كانت نادرة وأحياناً كل الصف يدرس من كتاب واحد، وكانوا يكتبوا على اللوح بالفحم أو الطبشور. ما في أقلام جافة ولا دفاتر ملونة، بس كان في عزيمة وإصرار، وكان الناس بيقولوا إنه العلم سلاح الفقير، وهي والله كانت حقيقة إنها سلاح الفقير.

والمعلم زمان ما كان بس يعلم قراءة وكتابة، كان يعلم الرجولة، يعلم الشهامة، يعلم الدين والأخلاق والكرامة. أما الزي المدرسي ما كان موحد، بس كان الكل مرتب ولو بثوب قديم، وكان الطلاب يحفظوا النشيد الوطني من القلب ويرفعوا العلم بكل فخر واحترام.

واليوم وإحنا بهالزمن لما نشوف مدارسنا الحديثة ومعلمينا ومعلماتنا لازم نحمد الله على النعمة. واليوم وإحنا بظل القيادة الهاشمية وجيشنا العربي لازم نعلم أولادنا يقدروا التعب اللي قبالهم ويكملوا مسيرة العز والفخر.

0: هاي كانت لمحة من ذاكرة الوطن من أيام المدارس قديما. يعطيكم العافية مستمعينا، ودائما نلقاكم بخير على أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية. كنت معكم أنا راف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد الزميل محمد الحناطي. رافقتكم السلامة، إلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. مجلس الأعمال السعودي الأردني يبحث إطلاق برنامج عمل اقتصادي بأهداف ومؤشرات قياس واضحة. شركة البوتاس العربية تعلن عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك. من العناوين إلى التفاصيل، تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، وأكد جلالته خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور الهيئة في توفير بيئة تشجيع على الاستثمار من خلال تعزيز منظومة النزاهة في جميع المؤسسات. وجاء في التقرير أن قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام خلال عام 2025 بلغت حوالي 79 مليون دينار، كما أحالت الهيئة 298 ملفا تحقيقيا للادعاء العام. كما أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 إلى 2030. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جرى ذلك لدى لقاء جلالته رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمائل في قصر الحسينية. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي اليوم في القيادة العامة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والوفد المرافق له في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية. وبحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. عقد في العاصمة عمان اليوم الاجتماع المشترك الثالث لمجلس الأعمال السعودي الأردني بمشاركة ممثلي قطاعي الأعمال في البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق أوسع. ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس العين خليج الحاج توفيق إلى إطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي يتضمن أهدافا واضحة ومسؤوليات محددة ومواعيد زمنية للتنفيذ إلى جانب مؤشرات أداء قابلة للقياس. للمزيد عن أهمية الاجتماع وأهدافه تحدث الحاج توفيق وقال:
1: اتفقنا احنا واشقائنا في الجانب السعودي ان نضع خطة عمل لعام قادم، استراتيجية الآن كنا نناقشها مسودتها، استراتيجية طموحة وواقعية فيها مؤشرات أداء، فيها مشاريع يعني قابلة للتطبيق. ننتقل في العلاقة مع الأشقاء في السعودية من علاقة تبادل تجاري إلى تكامل اقتصادي. شو يعني تكامل اقتصادي؟ نكون شركاء، لا نبحث فقط عن استثمار سعودي في الأردن أو استثمار أردني في السعودية، وهذا مهم، لكن نبحث عن قيام شركات استثمارات مشتركة. أن ننتقل اليوم إحنا وأشقائنا في السعودية إلى الاستثمار في دول أخرى مثل العراق وسوريا، إعادة الإعمار، لماذا نكون شركاء في إعادة الإعمار في سوريا وفي غزة وغيرها إن شاء الله. أشقائنا في السعودية طلعوا على مدينة عمرة الجديدة في لقاءات مع معالي وزير الاستثمار، شركة مدينة عمرة طلعوا على عرض كامل عن مشاريع، مدينة الصناعية في زيارة لهم، مدينة مجمع الأعمال في عمان. لذلك الوفد جاء بطموح انه يكون فعلا في تكامل اقتصادي، في فرص استثماريه ومشاريع. اليوم دورنا احنا كقطاع مجلس اعمال من خلال لجان متخصصه ان نضع فرص عمل واقعيه.
0: اعلن وزير النقل ووزير العمل نضال الاكطامين اليوم عن قرب اطلاق الحزمه الاولى من الانظمه الالكترونيه المحدثه ضمن مشروع تحديث انظمه واتمته خدمات وزاره العمل بالشراكه مع وزاره الاقتصاد الرقمي والرياده. للمزيد عن هذه الحزمة وأهميتها تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد لزيود لمندوبتنا هيا حديثات وقال:
2: يأتي إعلان وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال قطمين لإطلاق الأنظمة الحديثة والمحدثة والخدمات المؤتمتة في مرحلتها الأولى خلال الشهرين المقبلين، في سياق أيضا جهود الحكومة في أتمتة وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة. وأيضا هذا يأتي بهدف توفير وقت وجهد المراجعين لوزارة العمل، وأيضا حتى يكون هناك تسهيل وتبسيط للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل فيما يتعلق تحديدا في خدمات العمالة غير الأردنية، تسهيلا على أصحاب العمل الذين يستفيدون من هذه الخدمات، وأيضا التسهيل على أصحاب المنازل سيكون لاحقا بعد شهرين أو أكثر، سيكون هناك أيضا تطوير وإطلاق الخدمات التجريبية للعاملين في المنازل حتى نقوم بتبسيط وتسهيل الإجراءات لمتلقي الخدمة لوزارة العمل.
0: افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم

0: تأهيلها وتجهيزها لاستقبال الشباب الرياضيين والمتنزهين. وقال الوزير المصري إن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية المتضمنة إجراء صيانة شاملة للملاعب والحديقة عقب جولة تفقدية لرئيس الوزراء للموقع في تشرين الثاني الماضي. أوعز خلالها بإجراء صيانة شاملة للملاعب والحديقة لتعزيز الحركة الرياضية والشبابية وتوفير متنفس طبيعي واجتماعي يخدم أهالي لواء قصبة الزرقاء. كما افتتح الوزير المصري حديقة الجندي بعد إعادة تأهيلها بالكامل. بحث وزير الزراعة الدكتور صائب لخريسات والسفيرة التايلاندية لدى المملكة جيرابون جيرامبايكول سبل تعزيز التعاون الزراعي بين الأردن وتايلاند وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير لخريسات خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز التعاون مع تايلاند وتوسيع آفاقه لا سيما في المجالات الزراعية من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعارف الفنية بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتطويره والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين. من جانبها أكدت السفيرة جيرامبايكول حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة مشيدة بأهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين. أكدت وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد حالات تسمم غذائي مسجلة في منطقة حدود جابر، وأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس المعطيات الطبية والرقابية المتوفرة. وبيّنت الوزارة والمؤسسة أن 19 شخصا راجعوا المستشفى بأعراض صحية مختلفة، ولم تظهر على غالبيتهم أي أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي باستثناء 4 حالات ظهرت عليها أعراض بسيطة، مشيرتين إلى أن هذه المعطيات لا تشير إلى وجود حالات تسمم غذائي. وأكدت وزارة الصحة أن أي حالة يشتبه بارتباطها بتسمم غذائي يتم التعامل معها وفق البروتوكول المعتمد وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الحالة وأسبابها. رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. وأكد مفتي القوات المسلحة الأردنية في كلمة ألقاها خلال الاحتفال أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تستند في عقيدتها إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتستمد نهجها من الإرث الهاشمي القائم على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم خدمة الوطن والإنسان. وقال إن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يأتي تجسيدا لما تحمله هذه المناسبة المباركة من معان وقيم إيمانية وإنسانية سامية وترسيخا للهوية والعقيدة الإسلامية. كما رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الاحتفال الذي أقامته مديرية الأمن العام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام من القادة والمديرين ومرتبات المديرية. ورفع مدير الأمن العام بهذه المناسبة أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأمتين العربية والإسلامية، ناقلا إلى مرتبات الأمن العام تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية واعتزازه بجهودهم المتواصلة في حماية الوطن والمواطن وصون الأرواح والممتلكات وترسيخ سيادة القانون. وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في أداء رسالتها بكل إخلاص ومسؤولية. أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك بكلفة تقدر بنحو 9 ملايين دينار. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا.
1: أعلنت شركة البوتاس العربية عن تمويل إنشاء مبنى متكامل

0: إسعافي والطوارئ في محافظة الكرك بكلفة تقدر بنحو 9 ملايين دينار، ليصبح أكبر مشروع صحي تموله الشركة في المحافظة لغاية الآن. وبتمويل المشروع الجديد ترتفع القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية الثلاثة التي تمولها شركة البوتاس العربية في محافظة الكرك إلى نحو 14.5 مليون، وتشمل إلى جانب مبنى الإسعاف والطوارئ إنشاء مركز صحي بذان وبردة ومبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نموذجا فاعلا لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأهمية وتعظيم أثرها من خلال تكامل الأدوار وتوجيه الإمكانات نحو الحاجات الفعلية للمواطنين. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: وقعت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة مذكرة تفاهم مع طيران الإمارات في الأردن بهدف تعزيز التعاون ودعم الترويج السياحي للمملكة في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة أعداد الزوار وتعزيز تنافسية السياحة الأردنية. ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الجمعية نبيه الريال ومدير العمليات التجارية في طيران الإمارات بالأردن والضفة الغربية محمد ابن حفيظ. وتتضمن المذكرة تشجيع وكلاء وشركاء الجمعية في الخارج على استخدام طيران الإمارات ضمن برامجهم السياحية إلى الأردن، إلى جانب تطوير برامج سياحية مشتركة بين الأردن والإمارات وتسويقها عبر شبكة الناقلة وأسواقها العالمية. ضمن برنامج السردية الأردنية للثقافة، استضاف منتدى جبل عوف للثقافة في عجلون لقاء وطنيا بعنوان السردية الأردنية والتعليم في الأردن وبناء الإنسان، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين لبحث دور التعليم في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية وما يحمله من أهمية في صياغة مستقبل المجتمع الأردني. حول أهمية هذا المنتدى تحدث السيد معاذ الغرايبة رئيس المنتدى لمندوبتنا إيمان الهمسات وقال:
2: نظم منتدى جبل عوف للثقافة ضمن برنامج السردية الأردنية الذي أطلقه المنتدى بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون لقاء وطنيا حول السردية الأردنية والتعليم في الأردن وبناء الإنسان. واستضاف اللقاء كوكبة من الأكاديميين في المملكة للحديث عن مرحلة تطور التعليم في الأردن من عهد تأسيس الإمارة إلى العهد الحالي، حيث أن الأردن قد شهد محطات تطور كبيرة للتعليم ليصبح بقيادة جلالة السيد البلاد وولي عهده الأمين في مصاف الدول الأولى من حيث جودة التعليم ومخرجات التعليم.
1: تعاملت إدارة مكافحة المخدرات خلال الأسبوع الخامس من حملتها المشددة ضد مادة الكريستال مع 71 قضية في مختلف محافظات المملكة، بينها 24 قضية للاتجار والترويج و47 قضية للتعاطي، وألقت القبض على 126 شخصا وضبطت بحوزتهم 12 كيلوغرام من مادة الكريستال. وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الحملة مستمرة بكل حزم ودون أي تهاون بهدف نشر الوعي بمخاطر مادة الكريستال وملاحقة كل من يتعامل معها لما تسببه من مخاطر على متعاطيها وعلى المجتمع وسلامة أفراده. قالت مديرية الأمن العام إن الوقاية من سرقة المركبات تبدأ من وعي المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة وعدم جعلها هدفا سهلا، حيث إن هذه العملية قد تأخذ ثوان معدودة فقط. وبينت أن على السائق عدم ترك مركبته ومفاتيحها داخلها ولو لثوان، والتحقق دائما من إغلاق الأبواب والنوافذ واختيار مواقف مضاءة آمنة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع

قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. مجلس الأعمال السعودي الأردني يبحث إطلاق برنامج عمل اقتصادي بأهداف ومؤشرات قياس واضحة. وشركة البوتاس العربية تعلن عن تمويل إنشاء مبنى متكامل للإسعاف والطوارئ في محافظة الكرك. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقاعة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا عمان. سنكون معكم في هذه الحلقة المتجددة. مساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد، وفي إخراج هنا عمان الزميل المخرج محمد الرحاحلة. محطات هنا عمان هذا المساء محطة السردية العادات والتقاليد والأعراف في محافظة المفرق، واللقاء مع سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي. محطة المكان تاريخ وأثار العقبة، واللقاء مع خبيرة الآثار البحرية والبرية الدكتورة سوسن الفاخري. ونبقى في إطار التراث والمكان، والمحطة الثالثة التراث المعماري في العقبة، واللقاء مع الدكتورة فاطمة أبو شقال رئيسة القسم الفني بمديرية آثار العقبة. أما محطة التراث الشفوي والشعبي في العقبة، واللقاء مع الباحث في التراث الأستاذ عبد الله الحصان. وفي المحطة الخامسة محطة السينما، لقاء مع المنتج المغربي كريم أيتونة حول الإنتاج السينمائي العربي والإقليمي المشترك. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى، محطة السردية. في هذه المحطة سنتعرف على العادات والتقاليد والأعراف في محافظة المفرق في إطار مشروع السردية الأردنية، الأردن، الأرض والإنسان. هذا المساء نرحب بسعادة الشيخ طلال سيطان الماضي. أهلا بك سعادة الشيخ في هذا اللقاء سيدي.
1: يا هلا أستاذ فضل، الله سعد الله أوقاتك، الله يقويك ويعطيك العافية.
0: يبارك فيك سيدي. أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظر سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي.
1: يا سيدي، أولا اسمح لي أني أشكرك وأشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على إتاحة الفرصة لي لأن أطل على مستمعي إذاعتنا الحبيبة. والإذاعة الأردنية، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، عندما نتحدث عن السردية الوطنية هي عنوان رئيسي لسرديتنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها.
0: نعم.
1: لا شك بأنه أهمية توثيق السردية، وهو المشروع اللي أطلقه سمو ولي العهد حفظه الله من محافظة الطفيلة، لا شك بأنه مشروع وطني بامتياز، وكان يهدف إلى أنه إحنا نثري الحالة الوطنية ونثري مراكز التوثيق الوطني بالسردية المتناثرة. يعني إحنا في عندنا سردية نعتز ونفتخر فيها ولكنها غير موثقة، فكان لابد من توثيق السردية الأردنية. والمقصود من هذا التوثيق هو لغايات الحصول على مرجعية،
0: نعم،
1: عندما يبحث الأجيال في المستقبل، عندما تبحث عن تاريخها وتبحث عن إنجازاتها على المستوى الوطن، تجد هناك مرجعية حقيقية ومرجعية تكون موثقة بشكل وطني وبشكل نعتز ونفتخر به. لا شك بأنه الأردن والشعب الأردني هم مثلهم مثل الشعوب الأخرى على المستوى الإنساني.
0: نعم.
1: فعندما نتحدث عن الجانب الإنساني في السردية الوطنية وجانب الأرض أيضا، الأرض هي بالنهاية عندما نتحدث عن الأرض لها عاملين رئيسيين في السردية. في عامل الطبيعة اللي يتحكم في الأرض، وهناك عامل إعمار الأرض. عامل إعمار الأرض هو من يقوم فيه الإنسان، فلذلك الإنسان عليه مسؤوليتين: سردية اللي يقوم فيها هو شخصيا، وسردية أيضا اللي يشارك فيها في سردية الأرض. فلذلك الإنسان الأردني بخلال هالمئوية اللي مرت والآن المئوية الجديدة، هذا هو ضمن إطار شكل الدولة الأردنية اللي خلي يقول الدولة الأردنية الحديثة أو الدولة الأردنية في حدودها الجغرافية الموجودة الآن. ولكن حتى السردية هي امتداد إلى ما قبل ذلك. سردية الإنسان وسردية الأرض هي امتداد إلى آلاف السنين في هذه المنطقة. فلذلك لابد من التراكم الإيجابي في توثيق السردية الأردنية حتى الأجيال، مثل ما أنا ذكرت بداية حديثي، حتى تطل الأجيال الحالية والأجيال بالمستقبل على سردية ومنجز الأباء والأجداد الذي نعتز ونفتخر به.
0: نعم. سعادة الشيخ طلال الماضي، ماذا سيدي عن العادات والتقاليد والأعراف الخاصة بمحافظة المفرق في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به المحافظة؟
1: سيد العزيز، هي العادات والتقاليد والأعراف هي نتاج حالة اجتماعية، والحالة الاجتماعية هي بكل المملكة الأردنية الهاشمية احنا حالتنا الاجتماعية واحدة. ولكن يعني انا اقبل باني اتحدث عن السردية، سردية العادات والتقاليد والأعراف في المفرق، على اساس التقسيم لغايات التنظيم وليس لغايات الفصل بين منطقة ومنطقة. فنحن متصلين في ثقافتنا في كل أنحاء المملكة. فالأعراف هي تقوم على منظومة قيمية أخلاقية عاشت عليها الناس وتعاملت فيها مع بعض.

0: تصدرها موضوع الشهامة، يتصدرها موضوع الإحساس بالآخر، يتصدرها موضوع الرعاية، يعني أيضا المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الناس وبعضهم. يعني احنا سابقا لما كانت الناس في مجتمعها البدوي البسيط والمجتمع الريفي، الشخص اللي عنده يعني حلال وعنده جار وما عنده شيء، في عندنا موضوع المنوحة يسموها، هذه اللي هي باعتبار من باب الرعاية الاجتماعية أو من باب التكافل الاجتماعي بمصطلحاتنا في هذه الأيام. فلذلك هذه كانت من ضمن العادات اللي تحكم الناس. لا يمكن، الناس كانت ممكن فيها التفاوت المعيشي اللي أخذتنا إلو الحضارة في هذه الأيام، فكان يعني الحالة المعيشية تجد بأنها قريبة من بعض، تجد بأن الناس تحس ببعضها، تجد الفزعة عندما تكون المناسبات، مناسبات الأفراح، مناسبات لا سمح الله الأتراح، تجد الجيران يفزعوا لبعض. في موروثنا قبل ما الناس تعرف محلات تأجير الكراسي ومحلات اللي ممكن تخدم موضوع العراس، كانت الناس بتجمع الفراش من كل الجيران وتجمع أدوات الطبخ وتجمع السدور، وتجد النسوان تفزع للطبخ مع بعض، وتجد الرجال يفزعوا أيضا مع بعض، فتجد حالة ألفة، حالة أهلية بين أبناء المجتمع الواحد. فهذه من ضمن عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا نعتز ونفتخر فيها. أيضا كان الجار يتدخل حتى في تربية أبناء الجيران، فلذلك كانت التربية هي مسؤولية جماعية، ما هي مسؤولية بس فقط للأسرة. فكان الشخص يعني أبناؤه ما عنده مشكلة في أنه والله جاره أنه يكون في عنده تدخل إذا كان لا سمح الله في إشكالية في السلوك عند أحد أبنائه، أنه والله عدلوا جاره، ما كان فيها إشكالية نهائيا. وهذه قيمة رائعة جدا، هي تستند مثل ما أيضا أسلفت إلى المنظومة القيمية والأخلاقية اللي حكمت مجتمعاتنا.
1: نعم.
0: واللي إحنا نتأمل إن شاء الله أنه نعود لهذه المنظومة القيمية والأخلاقية، لأنه المدنية والحياة الحاضرة إحنا بأمس الحاجة لأنه نواكب التطور، ولكن ليس على حساب منظومتنا القيمية والأخلاقية.
1: نعم، وهذا سؤالي سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على العادات والتقاليد والأعراف في ظل التقدم التكنولوجي.
0: نعم يا سيدي، التكنولوجيا هي لا شك تطور إيجابي إذا أردنا أن نستخدمها بإيجابية.
1: نعم.
0: وإذا أردنا الاستخدام لا سمح الله السلبي، فهي أكيد يعني ممكن أنها مليئة بالسلبيات، لأنه أنت ما تتعامل مع مشاعر. يعني بالنسبة لمن يتولى أمر التكنولوجيا أو نفس الأجهزة التكنولوجية، هي بالنهاية يعني تقدم الخدمة صماء بدون أي شعور. الشعور أنت اللي أنت ممكن تحاول أنك تحول هذا الشعور وتخليه إيجابي من خلال استخداماتك الاستخدامات الجميلة للتكنولوجيا. يعني سابقا مثلا، خليني بس أجيب مثال.
1: نعم.
0: في موروثنا الاجتماعي كان لما تصلك معلومة ما تكون دقيقة أو معلومة ممكن إنها لا تنبئ بإنها تعكس سلوك شخص معين، ولكن معلومة إجتك سلبية عن هذا الشخص، كانوا يقولوا عندنا موروث اجتماعي والله انفض جيبك، أو أنه تلقى لما ينفض جيبه يقول ندخل على الله، والله سمعت السالفة، يعني ما يأكد المعلومة. إحنا اليوم لما قاعدين نشوف منشورات على وسائل التواصل ممكن نشيرها ونعيد إرسالها مرة ثانية وإحنا ما تأكدنا من صدق المعلومة.
1: صحيح.
0: وهذه أصبحت تشكل تحدي لمجتمعنا، وأصبحت متى أنت ممكن بدك تعتذر بعدين حتى لما والله تحققت أنه المعلومة دقيقة أو لا. فلذلك الأصل أنه أنا المعلومة لا سمح الله السلبية أو المعلومة اللي غير دقيقة يجب أن تقف عندي، لما تصلني يجب أن تقف عندي. وهذا يفترض أنه شبابنا وبناتنا يكونوا حريصين وينتبهوا بأنه أنا موضوع تشير الأخبار، تشير المنشورات، أستند إلى معلومات دقيقة، أستند. وبعدين موضوع الجروبات اللي أحيانا ممكن ينشؤوها الشباب، ينشؤوها لأعمال الخير، ينشؤوها لإشاعة الأجواء الإيجابية. أيضا إحنا بأمس الحاجة إلى أنه نشيع في مجتمعنا الأجواء الإيجابية ونخفف من الأجواء السلبية، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية المواطن، مسؤولية المسؤول في موقع المسؤولية. هذه مسؤولية كبيرة جدا في أنك توسع من مساحات الأجواء الإيجابية وتختصر من مساحات الأجواء السلبية حتى تستطيع أن تكون يعني ساهمت في بناء وطنك مساهمة فاعلة. التكنولوجيا هي وجدت لأن تكون رحمة، وجدت لأن تكون حالة متقدمة جدا في الخدمات الإنسانية والخدمات اللي يكون يحتاجها الإنسان، ولكن شريطة أنه إحنا نحسن استخدامها. وأرجع وأقول إحنا بأمس الحاجة، وطالما طرحنا السردية الوطنية كمشروع في بداية المئوية الثانية، أنه يرافق ذلك إحياء المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع الأردني الطيب.
1: نعم سعادتك، هل نستطيع أن نقول أننا خسرنا جزء من عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا في مسألة التوثيق نتيجة رحيل الكبار؟
0: أكيد سيد العزيز، يعني إحنا موضوع التوثيق مهم جدا، والعرف عادة في كل دول العالم وإحنا جزء من هالعالم. أولا العرف هو مصدر من مصادر التشريع، هذا يعني قولا واحدا، ولكن معظم الدول موضوع الأعراف هي متناقلة من جيل إلى جيل، وما كثير الناس أحيانا تهتم بالتوثيق. ولكن نحن بالأردن بأمس الحاجة للعملية التوثيقية لغايات الاعتزاز بما هو إيجابي، والأعراف ترى ما كلها ممكن أحيانا إيجابية، في منها حتى كانت تخدم في مرحلة ممكن المرحلة القادمة ما تخدم، ولكن أنت عندما تدخل عليها عملية التطوير وتدخل عليها عملية التشذيب أحيانا إذا دعت الحاجة، فهو التطور الاجتماعي هذا نتاج طبيعي بأنه يكون في عنده تطور على الأعراف، سواء كان بتكريسها أو أحيانا بتجميل بعض الصور اللي قد تكون أحيانا غير مفهومة أو اللي ممكن أن يكون في إلها مداخل سلبية. فلذلك بالإضافة للتوثيق أنا بحاجة للمراجعة الدائمة لأعرافي ولعاداتي بما يتلائم مع تطورنا ومستقبلنا اللي نعتز ونفتخر
1: إن شاء الله. شكرا لك سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي على كل المعلومات القيمة المتعلقة بأهمية توثيق السردية الأردنية وكذلك العادات والتقاليد والأعراف في محافظة المفرق. شكرا سيدي.
0: العفو أستاذ فضل، والشكر لك، وشكر أيضا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ولزملائك جميعا في هذا الصرح الإعلامي العزيز، واللي هو نعتبره الحاضنة الوطنية الرئيسية لإنتاج الإعلاميين اللي احنا نعتز ونفتخر فيهم على مستوى الوطن وخارج الوطن.
1: شكرا سيدي.
0: هلا سيدي، شكرا. هلا معك.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها، أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: أهلا بكم من جديد في المحطة الثانية، محطة المكان. سنتعرف على تاريخ وأثار العقبة ضمن ذاكرة المكان، وهذا المساء نرحب بالباحثة والخبيرة في الأثار البرية والبحرية الدكتورة سوسن الفاخري. دكتورة سوسن أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
3: أهلا أهلا بك أخي فضل.
1: دكتورة سوسن، أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان سيدتي.
3: بداية أنا حابة أشكرك على هاي الاستضافة، وسعيدة جدا بإني أكون أحد الأوراق اللي تقدمت خلال انعقاد الملتقى اللي

0: في العقبه. طبعا انا قدمت عن العقبه تاريخ وحضاره.
1: نعم.
0: بعتقد انه اهميه انعقاد مثل هذا الملتقى اللي هو ذاكره المكان تنبع بدايه من ان المكان ليس مجرد حيز جغرافي مثلا نعيش فيه، لكن هو ذاكره متراكمه، ذاكره انسان اللي عاش فيه، الاحداث اللي مرت فيه، الحضارات اللي تعاقبت عليه، العادات والحكايات، الممارسات اللي نشأت فيه. فعندما نتحدث عن ذاكرة المكان فنحن نتحدث طبعا عن محاولة لاستعادة هذه الطبقات جميعها وعدم اختزال المكان فقط في صورته الحالية. العقبة نموذج غني جدا على فكرة في بهذا المفهوم، لأن مدينة العقبة أولا موقعها جغرافي استثنائي، هذا الموقع جعلها عبر التاريخ نقطة تواصل، حركة ما بين البحر والصحراء، عقدة جغرافية حضارية ربطت قارات العالم القديم يعني كموقع جغرافي. وبالتالي فإنه المكان نفسه كان عامل مهم في صناعة تاريخ العقبة وليس مجرد مسرح الأحداث اللي جرت عليه. لذلك تأتي أهمية العقبة بأنها يكون أو أن يكون في عنا ملتقى سنوي لذاكرة المكان، شيء مهم جدا. ولا يمكن طبعا الإحاطة ب يعني من خلال فعالية واحدة فقط أو تخصص واحد في هذا الملتقى. فمثلا عندنا مثلا في الملتقى اللي كان في العقبة اتناولنا مثلا من زاوية التاريخ، الآثار، زاوية التراث المعماري، زاوية التراث الشفوي والشعبي. وأنا بعتقد أنه علينا أنه نوسع مفهوم ذاكرة المكان، يعني هاي من وجهة نظري أنه لا نحصر في التاريخ مثلا الأثري أو في التراث المعماري أو الرواية الشفوية فقط، لكن مستقبلا ممكن في السنة القادمة أنه يكون في عنا ذاكرة المكان معروفة بأنها هي مجموعة طبقات راكمها الإنسان في مكان عبر الزمن.
1: جميل.
0: فممكن تكون رح تكون تاريخية ورح تكون عنا حضارية ورح تكون عنا اجتماعية، رح تكون ثقافية، اقتصادية، سياسية وحتى بيئية، هي كلها مكملة. يعني أنا أتمنى أنه إن شاء الله أنه في السنوات السنة المقبلة أنه يكون وسع في سردية العقبة
1: إن شاء الله.
0: لذلك أعتقد أن الاستمرارية مهمة جدا.
1: نعم.
0: لأن الملتقى السنوي ممكن مع الوقت يتحول لمشروع ثقافي تراكمي.
1: نعم.
0: طبعا نجمع فيه الدراسات، نجمع فيه شهادات، الروايات، الصور، الوثائق، نجعل ذاكرة المكان مادة متاحة للباحث والكاتب طبعا والطالب.
1: نعم.
0: طبعا هذا كله للأجيال طبعا الجديدة عندنا.
1: دكتورة سوسن، يعني هل يمكن اعتبار هذا الملتقى السنوي لتوثيق ذاكرة المكان جزء من توثيق السردية الأردنية للمكان والإنسان؟
0: نعم، وهذا اللي أنا راح يعني بعرج عليه الآن.
1: نعم.
0: إنه أنا بعتقد إن انعقاد المؤتمر واستمراريته، وهي بركز عليها الاستمرارية، يمكن أن يشكل بالفعل جزء مهم من مشروع ثقافي تراكمي راح يفتح مجال أوسع لتوثيق ذاكرة المكان للسردية الأردنية، وخصوصا إذا نظرنا للسردية الوطنية باعتبارها مجموعة من التجارب المحلية المتنوعة اللي بتتكامل حتى تشكل الصورة الأردنية العامة. السردية الأردنية لا تتكون فقط من أحداث سياسية كبرى أو المحطات التاريخية المعروفة، وإنما هي أيضا تتكون من ذاكرة المدن، القرى، البوادي، من قصص الناس، من طرق التجارة، من الهجرة، من الاستقرار، من العمارة، من الموروث الشعبي، من المواقع الأثرية اللي بتشهد على عمق هاي الحضارة. فالعقبة طبعا إلها أهمية خاصة لأنها تضيف للسردية الأردنية بعدا بحريا تجاريا حضاريا مميزا، وهاي لأن ثقافتها تختلف عن باقي المدن الأردنية، يعني فيها شيء مختلف هو التاريخ البحري فيها. فاللي بدي أحكي يعني بشكل أركز عليه أنه أحياناً إحنا من ضمن الأشياء اللي يجب أن نوثقها أو تكون في ذاكرتنا هي توثيق الذاكرة الاجتماعية. يعني مثلاً كيف عاش الناس، كيف كانت بيوتهم، كيف علاقتهم بالبحر، أنا بحكي بالنسبة للعقبة. كيف كانت الأسواق، إيش المهن اللي ارتبطت بالمينا، إيش العادات اللي تناقلتها الأجيال، إيش الحكايات اللي بقيت مرتبطة بأماكن معينة. هاي تختلف باختلاف ثقافة العقبة، هاي التفاصيل رغم أنها بنشوفها إحنا بسيطة لكن هي حقيقة تجعل السردية الوطنية أكثر إنسانية وأكثر يعني نلمس التاريخ فيها بشكل مختلف.
1: ننتقل من الحديث عن الإنسان وتوثيق الذاكرة الاجتماعية كما تفضلت دكتورة سوسن الفاخري للحديث عن المكان والأرض ماذا عن البعد التاريخي لمدينة العقبة أو محافظة العقبة وأهم المواقع الحضارية والتاريخية والأثرية التي تتميز بها محافظة العقبة؟
0: جزء أنا هلا حكيت عن نقطة الموقع الجغرافي وحكيت عن ثقافة مختلفة، لكن بالفعل تتمتع العقبة بعد تاريخي، بعدها متجدر في عمق المكان. يعني العقبة تتجلى كبوابة حضارية، جسر، خلينا نطلق عليه كلمة جيوستراتيجي، هذا المصطلح جيوستراتيجي حتمي. هذا تشكل نتيجة التقاء البحر بالصحراء بالشق الأفريقي العظيم اللي هو صدع وادي عربة، وحتى تربط قارات العالم القديم كلها. إذا طلعنا على الخريطة الجغرافية لها تربط قارات العالم القديم كاملة بعقدة حضارية صغيرة اسمها العقبة. يعني قديش مساحتها صغيرة لكن هي عقدة حضارية تربط. نسجد طبعا مواقع العقبة سرديتها من بدءا من شمال العقبة، إذا نفترض من عند فتح الوادي اليتم، من عند موقع يسمى سل المقص، من وادي عربة موقع اسمه حجية الغزلان. هذا الموقع أو هذان الموقعان شهدوا على العصر الحجري النحاسي، يعني برجعوا للعصر الحجري النحاسي. شو الشيء المهم تتوقع بسردية هذا العصر؟ هذا العصر كان أول ثورة صناعية وتعدينية متكاملة بسهر خام النحاس وتصنيعه في الأردن، مش الأردن، في المنطقة كاملة، في العالم كله، في العالم القديم. وهذا طبعا بيثبت على أنه هذه الأرض كانت مهد الابتكار والتصنيع الأول في العالم. لكن ومع تحول الزمن ودخلنا في العصر الحديدي وبدأت الآن العنصر هذا يطلع إلى تجارة عالمية، بدأ عنا ما يسمى موقع آخر اسمه تل الخليفة. تل الخليفة هذا حصن أدومي. لما نحكي أدومي، إحنا الأدوميين كانت إذا نعرف إنه عاصمتهم في تصيرة طفيلة، لكن ميناءهم كان في العقبة. ميناءهم بالعقبة هو الميناء الوحيد، لن تجد ميناء اسمه ميناء أدومي في العالم. بالآثار ممكن نجد، يعني نجد إنه في ميناء أدومي غير الموجود عندنا في العقبة بتفاصيله بهندسة المعمارية. فهي قلعة تحصينية بحرية، ميناء محصن كان ينقل التجارة، ربط العقبة الآن بالعالم. هذه نقلة. بعد ذلك لما اجى الأنباط بدأوا أيضا ياخذوا فرصتهم البحرية، بدأوا يروضوا الملاحة البحرية، ربطوها بطريق البخور، ربطوها بالبتراء، ربطوها بالبحر المتوسط، حتى وصلت إلى العصر الروماني وبدأت تاريخ العقبة يأخذ الجانب المهم جدا، دورها كمدينة عسكرية. نعرف الرومان إنهم كان لهم سلطة عسكرية قوية جدا، فأسسوا حصون، ومنها كان في عنا مدينة أو حصن كان يقيم فيه الفرقة الرومانية العاشرة. إتراجان عمل طريق كان بدايته من بصر الشام وكانت نهايته في العقبة. وكان هذا على على على طول هذا الطريق كانت هناك تحصينات. وبعد ذلك دخلنا إلى المدينة ودورها اللعب في في في في الفكر والروح، وكيف إنه إحنا عنا في الفترة الرومانية اكتشفنا في العقبة أقدم كنيسة بالعالم. لما نحكي أقدم كنيسة بالعالم، يعني بالفترة اللي كانت المسيحية محاربة في العالم الروماني كانت الرهبان أقاموا كنيسة على أول نظام تخطيط بازيليكا في العقبة، واستمرت هاي وانتقلت وتطورت عنها كنيسة سانت كاثرين في مصر، وتطورت عنها مخططات الكنائس، انتقلت الديانة المسيحية، فكانت العقبة مهد أو فجر المسيحية كان في العقبة. العصر البيزنطي أخذت الدور أكبر بعد إعلان المسيحية فأصبحت أبرشية، يعني فيها عدد كبير من الكنائس، وكان أيضا لها دور اقتصادي دور سياسي مهم جدا. وهذا ما دفع بأسقف أيلا يوحنا بن رؤبة ليعقد أول وثيقة سياسية مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح في أيلا، وصالح أهل الرسول أهل أيلا على أن ميناءهم ومدينتهم وتجارتهم آمنة. وهذا طبعا بعد نظر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هاي المدينة هي بداية رح تكون موقع مهم جدا من الفتوحات الإسلامية. وبقيت هاي المدينة طبعا خلنا نحكي أسست فيما بعد بعهد عثمان بن عفان أول مدينة أو مصر أو تسمى بمصر، يعني حصون أو مدن محصنة، وهي أول مدينة أنشئت خارج الجزيرة العربية، وهي مدينة أيلة الإسلامية أنشأها عثمان بن عفان. وهي مدينة يعني بتحكي عن إحنا عن أول تخطيط إسلامي انت لاحظ انه عندنا في العقبه اذا

0: أنا بستعرض إن في عنا أول أول أول أول، فهي لأنها هي موقعها الأول، فهي أخذت أول كل شيء، هي كانت البدايات لكن لم تكن النهاية.
1: نعم.
0: فالمدينة أيلة منها انتقلت بعد ذلك إلى قلعة العقبة المملوكية. القلعة هذا الحصن كان حصن لشماية طريق الحج الشامي، طريق الحج المصري، دور قلعة العقبة في الثورة العربية الكبرى، دورها بدأت كتبت فيها لما طردت منها القوات العثمانية، كتبت سطرت أول سطر في تاريخ دولة أو تاريخ الأردن الحديث. فدور دور العقبة هو دور بدأ أخذ دورها من 5000 سنة، وحتى الآن لا تزال تقوم بنفس الدور.
1: أشكرك.
0: دورها التجاري والاقتصادي والديني والروحاني و
1: شكرا لك يا الباحثة والخبيرة في الأثار البرية والبحرية الدكتورة سوسن الفاخري على هذه المعلومات المتعلقة بالبعد التاريخي والحضاري لمحافظة العقبة. شكرا سيدتي.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا.

0: ونبقى سيداتي وسادتي في إطار محافظة العقبة في المحطة الثالثة، محطة التراث. سنتعرف على ذاكرة المكان من خلال التراث المعماري في محافظة العقبة، وهذا المساء نرحب بالدكتورة فاطمة أبو شقال، رئيسة القسم الفني في مديرية أثار العقبة. أهلا بك دكتورة فاطمة في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا وسهلا. أهلا أستاذي. أهلين
0: دكتورة فاطمة. أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان، وهل يمكن اعتبار توثيق التراث المعماري في العقبة جزء من توثيق السردية الأردنية؟
1: بالتأكيد، يعني انعقاد الملتقى السنوي اللي بتعلق بذاكرة المكان هو جزء من السردية الكبرى للأردن وللعقبة بشكل عام. فإحنا لما نحكي سردية، السردية هلأ نحن بنعتمدها على مصادر مكتوبة، بس لما يتكرر هذا الملتقى فإنه طبعا بيعملنا تحول بهاي المبادرة، بحيث إنها من تتحول من فعالية ثقافية مؤقتة لإنها حتصير في وجدان كل أردني.
0: نعم.
1: وتكون يعني بتعرف انه احنا هون على المشكلة، انه يعني كيف بدك تربط الانسان بجذوره من خلال انه يعني انعقاد هاي المؤتمرات، الاتصال معهم، تعريفهم لهاي الاشياء، لانه في كتير من شبابنا بخصوصا بعالمنا وفترتنا احنا اللي بنعيشها بعصرنا، عصر العولمة، يعني الكل تقريبا انساق لهاي العالمية بشكل عام.
0: نعم.
1: بس انه فكرة انه هاي السردية هي بتعبر عن جذورنا، بتعبر عن هويتنا كأردنيين وكأهل عقبويين، يعني لازم نركز عليها، وانعقاد هذا المؤتمر بشكل سنوي كتير مفيد من هاي الحيثية.
0: نعم دكتورة فاطمة، سننتقل للحديث عن التراث المعماري في محافظة العقبة. ماذا عن هذا التراث؟ بماذا يمتاز عن غيره من المدن الأردنية الأخرى؟
1: طبعا يعني الله حظى العقبة بموقع متميز، فهي المدينة الساحلية الوحيدة للمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الموقع المتميز طبعا أثر عليها منذ أنه وطأت قدم الإنسان على هاثرة هاي الأرض. فهي عبارة عن العقبة، ممكن نحكي إن هي كبوتقة طبعا جذبت كل الثقافات المختلفة من جميع أنحاء الثقافات المختلفة، سواء من صحراوية، سواء من آسيا، سواء مصرية شامية، ودمجتهم كلهم في يعني ثقافة، تميزت هاي الثقافة بالثقافة العقبوية. وبالنسبة هذا الإشي بتراثنا المعماري، من حيث التصميم، من حيث اعتماد الإنسان على المواد الخام الموجودة عندنا بالمدينة نفسها، يعني عندنا مثلا يعني

0: العناصر المعماريه تميزت عنها مثلا بانها يعني عريضه شوي، بحيث انها تعرف العقبه يعني منطقه حاره، ففي الصيف انه كان بناء هاي الجدران الطينيه بعرض تقريبا يعني متر، بيساعد على انه تنظيم الحراري، حفظ الحراره بالصيف وبالشتاء. كذلك عندنا يعني بتجلى فيها كمان الطاقات، انه البيوت بالعقبه يعني بتكون قريبه من بعض، فوجدت ايضا طاقات. هاي الطاقات بتدل على التكافل الاجتماعي، وانه فعليا المثال اللي احنا بنحكي له انه اختار الدار الجار قبل الدار.
1: نعم.
0: يعني بتضح انه كثير بتراثنا المعماري بالعقبه. من خلال هاي الطاقات بتفقدوا السيدات بعضهم، ببعثوا لك اطباق الاكل ل يعني من بيت لبيت. فايضا كمان يعني انه العقباوي ارتبط ايضا بالبحر، والبحر كمان ظهرت عناصره زي المرجان، زي هاي الاشياء ظهرت ايضا عنا في مبانينا التراثيه والاسلاميه كمان. يعني في مدينه ايلة الاسلاميه بنلاحظ انه الجدران تميزت بوجود المرجان اللي زين بعض الجدران الاثريه. فيعني موقع العقبه كثير حاضر وكثير اثر في يعني مناحي كثيره من حيث التراث المعماري عنا بالعقبه.
1: نعم دكتورة فاطمة أبو شقال، رئيسة القسم الفني في مديرية أثار العقبة، شكرا على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بالتراث المعماري في محافظة العقبة. شكرا سيدتي.
0: شكرا لك، تشرفني. شكرا.

0: تجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة، محطة التراث. فيها سنتعرف على ذاكرة المكان من خلال التراث الشفوي والشعبي في العقبة، ونرحب هذا المساء بالباحث في التراث الأستاذ عبدالله الحصان. أهلا بك أستاذ عبدالله في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بكم.

0: مساء الخير لك ولجميع مشاهدين مستمعين إذاعة الطيبة.
1: أستاذ عبد الله، كباحث في التراث، من وجهة نظرك أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان، وهل يمكن اعتبار توثيق هذا التراث جزء من توثيق السردية الأردنية؟
0: نعم، برنامج ملتقى ذاكرة المكان وجملياته، والذي أقامته رابطة الكتاب الأردنيين ضمن فعاليات برنامج الثقافي في جرش، طبعا هذا بدأ العام الماضي واستمر لهذا العام.
1: نعم.
0: السنة الماضية طبعا كان في 6 محافظات تم اختيارها، والسنة هذه أيضا 6 البقية تم اختيارها، كل إقليم محافظتين، والسنة هذه أيضا تم اختيار بقية المحافظات. هذا البرنامج يعمل على رصد وتوثيق المكان وتاريخه وآثاره وإنسانه، وبالتالي هذه الذاكرة، ذاكرة المجتمع، ذاكرة الناس، الروايات الشفوية، الآثار، التاريخ، الحكايات، كل ذلك يأتي تحت ما يسمى في هذا الملتقى ذاكرة المكان وجملياته.
1: نعم.
0: وبالتأكيد هذا التوثيق يساهم بشكل أساسي في سرديتنا الأردنية، هذه السردية التي يركز عليها جلالة الملك ولي العهد بتوثيق تاريخنا وإرثنا وحضارتنا عبر القرون. وبالتالي عندما يكون هناك ملتقيات في أكثر من مكان يقدم في هذه الملتقيات أفكار تتحدث عن الإنسان والزمان والمكان، ووجود أيضا جمهور من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، يحيي ويساعد على تشجيع الناس للاطلاع على هذه الذاكرة وجملياتها، تاريخنا الأردني وكل ما يتعلق بذلك.
1: نعم. أستاذ عبد الله الإحصان، كباحث في التراث، ماذا عن ملامح ومميزات التراث الشفوي والشعبي في محافظة العقبة؟
0: التراث الشعبي في محافظة العقبة يعني يتميز في أكثر من ناحية.
1: نعم.
0: أولا هو جزء أساسي من التراث الشعبي الأردني. الظروف التي عملت على تكوين تميز لتراث العقبة هو بداية موقعها الجغرافي ومجاورتها لأكثر من دولة، وتأثرها بالبيئة البحرية، وأيضا تأثرها بالبيئة الصحراوية، وكذلك التركيبة السكانية المتنوعة التي تمتاز بها مدينة العقبة. هذه المكونات وكلها تندرج تحت تاريخ العقبة، أيضا هذه المكونات كلها ساهمت في إعطاء صبغة مميزة لتراث العقبة. هذا التراث يعني عندما تشاهد هذا التراث تعرف أنه من العقبة مباشرة نظرا لطبيعته المميزة، لكن هو تراث لا ينفصل عن التراث الأردني، يتقاطع ويلتقي في أمور عديدة في التراث الأردني أيضا.
1: نعم سيدي، هنا نتحدث عن مسألة مهمة جدا. إلى أي حد هنالك اهتمام أكثر من قبل الباحثين بتوثيق هذا التراث، التراث الشفوي والشعبي في محافظة العقبة؟
0: نعم، هناك جهود بدأت منذ سنوات عديدة في توثيق هذا التراث الشعبي المميز، وبالمناسبة تراث مادي وغير مادي.
1: نعم.
0: التراث المادي اللي هو الملموس، والتراث غير المادي اللي هي الممارسات، وأيضا غير المادي تحت يعني يندرج أيضا التراث الشفوي. فبالتالي هناك مجموعة من أبناء العقبة ومن الباحثين الأردنيين الذين يعملون على توثيق هذا التراث. هذا التراث يحتاج إلى معرفة عميقة، لأنه زي ما حكيت قبل شوي أنه تراث متميز وله طابعه الخاص يعني. فالذي بده يكتب عن تراث العقبة لازم يجالس أهلها، لازم يتحدث مع الناس، يسوي روايات مقابلات وروايات شفوية، يقارن ما هو مكتوب، الرحالة الذين تحدثوا، كتب التاريخ، الآثار، حياتهم، معيشتهم، طريقة الكلام، المفردات، الكنايات والأغاني، المسميات المحلية، هذه تأتي من خلال الجهد الميداني الذي يعمل عليه الباحث عادة في جمع التراث سواء في العقبة أو في خارجها. فالعمل في جمع التراث الأردني بشكل عام والتراث العقباوي بشكل خاص هو يعتمد بشكل أساسي على العمل في الميدان والمقابلات، سواء المقابلة الفردية أو الفوكس جروب، يعني بتقابل شخص بتناقشه في الموضوع أو تقابل مجموعة.
1: نعم.
0: بتناقشهم في هذا الموضوع، وبالتالي تخرج في مادة غنية ومميزة وتوضيحية أكثر من المادة التي تعتمد على المراجع والمواضيع المادة النظرية.
1: نعم. أستاذ عبد الله، سؤال الأخير، أهمية توظيف

0: التكنولوجيا وتحديد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذا التراث، التراث الشعبي والشفوي، سواء في محافظة العقبة أو في المحافظات الأردنية؟
1: نعم، الآن مواقع التواصل الاجتماعي هي أصبحت وسيلة،
0: نعم،
1: وسيلة لها مثل أي وسيلة إيجابيات وسلبيات. لكن من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة أن الجميع يستطيع أن يشارك في هذا الموضوع أو في هذا الحدث. على سبيل المثال، أنا حصلت على قصة شعبية،
0: نعم،
1: يمكن أن أشارك هذه القصة الشعبية مع مجموعة من أبناء هذه القرية أو هذه المدينة ومحاورتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هم بيشوفوا هذه القصة، بيأكدوا صحتها أو ممكن تكون ناقصة أو تعديل أو مسميات محلية، فأنت بتفتح مساحة حوار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذه نقطة.
0: نعم.
1: النقطة الثانية، الآن الجيل الشباب لما يشوفوا هذه المواضيع منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعطي حافز داخلي يعني عندهم إنهم يشوفوا أهليهم، يشوفوا كبار السن رواه ويسألوهم في هذه المواضيع.
0: نعم.
1: فإحنا بنفتح آفاق من هذه. ثالث نقطة وهي نقطة أيضا مهمة تتعلق في هذا الموضوع، أن الذكاء الاصطناعي بيسهل علي في أني أخلق صورة يعني ذهنية أو صورة تخيلية لمكان معين أو حادث معين، مع أخذ بعين الاعتبار الاعتماد على المعلومات الصحيحة والمراجع التاريخية وكل ما يوثق ذلك. لكن أن يكون هذه المواقع التواصل الاجتماعي وسيلة مساعدة،
0: نعم،
1: والذكاء الاصطناعي كوسيلة مساعدة وليست وسيلة نعتمد عليها فقط، هي وسيلة تساعدنا على إيصال الفكرة ونشر المعلومة بعد التأكد من هذه،
0: نعم،
1: المعلومة.
0: نعم. نعم. شكرا لك الباحث في التراث الأستاذ عبد الله الحصان. شكرا سيدي.
1: شكرا شكرا
0: شكرا. أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي. نصل إلى المحطة الأخيرة، محطة السينما، حيث لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المنتج المغربي كريم أيتونة حول الإنتاج السينمائي العربي والإقليمي المشترك، فلنستمع لهذا اللقاء.
2: المنتج المغربي كريم أيتونة، أهلا وسهلا بك ضمن برنامج هنا عمان.
3: أهلا.
2: في البداية لنعرف السادة المستمعين على المنتج كريم أيتونة، خاصة أن لك دور مهم في صناعة السينما العربية وخاصة السينما المغربية.
3: كريم أيتونة المنتج من المغرب، عمل ما بين المغرب وفرنسا، أنتج تقريبا منذ 20 سنة، أنتجت أفلام ما بين يعني أوروبا، إفريقيا، آسيا، أنتج خصوصا أفلام روائية وكذلك وثائقية للسينما، وهي غالبا تكون أفلام بشراكات بإنتاج مشترك مع دول أخرى، سواء انطلاقا من المغرب أو من فرنسا.
2: المتتبع للسيرة الذاتية الخاصة بك يرى أن المنتج أو حضرتك تمتلك رؤية إنتاجية تدعم السينما المستقلة والإنتاجات المشتركة وخاصة العربية وبفروعها الدولية أو الإقليمية. ما معيارك الأساسي لتمويل سيناريو فيلم مستقل ودعمه؟
3: المعيار الأساسي والأول هو دائما الرؤية التي يدافع عنها المخرج، الذي غالبا ما يكون هو كاتب سيناريو أو كاتب النص في حالة الوثائقي، لأن هذه الرؤية اليوم بالنسبة لي هي التي تصنع الحكاية أو القصة وليس العكس. أظن خصوصا في الأفلام المستقلة ما يميز اليوم هذه الأفلام ليست القصص التي تحكيها وليس الواقع الذي تحكيه، وإنما الرؤية التي تحملها هذه الأفلام.
2: كيف ترى واقع الإنتاج المشترك خاصة الإنتاج الفرنسي والمغربي، وخاصة أنك تعمل في نطاق إقليمي في الإنتاج السينمائي؟
3: هو اليوم بالنسبة للسينما المستقلة وحتى السينما يعني التجارية في بعض الأحيان تعتمد بشكل كبير اليوم على الإنتاج المشترك، لأننا نعرف اليوم أن يعني إنتاج أي فيلم سواء كان مستقل أو حتى تجاري يحتاج إلى تمويل مهم، وهذا التمويل المهم

0: لا يمكن جمعه أو تحصيله إلا من خلال شراكات مختلفة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك ما بين القطاع الخاص يعني الخاص الخاص. فالمسألة الإنتاج المشترك سواء حتى وطنيا اليوم، يعني في بعض الأحيان لكي ننتج فيلم يمكن أن نتشارك يعني بين شركتين وطنيتين لعمله. فالإنتاج المشترك بصفة عامة اليوم هو يعني الحل الأنجع والمهم لإنتاج أفلام مستقلة أو حتى أؤكد على ذلك في بعض الأحيان تجارية لكي يمكن تمويلها وإيصالها إلى الجمهور.
1: ورد مسموم هو من الأفلام التي قمت بإنتاجها، ما التحدي الأكبر الذي واجهك خلال إنتاج هذا الفيلم؟
0: ورد مسموم كان من أوائل تجارب الإنتاجية، كان إنتاج فرنسي مصري، ويعني التحدي ربما الأكبر كان هو مرة أخرى العمل على مشروع وعلى سيناريو يحمل الرؤية التي كان يعني يحملها المخرج، ولكن النص أو السيناريو لم يكن بالضرورة يعبر عنها بشكل قوي. فكان يعني التحدي الأكبر هو فعلا ترجمة هذه الرؤية الفنية وهذه الرؤية الإخراجية إلى حكاية وإلى نص وإلى سيناريو يمكن أن يعمل عليه كل الفريق يعني لإنتاج فيلم سينمائي يستطيع كل مشاهد كيفما كانت ثقافته كيفما كانت يعني واقعه أن يجد نفسه فيه.
1: أستاذ كريم، المشاريع التي تقوم فيها في الوقت الحالي، ما هي المشاريع وأهم المشاريع السينمائية التي تعمل عليها والمشاريع المستقبلية ضمن طور الإنتاج؟
0: في طور الإنتاج انتهينا من تصوير فيلم مغربي في المغرب، فيلم يعني روائي. ما عدا ذلك أنا بصدد تطوير روائي في الكاميرون، روائي آخر في ليتوانيا، روائي آخر في تايلاند، وثائقي في فلسطين، ووثائقي في المغرب.
1: هل برأيك يوجد أزمة في المنتج العربي؟
0: نعم، هي المسألة ليست مسألة أزمة أو ليست بالضرورة أزمة، ولكن يمكن أن نقول يوجد خصاص، ويعني عندما نقول خصاص يعني يوجد عدم تكوين. أظن أن مهنة المنتج يعني تطورت منذ يقرب على 30 سنة، ولكن يعني في الكثير من الأحيان ما زلنا ننظر إلى هذه المهنة كما لو أو إلى عمل المنتج كما لو كان عمل تجاري بحث أو كعمل تاجر، وهذا يعني غير صحيح، لأن المنتج وحتى يعني في قبل 30 سنة المنتجين الذين كانوا ينتجون أفلام نعم كانوا تجار كذلك، ولكن قبل ذلك كانت غالبا أشخاص لديهم تكوين، لديهم ثقافة، لديهم يعني يستطيعون قراءة السيناريو، يستطيعون أن يجدوا في السيناريو ما يمكن يعني تطويره وما يمكن يعني تمويله أو لا، يعني كانت لديهم كذلك رؤية. فالمنتج كذلك هو شخص يعني لديه ثقافة معينة، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة بسيكولوجية، ثقافة عامة، ثقافة أدبية.

0: ثقافة يعني سينمائية يحمله كذلك، ويحمل رؤية كمنتج، ويتعامل مع كاتب سيناريو أو مع مخرج بنفس اللغة، يعني بهذه الرؤية. وأفضل الأفلام تكون تلك الأفلام التي تلتقي فيها هذه الرؤيتين. وبطبيعة الحال يظل عمل المنتج دائما هو أن يجعل هذه الرؤية فيلم.
1: ما هو الخيار الإنتاجي الذي أثر في مسيرتك واعتبرت أنه له دور كبير في مسيرتك السينمائية إنتاجياً؟
0: يعني الخيار الإنتاجي، إذا فهمت السؤال جيداً، أنا تكويني قانون، دراسات سينمائية، ويعني إدارة أعمال ثقافية. أنا يعني درست، يعني الحمد لله درست، لدي يعني إجازة في القانون، ماستر في الدراسات السينمائية، وماستر آخر في إدارة أعمال ثقافية. فكل هذه يعني أظن بالنسبة لي هذه الشعب الثلاثة ساعدتني كثير، لأنني لم أعمل مع أي أحد من قبل. يعني مباشرة بعد تكويني بدأت أعمل كمنتج لصالحي، وأنا الحمد لله أعمل منذ ذلك الوقت. وأظن أن بفضل هذه الشعب الثلاثة التي يعني ساعدتني في عملي كمنتج، لا يعني في سواء في العقود أو في كل ما يتعلق يعني بالجانب القانوني، الدراسات السينمائية ساعدتني في فهم وفي تحليل النصوص وفي قراءة النصوص السينمائية، وفي يعني الثقافة السينمائية، وفي التحليل النقدي، وكل هذه الأشياء. والإدارة الأعمال الثقافية أساعدتني في إدارة شركتي.
1: الصعوبات التي واجهتها كمنتج عبر هذه السنوات، يوجد منتجين شباب في الوقت الحالي يخوضوا غمار ومرحلة ورحلة صناعة الأفلام إنتاجيا، أهمية الورشات التدريبية والملتقيات لمثل هؤلاء الشباب، ورسالة ونصيحة لهم.
0: هي يعني كل يعني مرة أخرى، اليوم هناك يعني الكثير من المبادرات التي يمكن أن تساعد أي أي أي أي أي شخص يرغب في يعني في في في في العمل في هذه المهنة النبيلة. يعني يمكن فعلا أن يستفيد من كل هذه الورشات، ومن كل هذه من كل التأطير اليوم الذي المتاح. وأعرف أن هنا في الأردن هناك الكثير من المبادرات لتكوين وتأطير منتجين شباب. بصفة عامة السينما العربية والسينما الأردنية نحتاج إلى المنتجين، لأن كما قلت سابقا هناك خصاص، ويعني والسينما العربية يمكن أو حتى والأردنية يمكن أن تذهب بعيدا بوجود منتجين متمكنين من عملهم، ولديهم رؤية لما يريدون عمله كمنتجين، ولما يريدون أن ينتجوه كسينما.
1: المنتج المغربي كريم أيتونة، وحضرتك تمتلك رؤية إنتاجية تدعم السينما المستقلة والإنتاجات المشتركة، وتعمل على الإنتاج بين فرنسا والمغرب. شكرا جزيلا لك، وأهلا وسهلا بك في العاصمة الأردنية عمان.
0: شكرا، كل شكر لكم.

في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا سيداتي وسادتي لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، حسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر، والمخرج محمد الرحاحلة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكينا لكم قبل هالمرة عن الحميمة اللي تعتبر من أبرز المدن الأثرية والتاريخية في جنوب الأردن، لكن الحفريات ودراسة علماء الآثار إلها أعطتنا معلومات جديدة عن معقل بني العباس اللي اختاروا بعيد عن عيون الخليفة الأموي في دمشق. للي فاتتهم الحكاية نقول الحميمة جاية ضمن لواء القويرة في محافظة العقبة، وشكلت عبر العصور محطة استراتيجية على الطرق التجارية القديمة اللي ربطت الجزيرة العربية ببلاد الشام ومصر. كانت محطة استراحة لقوافل التجارة اللي جاية من الحجاز والخليج العربي. على يسارها ميناء العقبة، وعلى يمينها عاصمة العرب الأنباط البتراء، وغربيها ميناء غزة اللي شبك التجارة البحرية مع روما. علماء الآثار اللي حفروا بالحميمة في زمننا الحاضر زاحوا التراب عن الحضارات النبطية والرومانية والبيزنطية والإسلامية اللي اتعاقبت على الحميمة، بما معنى إنها ما خليت من السكان والمعمرين قبل الميلاد وبعده. آثارها المتنوعة اللي كشفت عنها الحفريات من حصون وكنائس ومسجد أموي ومنظومة متقدمة للحصاد المائي تدل على عمران دائم وتتالي حضارات ساهمت ببنائها. كانت قديما المركز الرئيس لمنطقة الحوراء اللي امتدت من الحميمة حتى وادي رم، ومعروف جدا أن وادي رم وينابيع الديسة والطويسة كانت من أهم محطات تجارة الأنباط قبل ما تختفي دولتهم داخل ولايات روما. الحميمة ساهمت في نقل حكم الدولة العربية الإسلامية من الأمويين للعباسيين. الخليفة الأموي في دمشق الوليد بن عبد الملك ما أعجبه إقامة علي بن عبد الله بن عباس في دمشق، لأنه كان بيته مزار كثير من الناس اللي يسمعوا آراء الفقهية بصفته واحد من التابعين، ورواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحتاج لإسناد. بحبش الأموي مع بطانته عن مكان بعيد وخالي من الناس، ولقى الحميمة منفى معزول لابن عباس. كل اللي في ذهن الوليد بن عبد الملك أنه الحميمة أرض قفرة

ما حدا يعيش فيها. رضي عبد الله ابن عباس بن حميمة، وهو كان يعرف عنها من زواره اللي يجوه من الحجاز. سنة 95 للهجرة وصلها وبنى فيها قصر ودار للضيافة، وتوفي فيها سنة 125 للهجرة. وما يزال المسجد العباسي قائم حتى يومنا هذا.

0: أعزائي المستمعين، من الحميمة انطلقت الدعوة اللي أفضت لقيام الدولة العباسية. كانت بعيدة عن عيون الوليد بن عبد الملك والمراسيل رايحين جايين بينها وبين العباسيين في العراق وخراسان. عدد من الخلفاء والقادة العباسيين عاشوا بالحميمة. ولد فيها اثنين من خلفاء الدولة العباسية اللي هما أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور. سموه المؤرخين العرب السفاح لأنه بشع في انتقامه من الأمويين. تذكر المرويات التاريخية أنه كان في مجلس بغداد يضم كثير من الأمويين اللي جايين يعلنوا الولاء للحفاظ على أرواحهم. دخل عليه شاعره سديف بن ميمون وقال قصيدته اللي ذبحتهم. ظهر الحق واستبان مضية إذ رأينا الخليفة المهدية. يا ابن عم النبي أنت ضياء استبنا بك اليقين الجلية. جرد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الضلوع داء دوية. بطن البغض في القديم في أضحى ثاويا في قلوبهم مطوية. قد أتتك الوفود من عبد شمس مستكينين قد أجادوا المطية. عنوة أيها الخليفة لا عن طاعة بل تخوفوا المشرفية. تقول بعض كتب التاريخ أن السفاح أمر بذبح الأمويين كلهم وفرش بساط فوقهم وقعد يوكل عليه، لكن كثير من المؤرخين يشككوا في صحة الحكاية هذه، مثل الطبري في تاريخه. الطبري نسب الحادثة لعم السفاح عبد الله بن علي في وقعة نهر أبي فطرس حينما قتل آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد الملقب بمروان الحمار. الموقع الاستراتيجي للحميمة خلاها تصير محطة رئيسة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب. مرت بها القوافل القادمة من البتراء لإيلة، واستراحوا فيها تجار قريش في رحلة الشتاء والصيف. قلنا في البداية أنه الحفريات الحديثة ودراسة علماء الآثار لها أعطتنا معلومات جديدة. كشفت الحفريات عن مدينة متكاملة تضم حصن روماني كبير وحمام روماني وخمس كنائس بيزنطية. ولا شك أنه خمس كنائس في مكان واحد دلالة على الكثافة السكانية للحميمة في زمن الدولة البيزنطية. وكشفت الحفريات عن قصر ومسجد من العصر الأموي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عامر وش تسوي هان؟
2: مسيكي بالخير يا خالتي عوفة.
1: من وين جيت؟
2: جيت أتوخى إذا حدا اللي في يسأل عني.
1: لا تخاف، من شهر ما شفنا دولان يحوس بعربنا.
3: وانت بعدك يا غبصان شارد من السفر برلك؟
2: ويش بدي اساوي يا خالتي؟ هذا سلمان ابن جدوع وصل رودس وللحين ما رد منها.
1: وين تجي رودس هذه؟
2: يقولوا ورا البحور.
3: وانت وين متخبى الحين؟
2: اسرع بغنم منيزل في السيحان الشرقيه.
3: يا حسرتي عليك يا خالتي،

0: خلصنا من هالطلابي يا منيزل. غبن جاك لبيتك؟
1: غبن؟ ما لي عندي إشي.
2: خاف الله اللي فوقنا يا منيزل.
1: خايفه خايفه قبل ما أشوف خلقتك، وبصلي ليل خمسة. اسمعوا يا رجال، اسمعوا اسمعوا يا الحاضرين، غبن هذا جاني من ورا الشوبك يشتري غنم، بعته 20 شاة.
2: قلت لي كلهن معاشير، وبعدين ما ولد منهن إلا 8.
1: غبن اختصر. خيو في دولي بالطفيلة ومحكمة شرعية، وفي دولي كمان بالشوبك. نقي اللي بتعجبك منهن وروح اشتكي عليه.

0: اسمع، عزز الحراسة بجنديين من الرديف، لا تخالف الأوامر اللي تسمعها.
1: تومر يعجلوني.
2: من هو هذا؟
3: الملازم محمد علي العجلوني يا سمو الأمير.
0: العسكري جعفر، انت هون؟
3: شكو وراك غير رديف الحرس؟
0: لقيت حويط من نعيمات بيقول انه وصلت وهيدا 10 جمال محملة من معان ومعها حوالي 300 فارس.
4: سيدي فيصل يضغط عليهم من راس النقب، وصل الخبر للقويره بلا سلكي.

0: كثر الله خيركم يا خالتي. يا الله
1: هنا وعافية يا خالة. وين بدك تروح بهالليل؟
0: خليت غنم منيزل مع رعيان ذياب العوران، لازم أرجع لها قبل ضوء النهار.
1: استناني شوي. لا تقطعني من شوفتك يا بعد عيني.
0: كل عذابي ومشاويري لجلتش غزوة.
1: خذ يا خالة، خذ يا عامر.
0: وش في بصرة يا خالتي؟
1: ملح بارود من القطفة اللي نشفتها من يومين، تحتاج لباروتك.
0: تسلمي.
1: من العام كتبت كتابك على غزوة، ومن حينها وانت مرة فرار ومرة صياد والحين راعي.
2: احنا ما احنا مستعجلين يما.
0: هذا انت سمعتيها.

0: لا تخلي الدول ببالك يا غبن.
1: أجوتك يا عوض، لو اشتكيت على منازل بمحكمة الطفيلة ما أحصل حقي منه.
0: لو منازل طلب شهدين القضية قدها 4-5 جلسات.
1: ول
0: وهذا غير وانت رايح وجاي من ورا الهيشي على الطفيلة، وفوق هذا قدك تدفع للترجمان بالمحكمة.
1: عيد بالله من الشيطان الرجيم، لو ايش الترجمان؟
0: يترجم لكم من العربي للتركي. انت بس طاوعني، ترى هذه مالها الا حق عرب.

0: ايه عامل بطل عرض، انت ملغوص وبتشذب.
1: لا يا عم منيزل، بويش شذبت عليك؟
0: ويش شذبت علي؟ الرعيان قالوا لي كل شيء، قالوا انك دشرت الحلال عقب المغرب وما رجعت عليهم الا وجه الصبح.
1: رحت اشوف خطيبتي وتحرى اذا الدوله تدور علي.
0: ها يعني انا ما تبليت عليك؟ اسمع يا ولد، هي واحدة من ثنتين، أدك تمشي مع الغنم مثلك مثل غيرك من الرعية، وإذا غبت عنها ساعة واحدة أنا اللي أدي أجيب لك الجندرمة وأخليهم يغف فوق غف على سفر بردك. فهمت؟
1: فهمت يا عم، فهمت.

0: شجرة بالمدينة طفح ظلها وارحلوا يا غالي واسكنوا بفيها يا غنم وارتعي واقطفي كل عود هالسنة مقبلة والليالي تعود يا هالي لنتك وانكتب لي ما مات وبحشو قبري على طريق البنات.
1: مين هذا الخيال اللي جاي؟
2: عوافي يا غزوة.
1: هلا يا عمو، تفضل فوتت قهوة من قهوتنا.
2: عمار إن شاء الله. وين أمكي؟
1: الشيخ ذياب العرام. يا هلا يا حي الله.
2: كيف حالك يا عوفي؟
1: تسألني كيف حالي من فوق سرج الفرس؟ هو إحنا نشوفك كل يوم يا أبو عبد السلام؟ أعطيني رسل الفرس يا بنت.
2: يلا حي سلكي يا قرميطة الطفيلة.
1: حاجتك على الراس والعين نقضيها.
2: اسمعي يا عوف، أنا أدري إنك تشتري حوايج ملح البارود من السوق.
1: بارودتك ليها عندي صاع ملح بارود يجهز بجمعة زمن إن شاء الله.
2: عوفك أدي صاعات ومدود وشوالات، اقضبي بيديك.
1: وشو هذه الشيخ؟
2: هذه 10 جنيحات ذهب، ما هي من ورق الحكومة. اشتري حوايج البارود واذهني انت وبنتك هذه تجيبوا سيرة لناسها.
1: ابشر ابشر يا ابو عبد السلام.
2: يا ام غزوة اشتري عدول وشوالات وعبيهن ملح بارود وخزنيه عندك.
1: منو اللي بدك تحاربه يا شيخنا؟
2: ما عليك يا بنتي ما عليك،

0: قلت ليه وبقول لك، وتراني قلت قدام الكل في داري، وخيرته بين محكمتين يختار هو يروح ويشتكي وين ما وده.
1: نازل اسمع علي جاي.
0: سامع. غرد
1: غبن يطلبك للحق عند واحد من اثنين، حمد بن جازي بالرشادية او ذياب العران في الطفيلة.
0: ما انا بقول ما في سوسي غيرك يا عوض، انت اللي دليته على القضوات.
1: ايوه منازل لا تزود في الحكي، غبن ما هو غشيم عن عوايد العربان. اسمع علي جاي، سمي القاضي اللي تقعد الحق عنده ولا تجبرني. ها لا تجبرني على الكبيره.

0: حطب؟ حطب ايش يما؟
1: حطب للنار. هسا انت صرتي غشيمة؟
0: هذا الحطب عند رفة البيت يكفينا ليومين.
1: ما يكفي يا غزوة، ما يكفي. أنا أدي أساوي ملح البارودة اللي طلبه الشيخ. ترى أربع حمول حطب ما تكفي ناره.
0: أربع حمول؟ أربع حمول يطبخ جمل بحاله؟
1: امشي بسرعة، خذي الفاس والحبل وروحي هاتي الحطب بسرعة.
0: عليها عون تنبلغ.

0: فن جديد اللبس يا زهر.
1: أقول
2: شايفك طبعاً يا عامك.
0: قال ايش اللي يلزك على المر؟ قال اللي أمر منه.
1: حيكم

ما تجيل مرك عقب خبرينا جوعي. شفت الرسوم وصار بالقلب مثلوم، وهلت من العبرة غرام.

0: الشيخ ذياب الأوران أفندم.
1: يا ميت أهلين وسهلين.
2: كيف حالك يا عصام أفندي؟
1: نورتنا بشوفتك أخي أبو عبد السلام، تفضل.
2: وين زكي بيك الحلبي؟ ما شفته بمكتب.
1: القائد من الصبح بغرفة اللاسلكي.
2: يا ساتر، عسى خير إن شاء الله.
3: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، وجلالته يؤكد ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. جلالة الملك يتسلم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. السياسات الحكومية تحد من كلفة الدين العام وتوفر مساحة مالية للإنفاق التنموي. مجلس الأعمال السعودي الأردني يبحث إطلاق برنامج عمل اقتصادي بأهداف ومؤشرات قياس واضحة. تصاعد الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع قرارات إسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية. استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة. واشنطن تشدد الضغوط الاقتصادية على طهران وتحركات دبلوماسية لبحث ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز. وأخيرا يطرأ غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا في الأغوار والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الإنكار.

0: وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع مدار الساعة نقرأ جلالة الملك عبد الله الثاني يتحرك في الداخل والخارج وفق 5 معادلات واضحة للكاتب رائد فريحات. وفي الموقعين نطالع زيارة الملك 9، لماذا الصين ولماذا الآن، للكاتب ركان السعيدة. ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل الأردن معه للكاتبة ميس القضاء. وفي موقع سرايا نطالع مسيرة وطن وحكمة ملك للكاتب عباس المحارمي. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نقرأ دبلوماسية الحضور وصناعة الفرص للكاتب فاضل الحمود. ومن صحيفة الغد نطالع التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني يحافظ على مكاسبه رغم الضغوط الإقليمية بقلم عبد الرحمن الخوالدي. وفي صحيفة المقر نقرأ تصنيف الأردن ثقة وسط العاصفة للكاتب سلام الدرعاوي. نبدأ من موقع مدار الساعة ونقرأ جلالة الملك عبد الله الثاني يتحرك في الداخل والخارج وفق 5 معادلات واضحة للكاتب رائد فريحات، ويقول: جلالة الملك عبد الله الثاني يتحرك في الداخل والخارج وفق معادلة واضحة. أردن قوي في الداخل، آمن ومستقر ومنفتح على العالم، يحتفظ بقراره الوطني ويبني علاقاته مع الجميع على أساس المصلحة الأردنية. هذه هي القيمة الحقيقية للدبلوماسية الأردنية. فالمطلوب اليوم ليس أن يكون الأردن تابعا لمحور ولا أن يختار خصوما بلا ضرورة، وإنما أن يكون دولة واثقة من نفسها، تعرف مصالحها وتحسن إدارة علاقاتها وتستثمر موقعها الجغرافي والسياسي لخدمة شعبها. الكاتب مضى قائلا أن الأردن الذي نريده هو الأردن الذي يراه العالم شريكا موثوقا وصاحب قرار، ودولة اعتدال واستقرار وقوة سياسية تتجاوز إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية. وهذه هي المدرسة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، أن يبقى الأردن أولا وأن تكون علاقاته الدولية جسرا لمصالحه، وأن يتحول موقعه إلى قوة واستقراره إلى فرصة ودبلوماسيته إلى حماية لمصالحه الوطنية. الكاتب يؤكد: الأردن ليس كبيرا بمساحته، وإنما كبير بدوره وبقيادته وبشعبه وبقدرته أن يكون حاضرا حيث تصنع القرارات.

وفي الموقع عينه نطالع زيارة الملك التاسعة، لماذا الصين ولماذا الآن للكاتب ركان السعيد؟ ويقول: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين أتت تعبيرا دقيقا عن وعي الأردن بحجم متغيرات الإقليم، وأنه أي الإقليم الذي يعاد تشكيل

مكانا لها في بنيته الجديدة، لابد أن تملك أسبابا مقنعة وإمكانات ذات قيمة لتقول للجميع أنا هنا وإن تجاوزي وتجاوز مصالحي ليس أمرا ممكنا. الكاتب يضيف: جغرافيا الأردن بمقدورها أن تقدمه للفاعلين الإقليميين والدوليين لاعبا أساسيا في بنية النظام الإقليمي بوصفه مركزا للصناعة والتجارة وعقدة للمواصلات وسلاسل الإمداد. من هنا يمكن أن نفهم جيدا قيمة الزيارة الملكية إلى الصين، لأن بكين بما تملك من اقتصاد هائل ومتنوع يمكنها أن تجعل من الأردن الآمن والمستقر مركزا استثماريا لها في الإقليم. الكاتب مضى قائلا: المعنى الأهم أنه إذا ما نجحت عمان فعلا في الاستثمار بإدراك الصين ووعيها بقيمة وأهمية جغرافيا الأردن، فإن هذه الجغرافيا يمكن أن تتحول إلى مركز ثقل اقتصادي إقليمي. وفي العموم نفهم أن ذلك لا يحدث بالجغرافيا وحدها، فالجغرافيا تصبح قوة عندما تتحول إلى بنية تحتية وممرات وسلاسل إمداد تجارية وصناعة وطاقة وخدمات لوجستية واستثمارات وتشريعات قادرة على تحويل الأردن إلى ذلك المركز الاقتصادي المأمول. الكاتب يؤكد: عمان تعمل على موازنة خياراتها وتوسع من هامش حركتها مع القوى المؤثرة في النظام الدولي، فالأردن يحاول تحسين الشروط التي يمكن أن تمنحه موقعا أفضل في إقليم يتغير ويصاغ من جديد ودورا أكبر في نظام دولي يدخل طورا جديدا من إعادة تشكيله. وفي قلب كل ذلك تحويل جغرافيته المسنودة بالأمن والاستقرار من مجرد موقع على الخريطة إلى قوة اقتصادية وسياسية. ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل الأردن معه للكاتبة ميس القضاء، وتقول: في لحظة إقليمية شديدة التعقيد حين تتغير موازين المنطقة وتتقاطع فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد، جاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين وما شملته من لقاءات مع القيادة الصينية إلى الملفات التي حملها معه ثم عودته إلى أرض الوطن. وإن جلالة الملك كان يحمل الأردن وهذه حقيقة سياسية، فعندما يجلس جلالة الملك مع قيادة دولة كبرى فإن الحاضر على الطاولة ليس شخص جلالة الملك فقط، بل مصالح المملكة ومكانتها وأمنها ومستقبل أبنائها. وعندما يبحث عن شراكات اقتصادية واستثمارات وفرص تعاون فإن الأمر يتصل مباشرة بمستقبل الأردن وقدرته على توسيع خياراته في عالم شديد التنافس. وعندما يناقش قضايا المنطقة فإنه يتحدث عن أمن بلد يقع في قلبها وعن مصالح وطن لا يستطيع أن يفصل مستقبله عما يجري حوله. الكاتبة تضيف: الأردن موقعه يفرض عليه أن يكون حاضرا يقظا وقادرا على بناء علاقاته مع القوى المختلفة دون أن يفقد بوصلته الوطنية. وما حافظ عليه الأردن عبر سنوات من الاضطراب لم يكن أمرا تلقائيا، فالاستقرار الذي ينعم به الأردني هو حصيلة دولة بمؤسساته وجيشه وأجهزتها وشعبها، وقيادة تتحمل مسؤولية القرار في بيئة إقليمية لا تسمح بالكثير من الأخطاء. وفي مقدمة هذه القيادة يقف جلالة الملك عبد الله الثاني حاملا ملفات الأردن إلى أعلى مستويات الحوار الدولي ومدافعا عن مصالحه وحريصا على أن يبقى للأردن مكان وصوت ومساحة للحركة. الكاتبة تؤكد أن الأمان الذي يشعر به الأردني ليس تفصيلا عابرا أن يعيش الإنسان في وطن مستقر بينما تحيط به الحروب والأزمات، وأن يرسل أبنائه إلى مدارسهم وجامعاتهم وعملهم وهو مطمئن، وأن تبقى مؤسسات الدولة قائمة وحدودها محمية. هي نعم ندرك معناها أكثر عندما ننظر إلى ما حدث حولنا وأن القيادة الهاشمية جزء أصيل من هذه الصورة الأردنية. الكاتبة مضت تقول: قد لا نرى كل تفاصيل العمل السياسي وقد لا تظهر نتائجه فورا، لكننا نعرف أن الدول تحمى بالقدرة على التحرك وبناء العلاقات وحماية المصالح والحفاظ على موقع الدولة عندما تضيق الخيارات. وفي موقع السراي نطالع مسيرة وطن وحكمة ملك للكاتب عباس المحارمي، ويقول: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين هي في جوهرها امتداد لنهج طويل يحمل فيه الملك اسم الأردن أينما ذهب، ويبحث بين ركام التحديات عن فرصة وعن شراكة وعن موطئ قدم جديد لبلد صغير في الجغرافيا كبير في موقعه ودوره. الكاتب يضيف: الأردن كما نعرفه جميعا يعيش في محيط لا يرحم، ضغوط سياسية، أعباء اقتصادية، توازنات إقليمية معقدة، ومع ذلك ما يبقى هذا البلد واقفا هو أن قيادته لا تكتفي بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، بل تذهب وتبحث وتفاوض وتبني من عاصمة الأخرى

يضع جلالته الأردن على الطاولة، طاولة القرار لا هامشه. وربما هذه الحكمة التي يتحدث عنها الجميع حين يوصف الملك بالحكيم، أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت، ومتى ترفع الصوت ومتى تكتفي بالفعل الهادئ الذي لا يرى إعلاميا لكنه يصنع فرقا حقيقيا في زمن تتصاعد فيه الأزمات. لا تقاس القوة بحجم الضجيج بل بدقة القراءة وبناء العلاقة الصحيحة في اللحظة الصحيحة. الكاتب مضى قائلا: الحكومة، المؤسسات، القطاع الخاص وحتى المواطن العادي، كلنا مطالبون بأن نحول الأبواب التي يفتحها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى مشاريع فعلية، وما يوقع من اتفاقيات إلى أثر ملموس يشعر به الناس في حياتهم اليومية. فقوة الأردن ليست في موارده الطبيعية، فهو ليس بلدا غنيا بها أصلا، بل في قيادته التي تحسن القراءة، وفي شعبه الذي اعتاد الصبر ولم يفقد تماسكه رغم كل ما مر به. الكاتب يؤكد: نفخر بما نراه من عمل هادئ خلف الكواليس، وندرك أن خلف كل زيارة ملكية حسابات دقيقة ورؤية بعيدة المدى لمستقبل هذا البلد.

وعلى صفحات صحيفة الأنباء نقرأ دبلوماسية الحضور وصناعة الفرص للكاتب فاضل الحمود، ويقول: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين تجمع بين البعد السياسي والرؤية الاقتصادية والحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية. ففي بكين وشنغهاي وشنتشن لم يكن الأردن حاضرا بوصفه دولة تبحث عن دعم، بل بوصفه دولة تسعى إلى شراكة متكافئة وفرص حقيقية. ومن هذا المنطلق تصدر الاقتصاد مشهد الزيارة بما تضمنته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والطيران والزراعة والاقتصاد الرقمي وسلاسل التوريد وغيرها من القطاعات القادرة على تحويل العلاقات السياسية إلى مصالح اقتصادية وفرص عمل ونمو وتنمية مستدامة. ومع ذلك فإن أهمية الزيارة لا تقف عند حدود الاقتصاد، بل تتجاوزها إلى أبعاد سياسية واستراتيجية أوسع. الكاتب يضيف أن لقاء جلالة الملك بقيادة الصين واجتماعه بكبرى شركاتها ومؤسساتها الاقتصادية لا يحمل معه ملفا اقتصاديا فحسب، بل يحمل صوت الأردن وموقفه ورؤيته في عالم تتبدل فيه موازين القوة وتتسع فيه دوائر الأزمات وتصبح فيه القدرة على بناء العلاقات المتوازنة واحدة من أهم عناصر قوة الدول. ومن هنا تتجلى قيمة الدور الأردني الذي يقوده جلالته. فالأردن يحرص على أن يظل حاضرا في القضايا العربية الإقليمية والدولية، مدافعا عن ثوابته دون تردد وعن القضية الفلسطينية والقدس دون مساومة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الاستقرار والسلام والتنمية ليست شعارات، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تتطلب مواقف واضحة وعملا متواصلا. الكاتب مضى قائلا أن جلالة الملك أثبت وعلى امتداد سنوات قيادته بأن صغر مساحة الوطن لا يعني صغر حضوره، وإن محدودية الموارد لا تحول دون امتلاك رؤية ثاقبة وقدرة مؤثرة على الحركة الفاعلة ليكون هذا الحضور المتوازن هو ما يمنح الأردن مكانته ويتيح له بناء شراكات متعددة والانفتاح على القوى الدولية دون أن يفقد بوصلته أو يتخلى عن ثوابته. ومن هذا الإيمان بالدور الأردني تنبع ثقتنا بجلالة الملك، فنحن نراه يتحرك في عالم شديد التعقيد بثبات لا يتبدل وبوصلة لا تنحرف، جامعا بين حماية المصالح الوطنية وتعزيز الحضور الأردني في مختلف المحافل. الكاتب يؤكد أن زيارات جلالته سواء كانت إلى واشنطن أو بكين أو العواصم العربية أو الأوروبية فإنه لا يذهب وحده، بل يذهب الأردن معه بتاريخه ومواقفه وكرامته وطموحه. ولهذا فإن زيارة الصين ليست مجرد محطة في العلاقات الأردنية الصينية، بل شاهد جديد على سياسة ملكية جعلت من الأردن دولة حاضرة في المشهد العالمي، تعرف كيف تبني صداقاتها وتوسع شراكاتها وتحمي مصالحها وتقول كلمتها حين ينبغي أن تقال. ومن صحيفة الغد نطالع التصنيف الائتماني: الاقتصاد الوطني يحافظ على مكاسبه رغم الضغوط الإقليمية، بقلم عبد الرحمن الخوالدي. ويقول: دفعة معنوية جديدة يتلقاها الاقتصاد الوطني للمرة الثانية خلال العام الحالي، إذ ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف الأردن الائتماني عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل مرونة الاقتصاد واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.

0: الكاتب يضيف: هذا التثبيت الذي يمثل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني ظروفا إقليمية ضاغطة وتوترات أثرت في التجارة والطاقة والسياحة وكلف التمويل، ليعكس قدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي والنقدي مستندة إلى الإصلاحات المستمرة وارتفاع الاحتياطات الأجنبية واستمرار الدعم الدولي والثنائي. وبينما يحافظ التثبيت على المكاسب التي حققها الأردن منذ رفع تصنيفه من B+ إلى BB- في أيلول 2024، وهي أول ترقية منذ 21 عاما، يرى خبراء أن التحدي المقبل يتمثل في البناء على هذا الاستقرار والانتقال تدريجيا نحو الدرجة الاستثمارية من خلال تسريع النمو وخفض المدونية وكلفة خدمتها وتعزيز الاستثمار والصادرات والقاعدة الانتاجية. الكاتب مضى قائلا: وكالة ستاندرد أند بورز أشارت في تقريرها أن تثبيت التصنيف جاء نتيجة مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التطورات الإقليمية والتقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية وارتفاع مستويات الاحتياطات الأجنبية واستمرار الدعم القوي من الشركاء الدوليين وعلى المستوى الثنائي. وفي صحيفة المقر نقرأ تصنيف الأردن ثقة وسط العاصفة للكاتب سلامي الدرعاوي، ويقول: لم يكن قرار وكالة ستاندرد أند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة في هذا التوقيت مجرد قرار فني، بل يحمل رسالة ثقة مهمة بقدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في واحدة من أكثر البيئات الإقليمية اضطرابا. فالقرار يأتي في وقت تتعرض فيه اقتصادات المنطقة لضغوط كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة والنقل والطاقة وسلاسل التوريد، وهي عوامل تضغط مباشرة على المالية العامة والنشاط الاقتصادي. الكاتب يضيف: الأهمية الحقيقية للتصنيف تكمن فيما يقوله للأسواق والمانحين والمؤسسات الدولية. الأردن ما يزال قادرا على إدارة اقتصاده والحفاظ على استقراره المالي والنقدي، وأن مسار الإصلاحات الذي ينفذه يحظى بقدر من المصداقية والاستمرارية. وتشير الوكالة إلى مجموعة من العوامل التي دعمت قرارها، أبرزها مرونة الاقتصاد وارتفاع الاحتياطات الأجنبية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، إضافة إلى الدعم الدولي وبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. الكاتب مضى قائلا: أهمية القرار تتجاوز الأردن إلى علاقاته مع المانحين والمؤسسات المالية الدولية، فوجود تصنيف مستقر في اقتصاد يقع في منطقة شديدة المخاطر يعزز قدرة المملكة على الوصول إلى التمويل ويدعم ثقة المستثمرين ويساعد في تحسين شروط الاقتراض مستقبلا كلما تحسنت المؤشرات الأساسية. وتتوقع S&P نمو الاقتصاد الأردني 2.5% خلال 2026، وأن يرتفع متوسط النمو إلى نحو 3.2% خلال 2027 إلى 2029، وهو ما يعكس إمكانية انتقال الاقتصاد تدريجيا من مرحلة إدارة الصدمات إلى مرحلة تحقيق نمو أعلى وأكثر استدامة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود.

0: أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من

0: الحس لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. السياسات الحكومية تحد من كلفة الدين العام وتوفر مساحة مالية للإنفاق التنموي. مجلس الأعمال السعودي الأردني يبحث إطلاق برنامج عمل اقتصادي بأهداف ومؤشرات قياس واضحة. من العناوين إلى التفاصيل. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، وأكد جلالته خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور الهيئة في توفير بيئة تشجيع على الاستثمار من خلال تعزيز منظومة النزاهة في جميع المؤسسات. وجاء في التقرير أن قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام خلال عام 2025 بلغت حوالي 79 مليون دينار، كما أحالت الهيئة 298 ملفا تحقيقيا للادعاء العام. كما أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 إلى 2030. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جرى ذلك لدى لقاء جلالته رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلي في قصر الحسينية. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، وذلك في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث سيتم تخصيص ما نسبته 50% من إنتاج المصنع من الأنابيب لاستخدامها في تنفيذ المشروع. كما ستتم الاستفادة من منتجات المصنع من الأنابيب في تزويد جميع مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية بالأنابيب. وسينشأ المصنع برأس مال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن

0: يوفر المصنع قرابة 420 فرصة عمل للأردنيين، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله. وحدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 الذي سيستمر حتى 31 من الشهر ذاته. كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء، كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. اختتم رئيس مجلس النواب مازن القاضي زيارته الرسمية لليونان أمس بلقاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان اليوناني دورا باكويونانيس، حيث أكد أهمية البناء على العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن واليونان والارتقاء بها في مختلف المجالات وتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين البلدين. وأكد القاضي ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ودعم الشراكات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القمة توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات، إلى جانب أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية خلال المرحلة المقبلة. وقال القاضي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهودا متواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحرص دوما على علاقات وثيقة مع الأصدقاء في اليونان، وهو ما ينعكس في لقاءات جلالة الملك مع المسؤولين اليونانيين. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع الحملة الأردنية وبالتعاون مع جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الأردنية المتواصلة للتخفيف من المعاناة في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. ويواصل الأردن بقيادته الهاشمية وحكومته وشعبه الوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة وترجمة موقفه الإنساني إلى دعم متواصل يصل إلى أهلنا في الميدان. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيدا فلسطينيا. في الضفة الغربية المحتلة يتصاعد الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين بوتيرة غير مسبوقة، بالتزامن مع قرارات إسرائيلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. إلى ذلك وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام، وأكثر من 1040 إصابة فلسطينية في وقت تتواصل فيه إجراءات التضييق والاعتقال. إلى التفاصيل.
1: تتسع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بين الاستيلاء على الأراضي وتصعيد هجمات المستوطنين، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع حاد في وتيرة الاعتداءات والإصابات. وفي أحدث الإجراءات أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على ما يزيد على 37 دنما من أراضي المواطنين في مدينة بيتونيا غرب رام الله، بذريعة توسيع موقع عسكري بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن القرار يحرم أصحاب الأراضي من حيازتها واستعمالها ويضعها تحت سيطرة عسكرية لمدة 60 يوما. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم توثيق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2026، أسفرت عن إصابة أكثر من 1040 فلسطينياً. وخلال الفترة بين 11 و24 من الشهر الحالي، وثقت الأمم المتحدة 80 هجوما للمستوطنين، فيما أصيب أكثر من 100 فلسطيني.

0: وبالتزامن مع هذا التصعيد، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، وتفاخره بتجديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
1: وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التصعيد في ظل استمرار الحصار البحري وتجديد الضغوط الاقتصادية على طهران بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وقطر وباكستان لبحث ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز. وفيما تؤكد طهران استعدادها لمواجهة العقوبات والحصار، تحذر من أن استمرار الإجراءات الأمريكية لن يقتصر تأثيره على الاقتصاد الإيراني، ملوحة برد فعل قوي. إلى التفاصيل.
2: تتسع دائرة المواجهة بين واشنطن وطهران بين ضغوط عسكرية واقتصادية أمريكية وتحركات دبلوماسية تسعى إلى احتواء التصعيد المرتبط بمضيق هرمز. وفي أحدث المواقف الإيرانية، أعلن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي توصل طهران إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بالمضيق، موضحا أن تنفيذ هذه الترتيبات وإعادة فتحه يبقيان مرتبطين بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران. وأكد غريب أبادي أن العقوبات الأمريكية الجديدة لا تمثل إجراء غير مسبوق، مشددا على استعداد بلاده لمواجهتها، ونفى في الوقت ذاته انتهاك إيران لمذكرة التفاهم. وبالتوازي، تبحث قطر وباكستان إمكانية العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فيما أوضحت طهران للبلدين الإجراءات التي ترى أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها قبل المضي في الترتيبات المتعلقة بالمضيق. وعلى الجانب الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية أن قواتها أعادت توجيه أكثر من 140 سفينة خلال المرحلة الأولى من الحصار، وعطلت 9 سفن قالت إنها لم تلتزم بالحصار، في حين سمحت لأكثر من 50 سفينة تجارية مرتبطة بالمساعدات الإنسانية بالمرور. اقتصاديا، صعدت واشنطن ضغوطها على طهران، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي مؤخرا حملة أطلق عليها النبذ الاقتصادي بهدف تضييق الخناق على القنوات المالية والاقتصادية الإيرانية حول العالم، محذرا الدول التي تواصل تعاملاتها مع إيران من عقوبات أمريكية ثانوية. في المقابل، حذرت طهران من تداعيات استمرار الحصار، إذ أقر المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية بتأثر بلاده بالإجراءات، لكنه أكد أن تداعياتها لن تقتصر على الاقتصاد الإيراني. وبين التصعيد الميداني والضغوط الاقتصادية والمساعي الدبلوماسية، يبقى مضيق هرمز أحد أبرز محاور المواجهة وسط ترقب لما ستؤول إليه الاتصالات بشأن إعادة فتحه وإمكانية التوصل إلى ترتيبات تخفف حدة التصعيد.
1: أعلنت موسكو استعدادها لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت الطاقة في أوكرانيا، ردا على هجمات أوكرانية استهدفت بنا تحتية وقطاعي النفط والطاقة في روسيا. وأفادت مصادر روسية بأن هجوما بمسيرات استهدف مصفاة نفط وقاعدة جوية عسكرية في منطقتي لينينغراد وكراسنودار، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في عدد من المباني السكنية، في ما أعلنت السلطات إسقاط 62 مسيرة. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ارتفاع عدد قتلى غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 شخصا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أظهرت السياسات التي اتبعتها الحكومة في إدارة الدين العام خلال عام 2025 تحولا مهما في الحد من كلفته، ما أسهم في توفير مساحة مالية ساعدت على توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات الإنفاق العام، وفي مقدمتها الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية. وتراجعت الزيادة السنوية في فوائد القروضية الداخلية والخارجية من 396 مليون دينار في عام 2024 إلى 90.9 مليون.

0: دينار في عام 2025 بانخفاض يقارب 305 ملايين دينار، وانخفض معدل نمو فاتورة الفوائد من 22.6% إلى 4.2%، ما يعني أن الموارد الإضافية التي تحتاجها الخزينة سنويا لمواجهة ارتفاع كلفة الدين أصبحت أقل، وهو ما يوفر مساحة أكبر لإدارة مخصصات الموازنة وتوجيهها نحو الإنفاق الذي ينعكس بصورة مباشرة على الخدمات والمشاريع العامة. عقد في العاصمة عمان اليوم الاجتماع المشترك الثالث لمجلس الأعمال السعودي الأردني بمشاركة ممثلي قطاعي الأعمال في البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق أوسع. ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس العين خليل الحاج توفيق إلى إطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي يتضمن أهدافا واضحة ومسؤوليات محددة ومواعيد زمنية للتنفيذ إلى جانب مؤشرات أداء قابلة للقياس. للمزيد عن أهمية الاجتماع وأهدافه تحدث الحاج توفيق وقال:
1: اتفقنا احنا واشقائنا في الجانب السعودي ان نضع خطه عمل لعام قادم، استراتيجيه الان كنا نناقشها مسودتها، استراتيجيه طموحه وواقعيه فيها مؤشرات اداء، فيها مشاريع يعني قابله للتطبيق. ننتقل في العلاقه مع الاشقاء في السعوديه من علاقه تبادل تجاري الى تكامل اقتصادي. شو يعني تكامل اقتصادي؟ نكون شركاء، لا نبحث فقط عن استثمار سعودي في الاردن او استثمار اردني في السعوديه، وهذا مهم، لكن نبحث عن قيام شركات استثمارات مشتركه. أن ننتقل اليوم إحنا وأشقائنا في السعودية إلى الاستثمار في دول أخرى مثل العراق وسوريا، إعادة الإعمار، لماذا نكون شركاء في إعادة الإعمار في سوريا وفي غزة وغيرها إن شاء الله. أشقائنا في السعودية طلعوا على مدينة عمرة الجديدة في لقاءات مع معالي وزير الاستثمار، شركة مدينة عمرة طلعوا على عرض كامل عن مشاريع، المدن الصناعية في زيارة لهم، مدينة مجمع الأعمال في عمان. لذلك الوفد جاء بطموح انه يكون فعلا في تكامل اقتصادي، في فرص استثماريه ومشاريع. اليوم دورنا احنا كقطاع مجلس اعمال من خلال لجان متخصصه ان نضع فرص عمل واقعيه.
0: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيط اليوم احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. وأكد مفتي القوات المسلحة الأردنية في كلمة ألقاها خلال الاحتفال أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تستند في عقيدتها إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتستمد نهجها من الإرث الهاشمي القائم على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم خدمة الوطن والإنسان. وقال إن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يأتي تجسيدا لما تحمله هذه المناسبة المباركة من معان وقيم إيمانية وإنسانية سامية وترسيخا للهوية والعقيدة الإسلامية. كما رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعيط اليوم الاحتفال الذي أقامته مديرية الأمن العام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام من القادة والمديرين ومرتبات المديرية. ورفع مدير الأمن العام بهذه المناسبة أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأمتين العربية والإسلامية، ناقلا إلى مرتبات الأمن العام تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية واعتزازه بجهودهم المتواصلة في حماية الوطن والمواطن وصون الأرواح والممتلكات وترسيخ سيادة القانون. وأكد اللواء المعيطة أن مديرية الأمن العام ماضية في أداء رسالتها بكل إخلاص ومسؤولية. تعاملت إدارة مكافحة المخدرات خلال الأسبوع الخامس من حملتها المشددة ضد مادة الكريستال مع 71 قضية في مختلف محافظات المملكة، بينها 24 قضية للاتجار والترويج و47 قضية للتعاطي، وألقت القبض على 126 شخصا وضبطت بحوزتهم 12 كيلوغرام من مادة الكريستال. وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الحملة مستمرة بكل حزم ودون أي تهاون بهدف نشر الوعي

بمخاطر مادة الكريستال وملاحقة كل من يتعامل معها لما تسببه من مخاطر على متعاطيها وعلى المجتمع وسلامة أفراده. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. السياسات الحكومية تحد من كلفة الدين العام وتوفر مساحة مالية للإنفاق التنموي. ومجلس الأعمال السعودي الأردني يبحث إطلاق برنامج عمل اقتصادي بأهداف ومؤشرات قياس واضحة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدي، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

قبل ما نبدأ الحكاية، الوطن هو البداية، هو عشق للنهاية، والملك تاج الوطن.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء، معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، والزميل العزيز إسماعيل النجار أيضا من خلف المكسر، ربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز ربيع الصرايرة. معكم هذا المساء محبكم محدثكم خالد علي عياد.

أيضا تستطيعوا اتصال بأرقام البرنامج 0647 47 111 0647 47 112.

اليوم دكتور ربيع كنت بدردش معاه بقول له عمرك اشتريت احساس او شعور؟ بقول لي كيف؟ بقول له يعني اشي غالي ما لشه داعي لكنك استمتعت بشرائه، سواء تليفون غالي او لوحة او سويت شيء مكلف فقط لانه شعورك اراد هذا الشيء بعيدا عن منطقك. إذن متى يحكم الشعور والحاجة للإحساس أنه أنا أقتني هذا الشيء، ومتى المنطق يقول لي لا، هذه لوحة عبارة عن ورق وحبر، هذا التليفون عبارة عن ألو سكر التليفون وانتهى الموضوع، ما في داعي أنك تجيب تليفون بألف أو ألفين أبو الخمسين ليرة بمشي. هل هناك منطق وهل هناك شعور بحركونا بقراراتنا؟ وهل يجب أن نندم عندما يحركنا شعورنا باقتناء شيء ثمين فقط لأني شعرت أنه يجب أن أمتلك هذا الشيء؟ طبعا اليوم راح تكون الإجابات متباينة، لأنه في ناس اللي بيجمعوا التحف والأثار واللوحات مستعدين يدفعوا مئات الملايين سعر لوحة مع أنها عبارة عن إطار خشبي وآخر تتعلق على حيط، لكن في شعور بيجي أنه أنا تنيت هذه اللوحة.

0: حتى نوضح الفكرة أكثر، هل الإحساس لما نشتريه أو شعورنا بالرضا عن أنفسنا بسوى أنه نقتني شيء ثمين أو نتكلف؟ البعض راح يقول نعم نعم أنا مستعد أروح أحضر حفلة وأدفع تيكت. طب هو موجود على الإنترنت المطرب، بقول لك لا شعور أني أحضر مباشر غير يا أخي. وهكذا وأشياء كثيرة، يعني مثلا بدل ما أروح أركب حصان حصة حصتين، لا بدي أروح أشتري حصان. بدل ما أركب قطار بدي أشتري قطار. عاد هاي صعبة. معنا اتصال، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك محمد العتوب.
0: هلا يا محمد،
1: كيف الحال أبو الوليد؟
0: أنا بخير يا محمد.
1: يا سيدي نمس عليك وعلى قائد الوطن وعلى المحطة كل محترمة والقائمين عليها.
0: يسعد مساك.
1: بالنسبة للموضوع، أي شغلة تحتاج أو تعجبك بتكون كويسة.
0: وإذا كانت غالية والمنطق بقول لك بلا منها، يعني عجبك فرص.
1: إذا كانت غالية كثير وبتقدر تستبدلها بشغلة ثانية بصير كمان.
0: طب أغلى إيش اشتريته أنت؟ إيش كان إلك؟
1: والله شغلات كثير الواحد ناسيها.
0: يعني تندم لو اشتريت قلم غالي أو تليفون غالي؟
1: والله أنا أحسن تليفون عندي أبو الخمس نيرات.
0: أبو الخمس نيرات. بس لازم نضبط الوضع يا محمد، بدك تنزل سند وبدك تنزل.
1: لا هذول الشغلات الوحيدة.
0: لا لا لا, لا. يعني كيف بدك
1: أسوق عليه بالمرة؟
0: يا رجل خذ دورة. ما هسه
1: وعنداري والله أني بينك قد هالولاد ما شفتهم طنار مطبسين وهالناس بيقول بدنا نعمل قبل وقتي. لأنه ما بدي أقول خلاص خليني أبو الخمسة.
0: بحكي مع
1: أمريكا أبو خمسة.
0: والله والله والله بحكي والله بحكي.
1: مش هين.
0: طيب ما جاوبتني، أغلى أغلى حاجة اشتريتها إلك؟
1: أغلى حاجة
0: وما كان لها داعي.
1: والله ما لي ذاكر يا أبو الوليد.
0: يعني حسيت أنه لازم أقتني هذا الفرس، هذه السيارة. حسيت أنه أنت لازم تشتري هذا الشغلة إلك.
1: والله انه في شغلات كثيره اشتريتها وفي شغلات كثيره ما قدرتش اشتريها وما جبت
0: شيء. يا سيدي ان شاء الله تقدر تشتريها هي وزياده. شكرا لك يا محمد.
1: العفو.
0: تسلم. اذا اول اتصال محمد اعتوم، بقول لك المنطق، لكن احنا بنتكلم عن شراء الاحساس، شراء الشعور، شراء لوحه، شراء تذكره لحفله، شراء شيء غالي له بدائل كثيره. هل هذا منطق ولا شعور؟ ومين اللي سيطر علينا؟ مساء الخير.
2: مساء الورد أستاذ خالد عياد.
0: مساء النور بثينة عياد.
2: أهلا فيك، تحياتي لك وللمستمعين والعاملين.
0: يا هلا يا هلا.
2: الشعور والمنطق.
0: إيش اللي بيخليك تشتري الأشياء؟
2: يعني بيشبه موضوع الصراع بين العقل والقلب. وعلى فكرة
0: يا لطيف،
2: خلينا نحكي بموضوعك حتى ما نبعدش عنه.
0: يلا.
2: هلا أنا كبثينة إذا عندي المقدرة وجاي عبالي إشي ونفسي أشتريه، برد على شعوري.
0: بتردي؟
2: برد على شعوري، لانه يعني خلص انا بالنسبه لي هذا الشيء انا حابه اشتريه. ويعني من فضل الله مثلا عندي المقدره اشتريه.
0: حلو، جميل جميل.
2: يعني عفوا مع احترامي، مش مهم الناس، يعني انه مثلا بجوز الناس يشوفوه شيء سخيف، بس انا حبيته بيلزمني.
0: يعني عجبتك لوحه، قالوا لك والله حقها 500 ليره، قلتي لا حطها على حيط غرفتي، بدي احطها هاللوحه.
2: هذا لو انا لوحات طبعا اكيد ما
0: بشوفها. اكيد لا، يعني مثلاً يعني مثال انا قاعد
2: يعني بكلم. انا الاشياء اللي بحبها كأنثى او كانسانه يعني بغض النظر.
0: ايوه.
2: وبقدر، هاي برجع باكد على انه عندي المقدره، انا ما مستعد اتدين عشان اشتري شيء حتى لو شعوري بده. بس اذا بقدر ومعاي حقها كاش بشتريها. مثلا بشتري حقائب غالية، مثلا أنا بحب هيك عن جد طبيعتي، رغم إنه قلت طلعاتي بعد ما تعارض، بس أنا مثلا بحب.
0: معنى الحقائب هي عبارة عن يعني شنطة ينحط فيها أغراض وشوية فلوس وأغراض ومفاتيح.
2: في أم الخمسة وفي أم الثلاثين وفي أم العشرين.
0: نعم، وفي أم الخمسة آلاف.
2: لا ما بتوصلش فيها لهيك.
0: والله الله أعلم. ما بتعرفي؟
2: والله في أنا والله.
0: الله يوسع رزقك. بتعمليها لو معك مصاري كثير؟
2: لا برضو، لانه طيب. شوف اقول لك، يعني ربنا رح يسالنا عن اموالنا وفي ايش انفقناها. لا مش لهالدرجه.
0: طب ايش اغلى ايش اشتريتيه ما له داعي؟
2: هلا انا كانوا ضل يحكوا لي مثلا ليش بدك تشتري لابتوب، هاي التليفون بغني. قلت لهم لا انا بالنسبه لي بغنيش، بدي اياه. عرفت كيف؟
0: هيك شعور انا بدي لابتوب.
2: انا شعور

0: انه انا يعني انا بالنسبه يعني غير الشعور انا حاسه اني بدي اياه، لانه مثلا ممكن اوفر بطاريه التليفون، ممكن اكون احكي تليفون واستخدم اللابتوب.
1: هيك صار منطق يا بثينة.
0: ما بقول لك انا
1: انت يعني منطقت الموضوع. انا بسال سؤال، ايش اغلى شيء مالوش داعي اشتريتيه؟
0: هلا انا بحكي لك اللابتوب الكل قال لي ما تشتري، الكل يعني حكوا لي ما هي التليفون ناطق عندك وكله تمام. قلت لهم لا انا حابه اشتري يا سيدي، حتى لو ما بلزمش انا خلاص بدي اياه. بس انا بصراحه الحقيقه يعني ممكن انا يعني بدي اياه خلص، عرفت يعني شعوري مع منطقي كانوا. بس حتى لو هذا برد على شعوري، لو المنطق يعني ما هم كثير قالوا لي يعني خلص انه بغني هاي التليفونات بتغني. قلت لهم لا لا، التليفونات شيء ثاني، انا حابه لابتوب. مثلا يعني مثال زي ما حكيت لك عطورات، مثلا في ناس بتقول لك يعني ام الليره منيحه وام المية منيحه.
1: اوكي.
0: مثلا
1: انا طيب هلو يعني شائع بالاسواق العطر ابو الليره، ما خوفوك منه؟ قالوا لك زيوت وبتخرب الجلد وبتطلع بلاوي؟
0: حكوا اسمعوا، الواحد اذا بده يرجع كلام الناس لا بيشتري شيء، او مثلا بيشتري زي ما هم بيحبوا. مرجوك احكي لك استاذ خالد شوي نتوسع من الموضوع. هلا المنطق والشعور، انا بعيش منطق وانت بتعيش منطق، وانا بعيش شعور وانت بتعيش شعور.
1: عرفتي؟ اوكي.
0: فهون يعني كل واحد مثلا في ناس يعني بيكون شعورها مع منطقها جاي، انه والله انا ما بقدر مثلا، انا ما عنديش قدره اشتري علبه عطر ب 10 دنانير او ب 100 او ب 20 او ب 30. يعني خلص بتقنع حالها بالمنطق بانه لا انا خلاص ام الليره كويسه مثلا. عرفت كيف؟ في بصراحه يعني انا بديش اخوض بتفاصيل حتى ما اتوه الموضوع.
1: لا لا عادي.
0: انا اي شيء بخصني وبحبه بشتري، حتى لو مستوى أكلة على فكرة. لو مستوى أكلة
1: ولازم لازم يا بثينة
0: إذا بقدر بشتريها، برجع بأكد على إنه إذا بقدر. فيعني بشكل عام أنا إذا ظروفي بتسمح لا بغلب شعوري. لو الكل قال لي هذا الإشي مش منطق، أنا بشوفه منطق. مثلا أنا
1: ممكن عشان أنت تعبتي زمان وبس تقاعدتي. أيوة. تعتبريها مكافأة مستمرة لإلك
0: زي ما تحكي. انا دائما بقول انا ما اشتغلت عشان اكنس. يعني مثلا احكي لك استاذ خالد عشان اقرب لك الصوره، في هاي المباخر اللي بتحط فيها مثلا البيت معطر وبتطلع ريحه كل ربع ساعه او حس.
1: تمام.
0: هلا الناس بقول لك يعني هاي مش يعني مش هالشيء الضروري، خلص بترشي ملطف عادي او هيك. انا بصراحه بشتري وحتى لو سعرها غالي، لاني بحبها يعني بحب انه حتى شو بضل ارد عليهم، بدل ما انه كل شوي اروح اغلب حالي واقوم ارش خلص هاي ببرمجها، رغم انه انا مش عشان هيك، انا لاني بحبها. بس انا هيك برد على الناس يعني، لانه انتم بتحكوا بشيء انا ما بدي اقتنع
1: بس فيها. اللي خلاك تجيبيها شعورك مش منطقك.
0: ما بحكي لك انا هيني بحكي لك انا بغلب شعوري في حاله اذا بقدر.
1: زي اللي نفسه بسياره مثلا يعني مش قدها. بس بقول لك انا شعوري، انا هذا شعوري بدي هاي السياره.
0: كنت متعة سياره والله، انا شايف السياره شعور كل الشباب يا حرام.
1: صح
0: يعني والله انا بعرف ناس مقربين مني، كان احد اخواني يقول انا لو صح لي يعني قبل ما يتزوج لو صح لي عروس او سياره لا بشتري سياره. فكانت الوالده الله يرحمها تضل تقول له ان شاء الله بيجوا لك التنتين، وفعلا الله سهل له التنتين.
1: مين قبل اجت السياره ولا العروس؟
0: لا اول شيء زواج امي، ضلت انه علي للزواج.
1: اكيد.
0: وبعدين من فضل الله يعني ما حد بيشتغل وبتطور شيء واجت السياره. فيعني زي ما حكيت لك اذا الواحد بيقدر لا يعني اذا هو حابب
1: يغلب شعوره يا بثينة
0: يغلب شعوره. نعم.
1: بدي اشكرك بثينة، يعطيك العافيه.
0: شكرا
1: يا هلا. 0647 47 111. حبيت اطول مع بثينة شوي حتى انه نوضح الفكره اكثر فاكثر، ومستمرين بالاتصالات. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: ما بعرف شو الموضوع انا لانه لحقت يعني.
1: مين معنا عفوا؟
2: معك الشاعر الدكتور داعش الجهران.
1: يا هلا، تفضل يا دكتور. الو يا ريت تطلبنا مره ثانيه الدكتور الجهران، مع كل محبه وتقدير. معنا اتصال. مساء الخير
3: استاذ. مساء، كيف حالك؟
1: يا هلا. نطفي السبيكر.
3: معك خليل الجلالي.
1: كيفك خليل؟ كيفك انت بالسيارة يا خليل؟
3: نعم.
1: انت بالسيارة بتسوق قاعد؟
3: نعم بالسيارة.
1: وقف على اليمين واعطيها رباعي وطفي السبيكر، وانا معك لبكرة. تفضل يا خليل.
3: الله يسعدك، كيف حالك؟ كيف
1: انا بخير. انا بخير
3: والله. انا شفت الموضوع لفتني وحبيت احكي.
1: نعم.
3: وموضوع يعني حلو هو الواحد يحكي فيه.
1: ما بين الشعور والمنطق
3: 100%. هسا انا مثلا في شغله شريتها شعوريا مش منطق.

0: ممكن
1: يعني
0: تقول
1: انا
0: لي
1: مثلا
0: شو هالشغلة الشعورية اللي اشتريتها؟
1: لابتوب ماك بوك،
0: حلو.
1: وانا مش بحاجته يعني، بس انه ماك بوك، عرفت انه الكل معه ماك بوك وقع بقدر اقتنيه وهذا، والوضع ما كان يعني احسن حال،
0: وما بدك البرامج اللي عليه وما بدك
1: ما
0: تستخدم.
1: بدي يعني، كان بقدر استخدم واحد ابو ال 150 200 ليرة
0: حلو،
1: خلص.
0: انت زي نفس الموضوع كنت اتكلم فيه مع ربيع قبل الهوا. نعم.
1: نعم، ف والله وشريته، وفي اشياء يعني ثانية كمان كان يعني الواحد بيقتنيها شعوريا،
0: طب
1: ولكن
0: فيما بعد الشعور اللي دفعك تشتري هذا الماك، بدون طبعا ذكر اسماء حتى ما نكونش دعايات او
1: لا
0: تقصير او
1: والله
0: دعم.
1: شوف، هو يعني اذا بتلاحظ هاي الفترة الناس قاعدة بتلتفت على براند ومش براند، وهذا
0: ايوه،
1: عنده هذا البراند وهذا فلان عنده هذا البراند، فانه انا ليش ما عندي هذا البراند؟
0: وهذا الشعور
1: انه انا
0: اللي
1: مش
0: خلاك
1: بحاجته
0: تشتري. طب
1: يعني.
0: لو ما اشتريته كان
1: اه
0: اندمت او كان ظل بنفسك؟
1: كان ظله بنفسي، مش اندمت بس كان ظله بنفسي، فخلص انا شريته، وكمان يعني ما قاعد عندي سنه وبعته يعني، خلص صار
0: ومصيره
1: عندي
0: مصيره البيع بمخسر.
1: نعم، فخلص انه خلص حققت اللي بنفسي، ليش يضل عندي يعني.
0: راضي؟
1: نعم راضي الحمد لله
0: غيرك
1: طبعا.
0: ندمان بقول ليش اشتريت الشيء ما استخدمته وبعته
1: تندم
0: بمخسر؟
1: طبعا، انه خلص الواحد شيء نفسه فيه اذا قادر على يعني على الاتصالات اللي سمعتها، اذا قادر جيب يعني، لا تخلي شيء بنفسك يعني.
0: طب مرات في ناس بيشتروا شعور إحساس، يعني بده يروح يحضر حفلة، بده يحجز سفرة مثلا، بقول لك أنا بدي أدفع مصاري، هذا شعور ولا منطق؟
1: لا هو شعور مش منطق، لأنه ممكن.
0: وبيحركنا إنه ندفع.
1: نعم صحيح، وحبيت الموضوع صراحة وحبيت أشارك فيه،
0: نعم.
1: استمتعت يعني، أنا سايق ومستمتع، فهسه صفيت قلت لازم أحكي معك.
0: وين رايح؟ اعترف.
1: لا والله أنا قاعد بشتغل يعني، أنا بشتغل كابتن توصيل.
0: يا سلام عليك، بس كثرانين الشباب التوصيل هسه صح؟
1: والله شو بدنا نسوي، ما هو أنت شايف يعني الوضع.
0: الله يرزقكم.
1: الله يسعدك
0: بس
1: يا
0: أنا
1: رب.
0: وياك بدنا نوصي هالسايقين يعني يرحموا جماعة السكوترات والدراجات
1: والله
0: والدليفري.
1: انا كثير اسمع، انا معي سياره وكثير بخاف عليهم، يعني هو كابتن ولا مش كابتن كثير بخاف عليهم
0: نعم.
1: يعني، انا من نفسي لما اشوف هذا خلص بهدي على الاخر وبخليه يموت
0: أقول
1: لو
0: لك
1: شو
0: ليه؟
1: ما كان.
0: لأنه أقل واحد فيهم بيشتغلوا 12 ساعة على
1: طبعا
0: عجلين.
1: طبعا،
0: نعم.
1: وفي ناس يعني بتسوق وبتعرفش كيف بتسوق، وممكن لا سمح الله يصير،
0: نعم. لا سمح الله.
1: فلازم
0: تحية لك،
1: الواحد
0: الله
1: ينتبه.
0: يسعدك، شكرا لك يا صديقي،
1: الله
0: خليك معنا
1: يسعدك،
0: على السمع، راح تسمع مكالمات برضو جميلة
1: شكرا يا
0: وثرية.
1: حبيبي، شكرا.
0: ناخذ اتصال 0647 47 111 112. مساء الخير. هلو، مساء الخير. 06 47 47 111 112. ألو، الظاهر التليفون راح دليفري.
2: ألو،
0: هلو، هلا
2: أستاذ خيرات.
0: هلا هلا،
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ،
2: كيف حالك؟
0: أنا بألف خير.
2: تحياتي لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد، يا هلا.
2: والله موضوعك يعني ممتاز جدا، وبدي
0: نعم.
2: أشكرك على اختيارك أنت وفريق العمل
0: نعم.
2: لهذا الموضوع. يعني موضوعك فعلا هون عندما تشعر بالإحساس، أو إحساسك يقودك يدفعك وراء امتلاك الأشياء، هنا تتدخل الرغبة. وهذا الشعور غالبا لا يكون مبنيا على عقلانية. هناك دوافع نفسية متعددة سببت إلى هذا السلوك. هناك أسباب نبحث فيها عن الأمان، مثل امتلاك منزل أو ادخار أو شراء مجوهرات، يعني هذا عندي العنصر النسائي.
0: وممكن الغيرة
2: طبعا الغيرة،
0: والتقليد
2: وهناك
0: الأعمى ممكن.
2: بالضبط هناك شعور من أجل أن يقال سيارته فارهة أو ملابسه غالي، هناك من أجل الشهرة أو ينال الرضا عند
0: أو بقولوا
2: الآخرين،
0: بجمع لوحات أو بجمع تحف مثلا.
2: وربما الأشياء اللي بنظر إليها بتكون غالية جدا. نعم فيها فائدة إله، لكنها مكلفة دائما. خليني أقول هناك في فراغ نفسي عند الكثير منا،
0: نعم،
2: وفي فراغ عاطفي أيضا، بدنا نعوض هذا النقص أو الفراغ النفسي أو العاطفي بامتلاك الأشياء حتى ننهي أنفسنا شوية أو نعزز، وحتى يرانا الآخرين بهذه المناظر. طبعا البعض يسعى من أجل أن يقال شخصية اعتبارية،
0: تمام.
2: مثل اللي نعم يمتلك ملابس رياضية مثلا لبعض الفرق الرياضية العالمية. قل له وين النادي؟ بقول لك ريال مدريد. وين؟ بقول لك والله يمكن بالصين.
0: هو لما يلبس بلوزة النادي يعني هو بيشتري شعور، بيشتري انه يعني ينتمي لهذا النادي او لهؤلاء اللاعبين. نعم
2: مضبوط استاذ خالد. اتمنى ان تكون للبحث عن الرضا الحقيقي هاي الرغبه او الشعور اللي عندنا يقودنا الى مرحله فيها شيء من الرضا الحقيقي. ما ضلش تايهين، نضل نبحث كل يوم، لانه نفسنا احنا كبشر اللي عندنا بالرغبه الغريزيه بنحب نمتلك كل الاشياء. لكن هذه على مقاسنا او مش على مقاسنا. هذا سيارته حقها 50,000 دينار، أنا ما أقدر أشتري زيها. هاي الرغبة العارمة هاي ربما تسبب لي عدم اتزان على طول. ما خالص تحياتي لك أستاذ خالد.
0: تسلم يا محمد.
2: عمل جميل.
0: يا هلا. مستمرين بعد الفاصل، نذكر بالأرقام مرة أخرى و. نذكر بالزملاء معتز زلوم من المراقبة الرئيسية ودكتور ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي. 0-647-47-111-112. عندما أشتري هل بشتري شعورا ولا منطقا؟

0: عيوني.
1: صفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية وحداش، صفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية واتناش. معنا اتصال، مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا،
2: كيفك يا خالد؟
1: أنا بخير
2: الحمد لله، شغل دائما يا رب.
1: نعم تفضلي.
2: أنا بالنسبة للموضوع بفضلك، شعوريا دائما بحب أجيب الشيء اللي بحبه.
1: مش منطقيا،
2: لا شعوريا فقط. هاي الشغلة بتكون نفسي فيها وبجيبها.
1: حلو، يعني النفس بحرها. نفسي فيها.
2: دائما أنا أي شغلة نفسي فيها بجيبها. يعني حتى لو ما كان فيه مثلا مصاري بحوش لها بجيبها.
1: جميل جميل، شكرا لك، يعطيك العافية. يا هلا. 0-647-47-111-112 معنا اتصال، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا.
3: شلونك؟
1: يا هلا.
3: الله يمسيك بالخير يا أستاذ خالد.
1: يا أهلا يا أهلا.
3: تحية إلى كل المراقبة وللهندسة ولكافة المستمعين والمشاركين.
1: ولك التحية.
3: والله دائما كان يردد السلف الصالح، إنما أنت عبد ما تولاك.
1: أنت عبد
3: ما تولى.
1: يا سلام، يعني بعدين الوصف شوية صعب، عبد لما يعني تولاك.
3: يعني عند سيطرة الرغبة. عند سيطرة الرغبة يتحكم الشعور وكأنه الدكتاتور وتلغى الإرادة.
1: طب بلكي هو الصح، إنه شعور يعني قبل ما يعني مثلا اللي الله معطيه مثلا، ليش ما يعني يخلي شعوره هو اللي يسيطر عليه بالشراء وبالتنفيذ؟
3: والله
1: القرارات.
3: أنا سيطر علي شعوري وطغى علي.
1: أيوة
3: أول ما طلعت التلفونات التاتش.
1: حلو طيب.
3: زوجتي بتقول لي يا زلمة قدامك شاشة قزازة، شلون بدك تتعامل معها؟ قلت لها هسه بدي اشتري لو انطبقت السمع الأرض الدية
1: من نفسك.
3: كان منزلين برامج ناطقة بعدها تطور التجريب.
1: نعم.
3: نزلت صرت بحبش وخبص واكتشف وكذا وكذا. بعد أسبوع صرت أسوق عليه مثل الليرة. مرن أسبوعين ولا بتقول لي زوجتي كانت مشترية تليفون تاتش قبل، بتقول لي والمشان الله علمني.
1: طيب.
3: قلت لها طيب يعني انت بالبداية كنت معترضة على كذا قدامك شاشة؟
1: لأنه الشيء كان بالنسبة لها مبهم وكل شيء غامض بخوف.
3: أيوة صحيح. بعدين تطورت معي، انضميت لمجموعة تعلمت أساليب البرمجة لتنزيل البرامج الناطقة. كانوا يأخذوا على كل برنامج ناطق من المكفوفين للحزانة فقير غني يأخذوا 10 ليرات. صرت أنزلهم بلاش، نزلت لحوالي 35 واحد.
1: يا سلام عليك، يعني أنقذت 350 ليرة.
3: والله.
1: طيب قل لي الآن منطقك ولا شعورك اللي بيسيطر عليك؟
3: والله
1: وبصراحة شديدة يا معتصم.
3: والله أحيانا شعوري، لكن عند الأشياء الغالية جدا جدا بسحب بريك.
1: تسحب بريك؟
3: أيوة.
1: طب وعند الأشياء الصعبة شعورك بده إياك تساوي شغلة صعبة كثير عليك؟
3: لا عندي شعور جارف بالتحدي.
1: جارف؟
3: يعني خلص إذا حطيت براسي إشي لازم أساوي.
1: كيف بتعرف إنه هذا الشعور جارف مش فكرة ومرقت؟
3: ما هو المشكلة بظل يلح عليك بنومك وبيقضيتك.
1: هذا يعني هذا تحليل كلمة جارف، إنه بنق يعني عليك ليل نهار.
3: يعني بظل يلح عليك. يعني مرة صارت معي شغلة مضحكة جدا. شوفت أخوي الكبير بزين حاله وبسشور حاله وبدلات وقيامة قايمة.
1: تمام.
3: كأنها مسكتني غيرة منه. قلت والله لأستري سشوار. رحت ظليتني أزن على رأس أبوي، كان طاني 10 ليرات، اشتريت سشوار براون كان سرعتين ومحترم.
1: نعم.
3: طبعا أنا لا إلي بالطور ولا إلي بالطحين، مسكت هالفرشاة يا حبيبي وقعدت أسحب بشعراتي ومشط ومشط.
1: نعم.
3: طلعت عند أمه وأبوي. بقول لي ما شكلك طاير مثل شكل الغول.
1: هذا لأنه شعورك حركك. أيوة. شعرك وقف من وراء شعورك.
3: يعني صار شعري. نعم. مثل واحد مشلخني ومطعميني كاكل مركب.
1: طيب احنا بدنا نشكرك حتى ننتقل لفاصل، وهناك يعني تحية مسائية من أسرة برنامج مساء الخير إلى المستمعة أحلام، ونهديها أغنية لعبد الله رويشد الله يشفيه. آمين.

0: أنا بتبع قلبي بس ما علي بالناس. والله القلب مكلف يا ربيع، لأنه إذا اختار بلحق الشعور وليس المنطق. معنا اتصال، مساء الخير.
1: ألو،
0: هلا.
1: مساء الخير،
0: مساء النور،
1: كيف الحال؟
0: هلا، بخير. مين معنا؟
1: ضحى.
0: ضحى، كيفك يا ضحى؟
1: الله يسلمك. تمام.
0: من وين بتحكي يا ضحى؟
1: من عمان.
0: من عمان، تفضلي يا ضحى.
1: والله ما سمعت السؤال، بس حابة تجيب لي.
0: بتقرري بشعورك ولا بمنطقك؟
1: هذا سؤال صعب
0: صراحة. بده حلقتين ثلاثة. روقي وخذي نفس وجاوبينا براحتك يلا.
1: هلا الشعور
0: أيوة
1: بيجي فجأة،
0: معقول؟
1: ولكن بالعقل بده تفكير وبده وقت.
0: ماشي، بس يا ضحى مرات الشعور بسكنك للنهار، بدي هذه الحاجة، بدي هذه الحاجة.
1: يعني أنت بدك اللي بيجي معنا فجأة.
0: يعني لا مش فجأة، أنا بقول مين اللي بيقرر عن أو مين اللي بيخلينا نقرر؟ شعورنا إنه والله بدي هذا الثوب، هذا القلم، هاي السيارة، ولا المنطق؟ لا أنا منطقي، هذه حياتي، هذه حاجتي، أنا دوامي قريب عبيتي، ما بتحرك مثلاً، بلزمني سيارة، بسكليت، منطق، تفكير.
1: العقل.
0: طيب والشعور والقلب؟
1: العقل مع القلب بألف يعني تجانس حلو.
0: طيب يعني أنا كنت مع ابني قبل يومين بسوق الحيوانات الأليفة وشاف ببغى حقه 2000 ليرة. ابني عنده شعور، أنا عندي منطق، صح؟
1: صح.
0: أنت لو مرقتي وعجبك هالببغة شو بتقرري؟ أبو 2000
1: لو أنا بقدر عليه.
0: لو بتقدري عليه
1: أخذته.
0: عافية.
1: ولكن لو أنا ما باليد شيلة شعوري بغلبني إني أنا استمتعت بمنظر.
0: استمتعتي بمنظر الببغة؟
1: نعم.
0: كيف هاي؟ والله طريقة حلوة هاي.
1: استمتعت.
0: إنه ما قدرت أشتري ببغة، وقفت دقيقتين قدامه، انبسطت عليه، عبيت عيني
1: كيس بزر وخلص.
0: وكمان بالطعمين؟
1: أكيد.
0: طيب بدي أشكرك يا ضحى، خليك معنا على السماع حتى نكمل سؤال حلقتنا لهذا المساء. 067

0: 47 47 111 112 أينما كنتم. نحن معكم على الهواء مباشرة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: اهلا هلا
1: هلا
0: اهلا اهلا. هذا صوت محمود العزام. محمود العزام.
1: نعم يا سيدي.
0: من شوي كنت اسمع عبد الله رويشد بقول انا بتبع قلبي.
1: ايوه.
0: وبعدين سمعت ضحى بتقول لك اذا ما قدرت اشتري الببغاء ابو 2000 ليره بجيب كيس بزر وبنبسط معه 5 دقائق وبكفي.
1: الجميل بالموضوع انك بكل ما تفكر فكره بتلاقي احد الاخوه المشاركين سبقك لها. انا بقول فعلا لما اوقف قدام سياره كلاسيكيه وتعجبني اصلا في ذاكرتي كانت حلم بالنسبه لي.
0: نعم.
1: بوقف لو معي قد حقها لو قد ما كان حقها لو معي بشتريها.
0: حلو.
1: لكن بكتفي الان مثل ما تفضلت الاخت بوقف قبالها بتمحن بعبي نظري منها وبمشي لانه الشعور مربوط بالخيال اما الواقع والمنطق مربوط بالجيب.
0: طب انا هل بمشي من قدامها وانا مبسوط ولا وانا ندمان؟
1: يعني اجمالا بحاول اقنع نفسي اني مبسوطة رغم
0: بتحاول تقلع. انا بتوقف عن مكالماتك لانها يعني تعرف
1: يعني اذكر نكتة على انت جبت نزل ببغاء قبل شوية انه احد الشباب يعني من اشترى ببغاء وهدا لخطيبته. خطيبته نعم. طبعا من القرية وهو من نص عمان يعني من
0: نعم.
1: فجابوا سعر غالي 300 وأكثر يعني وملون وجميل.
0: نعم.
1: فقفص حلو ومرتب. ثاني يوم اتصل فيها من الشغل بقول لها إن شاء الله أعجبك الببغاء. قالت له نفس طعم الجاج بالضبط والله.
0: طبخته يا إلهي
1: نفس طعم الجاج.
0: والله يا خوفي هاي قصة حقيقية صارت.
1: والله أنا ما
0: أنا لا أستبعد يعني لا.
1: إنما حقيقي بتوقف قدام خلينا نقول السيارات أكثر شيء قدام المسجلات القديمة قدام البسكليتات القديمة هذا اللبس القديم. أنا بعمان ذيك اليوم ولا بقطع شريط ريشة مع قادون مع جناح بسكليت وشلتها معي بسيارة روحت ولا إلي فين حاجة بس لأن رجعني للسبعين 71 72 أيام ما كان بسكليت كانوا سيارة.
0: يعني أنت الآن اشتريت قطع غيار بسكليت عشان تتذكر طفولتك.
1: مليش حاجة فيه. لا والله ولا أنا قدامي
0: على ولا راح لا راح تعلقهن ولا راح تستخدمهن ولا راح لكن لا شعرت
1: غرفتي الآن معطوها قدامها يعني خزانة بتطلع عليها حاطن وبظل أذكر فيه يعني بعتبر المنظر جميل لوحة بعتبرن.
0: أها.
1: الآن لحق السيارات الكلاسيك ولحق المسجلات ولحق الأشياء قلت لك الجيبة مربوطة بالواقع والمنطق. الآن لحقن اللحم والبقلاوة وأشياء كثيرة البهار الصنوبر كله لحق الشغلات الكلاسيكية هاي.
0: نعم. صرنا
1: نتفرج نعبي عيونه ونمشي بس. نعم.
0: طيب هل هناك في جعبتك قصيدة لهذا المساء؟
1: والله إن شاء الله موجودة وقصيدة رغم أنها يعني بتقول شفتها في الزرقة في يدها حقيبة.
0: شفتها في الزرقة في يدها
1: حقيبة. شفتها في الزرقة في يدها حقيبة تمشي بين الناس كأنها أمير. وقفت وقف القلب عيني رقيبة واسمع من الناس قولك يا مجير. والشعر كالشمس في ساعة مغيبة أو ذهب من صاغ ناعم كالحرير. والعيون مكحلة بنظرة أديبة ما بها منقود والمبسم صغير والكسم ممشوك ما هي مريبة تشبه روح الروح يوما تستدير تمشي بالخطوات في هيئة رتيبة علقتني مرمرة بقلب الصغير وجهت لي نظرة حلوة وعجيبة سجلت على القلب في خط كبير البعد مكتوب واللقية صعيبة والأمر مرهون في يد القدير ليتها لو علمت باسم الحبيبة
0: يا الله
1: ما صبح حالي على هذا المصير من غزتني حالتي حالة كئيبة بس هو جسم مرتمي فوق السرير وهني البال من كانت نصيبة ما يقضي يوم من عمره عسير ولعتني والعشق ما هو بعيبة وش على الجوال حشى نار السعير ضيقت لي دنيتي وكانت رحيبة وانقطع حبل الهوى عدي ببير مسندي يا ابو الوليد اش هالمصيبة مسندي يا ابو الوليد اش هالمصيبة وقفتني بالدرب مثل الغفير يمكن انها زارت الزرقة غريبة يمكن انها زارت الزرقة غريبة يمكن انك تعرفها قول يا بشير يا صديقي لو قلت انها قريبة والله اني من الفرح يمكن اطير وابعثك برسال للحلوة تجيب ساعتها بالله يرتاح الضمير.
0: والطيف لي
1: الطيف ملكي والعظام لأهلها.
0: وانا اطالب بقصيدة ثانية
1: يعني
0: بعدين انت عارف يعني الواحد لما يوقف في غفير عشان الحلوة يعني حقها
1: والله يعني يمكن اقل واجبة

0: لكن وقفته تكون يعني محترمه وحلوه ولطيفه.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد يعني تسبي العيون وتسبي القلوب وتاخذ بالايدي الى السحاب. هذا يعني جمال متميز ومختلف وروحاني كمان. روحاني نعم. ممنوع

0: خلعت هندامي وعدت كما أنا، ما بين بيتي والحبيب الوادي، وادي الظليل، وأن بعدت لساعة أسمع من تلك الكتوف ينادي، آلفه محبوبا وند صداقتي، هذا سمير قريحتي ومرادي، إن هزني وجع لجأت لغاره، ودعوت من قلبي على جلادي، لم يفشي لي سرا وليس بطبعه، كم جرح المسكين لنسف فؤادي، ترتاح روح الروح في أكنافه، هذا الصديق الترجمان الهادي، كم قلت سرا، كم بكيت بحضنه، وشكوت من جرحي إلى ضمادي، واد تراه وما عرفت بسره وبمجده وطلاوة الأجواد، كم ألهب الميدان منذ عرفته، كم كان منه معلم وقيادي، كم راح في الآفاق، كم راح في الأمصار يرفع راية ويخط في التاريخ اسم بلادي، وادي الظليل، وهل لديه كما أنا صب ودمعة صاحب ومنادي.
1: هنيئا بوادي الظليل بك.
0: يسعدك رب، بارك الله فيك.
1: سبك شكرا لك محمود العزام. نستحق فاصل بعد هذا الشعر العجيب الجميل.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الله يسعد مساك وقعدتك أستاذ خالد.
0: يا هلا يا أستاذ.
1: يا هلا بيك، معك عامر خليفات من عقبه.
0: والنعم يا عامر.
1: يا هلا بيك.
0: أنتم كيفين هسا؟ عند كل جو من الآخر.
1: نعم صحيح.
0: نعم. نعم يا عامر. والله هنيئا لكم. تستاهلوا لأنه طول السنة شوب العقبة.
1: طبعا يعني الجو حار يعني الفترة هاي، ولكن يعني الحمد لله مع مقبل أيلول يعني الحمد لله رب العالمين يعني الجو بلش شوي برد.
0: تحية للعقبة وأهلها الطيبين الغاليين.
1: الله يحييك. احنا الأصل أنا من البتراء ولكن مقيم بالعقبة.
0: طيب يعني الجنوب كله غالي.
1: أكيد أكيد. تسلم أستاذ خالد.
0: وادي موسى والبتراء. تفضل.
1: الله يسعد قلبك. أولا محظوظ صدقا يعني بسمع صوتك والحديث معك.

0: نعم. للأمانة في هذا البرنامج القيم، ونطرح هيك يعني بعض الأحاديث بخصوص الموضوع اللي هو المنطق والشعور، بأنه
1: بالضبط بالضبط
0: هنالك يعني هي عبارة عن كفتي لميزان، ألا وهي القلب والعقل، إنه الإنسان بقف حائرا أمامها. يعني لذلك أحيانا القلب يرى ما لا يستطيع يعني المنطق تفسيره، والعقل أحيانا يدرك ما يعجز الشعور عن احتماله.
1: جميل.
0: فلهيك هذا الفاصل بينهما. كثير أحيانا بنمر في مراحل نتعب فيها بالخيارات، بنوقف هيك صامتين أمام ذلك.
1: مين اللي بحركني؟ قلبي، شعوري، عقلي، منطقي؟ صحيح
0: بالضبط هي، ولكن تبقى مثل ما بحكوها سيد الموقف هو الحدث اللي بيصير معك، تمام، وكثرة الخيارات اللي بتكون أمامك يعني. تمام. وبين أنك تريد شيء أنك تفعله هو الصواب أم الخطأ.
1: صواب
0: يعني مثل ما قال باسكال، القلب أسبابه التي لا يعرفها العقل.
1: بس أنت حطيت آخر فلتر اللي هو أقوى واحد، آخر فلتر اللي هو الصواب والخطأ.
0: نعم.
1: يعني حطيت الموضوع كله انه هل شعوري خطأ، هل يعني خطأ اني اشعر انه انا بحاجة هذا الشيء او اقتني هذا الشيء مثلا او صح.
0: بالضبط. فلهيك الان بتكون هي الميزان في هذا الموضوع، انه العقل بيكون بلا شعور، حسابات باردة يعني شوي شوي يعني هيك، والشعور بيكون بلا عقل، اندفاع اعمى.
1: ايوه.
0: صحيح.
1: ورجعنا لمربع الصفر يا عامر.
0: بالضبط. هي هيك بالضبط صحيح.
1: طب ايش اغلى شيء اشتريته شعوريا؟
0: اغلى شيء اشتريته شعوريا بصراحه يعني هو لا يقيم ب دنيا بما حوت، يعني مثل ما بنحكيها بالعاميه، الا وهو بصراحه يعني رضا والدي. يعني هذا الشيء
1: يا سلام
0: غنيمه
1: عليك.
0: غنيمه يعني للامانه. صدقا احنا بنسير على هذه الارض أول شيء بعد رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الوالدين، يعني هي غنيمة. تمام. هي مفاتيح الكون بتلاقيها أمامك، يعني خاصة الأم كذلك هي باب من أبواب الجنة على الأرض.
1: نعم نعم. وبقول لك الإنسان وين بتعلم الوفا؟ بتعلمه مع أهله.
0: طبعا أكيد. طبعا طبعا.
1: يا سلام، يعني مشاركتك رائعة بصراحة.
0: تسلم أستاذ.
1: وبدي أشكرك وتحية لك، وسنهديك في هذه الحلقة أكيد إهداء من أسرة برنامج مساء الخير، وأنا متوقع أن محمد عبده بتحبه أكيد. بعد الاتصال الجاي نعتبر أنه الفاصل محمد عبده بيكون هدية من أسرة برنامج مساء الخير لعامر. مساء الخير. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ
1: خالد. أهلا يا أستاذة.
2: أنا معك نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم.
2: أهلين فيك والله.
1: كيف حالك؟
2: والله الحمد لله تمام.
1: صوتك شوي بعيد.
2: عادي معليته وما بعرف كيف.
1: ما شاء الله. طيب.
2: ما شاء الله. حاب أشارك والله.
1: طيب تفضلي.
2: على تعيدي السؤال معليش.
1: اللي بقرر عنك شعورك ولا منطقك؟ بدك والله. تشتري إشي شعورك بقول لك جيبي هذا الشيء يا نغم، اشتريه هذا حتى لو غالي، شعورك بقول لك بدك اياه.
2: والله انا غير الشعور والمنطق الجيبه بصراحه.
1: الجيبه. طيب.
2: شو هي اللي بتحكم؟ انا بالنسبه للشعور بلا قيود.
1: يعني اللي جيبته مليانه يطلق العنان لشعوره؟
2: ايوه. لا حتى الشعور
1: يحط 10 سيارات باب البيت و5 كيلو ذهب و20 لوحه بمليون ليره.
2: لا مو هيك.
1: ولا
2: بجوز يختصر 10 سيارات بسياره تكون مثلا مستهلك. عرفت كيف؟
1: ايوه.
2: وثاني شيء انه في اشياء بنكون بحاجتها هي الاهم، اللي بحاجتها الاهم، عرفت كيف؟ مو شرط انه ممكن اي سياره بتمشي بتمشي الحال. بس انه يعني ان كان منطق ولا هذا بتحكم بالمال بصراحه.
1: حلو.
2: يعني
1: اتحكم فينا وسوى اللي بده اياه.
2: بالضبط.
1: وزي ما قالت ضحى، وقفت قدامها الببغاء الحلو نفسها فيه.
2: صح. او حتى
1: طلت على جيبتها ما فيش قروش. راحت جابت باكيت بزر وعاشت معها 5 دقائق.
2: بالضبط.
1: وراحت.
2: وإذا مثلا نوت تشتري في طيور شبيهة أو أرخص أو كذا، يعني بتمشي الحال صراحة يعني.
1: حتى بالإشي اللي بيعجبك في كوبي، في نسخ
2: في بصراحة يعني أنا في عندي نوع مثلا حابة أجيبه، الفشر إذا بتسمع فيه، نوع من الببغاء بس كتير لطيف وجميل هيك
1: وغدار
2: حتى ابني كتير حاب أجيبه، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: وفي ببغة هذه الكبيرة أنا بحكي له هاي بتضرك مثلا، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: صح حلوة بس ما بقدر أجيبها مثلا،
1: نعم
2: بتحجج له إنه هاي بتضرك أو ما بتنفع أو كذا، وهاي هي يعني.
1: يعني أنت جوابك الجيبة.
2: الجيبة أكيد طبعا
1: يا ستي. شكرا لك يا نغم.
2: أهلين فيك، صفر
1: هلا 0647 47 111 0647 47 112. وكما وعدنا عامر خليفات من العقبة، هذه هدية من أسرة برنامج مساء الخير، وتحديدا من الزميل إسماعيل نجار ومعتز اللوم والدكتور ربيع الصرايرة، ومني أنا من خلف الميكروفون محدثكم خالد علي عياد.

0: من بادي الوقت هذا طاب على أيامي. معنا اتصال، مساء الخير. ألو.
1: ألو،
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك سيد خالد؟
0: أهلا أستاذة.
1: من بادي الوقت خلاص، يعني فيش مجال نسمع إيش بعديها.
0: يعني أكيد، يعني شعورنا بضيع مع الكلمات أكيد. الجميلة،
1: كلام ولحن وإحساس كل شيء.
0: نعم.
1: يسعد مساك.
0: يسعد مساكي
1: أنت وفريق العمل.
0: نعم.
1: وكل المستمعين،
0: يا هلا.
1: بالنسبة للموضوع أنه ممكن أشتري إشي عشان يسعدني،
0: هل هو شعور ولا منطق؟
1: لا، شعور.
0: إيش أغلى إشي اشتريتي من الشداعي؟
1: إشي بيعطيك إحساس بالسعادة بتسوي، بالذات النسوان يعني تحديدا.
0: أيوة.
1: أكثر إشي بسعدهم الشوبينج.
0: الشوبينج، أيوة،
1: طبعا المشتريات.
0: أيوة.
1: فأكثر إشي بعطيهم إحساس بالسعادة، حتى لو كانت نكدة وكل إشي، تنزل تصرف مصاري بتنبسط.
0: يا سلام.
1: طب إشي لازم وإشي مش لازم عادي.
0: آه.
1: فأغلى إشي اشتريته والله يعني عيب أحكيها بصراحة.
0: أنت حرة، أنت حرة.
1: أنا كنت بلبنان وعجبتني سكربينة، شوز بعيد عنك وعن المستمعين.
0: نعم.
1: حقه $1,000.
0: نعم.
1: وقد ما أنا يعني خلص عاجبني وبدي إياه.
0: أها.
1: بصراحة اشتريته.
0: حلو. شعورك حكى انه السكربينة هيدي بدك اياها.
1: بدي اياها.
0: بدك اياها.
1: بدي
0: اياها. لا
1: خلص.
0: مش لا، بدي فيها. بدي. ايوه.
1: لا بدي هاي عندهم مش
0: هلا. هو عندنا بدي اياها، هناك بدي.
1: والله العظيم انا اشتريتها وما ندمتش.
0: ما هذا سؤال الثاني، انه هل ندمتي بعدين وكم مرة لبستيها؟
1: لا، لحد الان بلبسها، هي لا عندي تقريبا 7 سنين.
0: حلو.
1: اذا مش اكثر كمان.
0: نعم. نعم.
1: هلا بس احساس السعاده بيجي مش باغلى الاشياء، ممكن يكون بابسط الاشياء.
0: بس انت اثبتت لحالك انه انا في شيء بنفسي عملته حتى لو كان غالي.
1: بالضبط.
0: وما ندمتي. غيرك جاب شيء غالي وندم بعدين،
1: ممكن
0: انه ليش ما جبت بديل ثاني ارخص مثلا.
1: هلا شوف، ممكن يكون ما عنده الامكانيه. هلا اذا كان عنده الامكانيه وشاف شيء وحابه وما جابه، حرام.
0: حسب الجيبة. هلا المستمعين بيقول لك حسب الجيبة.
1: في ناس بتكون جيبتهم مليان بس بقول لك لا هذا غالي اجيبه ليش احط اصدفك للخزانة.
0: معهم حق طيب؟ اذا كانوا معهم مصاري.
1: في شيء معه حق وفي شيء لا ما معه حق. يعني سوري، ربنا لما اعطانا المصاري اعطانا عشان نستمتع فيها ونعيش فيها.
0: نعم.
1: يعني مش انه احنا بس نخزنها.
0: جميل.
1: شكرا. نعم. لك.
0: نحتمل كل الاراء يا نغم. نحتمل كل الآراء، يعني منها اللي بتبع شعوره أو بتبع منطقه، وهي حلاوة البرنامج. مساء الخير، شكرا لك أم خالد. 0647-47-111 0647-47-112. اتصال، مساء الخير. هلو.
2: هلو.
0: يا ريت نطفي الراديو.
2: ألو، مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا أهلا.
2: يعطيك العافية على طول وقيته.
0: يا أهلا.
2: أمل ببراوي معك.
0: أهلا يا أمل، تفضلي.
2: أهلا، بزيد فضلك بس على الدكتور ربيع وجميع المستمعات. هلأ شوف أستاذ خالد، يمكن أنا في شعور إلي بنتابي من 5 سنوات.
0: نعم.
2: إني يعني حلمي هذا نقولها إني أعطى عمره، أدي عمره.
0: تمام.
2: هيك شعور
0: إن شاء الله.
2: طبيعي إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: فهذا الشعور بالفعل بيدك إنه أنا طالعة وأعمل كل شيء برضي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: على صلاة السلام. ومستعدة تبذل أي شيء عندك عشان تطال عمرك.
2: عشان أطلع.
0: جميل. طيب إيش أغلى إيش اشتريتي ملوش داعي عشان شعورك أو عشان حبيت تشتري؟
2: لا، عمري ما اشتريت إشي ما بدي إياه. آخر إشي اشتريت قفطان عشان أروح عرس بنت عمي.
0: ألف مبروك.
2: هذا الله يبارك فيك. بس ما ندمت عليه، كان حلو كثير القفطان. الحلو فيه ما باخذ شغلة ومندم عليها، لأني بكون حاسس أني بدي إياها.
0: عرفت؟ جميل. جميل.
2: حلو أنت لما بدك تكرر وتكون عندك شغلة بدك، يعني لازم إنك تعملها وتسويها وتشتريها. عرفت؟ فحلو الشعور بإنك أنت جبت شغلة ما ندمت عليها نهائيا. أو حلو الشعور لما تروح على منطقة بدك إياها وما تندم عليها.
0: جميل.
2: بس مش حلو إذا كان عندك شعور وبعدها ندمت عليها، هاي مشكلة بصراحة.
0: نعم. شكرا لك يا أمل.
2: شكرا. أهلنا الضمان.
0: 0-47-47-111-112. مساء الخير. ألو، مساء الخير.

0: الو،
1: هلا،
0: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور استاذة. هلا
0: يسعد مساك الطيب.
1: يا هلا.
0: واخيرا علق الخط معك.
1: واخيرا كم مره رنيتي؟
0: من وقت اللي بدا في البرنامج وانا برن.
1: اها،
0: والله بعدين قلت سبحان الله، يمكن بعد امل يمكن يعلق،
1: سبحان
0: هيك صار
1: الله.
0: عندي احساس، صار عندي احساس.
1: اذا
0: تحيه لها.
1: كل ما بتسمعي امل رني.
0: هو انا هيك اللي بيصير دائما، انا بسمع امل برن، على عندي احساس هي بترن على الرقم هذا. والله
1: نعم،
0: فعلا بزبط معي. اول شيء تحيه كبيره لحضرتك،
1: يا هلا،
0: وتحيه كبيره اهلا بيك للاستاذ معتز زلو من المراقبه الرئيسيه،
1: نعم،
0: والاستاذ اسماعيل النجار من المراقبه الرئيسيه، والدكتور ربيع السرايره، معكم ام عصام.
1: يا اهلا يا ام عصام.
0: اهلا بحضرتك. والله موضوع حلو بمثل لانه قراراتنا اليوميه، هل احنا بنشتري بعقلنا
1: شعور ولا منطق؟
0: ولا بمشاعرنا؟ والله شعور. في البدايات لما كنت صغيرة بصراحة كنت أحكي أشتري مش بعقلي ولا بالمنطق، كنت أشتري بالمشاعر والإحساس. هل كل شيء إحنا بنحبه لازم نقتنيه؟ أحيانا بيكون عندنا شعور قوي تجاه شيء معين، قطعة أثاث مثلا، ساعة، أو حتى شيء ما له ضرورة بحياتنا، لكن بنقول إحنا حبيناه، نفسنا فيه، بدنا إياه. هون بصير السؤال، هل الإحساس هو اللي بيقودنا ولا أنا فعلا محتاج لهذا الشيء؟
1: نعم،
0: لكن هناك بيكون في تأثير العاطفة أكثر من العقل على القرارات. لكن هل هناك بيكون في حوار بين العقل وبين القلب؟ يعني القلب المشاعر أنا أعنيها،
1: الإحساس،
0: بعض
1: هل
0: الأمور
1: في
0: الإحساس.
1: حوار بين شعوري ومنطقي
0: نعم،
1: لما
0: في بعض
1: يعجبني إشي؟
0: نعم، لا هم ما بيتفقوا،
1: ما بتفقوا.
0: ما
1: عامر قال
0: بيتفقوا.
1: لك انه كل واحد بفلك، يعني بيسبح
0: كل
1: لحاله.
0: واحد، نعم كل واحد لحاله، فعلا ما بيتفقوا، لانه في حيره بتواجه لما نتخذ القرار. العقل ما بيتفق مع القلب، حتى في اتخاذ القرارات بيكون تحت ضغط هذا الخلاف والاختلاف. العقل لما يتخذ القرار بترك القلب والعاطفة على جنب، لكن مين اللي بنتصر؟ القلب على العقل. ليه؟ لأنه المشاعر والأحاسيس هي اللي بتقودنا للمحبة وللمودة أو لأي شيء. ليش؟ لأن القلوب هي مخزن المشاعر. لكن أنا بدي في مجال أحكي بس هيك حوالي دقيقة.
1: تفضلي.
0: يزيد فضلك. هلا زمان بالنسبة إلي لما كنت أصغر كان القلب هو اللي يقرر. أشوف شغلة تعجبني أتحمس لها وأقول لا بدي إياها، ما أفكر كتير. هل أنا محتاجتها؟ ما أفكر. هل سعرها مناسب؟ هل فعلا راح أستخدمها؟ لكن مع العمر والخبرة الواحد بيتعلم إنه مش كل شيء بيعجبه لازم يشتريه. صار العقل يدخل ويقول لي استني استني شوية، فكري، هل أنت محتاجة هذا الشيء؟ هل يستاهل سعره؟ هل بعد أسبوع راح تضلي مبسوطة بهذا الشيء؟ أعتقد إنه كتير منا مروا بهاي التجربة. منكون في المحل، منشوف شيء بيعجبنا، منحس إنه أجمل شيء شفناه، منروح مبسوطين، لما نوصل البيت نطلع عليه بقول ليش أنا اشتريته؟ هذا بصير فيه كتير. هون بكتشف إنه المكان واللحظة والحماس لهم تأثير علينا. تخيل الإضاءة بالمحل، طريقة العرض للقطعة، كلام البائع، حتى مجرد شعورنا بهذيك اللحظة بخلينا نشوف الشيء أجمل من حقيقته. عشان هيك ما تشتري وانت متحمس، خد وقتك، اطلع من المحل وارجع بعد يوم، اذا ضل اشي في بالك وانت مقتنع فيه او مش مقتنع وقتها ممكن يكون قرارك افضل واقرب للعقل ويساعد لي هالمسا الطيب.
1: شكرا لك يا عصام،
0: واشكرك على حسن استماعك.
1: يا هلا
0: تحياتي.
1: يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
1: إن شاء الله أنك بخير يا أخي.
0: أنا بخير يا أخي.
1: الحمد لله.
0: دوام. والقايل.
1: وتحياتي لكل الشباب اللي بالجاليري.
0: نعم.
1: ولا أنا محطوا لي على السمع بيجي ثلث ساعة. يلا مش مشكلة. بس
0: يعني ما استمتعتش بالأغنية لأنه ربيع مزوق بالأغاني. نعم. مين معنا؟ عفوا.
1: محمد.
0: هلا يا محمد، تفضل.
1: كيفك يا أخي؟
0: تمام، تفضل.
1: أخي في أشياء بالشهور يمكن إحنا ما بنفكر فيها، يعني اليوم طرف ماي اللي أكبر شهر هيك. أنا كنت بدخل على مخبز بدي أشتري خبز عادي يعني.
0: صحة وعافية. أيوة.
1: فلقاني رجل عمره بجوز 40 سنة.
0: نعم.
1: بقول له تفضل يا أخي، قال لي ممكن تشتري لي بنص دينار خبز؟
0: طيب.
1: فأجيت بدي أعطيه فلوس، قال لي لا يا أخي أنا ما باخذ فلوس، أنا بس محتاج خبز.
0: طيب.
1: دخلت على المخبز اشتريت خبز واشتريت له خبز واشتريت له شوية معجنات وأعطيته. فهذا الرجل دمع يعني. فكيف شعور هذا الرجل بأنه مش قادر يشتري خبز يعني؟
0: عكس ما بنتكلم احنا انه
1: هذا هو الشعور يا اخي. هذا هو الشعور علي.
0: نعم.
1: فدائما يعني نحن نشعر راود اشتري بل ما بعرف شو اشتري
0: وغالي وذهب ومذهب
1: ولكن هذا اللي مش لاقي يشتري خبز لاولاده. هل فكرنا بشعوره مره هيك؟
0: يعني الخير فيه وفي امتي يا صديقي. دائما احنا بلدنا بلد خير ومجتمعنا مجتمع خير. وعلى سيره المخابز، اغلب المخابز تضع سلة بتقول من لا يستطيع.
1: صحيح، ولكن الخبز بيكون شوي يعني قديم
0: بايت ومش مفضل.
1: يعني.
0: لكن انت حسنا انفعلت لما اشتريت الخبز.
1: فيعني كيف شعور الانسان اللي مش قادر يشتري خبز لابنائه؟
0: نعم نعم،
1: هذا هو الشعور اللي نفكر فيه مرة هيك يعني.
0: نعم نعم، جميل جميل جدا.
1: فيا ربي اعطي.
0: طيب انت شاركت اللي بالفكرة بدك اياها. خليك مع سؤالنا. مين اللي بيسيطر على قرارك
1: يعني
0: بالشراء؟
1: يعني
0: شعورك ولا منطقك؟
1: يعني هناك عقلانيين وهناك شهوانيين.
0: اوكي.
1: فالناس يعني عمر بن الخطاب يرضى الله عنه،
0: رضي الله عنه،
1: كان يمر في السوق فراى ابن عبد الله رضي الله عن عبد الله، شايف؟ فراه يعني يحمل كيسا. فنادى قال له ما هذا يا عبد الله؟ قال له والله يا أمير المؤمنين إنه لحم اشتهيته فاشتريته.
0: جميل.
1: قال ويحك يا عبد الله، أكلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ هذا ضبط النفس، ضبط النفس البشرية.
0: نعم.
1: فلذلك يجب أن نضبط أنفسنا في حاجات أهم بنقدمها للمجتمع. يمكن نقدم لفقير شيء أهم من أنه نشوف بغبغة عندنا. أهم من أنه نشوف ضازة جميلة.
0: لكن
1: عندنا.
0: أنت محمد صعب أنك تحرم الناس اللي معها.
1: صحيح.
0: أنها تجيب اللي بتشتهي.
1: لكن نحن نوجه الناس.
0: إذا انتبهت على فكرة أنه ما بين الشعور والمنطق هل هناك حوار عند الكل؟
1: جميل، دائما هناك يعني حوار ما بين الشعور والمنطق.
0: البعض قال لك ما في، البعض قال لك لا يجب أن يكون هناك حوار.
1: لا، يجب أن يكون حوار ما بين المنطق ولذلك هو يعني الحرامي كيف بيصير حرامي؟ بيتغلب شعوره على المنطق.
0: نعم، قصدك ضميره بموت. ضميره بصير كوشوك.
1: وحتى ما بيحسبش العواقب.
0: صحيح.
1: لا للدنيوية ولا الأخرويين.
0: نعم.
1: فهنا يعني في تماس كبير ما بين الشعور والمنطق العقلاني.
0: نعم. بتمنى أنك تكلمنا بكرة حتى نختار موضوع جميل وتشاركنا فيه. شكرا لك يا صديقي. يعطيك العافية. يا هلا. نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

يعني الحمد لله احنا بمجتمعاتنا في طيبة وفي تآخي، وحتى المخابز يعني ان شاء الله ما يكون لا بايت ولا قديم، وبالعكس انا اتمنى انهم يحطوا اجدد وافخم واغلى خبز للي مش قادر.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور.
1: الله يعطيك العافية.
0: يا الله يعافيك.
1: وتحية لإذاعتنا الأولى.
0: يا هلا.
1: وتبقى الأولى.
0: نعم.
1: في المقدمة دائما صديق الإذاعة إبراهيم الدباس.
0: يا هلا يا إبراهيم. يا
1: حبيبي هلا. والله السهرة ممتعة والبرنامج رائع والمستمعين أدلوا بأشياء.
0: نعم.
1: ما شاء الله استفدنا
0: بروعة المستمعين. نعم.
1: وإن شاء الله نستفيد دائما من بعض ودائما هاي الإذاعة بتجمع ما بتفرق.
0: نعم.
1: وتحية لجلستنا الأمنية وتحية لفريق العمل وتحية للأستاذ المبدع الدكتور ربيع.
0: نعم.
1: دائما الفواصل والأغاني الحلوة.
0: نعم.
1: وبارك الله فيك أستاذ خالد.
0: تسلم تسلم
1: حبيبي.
0: لكن كلمني يعني هو الشعور ولا المنطق اللي بتفعل
1: الناس؟ والله الشعور والمنطق الثنتين حساسات.
0: الثنتين حقوق.
1: وبرجع للجيبة.
0: وبرجع للجيبة.
1: للجيبة أهم شيء.
0: نعم.
1: وحبيبي تسلم.
0: تسلم. شكرا لك إبراهيم.
1: الله يبارك فيك.
0: يعطيك العافية
1: حبيبي. الله يرضى عليك.
0: ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

0: معنا مجال اتصال أخير. مساء الخير.
1: البعض نحبهم لكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى وهم في البعد أرقى وهم في البعد أغلى. والبعض نحبهم ونسعى كي نقترب منهم ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم. والبعض نحبهم ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم.
0: يا لطيف.
1: ونختلق الأسباب كي نراهم ونعيش في الخيال أكثر من الواقع معهم. والبعض نحبهم لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر بحبهم حتى لهم، لأن العوائق كثيرة والعواقب وخيمة، ومن الأفضل لنا ولهم أن تبقى الأبواب بيننا وبينهم مغلقة. والبعض نحبهم ونملأ الأرض بحبهم ونثرثر بهم في كل الأوقات، ونحتاج إلى وجودهم كالماء والهواء، ونختنق في غيابهم أو الابتعاد عنهم. والبعض نحبهم وحاجتنا إلى الحب تدفعنا نحوهم، فالأيام تمضي والعمر ينقضي والزمن لا يقف، ويرعبنا بأن نبقى بلا رفيق. يرعبنا بأن نبقى بلا رفيق. والبعض نحبهم لأن مثلهم لا يستحق سوى الحب، ولا نملك أمامهم سوى أن نحب، فنتعلم منهم أشياء جميلة ونرمم معهم أشياء كثيرة، ونعيد طلاء الحياة معهم من جديد، ونسعى صادقين كي نمنحهم بعض السعادة. والبعض نحبهم لكننا لا نجد صدى في هذا الحب لهذا الحب في قلوبهم، فننهار وننكسر ونتخبط في حكايات فاشلة، فلا نكرههم ولا ننساهم ولا نحب سواهم، ونعود نبكيهم بعد كل محاولة فاشلة. والبعض نحبهم ويبقى فقط أن يحبوننا مثل ما نحبهم. مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: أهلا مستر.
0: يعني هذه خاطرة ولا
1: هذه جبران خليل جبران؟
0: مقدمة في علم النفس.
1: نعم يا سيد. هو قد يجوز أنا طرحت هاي الخاطرة لجبران.
0: نعم.
1: كان في أشياء كثير منحبها بالمشاعر لكن المنطق يرفضها. في أحيانا منجيب المنطق علشان يبررنا، إما تبرير وإما بيورطنا.
0: نعم.
1: فنأتي بالمنطق للتبرير أحيانا وأحيانا للتوريط. يعني إنسان بده يروح على حفلة لمغني أصبح صوته غير حضاري، بيغني على الذكاء الاصطناعي. هو رايح يسجل ذكرى فقط، مش رايح يسمع حقيقة. فنجد أنفسنا بأنه الصراع اللي دائما بالمنطق هو صراع تبرير لما نفعله، يعني خوفا من الندم، لأنه حقيقة وقفنا أمام مغريات كثيرة في الحياة، فصعب أني في لحظة من اللحظات كان بدي إياها في لحظتها. في بعض المليونيرية، وراح أحكي لك قصة أنا صارت معي حقيقة في الولايات المتحدة في لاس فيغاس. دخلت لأول مرة، دخلت أنا وأخي لي، فقال لي تعال أنا بعرفك زويك تفهم بالجاكيتات وأنت يعني عندك ذوق. قلت له ماشي. قال لي شو رأيك بالجاكيت هذا؟ أنا على طول الجاكيت ملفت للنظر.
0: نعم.
1: على طول حطيت سعر فيه 5000. تخيل. قال لي قديش بتقدره؟ قلت له 5. قال لي ما دفعتش بالسحاب تبعه. شو ما دفعت بالسحاب تبعه؟ قال لي عشان ما تسمعش يعني ما تسمع مني نجيب صاحب المحل. فسألنا كان الجاكيت حقه 64,000.
0: حلو.
1: فسألت أنا متطفل.
0: في ناس بشعروا إنهم لازم يشتروا هذا الجاكيت.
1: فقلت له هذا الجاكيت في حدا بيشتري؟ قال لي هذا الموسم تبعه. هذا مصنوع من الثعلب الأحمر، جلد الثعلب الأحمر. رجال أعمال باخده بس عشان يحطه على كتافه. بس علشان يحطه على كتافه 64,000 في هذاك الزمن.
0: حتى يشتري شعور.
1: حتى يشتري شعور. حتى كمان في البعض حتى يقال عنه إنه لابس جاكيت حقه 64,000. حتى يقال عنه إنه سيارته حقها 500,000. حتى يقال عنه حتى. فهي تعتمد. تعتمد على الشخص. إما أن يكون يعني أعجب بهذا الشغل ليس للمظهرة، وإما أن يكون حتى يقال.
0: طب هل سبق لك أنك اشتريت شعور بمبلغ عالي؟
1: والله لا أخفيك.
0: إيش كان؟
1: لا أخفيك يعني كان حقه 800 دولار. يعني أنا حذاء عجبني دخلت قال لي أخوي شو رأيك؟ قلت له كتير كويس.
0: شعور اللي خلاك تشتري مش منطق.
1: لا مش منطق. هلا لما بتملكك الشعور بيغيب المنطق.
0: أيوة، وهذا مربط الفرس.
1: بيغيب المنطق نهائيا لما بتملك، بتبطل تفكر انه يعني اقول لك لو كان معي 600 دولار بدي اضطر ادين من اخوي علشان اكمل.
0: لما يتغلب عليك الشعور
1: خلص غاب المنطق.
0: نعم. احمد احنا بدي اشكرك، انت دائما يعني تتحفنا ب يعني ما بعرف، كان نفسي نسمع قصيده لكن خليها لبكره لانه انتهى وقت البرنامج. شكرا لك احمد الكردي.
1: يا هلا.
0: يعني سعدنا بصحبتكم جميعا، وهذه تحيات الزملاء الاعزاء اسماعيل نجار ومعتز اللوم من غرفه المراقبه الرئيسيه، ورافقنا من خلف المكسر والتنفيذ الهندسي والاخراج الدكتور ربيع الصرايره، ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا، لنا موعد في مساء الغد وبعد الغد، تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

10:12 ليلاً ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردني إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك تسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردني إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، وأكد جلالته خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور الهيئة في توفير بيئة تشجع على الاستثمار من خلال تعزيز منظومة النزاهة في جميع المؤسسات. وجاء في التقرير أن قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام خلال عام 2025 بلغت حوالي 79 مليون دينار، كما أحالت الهيئة 298 ملفا تحقيقيا للإدعاء العام. كما أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جرى ذلك لدى لقاء جلالته رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة في قصر الحسينية. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، وذلك في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه. وسيتم تخصيص ما نسبته 50% من إنتاج المصنع من الأنابيب لاستخدامها في تنفيذ المشروع، كما ستتم الاستفادة من منتجات المصنع من الأنابيب في تزويد جميع مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية بالأنابيب. وسينشأ المصنع برأس مال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر المصنع قرابة 420 فرصة عمل للأردنيين. كما قرر المجلس الوزراء الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله. وحدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 الذي سيستمر حتى 31 من الشهر ذاته. كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء والتنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الملعب البلدي الأولمبي والملعبين الخماسيين وحديقة الجندي في منطقة جناعة بمحافظة الزرقاء بعد إعادة تأهيلها. وقال المصري إن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية عقب الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للموقع في تشرين الثاني الماضي لتعزيز الحركة الرياضية والشبابية. وأضاف الوزير المصري:
1: افتتحنا ملعب البلدي اللي بجناعة، وهذا أخذ وقت عمل طويل لأنه أعيد تأهيله تأهيل كامل بمواصفات عالية، وإن شاء الله أنه بخدم الأهالي كلهم. الملعب مواصفات الأولمبية بالعرض وبالطول، الحديقة المجاورة للملعب وهي متنفس مهم للأهالي، جميل الحديقة برضو.

0: أعيد تأهيلها بالكامل، وإن شاء الله بتكون فاتحة طول الوقت. راح يكون الأمن العام بالزي المدني موجود ويراقب الوضع بالكامل، بحيث أنه تكون آمنة للعائلات وللشباب وللمرتادين بالكامل.
1: تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بشراكة مع الحملة الأردنية وبالتعاون مع جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الأردنية المتواصلة للتخفيف من المعاناة في القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. ويواصل الأردن بقيادته الهاشمية وحكومته وشعبه الوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة وترجمة موقفه الإنساني إلى دعم متواصل يصل إلى أهلنا في الميدان. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين بوتيرة غير مسبوقة بالتزامن مع قرارات إسرائيلية جديدة للاستيلاء على أراض فلسطينية. إلى ذلك وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام وأكثر من 1040 إصابة فلسطينية. إلى التفاصيل.
2: تتسع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بين الاستيلاء على الأراضي وتصعيد هجمات المستوطنين وسط تحذيرات أممية من ارتفاع حاد في وتيرة الاعتداءات والإصابات. وفي أحدث الإجراءات أصدر سلطات الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على ما يزيد على 37 دنما من أراضي المواطنين في مدينة بيتونيا غرب رام الله بذريعة توسيع موقع عسكري بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن القرار يحرم أصحاب الأراضي من حيازتها واستعمالها ويضعها تحت سيطرة عسكرية لمدة 60 يوما. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تم توثيق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2026 أسفرت عن إصابة أكثر من 1040 فلسطينيا. وخلال الفترة بين 11 و24 من الشهر الحالي وثقت الأمم المتحدة 80 هجوما للمستوطنين فيما أصيب أكثر من 100 فلسطيني. وأدت الاعتداءات إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية فضلا عن استهداف الطرق وشبكات المياه والكهرباء. وبالتزامن مع هذا التصعيد اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون وتفاخره بتجديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
1: وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التصعيد في ظل استمرار الحصار البحري وتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وقطر وباكستان لبحث ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز. إلى التفاصيل.
3: تتسع دائرة المواجهة بين واشنطن وطهران بين ضغوط عسكرية واقتصادية أمريكية وتحركات دبلوماسية تسعى إلى احتواء التصعيد المرتبط بمضيق هرمز. وفي أحدث المواقف الإيرانية أعلن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي توصل طهران إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بالمضيق، موضحا أن تنفيذ هذه الترتيبات وإعادة فتحه يبقيان مرتبطين بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران. وأكد غريب أبادي أن العقوبات الأمريكية الجديدة لا تمثل إجراء غير مسبوق، مشددا على استعداد بلاده لمواجهتها، ونفى في الوقت ذاته انتهاك إيران لمذكرة التفاهم. وبالتوازي تبحث قطر وباكستان إمكانية العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فيما أوضحت طهران للبلدين الإجراءات التي ترى أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها قبل المضي في الترتيبات المتعلقة بالمضيق. وعلى الجانب الأمريكي أعلنت القيادة المركزية أن قواتها أعادت توجيه أكثر من 140 سفينة خلال المرحلة الأولى من الحصار، وعطلت 9 سفن قالت إنها لم تلتزم بالحصار،

0: القنوات المالية والاقتصادية الإيرانية حول العالم، محذرا الدول التي تواصل تعاملاتها مع إيران من عقوبات أمريكية ثانوية. في المقابل حذر الطهران من تداعيات استمرار الحصار، إذ أقر المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية بتأثر بلاده بالإجراءات، لكنه أكد أن تداعياتها لن تقتصر على الاقتصاد الإيراني. وبين التصعيد الميداني والضغوط الاقتصادية والمساعي الدبلوماسية، يبقى مضيق هرمز أحد أبرز محاور المواجهة وسط ترقب لما ستؤول إليه الاتصالات بشأن إعادة فتحه وإمكانية التوصل إلى ترتيبات تخفف حدة التصعيد.
1: أعلنت موسكو استعدادها لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت الطاقة في أوكرانيا رداً على هجمات أوكرانية استهدفت بنى تحتية وقطاعي النفط والطاقة في روسيا. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتفاع عدد قتلى غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 شخصاً مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أظهرت السياسات التي اتبعتها الحكومة في إدارة الدين العام خلال عام 2025 تحولا مهما في الحد من كلفته، ما أسهم في توفير مساحة مالية ساعدت على توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات الإنفاق العام وفي مقدمتها الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية. وتراجعت الزيادة السنوية في فوائد القروض الداخلية والخارجية من 396 مليون دينار في عام 2024 إلى 90.9 مليون دينار في عام 2025 بانخفاض يقارب 305 مليون دينار، وانخفض معدل نمو فاتورة الفوائد من 22.6% إلى 4.2%، ما يعني أن الموارد الإضافية التي تحتاجها الخزينة سنويا لمواجهة ارتفاع كلفة الدين أصبحت أقل، وهو ما يوفر مساحة أكبر لإدارة مخصصات الموازنة وتوجيهها نحو الإنفاق الذي ينعكس بصورة مباشرة على الخدمات والمشاريع العامة. عقد في العاصمة عمان الاجتماع المشترك الثالث لمجلس الأعمال السعودي الأردني بمشاركة ممثلي قطاعي الأعمال في البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق أوسع. ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس العين خليل الحاج توفيق إلى إطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي يتضمن أهدافا واضحة. للمزيد عن أهمية الاجتماع وأهدافه تحدث الحاج توفيق وقال:
2: اتفقنا احنا واشقائنا في الجانب السعودي ان نضع خطة عمل لعام قادم، استراتيجية الان كنا نناقشها مسودتها، استراتيجية طموحة وواقعية فيها مؤشرات أداء، فيها مشاريع يعني قابلة للتطبيق. ننتقل في العلاقة مع الأشقاء في السعودية من علاقة تبادل تجاري إلى تكامل اقتصادي. شو يعني تكامل اقتصادي؟ نكون شركاء، لا نبحث فقط عن استثمار سعودي في الأردن أو استثمار أردني في السعودية، وهذا مهم، لكن نبحث عن قيام شركات استثمارات مشتركة. أن ننتقل اليوم إحنا وأشقائنا في السعودية إلى الاستثمار في دول أخرى مثل العراق وسوريا، إعادة الإعمار، لماذا نكون هناك؟ نكون شركاء في إعادة الإعمار في سوريا وفي غزة وغيرها إن شاء الله. شقنا في السعودية طلبوا يطلعوا على مدينة عمرة الجديدة في لقاءات مع معالي وزير الاستثمار، شركة مدينة عمرة يطلعوا على عرض كامل عن مشاريع مدينة صناعية في زيارة لهم، مدينة مجمع الأعمال في عمان. لذلك الوفد جاء بطموح إنه يكون فعلا في تكامل اقتصادي، في فرص استثمارية ومشاريع. اليوم دورنا احنا كقطاع مجلس اعمال من خلال لجان متخصصة ان نضع فرص عمل واقعية.
1: ونصل سيداتي وسادتي الى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحرا في الغار والبحر الميت والعقبة باذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني

الوقوف الأردني إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك تسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع الصرايري من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلاة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عامر وش تسوي هان؟
2: مسيكي بالخير يا خالتي عوفة.
1: من وين جيت؟
2: جيت أتوخى إذا حدا اللي فيسأل عني.
1: لا تخاف، من شهر ما شفنا دولان يحوس بعربنا.
3: وانت بعدك يا غبصان شارد من السفر برلك؟
2: ويش الدساوي يا خالتي؟ هذا سلمان ابن جدوع وصل رودس وللحين ما رد منها.
1: وين تيجي رودس هذه؟
2: يقولوا ورا البحور.
1: وانت وين متخبى الحين؟
2: أسرع بغنم منيزل في السيحان الشرقية.
3: يا حسرتي عليك يا خالتي،

0: خلصنا من هالطلابي يا منازل. غبن جاك لبيتك؟
1: غبن؟ ما لي عندي إشي.
2: خاف الله اللي فوقنا يا منازل.
1: خايفه خايفه قبل ما أشوف خلقتك، وبصلي ليل خمسة. اسمعوا يا رجال، اسمعوا اسمعوا يا الحاضرين، غبن هذا جاني من ورا الشوبك يشتري غنم، بيعته 20 شاة.
2: قلت لي كلهم معاشير، وبعدين ما ولد منهم إلا 8.
1: غبن غبن، اختصر اختصر.

0: اسمع، عزز الحراسة بجنديين من الرديف، لا تخالف الأوامر اللي تسمعها.
1: تومر يا عجلوني.
2: من هو هذا؟
3: الملازم محمد علي العجلوني يا سمو الأمير.
0: العسكري جعفر، انت هون؟
3: شكو وراك غير رديف الحرس؟
0: لقيت حويط من نعيمات بيقول انه وصلت وهيدا 10 جمال محملة من معان ومعها حوالي 300 فارس.
4: سيدي فيصل يضغط عليهم من راس النقب. وصل الخبر للقويره بلا سلكي.

0: كثر الله خيركم يا خالتي. يا الله
1: هنا وعافية يا خالة. وين بدك تروح بهالليل؟
0: خليت غنم منيزل مع رعيان ذياب العوران، لازم أرجع لها قبل ضوء النهار.
1: استناني شوي. لا تقطعني من شوفتك يا بعد عيني.
2: كل عذابي ومشاويري لجلت شغزو.
1: خذ يا خالة، خذ يا عامر.
0: وش في بصرة يا خالتي؟
1: ملح بارود من القطفة اللي نشفتها من يومين، تحتاج لباروتك.
0: تسلم.
1: من العام كتبت كتابك على غزوة، ومن حينها وانت مرة فرار ومرة صياد والحين راعي.
3: احنا ما احنا مستعجلين يما.
0: هذا انت سمعتيها.

0: لا تخلي الدول ببالك يا غبن.
1: هجوتك يا عوض، لو اشتكيت على منازل بمحكمة الطفيلة ما حصل حقي منه.
0: لو منازل طلب شهدين القضية قدها 4-5 جلسات
1: ول.
0: وهذا غير وانت رايح وجاي من ورا الهيشي على الطفيلة، وفوق هذا قدك تدفع للترجمان بالمحكمة.
1: عيد بالله من الشيطان الرجيم، لو ايش الترجمان؟
0: يترجم لكم من العربي للتركي. انت بس طاوعني، ترى هذه مالها الا حق عرب.

0: ايه عامل بطل عرض، انت ملغوص وبتشذب.
1: لا يا عم منيزه، وش شذبت عليك؟
0: وش شذبت علي؟ الرعيان قالوا لي كل شيء، قالوا انك دشرت الحلال عقب المغرب وما رجعت عليهم الا وجه الصبح.
1: رحت اشوف خطيبتي وتحرى اذا الدولي هي تدور علي.
0: ها يعني انا ما تبليت عليك؟ اسمع يا ولد، هي واحدة من ثنتي، أدك تمشي مع الغنم مثلك مثل غيرك من الرعيان، وإذا غبت عنها ساعة واحدة أنا اللي أدي أجيب لك الجندرمة وأخليهم يغف فوق غف على سفر بردك. فهمت؟
1: فهمت يا عم، فهمت.

شجرة بالمدينة طفح ظلها وارحلوا يا غالي واسكنوا بفيها يا غنى وارتعي واقطفي كل عود هالسنة مقبله

0: وانكتب لي ما مات وبحشو قبري على طريق البنات.
1: مين هذا الخيال اللي جاي؟
2: عواف يا غزوة.
1: هلا يا عمو، تفضل فوتت قهوة من قهوتنا.
2: عمار إن شاء الله. وين أمك؟
1: الشيخ ذياب العرام. يا هلا يا حي الله.
2: كيف حالك يا عوفة؟
1: تسألني كيف حالي من فوق سرج الفرس؟ هو إحنا نشوفك كل يوم يا أبو عبد السلام؟ أعطيني رسل الفرس يا بنت.
2: يلا حي سلكي يا قرميطة الطفيلة.
1: حاجتك على الراس والعين نقضيها.
2: اسمع يا عوفة، أنا أدري إنك تشتري حوايج ملح البارود من السوق.
1: بارودتك ليها عندي صاع ملح بارود يجهز بجمعة زمن إن شاء الله.
2: عوفة، أدي صاعات ومدود وشوالات، اقضبي بيديك.
1: وشو هذا يا الشيخ؟
2: هذه 10 جنيحات ذهب، ما هي من ورق الحكومة. اشتري حوايج البارود واذهني أنت وبنتك هذه تجيبوا سيرة لناسها.
1: أبشر أبشر يا أبو عبد السلام.
2: يم غزوة، اشتري عدول وشوالات وعبيه الملح بارود وخزنيه عندك.
1: من اللي بدك تحاربه يا شيخنا؟
2: ما عليك يا بنتي، ما عليك.

0: قلت ليه وبقول لك، وتراني قلت قدام الكل في داري، وخيرته بين محكمتين يختار هو يروح ويشتكي وين ما وده.
1: نازل اسمع علي جاي.
0: سامعك. غرد
1: غبن يطلبك للحق عند واحد من اثنين، حمد بن جازي بالرشادية أو ذياب العران في الطفيلة.
0: ما أنا بقول ما في سوسي غيرك يا عوض، أنت اللي ذليته على القضوات.
1: أيوة منازل لا تزود في الحكي، غبن ما هو غشيم عن عوايد العربان. اسمع علي جاي، سمي القاضي اللي تقعد الحق عنده ولا تجبرني. ها لا تجبرني على الكبيره.

0: حطب؟ حطب إيش يما؟
1: حطب للنار. هسا أنتي صرتي غشيمة؟
0: هذا الحطب عند رفة البيت يكفينا ليومين.
1: ما يكفي يا غزوة، ما يكفي. أنا أدي أساوي ملح البارودة اللي طلبه الشيخ. ترى أربع حمول حطب ما تكفي ناره.
0: أربع حمول؟ أربع حمول يطبخ جمل بحاله؟
1: امشي بسرعة، خذي الفاس والحبل وروحي هاتي الحطب بسرعة.
0: عليها عون تنبلغ.

0: تزعجين الدمع يا عيني على نوف جديد اللبس يا زهر.
1: عول
2: شايفك طفان يا عامر.
0: يا ليش اللي لزك على المر قال اللي أمر منه
1: حيكو.

ما تقل مرك عقب خبرينا جوعي. شفت الرسوم وصار بالقلب مثلوم، وهلت من العبرة غرام.

0: شيخ ذياب الأوران أفندم.
1: يا ميت أهلين وسهلين.
2: كيف حالك يا عصام أفندي؟
1: نورتنا بشوفتك أخي أبو عبد السلام، تفضل.
2: وين زكي بيك الحلبي؟ ما شفته بمكتبه.
1: القائد من الصبح بغرفة اللاسلكي.
2: يا ساتر، عسى خير إن شاء الله.
3: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الوضع الفلسطيني بشكل عام، ولكن عن الوضع في القدس بشكل خاص. كما هو معروف، الشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 مقبل على الانتخابات البرلمانية في 27/10/2026، وأيضا الانتخابات الفلسطينية في مناطق الضفة والقدس والقطاع أيضا ستكون في شهر في 28/11/2026، أي أن هنالك انتخابات على طرفي الخط اللي بيسموه أخضر، ولكن هو أسود وسيء ومقيت للشعب الفلسطيني، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. على أي حال، للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بابن القدس الناشط السياسي والكاتب السياسي الأستاذ رأفت عليان. أستاذ رأفت، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا مرحبا. يعني بداية، شيء مؤكد أننا كأردنيين نتابع أولا معاناتكم، وثانيا صمودكم، وثالثا مواجهاتكم.

0: خصوصا في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بين أهل القدس بشكل خاص والمستعمرين المستوطنين الإسرائيليين. بداية أخي أستاذ رأفت، يعني الوضع الاقتصادي السياسي عندكم صعب، ولذلك ماذا يمكن وصف هذا الوضع من ابن القدس الأستاذ رأفت عليان؟
1: يعني بداية مساء الخير لك ولكل المستمعين الكرام، وأنتم لا تسمعون عنا، أنتم تعيشون معاناتنا كأردنيون بالتأكيد، لأننا وطن واحد وشعب واحد. أما فيما يتعلق بالقدس، ما يجري في القدس ليس جديدا على المقدسيين، ولكن الجديد تصاعد الإجراءات المتتالية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، وخاصة أننا تعودنا عند اقتراب أي انتخابات إسرائيلية تكون القدس عبارة عن ملعبا انتخابيا للأحزاب المتنافسة في إسرائيل في التصعيد ضد أبناء القدس وضد المقدسات وضد المملكة المبارك. بمعنى آخر، أنها تستخدم القدس كمنصة انتخابية لمحاولة تسويق أنفسها في من هو الحزب الأكثر تطرفا ضد القدس والمقدسيين وضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولكن فيما يتعلق في القدس الآن ضد القدس والمقدسيين. يحاول كافة الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة اليمينية أن تثبت لشارعها الإسرائيلي أنها الأكثر تطرفا في الإجراءات في المدينة المقدسة. نتحدث خلال فقط 24 ساعة الماضية أكثر من 60 إخطار هدم في بلدة عناتة شرقي القدس. نتحدث أيضا عن تكسير وتحطيم الكراسي الموجودة في المسجد الأقصى المبارك، وهذه لأول مرة. نتحدث عن انتهاكات تتصاعد في ظل غياب سياسي إعلامي دولي عما يجري في القدس. لأن الآن أصبح هنالك اهتمامات أخرى على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي والإقليمي وحتى على المستوى الفلسطيني. فلسطينيا هنالك بدأت تتبدل وتتغير الأولويات نتيجة تزاحم الأحداث. كل ما ذكر على حساب القدس، وهذه بالنسبة لنا كمقدسيين لا نرى فيها براءة. نرى أن كل ما يحدث له علاقة بخطف الأنظار عما يجري في القدس واستفراد الإسرائيلي في المدينة المقدسة وفي أهلها. المراد تاريخيا أن تكون القدس يهودية، وكل الإمكانيات التي تكرسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة والحكومات المتعاقبة لها علاقة بأن تكون القدس بمعنى آخر يهودية على حساب الوجود الفلسطيني. ولكن صمود المقدسيين حتى هذه اللحظة هو شوكة في وجه هذا المخطط، لأن هنالك نتحدث عن ما يقارب 300,000 فلسطيني ما زالوا متشبثون في القدس وفي البدر القديمة وفي سلوان، رغم كل الإجراءات التي تحاول إسرائيل أن تغيرها إلى أمر واقع جديد ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية للوصول إلى يهودية القدس، إلا أن أبناء القدس يعوا جيدا هذه المخططات من خلال نشر السلاح في المناطق العربية في المدينة المقدسة، نشر المخدرات، نشر الفوضى أيضا في بعض المناطق. هم يريدوا تهجيرا فلسطينيا على حساب الوجود الإسرائيلي، ولكن كل ذلك كما قلت لك أصبح في السابق كان هنالك على الأقل تسليط ضوء على هذه الأحداث، كان هنالك إدانات واستنكارات. اليوم كل ما ذكر لا يوجد تسليط ضوء عليه، ولا يوجد حتى إدانة ولا استنكار، لا على مستوى الدول الإسلامية ولا العربية ولا الدولية، وللأسف حتى فلسطينيا نحن دفعنا ثمنا كبيرا لشعار كبير اسمه طوفان القدس أو طوفان الأقصى. عمل هذا الشعار الأقصى كل المباحثات والمفاوضات والإجراءات لم تذكر الأقصى ولا القدس في بند واحد. إذن المقدسي والقدس كقضية وكإنسان دفع ثمن كبير نتيجة السياسات الغير مدروسة، أو قد تكون نتيجة تدافق وتدافع وازدحام الأحداث على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. لا يستطيع المقدسي اليوم أن يوقف سيارته على باب محل تجاري في القدس ويشتري

0: علبة حليب، سيعود إلى السيارة ويجد مخالفة بما يقارب 100 دينار 500 شيكل بما يقارب 100 دينار. إذن هنالك فرض ضرائب وعقوبات و يعني أرنونة، تفاصيل كثيرة لو أردت أن أخوض فيها لا يمكن للمواطن العربي أن يصدق أن الفلسطيني في القدس يدفع ضريبة للثلاجة في بيته، ويدفع ضريبة التلفزيون في بيته، ويدفع ضريبة اسمها الأرنونة، هي ضريبة لكل متر يقطن به في المدينة المقدسة. ومع ذلك المقدسي صابر وصامت، وكنا نقول منذ زمن طويل لا نريد منكم أن تقاتلوا نيابة عن المقدسيين، ولكن احموا ظهورهم وعززوا صمودهم.
1: نعم.
0: لا يوجد أحد يحمي ظهور المقدسيين، ولا يوجد أي جهة تعزز هذا الصمود. لهذا السبب أقول لك أن في ظل الحديث عن انتخابات إسرائيلية، توقعوا مزيدا أيضا من الانتهاكات في القدس، وتوقعوا مزيدا من الانتهاكات والاستيطان وهدم المنازل والبيوت والمنشآت على حساب الفلسطيني. سيدفع الفلسطيني في المدينة المقدسة ثمنا كبيرا في كل محطة انتخابية إسرائيل.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني أنت فتحت جروح وليس يعني موضوعات للنقاش، لكن دعنا نفصفص يعني هذه الموضوعات. شيء مؤكد أن الوضع الفلسطيني أولا في مناطق 48 أيضا في حالة انقسام وانتخابات والآخره، يعني اهتماماتهم يعني تكاد تكون متواضعة. وأؤكد لك أن هنالك حصل مظاهرة واحدة فقط في أم الفحم قبل شهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وهذا شيء يعني كتير متواضع ووضيع. الآن أهالي قطاع غزة هم الذين يحتاجون للتضامن والدعم والإسناد، الجوع والحصار والموت والقتل والآخر والحرب التي ما زالت. في الضفة الفلسطينية أيضا هنالك مشكلتين اقتصاديتين. المشكلة الأولى أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 يعني بجوز أكثر من 200 ألف الآن توقفوا عن العمل منذ أكتوبر 2023، واللي كان محوش مش 10,000 و15 لو محوش 50,000 أو لا أكثر يعني في هالثلاث سنوات. ثانيا موظفي السلطة الفلسطينية بقبضوا نص الراتب ثلث الراتب إلى آخره، في الوضع الاقتصادي في غاية السوء، وفي حالة هجوم إسرائيلي منظم لعدة أسباب، لمسائل أيديولوجية، لمسائل بقاء الاحتلال، وأيضا لأسباب انتخابية كما تفضلت. والسلطة الفلسطينية الآن تعاني ما تعاني وتقصر بما لا تقصره. لكن الآن أستاذ رأفت عليان، فيما يتعلق بأهل القدس مسألتين. الأولى يعني أنت كمواطن فلسطيني ابن القدس، ما هي العوامل العملية وليست يعني الرغبات الهلامية، الواقع العملي الذي يمكن أن يتحقق من أجل صمود أهل القدس على المستوى السياسي الوطني والآخر؟ والسؤال الثاني نتحدث عن العوامل العربية، ماذا يمكن أن تقدم خصوصا من قبل الأثرياء العرب بلدان الخليج العربي وغيره. فالآن نبدأ بالعامل الفلسطيني، كيف ترى المسألة الفلسطينية من زاوية سياسية؟ كيف يمكن أن يكون للأحزاب، للفصائل، للشخصيات الفلسطينية في القدس يعني لأن يكون لها دور مركزي موحد جمعي؟ يعني كان في السابق العفو يحصل يعني الكثير من المسائل، ولكن كان في وحدة وطنية في القدس يعني تلعب دور أساسي في هذا المجال.
0: يعني يا أخي حمادة، أنت تعلم والمشاهد والمستمع العربي والفلسطيني يعلم جيدا أن الشعب الفلسطيني دفع ثمن كبير نتيجة ارتداد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
1: نعم.
0: ونحن لطالما قلنا في محطات كثيرة أن المخرج الأول والوحيد والاستراتيجي سياسيا أن نوحد مصطلحنا السياسي، لأنه لا يجوز أن يكون هنالك مصطلح سياسي في غزة وآخر في الضفة، ولا يجوز أن تحكم المنظومة الفلسطينية دون رقابة برلمانية.

0: لهذا السبب وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وكنا نقول لهم إذا وحدتم مصطلحكم السياسي كفلسطينيين وكأحزاب ستحرج العرب وستحرج العالم. هناك الكثير من الدول ذات العلاقة تتنصل من مسؤولياتها اتجاه القدس متبررة بموضوع الانقسام الفلسطيني.
1: نعم.
0: هناك الكثير من الدول العالمية تتنصل من واجباتها والتزاماتها السياسية تجاه القدس متذرعة بالانقسام الفلسطيني. إذن سياسيا الفلسطينيين والأحزاب الفلسطينية ساهمت في انقسامها من تخلي بعض الدول العربية والإقليمية من مسؤولياتها اتجاه القدس، حيث أن القدس ليست قضية فلسطينية، وهذا ما كنا نقوله دائما ونؤكد عليه الآن، هي مسؤولية عربية وإسلامية بامتياز. ولكن ما الذي جعل هذه الدول تتنصل من مسؤولياتها؟ تبدل الأولويات الفلسطينية وانقسام فلسطيني بين غزة والضفة، انقسام فلسطيني بين فتح وفتح، انقسام فلسطيني في كل الأيديولوجيات السياسية الموجودة. الكينونة الفلسطينية نفسها انقسمت على ذاتها. لهذا السبب إذا كنت تلاحظ وتراقب ما يجري في القاهرة في الآونة الأخيرة من اجتماعات فصائلية، كل هذه الاجتماعات الفصائلية لم تتطرق للقدس. اجتماعات فصائلية تتحدث فقط عن موضوع انتخابي، عن موضوع مجلس تشريعي، رغم أهمية هذا الموضوع، ولكن أين القدس مما تجتمعون من أجله؟ نحن قدمنا في غزة أكثر ما يقارب 100,000 شهيد، ودمرت 70% دمر من غزة تحت عنوان القدس وتحت عنوان الأقصى. أين الأقصى من هذه الاجتماعات؟ وأين القدس من هذه الاجتماعات؟ أنا لا أريد أن أسوق شعارات، أنا أحاول أن أوصف الوضع الموجود الموجودين نحن فيه الآن. القدس خارج الحسابات. إذا أردنا أن نتحدث بالممكن في زمن المستحيل أمام هذه الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، فقط يجب أن يكون هنالك مصطلح سياسي موحد، وبوابة هذا المصطلح السياسي الموحد الانتخابات. أكيد انتخابات عامة، لأن الشعب الفلسطيني 20 سنة ما اختارش قيادة. وين هي موجودة؟ الشعب تحت الاحتلال على الأقل له الحق أن يختار قيادته. 20 سنة بدون انتخابات، 20 سنة في انقسامات، 20 سنة هنالك فصيل يقرر أن يشن حرب متى شاء، وهنالك فصيل آخر يقرر أن
1: يمارس المفاوضات كيف يشاء،
0: صفقات سلام متى شاء. إذن ومن يدفع الثمن؟ الشعب الفلسطيني. إذن إذا أردنا أن نتحدث بخطوات عملية، أولا أن يكون هنالك رؤية فلسطينية حقيقية بأن تعاد القرى والأمانة للشعب الفلسطيني يختار فيها من يمثله في المرحلة القادمة. القيادة القادمة تضع خطة واستراتيجية أولوياتها القدس، وتبدأ تعمل على المستوى العربي والإقليمي والدولي لتنفيذها. تتفضل تركيا، وتتفضل إيران، وتتفضل مصر والأردن والسعودية، وكل الدول التي كان لها علاقة في الاجتماعات الأخيرة وفي تداعيات الوضع الفلسطيني الأخير وفي التدخلات الأخيرة، تفضل تحمل معانا موضوع القدس. لأن نحن قلنا القدس مفتاح الحرب، والقدس مفتاح السلم. في اللي بيبحث عن أمن واستقرار في الشرق الأوسط بده يفتح موضوع القدس، وهذا كمان مرة مش شعار. فلهذا السبب أقول لك أن كل أو بداية العمل الحقيقي لإعادة القدس على الطاولة الدولية وإحراج العالم ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والدول العربية والإسلامية أمام مسؤولياتها تجاه القدس، فقط أن يكون لدينا مصطلح فلسطيني سياسي موحد تكون القدس على أولويات.
1: نعم. هذا شيء مؤكد أستاذ رأفت عليان، والحقيقة كما قلت يعني، والآن أعيد التأكيد على أنك فتحت الجروح بدل أن تفتح يعني عناوين للنقاش فلسطينيا وعربيا. طيب الآن هنالك وضع يومي، اقتحامات وزادت وتم برمجتها، طبعا زي ما تفضلت ربما عامل الانتخابات بيلعب دور أساسي في التنافس بين الأحزاب السياسية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة والأحزاب اليهودية.

0: الدينية المتشددة يتنافسون على القدس باعتبار يعني القدس بالنسبة لهم يعني برنامج وأهمية وأولوية، بالإضافة للاستيطان بالضفة الفلسطينية. طب الآن يعني الحقيقة حينما ندقق بالمصلين يعني في المسجد الأقصى، سواء أيام الجمعة أو مرات صلوات العشاء أو بالمناسبات الدينية الأخيرة، عشرات الآلاف يعني، وخصوصا من فلسطيني 48. هل فلسطيني 48 ممكن يلعبوا دور ويؤدوا واجب أكثر مما يؤدوه في هذا المجال؟ يعني هم بيؤدوا صلوات، بعرف من خلال أصدقاء بيصروا على شراء أغراضهم من القدس دعما للتاجر والفلسطيني وإلى آخره.
1: يعني هذا صحيح. أولا إخوتنا وأحبتنا وأهلنا في 48 لهم الدور الكبير في وجود أو في تكريس الوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة، وهذا كرس في إسقاط البوابات الإلكترونية. بالمناسبة معركة البوابات الإلكترونية كانت نموذجا يجب أن على القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت أن تأخذه وتتعامل معه بشكل جدي وتضع استراتيجيتها على أساسه. توحد الكل الفلسطيني في مواجهة مخطط نتنياهو أسقطوا مشروعه. كان لإخوتنا في عرب الداخل الدور الأبرز في ذلك، ولكن هذا الدور اليوم هو ارتجالي غير منظم وغير مدعوم. هو دور يقوم به المواطن الفلسطيني في 48 على عاتقه الشخصي، لأنه أيضا كمان إخوتنا في 48 يعيشون الأمرين في ظل هذه الحكومة العنصرية التي تسعى إلى تكريس الدولة القومية أو قومية الدولة أو الدولة اليهودية. هي لا تريد أيضا وجود عربي في 48. لهذا السبب إن كنت تراقب هناك انتشار للجريمة،
0: الجريمة الجنائية،
1: لوجود السلاح طبعا
0: الجنائية، هناك
1: انتشار. إذا كان هنالك إذا قتل إسرائيلي واحد بقتل له علاقة بقتل قومي، خلال 24 ساعة تقوم سلطات الاحتلال باعتقال المنفذ. ولكن هنالك جرائم ارتكبت في 48 في عرب 48 لم تحرك أو لم يحرك الأمن الإسرائيلي ساكنا. وهنالك تسهيل وجود السلاح، تسهيل وجود المخدرات، أعباء كبيرة وكثيرة، وأيضا مصادرات للبيوت، وأيضا فرض ضرائب على أهلنا في 48 أسرة في القدس لم يستطيعوا في ظل هذا الإرهاب وفي ظل هذا الضغط أن يحملوا كامل المسؤولية اتجاه ما يجري في القدس. هم يقوموا بدورهم بشكل شخصي. لهذا السبب نحن خاطبنا في الكثير من المحطات الأحزاب العربية في إسرائيل أيضا أن وحدوا مصطلحكم السياسي، وحدوا وجودكم، وحدوا جهودكم في ضرورة تعزيز الصمود في 48 والتوجه نحو الأقصى بمصطلح فلسطيني من عرب الداخل الموحدين. ما يجري صدقني أخي حمادة يسوقنا إلى أننا بحاجة إلى قيادة، مش قيادات، بحاجة إلى قيادة، قيادة يلتف الشعب الفلسطيني حولها سواء في 48 أو في القدس أو في 67. لا يجوز أن يكون هنالك قيادة ترسم سياستها في رام الله وأخرى ترسم سياستها في غزة، وفي غزة قيادات أخرى ترسم استراتيجياتها بطريقة مرتبطة بأجندات معينة وفي الضفة كذلك. هذا الكلام لا يمكن لنا أن يحترمنا الفلسطيني أو يحترمنا العربي والعالمي، لا يمكن له. اليوم أنت بتحكي برام الله اليوم المستوطنون يصورون ويجولون في كل المناطق الفلسطينية دون رادع. أين الرادع الفلسطيني؟ لأنه لا يوجد قيادة فلسطينية تضع استراتيجية معنى المقاومة والكفاء وكيف نواجه. بالتأكيد سيصل المستوطن إلى مرحلة بأن يدخل البلدة الفلسطينية ويعيث فيها فسادا دون رادع. لهذا السبب أقول لك ما يجري في القدس والثمانية وأربعين مرتبط ارتباطا كاملا بالمشروع الإسرائيلي الكامل المتكامل، وهو التهجير. هم يريدوا أن يكون هنالك تهجيرا طوعيا، وإذا اضطر الأمر سيكون التهجير إجباري. في بعض المناطق هم يهددون بتهجير إجباري كما جرى في مخيم عين شمس

0: ومخيم جنين وبعض المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. إذا لم يكون هنالك يقظة فلسطينية حقيقية لدى الكل الفلسطيني، الكينونة الفلسطينية، سيسحب البساط من تحت أرجل هذه الفصائل. نحن نتحدث أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونسوق فيها العالم، ولكن بهذا السلوك سيسحب هذا التمثيل. نتحدث عن لجنة إدارية في غزة مسؤوليتها مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لا علاقة لمنظمة التحرير ولا حتى لحركة حماس والجهاد الإسلامي بها. إذا بدأ بسحب البساط من تحت أرجل الفصائل الفلسطينية. إذا لم تصحو هذه الفصائل سيكون هناك مندوبا ساميا في الضفة الغربية أيضا. لن يكون للفصائل الوطنية والإسلامية أي دور إذا بقيت بهذا التعنت وبهذا الجهل السياسي وبهذا التخلف في الانقسام. لهذا السبب نحن قلنا المخرج انتخابات. لا، الشعب الفلسطيني بده ينتخب قيادة من رحم الفصائل. هذه الفصائل قدمت جبالي من الشهداء والأسرى، حتى لو اختلفنا معها نحن نختلف مع قياداتها ومن يقودها، ولا نختلف مع جوهرها ولا مع ايديولوجيتها. ايديولوجيتها قدمت شهداء وقدمت أسرى. لهذا السبب المخرج الوحيد أمام شعبنا الفلسطيني في هذه الفترة فقط انتخابات يعترف بها العالم ويعترف بمخرجاتها. إذا اعترف العالم بمخرجات هذه الانتخابات فهذه هي القيادة المنتخبة من الشعب الفلسطيني، هي أن تمثله، مش لجنة إدارية في غزة مع احترامي لأشخاص اللجنة، أو لجنة إدارية في الضفة. مش مندوب ثاني في غزة ومندوب ثاني في الضفة. نحن لسنا ضد الأشخاص ولكن ضد الفكرة.
1: نعم.
0: لهذا أقول لك من جديد أن ما يجري في القدس وفي 48 لا يختلف عما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. الهدف واحد، لأن من يقود العمل في القدس أو من يقود الإرهاب في القدس وفي 48 وفي الضفة وفي قطاع غزة هي إسرائيل وحدها، مش جهة بتلعب في الضفة وجهة بتلعب في القدس، وهذه الجهة لها أجنداتها في الضفة وهذه الجهة لها الجهة الأخرى لها أجنداتها في القدس. لا، هي جهة واحدة، احتلال واحد، هدف واحد، التهجير ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. علشان هيك المطلوب فقط أن نصحو أمام هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية بأن يكون لنا رؤية واحدة نتغلب فيها على مصالحنا الشخصية والفئوية بتوحيد مصطلحنا السياسي.
1: طيب.
0: بأن نفهم جيدا.
1: نعم.
0: لأن القادم لا يستطيع لفصيل أن يحمله.
1: صحيح.
0: ولا لشخص أن يحمله.
1: صحيح.
0: القادم بده كتاف عراض تحمله.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، الآن هنالك في إقرار إجرائي سياسي إداري من قبل حكومة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في شهر تشرين ثاني نوفمبر، يعني بشهر 11، شيء مؤكد قد يكون هنالك إعاقة إسرائيلية وقد يكون هنالك حجة فلسطينية. كيف يمكن ترى وأنت ابن القدس الإجراءات العملية التي تسمح لابن القدس بأن يشارك في الانتخابات؟ قد يكون الترشيح يمكن أن يشكل حالة من الخطر بتم إبعاده من قبل قوات الاحتلال لابن القدس المرشح، تم إبعاده إلى رام الله باعتبار القدس بين قوسين تتبع للمستعمرة الإسرائيلية بعد أن جرى توحيد القدس لأن تكون عاصمة موحدة للمستعمرة الإسرائيلية، والرئيس ترامب اعترف بذلك. لذلك قد لا يكون هنالك من المرشحين من المقيمين بالقدس خشية الإبعاد، ولكن يمكن أن يكون هنالك مشاركة حقيقية من أهالي القدس اللي أنت قلت 300 ألف مواطن، يعني ربما يكون على الأقل 100 ألف منهم 100 ألف ناخب، فلذلك أو أن يترشح عن القدس من أناس هم أصلا من القدس ولكن يقومون برام الله أو بنابلس أو الخليل إلى آخره. كيف ترى كإنسان فلسطيني وكشاهد فلسطيني وكناشط فلسطيني ابن القدس لأن يكون هنالك نجاح حقيقي ملموس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة وقطع الطريق على الطرفين مع الأسف، قطع الطريق على إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية، وقطع الطريق على الحجج والذرائع التي يمكن

0: أن تستعمل لتأجيل هذه الانتخابات كما حصل سابقا من قبل السلطة الفلسطينية؟
1: يعني أولا دعني أقول لك أن نحن كمقدسيين كلناها في العام 21 عندما كان هنالك انتخابات وأجلت بمبرر عدم السماح لنا بإجراءها في القدس.
0: نعم،
1: احنا قلنا في القدس أن موضوع القدس لن يكون عقبة ولن نكون رهينة لبنيامين نتنياهو في تحديد قيادتنا وانتخاب قيادتنا. نحن نستطيع أن نضع، لو كان هنالك إرادة فلسطينية حقيقية بإجراء الانتخابات لوضعت الكثير من الخطط البديلة، كيف ينتخب الناخب المقدسي وكيف يشارك الناخب المقدسي. وأنا أذكرك أنا في قبل عودة السلطة كانت القيادة الفلسطينية تقود الشعب الفلسطيني من تونس يا أخي.
0: نعم،
1: هو ليس بالضرورة في ظل الوضع السياسي والإحتلال الموجود أن يكون مسؤول القدس من القدس.
0: نعم،
1: القدس ليست للمقدسيين وحدهم. وأكبر خطأ ارتكبته السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة أنها تأتي محافظا للقدس من القدس، وزيرا للقدس من القدس، وكأن القدس فقط لأهلها. في ظل الظروف المعقدة نحن قلنا محافظ القدس للقدس خصوصية، ما المانع أن يكون محافظ القدس رئيس وزراء نفسه، رئيسا للوزراء ومحافظا للقدس؟ كم لها من رمزية. أما بالموضوع الانتخابي، نحن قلنا أن موضوع الانتخابات كنا نتمنى أن يكون تاريخ إجراء هذه الانتخابات هو تاريخا فلسطينيا خالصا، بمعنى أن تكون هنالك إرادة فلسطينية حقيقية في تحديد موعد إجراء الانتخابات ولا تفرض علينا على المستوى الأوروبي. لا، هذه الانتخابات فرضت على القيادة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي والكل أعلن ذلك. ونحن كنا نقول مرارا وتكرارا نحن نريد انتخابات فلسطينية بقرار فلسطيني بإرادة فلسطينية. ولكن وإن حدث اليوم الكل يتحدث عن انتخابات فلسطينية، والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بإجراء هذه الانتخابات الفلسطينية بتاريخ 28/11. هلأ ما المأمول من ذلك؟ المأمول من ذلك أن تتم هذه العملية الانتخابية. المأمول من ذلك أن لا يكون هنالك عقبات. من سيضع العقبات؟ كل الدول العربية والإقليمية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكل العالم يدعم هذه الانتخابات إلا إسرائيل والإدارة الأمريكية. حتى هذه اللحظة لم يتفوهوا بحرف، ولكن السلوك الموجود على الأرض يؤكد لنا أن هذه أن إسرائيل وأمريكا لن تسمح لنا بإجراء انتخابات. كيف لي أن أحمي صناديق الاقتراع في ظل اعتداءات المستوطنين أو تهجئ؟ الموضوع ما بتعلق في القدس اليوم، بتعلق في الضفة الغربية. كيف لي أن أجري انتخابات في قطاع غزة وحتى اللحظة الحكومة الإسرائيلية لم تسمح للجنة الإدارية التي رأسها ترامب من دخول غزة؟ كيف ستسمح للجنة الانتخابات من دخول غزة؟ هنالك أسئلة كثيرة معقدة اتجاه العملية الانتخابية إذا لم توافق أمريكا وإسرائيل على إجراءها. كيف ستجرى؟ وكيف سنحمي صناديقنا؟ وكيف سنستطيع أن نضلي بأصواتنا في ظل الوضع المأساوي في قطاع غزة؟ نحن في غزة لا نعلم الأحياء من الأموات. السجل الانتخابي في غزة لا يوجد سجل انتخابي، سيعتمد السجل المدني، والسجل المدني حتى اللحظة لا نستطيع حصر الأحياء من الأموات في قطاع غزة. هنالك يعني الأمور معقدة، ولكن إذا كان إرادة، إذا كان هنالك إرادة حقيقية بإجراءها يعني تدلل كل الخطوات وكل العقبات لإجراء الانتخابات دون أن يكون هنالك موافقة إسرائيلية أمريكية، لا نستطيع أن نجري هذه الانتخابات. طب السؤال هو إذا لم يكن هنالك إرادة إسرائيلية أمريكية من الانتخابات، هل نقف مكتوفي الأيدي ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ بالتأكيد لا، لأن الاتحاد الأوروبي وحتى الدول ذات العلاقة بتقول للسلطة الفلسطينية لن نستطيع تحويل دولار واحد لكم أو دينار واحد لكم دون أن تجري انتخابات أو إصلاح سياسي على الأقل. طب خلينا نفتح حوار. لكن لما بلشت الحرب على قطاع غزة كان هنالك مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو، وكانت المعارضة الإسرائيلية على أشدها. في اليوم الأول من 7 أكتوبر التقت كافة الأقطاب الإسرائيلية معارضة مع حكومة على طاولة واحدة وشك

0: كانوا حكومه وحده او حكومه طوارئ اسموها في ذلك الوقت. الله اكبر. طب احنا ما قدرناش حتى اللحظه كفصائل فلسطينيه اسلاميه ان نشكل جبهه، نسميها جبهه، نسميها حكومه، نسميها ما شئت، في محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه من اهلنا وشعبنا في قطاع غزه والضفه الغربيه. نفتح حوار، اذا حوار بين فتح وفتح فشلنا فيه يا رجل. حوار بين فتح وفتح لم يستطيعوا الفتحاويون ان يلملموا شملهم، وفتح هي العمود الفقري للشعب الفلسطيني، فما بالك بين حوار بين فتح وحماس او ما بين الفصائل ككل. اجتمعوا كثير من الاجتماعات في الكثير من العواصم العربيه والدوليه والاقليميه، لم ينجحوا في اخراج بيان واحد. كيف لهذا الشعب الفلسطيني العظيم ان يثق بهذه الفصائل؟ لهذا السبب موضوع الانتخابات رغم اهميته مهم جدا،
1: نعم،
0: ولكن اذا اجينا نطلع على الموضوع بمنظور واقعي وحقيقي قد لا نستطيع اجراء الانتخابات بهذا الموعد. في البدائل، هل البدائل ان يبقى الوضع على ما هو عليه؟ نحن نتحدث عن عدم إمكانية صرف،
1: نعم، يعني هنالك تجارب فلسطينية، لم يكن هنالك انتخابات، ولكن دعنا ندقق، الجبهة الوطنية الفلسطينية هي التي قادت الانتفاضة الأولى، لم يكن انتخاب، لم يكن قيادة موحدة، ولم يكن هنالك شراكة، ولكن على أرض الواقع
0: سياسيا موحدا،
1: نعم نعم، يعني كان في إرادة كان سياسية،
0: كان هنالك مصطلح سياسي موحد،
1: نعم،
0: وكان هنالك بوصلة موحدة،
1: صحيح، نعم. طيب، إذن يعني المسألة الأولى تتعلق بالجانب الفلسطيني في مواجهة المؤكد أن هنالك إجراءات وسياسات أمريكية إسرائيلية يعني تحول وتمنع إعطاء الشرعية لأي قيادة فلسطينية. يعني الآن الذي جرى بعد غزة، تم تشكيل قيادات ولجان وإلى آخره، وهنالك غياب كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحكومتها وللسلطة الفلسطينية، وهذا قرار يعني الذي حصل هو تغييب. حتى مؤتمر شرم الشيخ جاء أبو مازن يعني بدعوة مصرية بدون قرار دولي ومجاملة، ولم يكن هنالك لا الرئيس ولا المنظمة حضور حقيقي ملموس في الشراكة في مؤتمر شرم الشيخ الذي أقر قضية وقف إطلاق النار إلى آخره. طيب، الآن فيما يتعلق أستاذ رأفت عليان ابن القدس، يعني أنت تحدثت بإسهاب وبتفاصيل واقعية عملية ورميت الكرة في الملعب الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية إلى آخره. طب الآن في مناطق 48 أيضا هنالك انتخابات، يعني ستكون في 27/10 انتخابات للكنيست. الآن تم الإقرار العملي، هنالك وحدة بين ثلاثة أحزاب سياسية: الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير. الجبهة برئاسة الدكتور يوسف جبارين، التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، والحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد الطيبي. ننتقل إلى الشق الآخر، القائمة العربية الموحدة، وهي تعبير عن الحركة الإسلامية أو امتداد أو جزء من الحركة الإسلامية أو تعبر عنها، برئاسة الدكتور أيضا منصور عباس. طيب، الآن يفترض أن يكون بينهما يعني فائض قرار اتفاق على فائض الأصوات. كيف تنظر الآن ابن القدس الفلسطيني لهذه الانتخابات، وكيف يمكن فعلا أن تشكل هذه الانتخابات وهذه الأحزاب روافع لكم في ظل هذا الوضع؟ لأنه الوضع الآن لدى اليمين الإسرائيلي متعارض، يعني لا يوجد هنالك ضمانات لأي طرف من الأطراف الثلاثة الذين يتنافسون على رئاسة الحكومة: نتنياهو وأيزنكوف ويائير لبيد. لذلك اليمين هو الذي يتنافس الآن. ستلعب الأحزاب السياسية وخصوصا برنامج منصور عباس يمكن أن يلعبوا دور في يعني إعطاء الفرصة لهذا الطرف أو ذاك. أنتم كيف تنظرون لهذه المعركة السياسية الهامة لفلسطيني مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث؟

0: الأثر والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة في ظل يعني هذا الائتلاف الثلاثي والأحادي من الأحزاب السياسية العربية.
1: يعني كنا نقولها مرارا وتكرارا أن الانتخابات الإسرائيلية

0: الأحزاب لها علاقة بالاعتراف بدولة فلسطينية، ولا يوجد
1: إطلاقا
0: تنافس
1: ولا
0: مع
1: حزب
0: أحزاب
1: عنده برنامج فلسطيني، حتى بما في حزب الديمقراطيين اللي هو الأقل اعتدالا أو الأكثر اعتدالا.
0: الرهان على الانتخابات الإسرائيلية أنت تراهن على حزب متطرف،
1: نعم،
0: ينافس حزب متطرف،
1: نعم،
0: متفقون على عدم السماح لك بإقامة دولتك الفلسطينية.
1: صحيح.
0: إذا الرهان عليهم هو رهان خاسر.
1: نعم.
0: يجب أن يكون الرهان فلسطينيا. حتى الأحزاب العربية مع احترامي الشديد لهم بالعادة هم يذهبوا متخاصمون، وحتى لو اتفقوا لا يستطيعوا أن يشكلوا ذلك الثقل في مواجهة هذه الأحزاب المتطرفة ولو بنسبة معينة.
1: نعم.
0: ولكن كنا نأمل ونتأمل دائما أن يوحدوا مصطلحهم ويوحدوا استراتيجيتهم، على الأقل لتعزيز صمودهم، على الأقل لتعزيز مصطلحهم السياسي في المطالبة في حقوقهم. ولكن عندما نتحدث عن موضوع قضية فلسطينية بعنوانها عريض، لا، بدون ما يكون في رئيس فلسطيني منتخب، قيادة فلسطينية منتخب، فصائل فلسطينية معترف بها ويثق بها الشعب الفلسطيني، يكون لديها القدرة ويكون لديها الإبداع في إفشال هذه المخططات الإسرائيلية، لا يمكن لنا أن نواجه. ستأتي هذه الأحزاب ببرامجها الانتخابية، سواء نجح ذاك الفريق أو هذا الفريق أو ذاك الفريق، كلهم متفقون على مبدأ عدم إقامة الدولة الفلسطينية. فالرهان عليهم وهم انتخاباتهم، ما بين انتخاباتهم وانتخاباتنا تقريبا شهر، يجب أن نراهن على مناعتنا الوطنية، إرادتنا الفلسطينية، قيادتنا القادمة، هل لديها القدرة أن تقف سدا منيعا في وجه المخططات الإسرائيلية أو في وجه الانتخاب أو في وجه القيادة الإسرائيلية المنتخبة الجديدة؟ هذا يجب أن يكون على سلم أولوياتنا. وبالمناسبة ما جرى في القاهرة في الآونة الأخيرة من بعض التحالفات أو الحديث عن قائمة وفاق وطني إلى حد ما أراح الكثير من الفلسطينيين، لأن الفلسطيني يتعطش لوحدة، يتعطش لمفهوم قائمة وحدة وقائمة وفاق واتفاق، فما بالك أن يكون هذا الموضوع بين حماس وتيار دحلان الذين كانوا بينهم أعداء لا يوصف. أراح الكثير من الناس. فلو فكرت معي وأسهبت معي، لو كان هذا الائتلاف فيه الكل الفلسطيني، ائتلاف يقف الكل الفلسطيني أمام مسؤولية كل الفصائل أمام مسؤولياتها، وتضع كافة خلافاتها جانبا وتذهب إلى هذه الانتخابات موحدة بقائمة وطنية لسحب الذرائع وسحب البساط ممن يريد أن يضع مسؤولا ساميا أو مندوبا ساميا للضفة الغربية كما هو في قطاع غزة. إذا ما كانش هنالك رؤية وما كانش هنالك صحوة أن المراد ليس القضاء على حماس فقط، القضاء على حماس وعلى فتح وعلى فكرة الكينونة الفلسطينية يا رجل. يراد المخطط الأمريكي المدعوم إسرائيليا في الموضوع الفلسطيني، بدهم لجنة إدارية في غزة ولجنة إدارية في الضفة، بدهم مندوب سامي في غزة ومندوب سامي في الضفة الغربية، وهذا يفشل إقامة الدولة الفلسطينية والمسؤولية الفلسطينية عن الشعب الفلسطيني. عشان هيك أنا بقول لك المخرج الوحيد من هذا الموضوع فقط أن تعزز هذه الحوارات في القاهرة والمدعومة من مصر ومن الأردن ومن السعودية ومن قطر ومن تركيا. لا، هنالك دول عربية وإسلامية تشعر بهذا الخطر وتقف إلى جانبنا وتعطينا مساحة من محاولة لم الشمل ومحاولة الوحدة. الخلل فينا يا رجل، الخلل فينا.
1: طب هم أستاذ رأفت عريان، لو قلنا مثلا لماذا لا يكون هنالك تحالف يساري بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب، وممكن يكون معهم المبادرة مثلا، وتحالف اللي تفضلت وذكرته، وأن يكون هنالك أيضا شخصيات وطنية مستقلة مع حركة فتح إلى آخره، بمعنى توسيع قاعدة التحالفات بحيث تكون هنالك جدية وجذب الناخب الفلسطيني ليس فقط إلى صناديق الاقتراع، جذب الناخب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع وعبر هذه الائتلافات من أجل القضية المركزية والاهتمام بالموضوع اللي تفضلت وذكرته، أن يكون هنالك برنامج واحد، مصطلح واحد، قضايا محددة تجاه

0: الضفة الفلسطينية تجاه القدس تجاه قطاع غزة.
1: يعني أخي حماد، إذا أكشف لك سرا،
0: نعم،
1: له علاقة بالخطر الأكبر في هذه الانتخابات إن أجريت بهذه الطريقة، وهي نسبة الحسم إلى 1%. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك في ظل التخاصم في الفصائل، وشعبية حماس اليوم ليس كشعبية حماس في 21 ولا 2006، وشعبية فتح أيضا في تنازل، شعبية كافة الفصائل في تراجع كبير. إذن نسبة 1% هذه ماذا تعني؟ أن هنالك بعض التيارات أو بعض الكتل ستكون مدعومة من بيت إيل يا رجل، ستكون مدعومة من بيت إيل، بمعنى برنامجها السياسي هي قد لا تشعر بذلك، ولكن المخطط الإسرائيلي أن تدعم بعض الكتل البرلمانية المستقلة لجلب تصاريح عمل، للسماح لهم بمنع إزالة السفر، يعني ببرنامج هزيل،
0: برنامج خدماتي ما لهش علاقة بالوطنية،
1: برنامج خدماتي يومي بيد الإسرائيلي،
0: وهذا بصير خطر. بتعزيز الانقسام والانشقاق في المجتمع الفلسطيني،
1: ويسحب البساط من تحت أرجل الموضوع الوطني والأيديولوجية الوطنية. إحنا اليوم نتعامل مع فصائل وطنية، كما قلت لك، فصائل وطنية وإسلامية قدمت دم يا رجل على مدار سنوات طويلة. تخيل بكرة يجينا حزب اسمه المستقبل، ولا حزب اسمه حزب الشباب، ويحصل بعض المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتكون علاقاته الخدماتية مع بيت إيل أو مع الطرف الإسرائيلي اللي بيعرف يعني بيت إيل مع الطرف الإسرائيلي. إذن أن مستقبل هذه الكتل مربوط بخدمات تقدم إسرائيل، ونحن موضوعنا سياسي وليس خدماتي.
0: نعم،
1: لهذا السبب أقول لك أن هنالك خطر على الفصائل أن تكون على يقظة، ونحن خاطبنا الفصائل في هذا الموضوع وقلنا تحملوا مسؤولياتكم. هناك بعض الفصائل تجاوبت وتشعر بهذا الخطر، وتشعر بهذا الخطر. ليش هو محمد دحلان، الأخ محمد دحلان وحماس والجهاد لما راحوا بهذه الائتلاف، طب هم عارفين انه اذا ما رحناش بهذا الائتلاف ما هو غيرنا هيجي. السياسه لا تحتمل فراغ يا رجل، السياسه لا تحتمل فراغ، اما ان تكونوا انتم او سيكون غيركم.
0: طب يعني الحقيقه ما عندي، يعني لا اريد ان اتحدث عن الفصائل بهذا الاتجاه، ولكن يعني عندكم في القدس مثلا حركه فتح التي يمثلها الرئيس والى اخره، يعني اليست عندها هذا الاحساس من المسؤوليه والشراكه والى اخره؟ يعني بدون ما نذكر اسماء او التركيز على هذا، ولكن يعني طالما انت ذكرت ائتلافات، يعني وانا ذكرت ائتلاف يساري مثلا انجاز التعبير بين الشعبيه والديمقراطيه وحزب الشعب، يعني هل حركه حما فتح عندكم يعني نشيطة وتعمل بهذا الاتجاه؟ لأنه يفترض يعني إلى الآن يفترض أنه حركة فتح يعني ما زالت يعني هي التنظيم الأكبر الأقوى، ولكن الانتخابات مثلا السابقة ما أعطتها هذه المكان، يعني بالعكس يعني حصلت على 45 مقعد في المجلس التشريعي، بينما حماس حصلت على 74 مقعد في المجلس التشريعي السابق.
1: طيب، يعني أولا موضوع فتح أو غير فتح في القدس، في القدس الكل بيشتغل كمقدسي.
0: نعم.
1: وحركة فتح في القدس إن الشرف.
0: نعم.
1: إنه غالبية أبنائنا هم الذين يتصدرون المشهد.
0: نعم.
1: وهذه ليست مزايدة على أحد بالمناسبة. ولكن هذا واقع موجود.
0: نعم.
1: ولكن هذا التصدي لأنه ابن المدينة، مش لأنه في قرار. مش لأنه في استراتيجية لدى القيادة بدورة وضع وعي. لا، سيبك من الحكي. أنا أحكي بشكل موضوعي.
0: واقعي وعملي.
1: يعني حركة فتح تتصدر المشهد صحيح. ولكن في المعركة البوابات الإلكترونية هنالك من تصدر المشهد، من لا له علاقة بالأحزاب كلها يا رجل.
0: نعم.
1: في ناس بتصليش في الأقصى وصمدت في الأقصى في المدينة المقدسة، في مسيحيين يا رجل وقفوا معانا على باب مسجد الأقصى. فالموضوع اللي بتعلق في القدس بصير الموضوع موضوع له علاقة في كل مقدسي.
0: نعم.
1: بغض النظر عن انتمائه أو عقيدته. فموضوع انه والله فتح في القدس مظبوط، فتح في القدس موجوده مظبوط، بتدفع ثمن مظبوط، بتتصدر، بس مش لانه في قرار في ذلك. لا، لانه في، لو دير بالك وانت بتعرف اليوم القدس الاحتلال داخل في كل مساماتها، الكاميرات في القدس في كل ازقه القدس والبلدات والمخيمات موجوده. القدس بالنسبه لاسرائيل وللمخابرات الاسرائيليه زي صوره الاشعه، ومع ذلك المقدسي يتحمل مسؤوليته كمقدسي في مواجهة أو محاولة

0: واجهت كل هذه الانتهاكات. ولكن المطلوب مش هيك،
1: نعم
0: المطلوب أن يكون هناك استراتيجية عامة أن تساند القدس، كل الأراضي الفلسطينية، كل الأراضي الفلسطينية. بس زي ما قلت لك، ازدحام الأولويات خاصة بعد 7 أكتوبر، بدأت جنين تأن وغزة تأن، وكل محافظة من محافظات الوطن الفلسطيني تبدلت أولوياتها وتبدلت استراتيجياتها. فلهذا السبب ترك المقدسي وحده في هذه المعركة. لا يستطيع المقدسي وحده أن يقف أمام المخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكيين يا رجل. لهذا دعني ألخص لك باختصار، إذا لم يكن هنالك إرادة فلسطينية حقيقية في توحيد المصطلح الفلسطيني على مستوى غزة والضفة وعلى مستوى الفصائل، سيكون هنالك مندوبا ساميا في الضفة ومندوبا ساميا في غزة. وهذه الرؤية الأمريكية المدعومة من إسرائيل لسحب البساط من تحت أرجل الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالفصائل اللي قدمت شهداء وقدمت دم وقدمت أسرى، إذا الفصائل هاي ما كانش عندها هذا الوعي حتى اللحظة، وكانت الأنانية الشخصية والفصائلية هي من تسيطر على تفكيرهم، هذه القيادات لا تستحق أن تقود الشعب الفلسطيني.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، كما تعرف وكما ذكرت حضرتك أن قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية، تمكنت من شطب المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللاجئين في جنين وفي تل كرم، مخيمات ثلاثة، وأيضا رئيس وزير الجيش إسرائيل كاتس تحدث عن استمرارية هذا البرنامج وإزالة المخيمات، طبعا لأن قضية المخيمات تتعلق بحق العودة لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع إلى آخره. فلذلك يريدون شطب قضية اللاجئين وتمثيلها في مسألتين: أولا شطب وتدمير الأونروا وخصوصا عندكم في القدس، وأيضا شطب مخيمات اللاجئين. كيف ترى في القدس المظاهر هذه التي تسعى لشطب قضية اللاجئين وشطب المخيمات وشطب الأونروا؟
0: إن أكيد أنت تابعت ما يجري في معهد مخيم قلنجيا.
1: نعم.
0: في الأونة الأخيرة من كثير أجا وقعد في معهد مخيم قلنجيا التابع للأونروا.
1: نعم.
0: وقال بشكل واضح: اليوم نحن هنا ولا دور للأنوروا التي اتهمها بالإرهاب يا رجل. بن غفير اتهم الأنوروا بدعم الإرهاب يا رجل. هم لا يريدوا لمصطلح مخيم أن يبقى مصطلحا، هم يريدوا أن يسموها ضاحية. هم لا يريدوا للوكالة أو للأنوروا أو لليوان أن يكون لها دور في موضوع اللاجئين، يريدوا شطب كلمة لاجئين من أي محادثات قد تكون مستقبلا. اليوم معهد كلنديا المعروف تاريخيا المدعوم من أنوروا، وهو معهد يدرس أبنائنا الفلسطينيين، يريد أن يحولوا إلى مجمع خدمات علمي مدعوم من إسرائيل، مما يسمى بالمعارف الإسرائيلية، أو بين قوسين بلدية ما يسمى بين قوسين أورشليم القدس. ماذا يعني ذلك؟ معنى يعني ذلك أنهم سيفتحوا مراكز تعليمي ومدارس في معهد كلنديا، ولكن بدل أن يكون هنالك دورا للأنوروا سيكون دورا لإسرائيل. إذن ماذا يعني ذلك أيضا؟ أن المنهاج الذي سيفرض على أبنائنا هو منهاج إسرائيلي. وهذا ما فرس في القدس في الكثير من المدارس. يا رجل، ابنتي تدرس في مدرسة في الحارة عندنا، ولكن للأسف تحت السيطرة الإسرائيلية. ممنوع أن تذهب في الشتاء، في فصل الشتاء ممنوع أنها تذهب على المدرسة الكوفية، ممنوع تكون على رقبتها يا رجل. ممنوع تروح بالثوب الفلسطيني يا رجل. في يوم التراث الفلسطيني منع الثوب الفلسطيني من دخول مدارس القدس. أنت تتخيل إلى أي حد وصلنا؟ هل هذا الكلام يعرفه العالم؟ هناك قضايا كثيرة تفصيلية صدقني أخي حمادة في القدس بالتحديد، لو يعني هنالك حلقات طويلة يجب أن تكون لأشرح للمواطن العربي والإسلامي حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائنا في القدس،
1: الحقيقة
0: نسائنا في القدس،
1: نعم،
0: طلابنا في القدس.
1: نعم. الحقيقة أستاذ رأفت عليان هي دوافعنا وطنية قومية وأيضا دوافعنا المهنية لأنه نتابع هذا الموضوع، ولهذا الحقيقة يعني وقع الاختيار عليك والحمد لله أنه إحنا أجدنا الاختيار، اختيار الأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس لأن يكون يعني في هذه الحلقة وتقدم لنا كل هذه المعلومات العملية الخطرة. وكما قلت لك أنت فتحت الجروح وليس موضوع عناوين للنقاش، لذلك الحقيقة ما تفضلت به عسى أن يكون وقفة أو جرس إنذار يمكن أن يسمع وأن يتم الاستجابة العربية الإسلامية الدولية لهذه العناوين التي تفضلت وذكرت خطورتها على القدس العربية الإسلامية المسيحية التي كانت ولا تزال وستبقى عنوان كبير للعرب وللمسلمين وللمسيحيين أمام العالم، ونموذج ذلك كما تفضلت في البوابات الحديدية كيف تم إحباطها وإفشال حكومة نتنياهو بالتماسك الفلسطيني الإسلامي المسيحي والفلسطيني ابن القدس وابن مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ولذلك أستاذ رأفت عليان بدي أشكرك وإن شاء الله نتواصل وإياك في حلقات مقبلة أستاذ رأفت عليان.
0: شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
1: كل الاحترام للأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي من القدس وابن القدس. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا حمادي فراني بحييكم وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة الصيامية إلى باريس، سليمان بن صيام.

0: ورأينا بهذه المدينة دارا يسمونها دار التصاوير، ملآنة بالتصاوير المنحوتة من الرخام والمرمر الجيد، وتصاوير أخرى في حيطان تلك الدار لا فرق بينها وبين الآدمي إلا بعدم الكلام، حتى إذا حققت النظر من الصورة التي في الحائط تراها تتبعك بنظرها، فيا لها من صفة غريبة.
1: من استمعنا إليه هو سليمان بن صيام، صاحب الرحلة إلى بلاد فرنسا عام 1852 للميلاد، وقد استغرقت رحلته 35 يوما فقط، بما في ذلك مغادرة مدينة الجزائر والعودة إليها، وكان يتحدث عما شاهده في تلك البلاد.
2: أما الرحلة فمكتوبة بلغة عربية فصحى خالية من العامية أو الدارجة، فيها استشهاد بأبيات شعرية ما يدل على ثقافة صاحبها الجزائري العربي.
1: يذكر سليمان بن صيام عددا كبيرا من التفاصيل، ويحاول أن يشرح ما يراه، خصوصا ما تعلق منها بالمكتشفات الحديثة، وقد رأى الكثير منها. وقد قرأنا في نص الرحلة أكثر من مرة عبارة وذلك من أغرب ما رأينا، بل إنها تتكرر في كل صفحة من صفحات كتاب الرحلة الصيامية.
2: وهكذا نرى أن الأفكار العامة التي تتضمنها الرحلة يطبعها الاندهاش والإعجاب بالمخترعات والعلوم وهندسة البناء، بالإضافة إلى القوة الفرنسية. يقول سليمان صيام:
0: وذلك اختراع عظيم، وذلك أيضا أغرب ما يكون مع استواء الطريق ووزنها بموازين الهندسة، فوقها قناطر تمر من تحتها المراكب في غاية العلو والإتقان، ولم ندري كيف يصنعون.

0: ويبدي سليمان بن صيام في رحلته إلى باريس إعجابه أيضا بحسن تنظيم المدن والبناء، فيقول:
1: فلما دخلنا إلى ذلك المنتزه وجدناه من أحسن ما يكون، ورأينا بها ما يستغرب من البناء المحكم العجيب. مدينة باريس لا يمكن لشخص أن يستوعب جميع محاسنها ولو أقام السنين.
2: في الواقع يا شيماء، ما قرأناه وسمعناه من ابن صيام في رحلته إلى باريس أجدها لا تختلف عن غيرها من رحلات العرب في القرن التاسع عشر، إن لجهة الإعجاب بالحضارة الأوروبية أو بطريقة وأسلوب التعبير عن ذلك.
0: لكنه كان من الفطنة بحيث أمكنه أن يدرك المسألة الرئيسة في تقدم أوروبا، وهي أن هذا التقدم يمتد إلى جميع نواحي الحياة، من تقدم العلم والاختراع والأمن والعمران والتنظيم في المدن وانعدام البطالة.

0: في ديباجة المؤلف للرحلة إلى فرنسا أو الرحلة الصيامية أنه ابتدأها بحمد الله وشكره، ثم قال:
1: وبعد فيقول العبد الفقير إلى ربه: السلام سليمان بن صيام، أمشي لرؤيا أرض الشمال ذات المحاسن العديدة. وركبت من مليانة دار السكنة إلى الجزائر الغراء، ودخلتها حماها الله يوم 23 من أبريل سنة 52 و18. كان سفرنا من الجزائر في البحر إلى مدينة ستة يوم 25 من أبريل. بعد زيارتنا سعادة والي الجزائر دخلنا المدينة وبثنا بها ليلتنا، ولم يمكننا أن نرى ما احتوت عليه من المحاسن لسفرنا منها غداة دخولنا قاصدين مدينة مونبلييه في كروسة الدخان فواتير أفابور فوق طريق من حديد.
2: من مونبلييه إلى أرينيون ثم إلى ليون حيث يصل سليمان في رحلته، وكان ذلك في اليوم الثاني من شهر مايو أيار.
1: دخلناها فوجدناها من أعظم المدن وأجودها، وفي الحقيقة هي ثاني كرسي دولة فرنسا لسجون كابيتال، مشتملة على منارة ومقاعد وأشجار وأزهار ورنات أطيار تغنيك عن سماع الأوتار. في وسطها واد عليه قناطر من حديد لم ترى العيون مثلها ولا سمعت الآذان بشبهها. قابلنا أهلها أحسن قبول وفرحوا بنا كلهم. ورأينا بهذه المدينة محكمة الشرع، نقول هي دار في غاية ما يمكن من الكبر والعلو مع التشييد في البناء والرفاهية، كسواري الرخام الجيدة. وبالاختصار، لو كانت هذه الدار في موضع وحدها يظن ناظرها أنها قرية، وأما أهل البلدة مع كثرة عددهم لم تجد شخصا منهم غير مشتغل مع رفاهية عيشهم واعتنائهم بالصناعات المفيدة كنسج الحرير والذهب بالآلات اللطيفة. وأمر أهل ليون بهذه النفايس واضح مشهور.
0: من ليون إلى باريس حيث شاهد خطوط التلغراف فوصفها بأنها خيوط من سلك الحديد أرق من الخنصر، ولما سأل عنها أخبروه أن تلك الخيوط طرفها في باريس والطرف الآخر في مدينة ليون، يبعثون بواسطتها الخبر من هنا إلى هنالك، وقال:
1: هذا من أغرب ما رأيت، والأمر لله من قبل ومن بعد.
2: مذ دخل هذه البلاد لم يرى صاحبنا الرحالة سليمان بن صيام موضعا خاليا من الغرس والحراثة وكثرة الأشجار والظل مع كثرة عماراتها ونظافتها، وفي هذا المجال يقول:
1: شهدنا فيها من المدن والقرى ما لا يكل اللسان والقلم عن تعديده، ولما رأيت بلد الأشجار والأنهار وذلك الظل والأزهار تذكرت قول البحتري حين وصف دمشق الشام: إذا أردت ملأت الطرف من بلد مستحسن وزمان يشبه البلد، يمشي السحاب على أجيالها فرقا ويصبح النبت في صحرائها بددا، فلست تبصر إلا وآلفا خضلا ويانعا خضرا أو طايرا غردا. وأما أهل فرنسا في الاعتناء بالغراسة والحراثة والنظافة والتشييد في البناء وتكثير التجارة والصنايع، فهو أدل دليل على صلاح رأيهم وامتثالهم لأمرائهم حتى اشتهر العدل في برارهم وبحارهم. اجتمعنا مع إخواننا العرب المتوجهين من نواحي قسنطينة ووهران، وجعلت أسرح نظري على شكل هذه المدينة العجيب ووضعها الغريب، وفي أنهارها وقناطرها وبساتينها وأشجارها ومياهها العذبة وصحة هوائها، والسؤال عن خزائن الكتب المنعوتة المختلفة ألسنتها وأجناسها. أما فخامتها فهي أنها من أعمر مدائن الدنيا، وهي من أعمر مدائن الإفرنج الآن. وأهل باريس يختصون بين الناس بذكاء العقل ودقة الفهم. فقلت: كانت محادثة الركبان تخبرنا عن فضلهم وعلاهم أحسن الخبر، حتى التقينا، فلا والله ما سمعت أذني بنصف ما قد عاينت بالبصر.

0: أعجب سليمان بقصر فرساي كل العجب وقال:
1: تعجبنا من ذلك التجييد الغريب من سواري الرخام والمرمر العزيز الموجود والتصاوير والتماثيل العجيبة، وأدخلنا موضع بيت السلطان فوجدناه لا نظير له في جميع الأمصار والأوطان، وذلك أن الكراسي وسرير الرقاد وآلات البيت كل ذلك مصوغ من الذهب الخالص المتقن. ومشينا داخل القصر 3 ساعات وما رأينا ثمنة ولا عشرة.
0: أقام سليمان بن صيام في رحلته إلى باريس حوالي 14 يوما، وجد فيه ما وجده، وكرم أحسن إكرام وأنعم عليه سعادة وزير الدولة بضيافة في داره، وأتحفه بهدايا وتحدث معه أطيب الحديث،
2: وقابل أهل الدولة وسلم عليهم جميعهم وقال:
1: فرح بنا السلطان وأتحفنا بلذيذ خطابه ولين مقاله، ومن جملة ما أنعم به علينا من الهدايا نواشين الافتخار. ثم سلمنا عليه وافترقنا، وبقيت عقولنا وقلوبنا عندهم، وكل اجتماع للفراق يؤول.
0: كانت عودة سليمان الصيامي يوم 19 من مايو أيار إلى ليون، حيث بقي يومين، ثم إلى مرسيليا ومنها إلى الجزائر في 27 من مايو أيار. وها هو يختم رحلته بقوله:
1: دخلنا الجزائر يوم الخميس 27 من مايو، وجدنا ثغرا مملوءا بالأحباب منتظرين قدومنا، ثم نزلنا من المركب واسترحنا، وفي الغد قصدنا السيد الجنرال والي الجزائر واستكثرنا خيره وشكرنا سعيه، حيث كان هو المتسبب في نعمتنا، أسعد الله بمنه، آمين.

0: مستمعينا الكرام، إلى الغد بإذن الله، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.